0: صار له كم سنة هالدير بعج عج بالعالم، بعج عج بالذكريات الحلوة، بعج عج بالروحانية. يعني اللي بده يرتاح بدق الباب وبفوت على الدير بيسأل عن الأخت مرانا سعد وبيرتاح، بس فقط لا غير.
1: هون إذا بتسمحي لي أقول إنه هو الدير في طاقته من قبل ما نحن نجي، طاقة 300 سنة من حياة رهبانية كانت كلواتري مع رهبات الفيزيتاندين يلي نحن لليوم منحس بنفسهم، منحس بصلاتهم، منحس بهالتاريخ الكبير. ويمكن من مش يمكن عمود من أعمدة الدير هي الروحانية يلي أسست هالدير ويلي ما بتروح، ما بتعرفي ريحة البخور بتطلع طلوع وبتعطي على العطر الطيب. شو حال إذا كمان غبطته اسمحي لي والكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يلي بفضله كمان أنه هالدير في إيمان في الله الموجود دايما بالأسرار وبقلوب الناس، في غبطة البتركة اللي عطى ثقته لرسالة جديدة تخص الشباب والشابات والأطفال والعيال لا يتمسكوا أكتر بأرضهم ببيوتهم بكنيستهم بوطنهم بحتى مواهبهم ويضلهم بهالأرض. ومن هيك أراد أنه دير سيدة الزيارة يتحول لرسالة متجددة بالكنيسة لفيلوكالية الفن برسالة، وكان هيدا الشيء دافع للهونغاري هيلبس بروغرام يلي هن دعموا هالترميم. صحيح أنه بعد ما خلص بس كتر خير الله أنه قدرنا نبلش
0: للترباعه.
1: صحيح قدرنا نبلش بالقسم الأكبر بالتعليم، لأنه بتعرف الترميم بده بادجت، أما العلم بده وقت، في فرق كتير كبير. وهذا الحمد لله أنه من 2021 لليوم مع مجلس إدارة فيلوكالية بالجمعية والمعهد مع مجلس الأساتذة مع كل اللي بيحبوا فيلوكالية وأصدقاء فيلوكالية، هالعيلة عم تكبر. وهذا كله بفضل ربنا وثقة غبطته وسيدنا علوان يلي كمان سهران على هالرسالة
0: واللي عطول بيكون حاضر بنشاطاتكم.
1: صحيح لأنه هو المسؤول الأول من بعد غبطته يلي وكلوا غبطة البترك برسالة فيلوكالية وفيلوكالياس كوميونيتي، الصبايا يلي عم يتلمذوا ليكونوا كمان هن رسولات فيلوكالية بالمستقبل إذا الله راد. فبشهرهم تحية مع كل فريق العمل بالمكاتب يلي ليل ونهار عم يشتغلوا لعطول يكونوا عم يعطوا هالطاقة للتلميذ لهالجيل الجديد ولكل العالم.
0: صحيح. على كل حال بس نحكي عن طاقة الإيجابية، ما نحن منعرف أنه الصلاة والبخور والروحانية بمد لأجيال وأجيال. يعني ما بتكون الصلاة هيك والطاقة الإيجابية على جمعة أو على جمعتين أو على ثلاثة، طالما في صلاة طالما في طاقة إيجابية.
1: مزبوط.
0: يعني يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا.
0: ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا. هالسنة كانت حافلة.
0: مزبوط. ما بتهدي.
1: مزبوط. ليكي لأنه بتشوفي وقتها بتشوفي هالناس قدي مبسوطة وقدي عم تستفيد، إن كان على صعيد التربية الموسيقية والفنون، تربية الفنون، إن كان على صعيد الحفلات، لأنه الحفلات مش بس إنه عملنا حفلة أو عملنا نشاط، هي كناية عن تحضير. بده شغل جدي، بده درس، بده التزام، بده تقنياته، بده أحساسه، بده روحانته. فهو كلهم
0: بده
1: كل ما
0: إيقاع
1: بيكون في بروجي،
0: يعني
1: كل ما في بروجي كل ما الإنسان عم يشتغل على حاله. والأهم من كل هالنشاطات والاحتفالات هو النمو، وهذا اللي بنفتخر فيه. يعني مش خبريت بس عملنا حفلة، خبريت شو قضينا تنعمل هالحفلة تهني. وهيدي أكيد النشاطات إن كان على صعيد المعهد وإن كان على صعيد الجمعية هي التحفيز لكل هالأطفال والشباب والصبايا تيشتغلوا على حالهم. عطول بدك تعملي هدف على أساسه نوصل. وطبعا بفيلوكالية في أهداف صغيرة وفي أهداف كبيرة، يعني أكور تيرم ألون تيرم، لأنه على المدى القريب في قصص بتتحقق هلأ، على المدى البعيد عم نشوف مثل الأهداف الكبيرة. أنه وقت اللي أسست جوقة دي سيرافو قبل 2010 كان في ولاد عمرهم 9 سنين و 8 سنين، اليوم صاروا أساتذة المعهد. هيدا الهدف الأكبر اللي مش بس أنه صار أستاذ، الأهم أنه صار أستاذ بذات روحانية عنده رؤية متحدة بهالرؤية بشخصيته بمواهبه الخاصة، وكل واحد طبعا بيعمل بصمته بالحياة، ولكن في أنه عم نطلع كلنا بذات الاتجاه يلي هو مجد ربنا ونمو الإنسان.
0: هيدا

0: أهم، لأنه صحيح. اللي أفشل هيدا البلد هو أنه كل حدا كان عم يطلع من زاوية ومن زوايا مختلفة، وكل واحد عم يشد لحاله. لهالسبب فشلنا بهيدا البلد، على أمل أنه نرجع هيك ننجح. بتقولي الحياة نفس، والنفس هو يسوع المسيح. هيدي الجملة كتير حلوة وبتحمل معاني كتير كبيرة.
1: صحيح.
0: بالبداية الحياة هي نفس.
1: لكن لأنه إذا هلأ هيدا الاستوديو اللي قاعدين سوا فيه، إذا بتسكري ما رح قلك سنة، بقلك شهر ونطلع منه، بتشوفي الدنيا عفنت، بتشوفي
0: الرطوبة،
1: الإبونج تاكل. يعني الإنسان مطرح ما بيكون في حياة، وشو حال إذا كان هالنفس في سيد النفس اللي هو ربنا. فبتحس إنه اللي بيعرف حقيقة يتنفس أولا هنعمة، ويعطي النفس كمان، لأنه الأماكن بدها ناسها. يعني شو بتسوى الأماكن بلا ناسها؟ يعني إذا اليوم أحلى منطقة أو أحلى بلد وما في ناس، يمكن في شيء، مش يمكن، أكيد في شيء ناقص.
0: صح.
1: وشو حال كمان إذا واحد عم بيعيش بلا سيد النفس اللي هو ربنا، اللي هو عطانا الحياة وهو بيخدها منا. فبتحس إنه هالتنين إذا التقوا بين نفس ربنا ونفس الإنسان وكانوا بتوازن مع بعض، بتحس الإنسان شو ما صار معه بضل في سلام بقلبه، بضل في اتزان، وبالتالي كمان بضل في فرح. مش معناتها الفرح، مش معناتها أنه واحد دايما مبسوط. الفرح أنه في قناعة داخلية،
0: سلام الداخلي،
1: أنه هو بخير بالرغم من كل شيء. يعني نحنا منشوفها بكتير ناس بعيد الشر، يعني في ناس فقدوا أولادهم وضلوا بهالسلام. وبتحس أنه هيدا الإنسان اللي هو عنده النفس والتنفس. فمن هيك نحنا منحط كل شيء بين إيدين ربنا بكل شيء منعمله، إن كان على صعيد التربية أو على صعيد النشاطات أو على صعيد مشاريع الكبيرة أو على صعيد الأهداف القريبة والبعيدة، هو كله لربنا. يمكن الإنسان ببلش يخاف وقتا بيكون هو عم بيخاف على حاله من مجده هو. فكتر خير الله أنه بعيد كل البعد، واللي عم نعمله بشكل خاص هو للخير العام. وبتخيل هدي الطاقة عم توصل للناس كلها.
0: أكيد.
1: ونشكر الله لأنه هيدي بتبين من سئة الناس، من عطاء الأساتذة، عطاء
0: من الأقبال،
1: من الإعلاميين يلي أنا بوجه لهم تحية كتير كبيرة، وخاصة حضرتك اليوم
0: خلي.
1: يلي عم بيكونوا حدنا بكل المشاريع بشكل غيور. يعني اكتشفت أنه لا، الإعلام إذا عنده الداتا هو رح يكون مهتم. اللي خلى الإعلاميين بتخيل آخر يمكن 5 أو 6 سنين منه كتير بقى مهتمين بأي شيء، هو لأنه ما في داتا بتحمسهم. فبتحس أنه بقشطوا شوي. فإن شاء الله نحن نكون سوا معا عم نعمل هالتغيير بالبلد، لأنه أنا بآمن بالإيرادات الصغيرة اللي بتعمل فرق كبير.
0: صحيح. الدير يعني الترميم وبلش، كنت مثل ما كنت عم تقول، من 21
1: قبل بلشنا، من 2019 بعد
0: بركة، يعني بأحلك الظروف.
1: أي مزبوط.
0: يعني بس بلشت الثورة وكرت هالظروف. صحيح. الصعبة من كورونا، من أزمة المصارف، يعني من أزمة الحكم، من الحروب، يعني بأصعب الظروف قررته أنه تبلشوا بترميم هذا الدير. هذه شغلة مش هينة أبدا.
1: صحيح. هالقد كان غبطه سيدنا البطرك عنده هالتطلع وهالثقة أنه رح يكون حدث ورسالة جديدة بالكنيسة تعطي عصب حلو. وأصر أنه بالرغم من كل كانت الظروف الصعبة انطلقوا بالترميم ليقدر هالمكان وهالدير يغمر كل هالطاقات. ومآمن غبطه أنه الفن بيعمل
0: تغيير،
1: فرق بالكنيسة. وخاصة أنه أنا اكتشفت على الصعيد الشخصي، أنا تخصصت باللاهوت مثل ما تخصصت بالموسيقى. الموسيقى عندها بعد أكبر بكتير، لأنه مش لأن الموسيقى أهم من اللاهوت أبدا. أنا بالعكس دمجت اثنين بعدين، لأنه بطاقتها بتحمل الكلمة وبتحمل اللحن وبتحمل التاريخ، بتحمل العادات، بتحمل اللغات كلياتها، بتحمل الأنماط الموسيقية كلها. بتحمل حتى الثقافات بقلب الثقافة، وبتحمل الأبروش يعني التربية البيداغوجية للصغير وللكبير، وبتجمع الكل من دون أي إفور،
0: وبتداوي
1: وبتحكي كل اللغات بلغة واحدة اسمها لغة الموسيقى.
0: صحيح.
1: فاكتشفت قدي هذا الشيء كتير مهم، وأكتر من هالقد بتحمل علاقة الصداقة مع الناس من دون ما يكون أصدقاء بس أصدقاء. يعني وقتها بتشوفي عدد الناس بكل الحفلات قدي كبير، وقدي بتشوفيهم قلب واحد نفس واحد، يعني بينطروا آخر أتاك ليرجع يتنفسوا مع بعض. هالسينكرونيزاسيون هي علامة اتحاد كتير كبيرة بطاقة كتير حلوة. شو حال إذا هالطاقة فيها إيمان وعقل؟ يعني كمان عم تعملي بالانس بنتين.
0: صحيح.
1: غير إنه عم تجمعي هالأطفال أو هالشباب والصبايا مع الأوركسترا مع الكل من مجتمعات مختلفة، من أديان مختلفة. صح. من ثقافات مختلفة. أنا ما بحب أحكي بهالطريقة لأنه ما منحس بالفرق.
0: أي.
1: بس منحس حالنا كلنا طاقة واحدة، عم نحط قلوبنا كلنا بقلب واحد ونعطي أجمل ما يمكن. وما في فن جميل إلا ما في روح ربنا. من هيك أنه أوقات بيقولوا لي أنه بس بشكل فن هو مقدس، بس بشكل فن هو فن.
0: صحيح.
1: من هون أهمية
0: بس يكون الفن راقي، يعني في ربنا
1: أكيد، لأنه في انسبيراسيون، في انسبيراسيون.
0: يعني فينا نقول بين الموسيقى واللاهوت الاتحاد هو القاسم المشترك بين
1: الاتحاد هو الحب والجمال يلي هي فيلوكالية. أنا بالنسبة لأهلي من هيك مش عبثا اخترت اسم فيلوكالية بعد ما كنت برياضة روحية، ووقع علي الاسم من بعد تأملي بكتاب أباء الصحراء. بتقطع هالجملة أنه حب الله هو الجمال والجمال هو حب الله في لوكالية. وقلت أنه من بعد اختبار كان 2010 لل 2018 عفوا، بعد مسيرة التأسيس اللي عملتها بدير مريوس وجربتها بالمرحلة الأولى مع جوقة القديسة رفقة، أنه لا ما بيكون في رسالة خاصة بالفنون والموسيقى بقلب الكنيسة تدعى بفي لوكالية.
0: حلو.
1: وهيك صار. ومن 2019 انطلقنا، و2021 انطلقنا بشكل خاص من دير زيارة عين تورة.
0: أخت مرانا سعد، حواليك أسماء كتير حلوة.
1: نعم.
0: أسماء تنبض بالحياة وبالفن. يعني بدي أقول مع حفظ الألقاب شرب الروحانة، بدي أقول هاري صغيب، بدي أقول سهيل مطار، وبدي أقول بعد أسامي وأسامي وأسامي. أنت محاطة أستاذ
1: كنعان، أستاذ مرسل خليفة، أستاذ أنطوان خليفة، كل الأصدقاء اللي وكتار وبعد في كتير
0: واللي مقدمين حالهم بكل طبعاً ممنونية حتى يخدموا الفيلوكالية. يعني على أي أساس تم اختيار هالأشخاص؟ خليني أقول بلش بهاري صغيب، هيدا حبيب قلبنا هاري صغيب، صديقنا الصدوق. خلينا نبلش بشعر
1: اللي جمعنا سوا، كان أستاذ إياد كنعان اللي هو الديركتور أرتستيك بمعهد فيلوكالية، يقول جهره تحية كتير كبيرة لأنه كتير عم نعمل معه une nouvelle production musicale libanaise. يعني عم نطور المكتبة الكورالية بالموسيقى اللبنانية، وهذا شيء كتير بعتز فيه انه من فيلوكالية بتوصلوا فينا اوقات من برا ليخطوا بارتيسيونات وموسيقتنا، وهذا شيء كتير
0: مرجع يعني صرته.
1: exactly. وهذا كمان له دور كتير كبير من ضمن الأساتذة والملحنين استاذ إياد كنعان. فجمعنا بدير زيارة داعي استاذ أنريتا نتعرف على بعض. وقت اللي تعرفت على شخصه الكريم، وطبعا نحن بنعرف بعضنا بالتلفزيونات بس ما كنت بعرفه شخصيا، شفت انه هالوجوه الكبيرة من لبنان لازم كمان يكون عندها مكانتها الخاصة بفيلوكالية. وبما انه دار زيارة بتعرفي انه عمره 400 سنة من 1744، يلي كمان بوجه تحية لآل الخازن يلي وهبوه لغبطة البترك بهيك الايام. كمان اتعمرت في مدرسة للبنات بال 1863، وهونيك تعلمت مي زيادة. وبقرأ بالتاريخ انه مي زيادة كانت كتير مهتمة كمان بكل شيء اسمه صالون أدبي. ففكرت انه حد الفنون بدها فكرة تكون فنون راقية، لازم يكون في صالون أدبي بفيلوكالية، خاصة يكونوا معنيين فيه الشباب وهالجيل الجديد. ومين أهم من شعرنا هادي صغير بيستلمه؟ فاقترحت عليها المشروع، كتير ضو عيونه وقال لي انه انا مستعد وبيشرفني. ومن وقتها لهلأ نحن صرنا عاملين 18 صالون أدبي.
0: صحيح.
1: وهلأ إن الله
0: رادت لكبار الأدباء كبار شعراء
1: وخاصة اللبنانيين اشتغلنا هلأ لحد هلأ ما اشتغلنا إلا عن شعراء وأدباء لبنانيين. بوجهله تحية لأنه بقول إنه هالكبار وخاصة بكاليبر أستاذ أنري بيعطوا مثل حي مدرسة حية قدام هالجيل الجديد. يعني من في لوكالية بيشوفوا قديه بيكون معطى قديه حاضر عطول قديه بيجي على قبل الوقت.
0: صحيح.
1: وبينظم قديه النظام عنده أساسي وبنفس الوقت قديه مفكر قديه في طاقة قديه في عصب. وبتشوف انه العمر بالثقافة منه الا رقم. اما الحالة الطاقة هي اللي بتغلب.
0: كمان شغلة سور مارانا بين هلالين عن شعر هاري صغيب منلاحظ بكل ايفنت حتى بالإيفنتات اللي انتو بتعملوه بكل إيفنت بس يكون عنده كلمة هاري صغيب بيكون حريص جدا انه المتلقي يتعلم شيء من هذا الكلام.
1: صحيح.
0: ما بيصف كلام
1: مزبوط
0: تيصف او تيعمل عرض عضلات. لازم اللي عم بيسمع يحمل شيء معه زوادة من كلمة هاري صغيب على البيت.
1: صحيح. وانا بدي اقولك انا بتعلم كتير منهم لأنه بتشوف حقيقة الفكر والفن والطاقة وبنفس الوقت احترام الوقت عندهم. صح. أساسي. فبعتبرهم من النعم الدير يلي حضورهم وبركتهم لأنه كمان ما تنسى أنه في تاريخ وراهم لهالأساتذة.
0: مزبوط.
1: وبنفس الوقت عندهم غيرة لهالشباب والصبايا اليوم يكونوا عم يتلقنوا منه. صح. كل شيء. يعني حد صالون الأدبي فتحنا كمان أتوليه لمعرفة الكتابة فكان أتوليه ديكريتور وكان كمان له دور كتير كبير استزاري أنه عم بيعلم شباب يلي هن شباب متقدمين يعني شعراء شباب ليقلن عن تقنيات الكتابة. والحمد لله. وكمان مثله مثل شعرنا كمان سهيل مطر
0: دكتور سهيل مطر دكتور استاذ بعنتورة كان ألف تحية له بدي وجه له بحبه هالقد بحبه كمان بوجه له تحية
1: طبعا. وهو استلم المدير المنتدى في لوكالية الفكر اللبنانية اللي سبق وعملنا مؤتمر صحفي
0: هذا بدي أحكي عنه ولكن قبل طالما عم نحكي عن تكريم الشعراء والأدباء والفنانين كملحنين و كبار بالفن يعني وبالموسيقى مارانا سعد كان عندها تكريمات أو يعني ما بدي أقول تكريمات بقدر ما بدي أقول إضاءة هيك حلوة على هالأسامي الكبيرة مثل زكي نصيف مثل زياد الرحباني كلهم قالوا لك شكرا. صح؟
1: ايه طبعا.
0: يعني في كتير عالم حتى من أقرباء هؤلاء مثلا زكي نصيف من أقربائه قالوا شكرا لأنه مارانا سعد عم بتكرم من دون ما تحط شيء بجيبة في لوكالية.
1: لا طبعا
0: لأنه بجيبتها أكيد لا بس بجيبة في لوكالية من دون ما تحط شيء عم بتحط من جيبتها عم تحط من جيبة المعهد حتى تضوي على هالأسماء للجيل الجديد اللي ما كتير بيعرفون. يعني زكي نصيف طيب كبير من كبارنا ولكن هالجيل الجديد اللي زكي نصيف بقلك مين يعني زكي نصيف
1: بك هلا ممكن يعرفوه بس يمكن ما بيعرفوا كل الريبرتوار. هلا هون انا رح اقول شغله هيدا مش شيء جديد بفي لوكاليه. نحن قلنا سنين حتى من قبل ما تكون في لوكاليه من نحن وبمعهد القديس رفقه كرمنا كبار من لبنان. كرمنا نحن بريبرتوارنا اولا كنا كتير نركز على ريبرتوار لبناني يعني بين الاخوين الرحباني وديع الصافي فيلم وهبه زكي نصيف
0: روميو
1: لحود اشتغلنا كمان حتى الالحان لتوفيق سكر اشتغلنا للالحان المارونيه كبار من الاباء ابونا يوسف الاشقر ابونا يوسف الخورك ففي سابق على صعيد المغنى. أما لا. على صعيد التكريم احنا كرمنا قبل استاذ مارسيل خليفة تكرم كمان بمهرجان البترون شرب الروحانة تكرم جورج خباز من الجيل إذا بدنا نقول الشباب اليوم كرمنا الست عايدة شلهوب يلي كمان بوجهها تحية كبيرة وكان لها دور كبير بالمعهد ونحن سنة الماضي كان في تحية، بما أنه كان عيد الموسيقى وعيد عاصي الرحباني، كان في كمان تحية أمسية بالأخوين الرحباني إلى عاصي ومنصور. وهيدي الأمسية أرادناها تكون بوقتها مفتوحة للكل، طبعا مجانية. صحيح. وهنا صار في اللغط بالمواضيع،
0: ياريت تتوضح عن جديد هيدي الشغلة،
1: لأنه في ناس بتحكي مع أنه مشكلتك أنه ما فيك تردي على كل شيء، لأنه أوقات بتحس ما بيشبهك الموضوع صراحة. لأنه النية بتكون شيء وبصير شيء تاني، وأنا ما بحب هيدول القصص فيها. بس صار في لغط يعني، ضيعوا بين اسم زياد وزكي. نحن حفلة إلى عاصي ومنصور كانت سنة الماضي، والحفلة كانت نهار دفن زياد. وكان كل شيء صار جاهز على المسرح.
0: صحيح.
1: بالذوق. وكان كان الناس البعض يقولوا انه هالحفله سابقه، يعني فيك تكملي وتكونوا عم تعملوا التحيه. انا ما قبلتها لانه ما بتركب يعني الدفن هلا وبعد. صح. شوي بدنا نعمل، لو ما في يعني في واحد قدام الموت كل شيء بيسقط. فتاجلت الحفله شهر. وزدنا على هالحفله الى عاصي ومنصور وزياد. وبوقتها يعني المسرح كان بساعه 3000، ما عم بالغ انه كان في اكثر من 8000 بقلب المسرح، لدرجه كان شيء شوي بخوف. بس ما عاد فينا نهدل الناس لانه ما بدنا يفكرون نحن بدنا نستقبلهم. وبالوقت انه برا في اكثر من 1500 أو 2000 شخص فلوا.
0: نعم.
1: فهالقد كان هالشيء، كان في عاطفه، كان في حب،
0: كان في حنين.
1: وفي حنين طبعا. نحن هون قدمنا ترتيلتين واغنيه لزياد، موسيقى بالاحرى. تنقول إن شاء الله عطول نذكره بالطاقة الحلوة بالألحان، لأنه عمل فرق بلبنان. والسنة كمان كان في تكريم بأصوات شباب وصبايا في لوكالية لفنان زكي نصيف. وهيدا الشيء عملناه بمسرح الذوق بالتنسيق والتعاون مع أيوبي زكي نصيف بروجرام. وكمان طبعا الحفله كانت بتكلف كتير سنه الماضي. كان في استاذ انطوا ابو جوده مع الاكيب تبعه يلي هن ساهموا بهالحفله. واليوم الحفلات كلنا بنعرف انه ما بتكلف قليل، وخاصه اذا كان في بيبليك كتير كبير والاضاءه والصوت.
0: وانتو فور فري يعني.
1: اكزاكتلي. يعني نحن بحب هيك وضح شغله، انه الاعمال كلها اللي بتكون حضارية وفنية كبيرة من هالنوع بتكلف كتير. بس ما منتأسف ليه، لأنه أول شيء فيها رقي، فيها تكريم، فيها حفاظ على التراث اللبناني، فيها تربية جيل جديد،
0: فيها احترام لأرشيف المبدعين،
1: فيها حتى مشاركة الببليك بريبرتوار جيد جدا. على صعيد الكلمة، على صعيد اللحن، فيها أساتذة كبار من لبنان عم بتقولي لهم ما تفلوا، نحن كلنا بحاجة لإلكم. فيها أكيب أرتستيك بين إضاءة وتصوير وأنيميشن وفيجوالز والتنظيم على الأرض. فيها كلها اسمها بناء حضارة مع بعض. هو الناس كلها عم تشتغل. يعني نحن بكل حفلة أنا بعتز بقول في طاقة مجتمع عم تشتغل كتير كبيرة، وفي طاقة عم تتلقى هالشي الحلو تتاخده معه، وفي طاقة شباب وصبايا عم يربوا بمجتمع بواعد لطاقة
0: والعنوان هو الجمال.
1: فمن هيك يعني إذا بدنا نروح بس بكل واحد شو عم بيقول بالنيجاتيف، ما بنقعد نعمل شيء، which is إن واحد بده يتخطى ويمشي لقدام أكتر. فهيدي الحفلة يعني السنة مع تكريم زكي نصيف كانت مميزة جدا كمان، وحمد لله بين أوركسترا وكورال كبار وصغار وفرقة برجة للفنون الشعبية، وكمان المبدعة رفقة فارس وجو عزاري اللي كانوا سوليست. حمد لله كانت الحفلة مميزة. ومن بعدها كمان نحن كان عنا حفلتين تانين بإكسير بهلأ من 3 أيام ب7 و8. وقدمنا أعمال استثنائية مع فرقة إيمنوس من فيلوكالية اللي بتهتم بالأعمال البوليفونية والكلاسيكية. وقدمنا تاني يوم بروغرام تاني كمان لميسا تانجو مع أتلياني البانديونيست ماريو ستيفانو بيترو داركي، وهذا كله بتنظيم الفنان خالد المزنة روزة وشتو الست نادين لبكي وفريق العمل المميز عندهم، يلي كان في طاقة كتير حلوة إن كان بإكسير والكاف تبعهم التحت. كنا بالأكوستيك من دون ميكرويات عم بيقدوا أعمال عالمية، يعني بين لموتسارت لبوكستهيود، لأخذنا كمان غنينا شيلا دفورجاك لأليغري كومبوزرز لبنانية، أخذنا لأستاذية كنعان ولأستاذ خالد. فكان جو كتير راقي وحلو. وكمان بالإضافة إلى كونسيرات دينية بيوبيل رفقة قدمنا حفلة بمالياس الراس بدير مالياس الراس، وهلأ بأيلول بتسعتاش أيلول جوة فيلوكاليا عم بتساهم كمان بحفل خاص لأنت أخي. بدع الكل كمان بده يشجع أنت أخي. نحن عم نعمل حفل مع كمان فرقة رأس لإليان برهوش وكارلا رميا، عم نقدم هالحفل كرمال دعم أنت أخي ورسالتهم. هيدا بعدنا بالسيزن بعد ما
0: تفضلوا بدنا ندق على الخشب. ومش مزبوط أنا يا جماعة اللي عم تسمعونا، مش مزبوط قلت أنه أنا بس تكون الأخت مرانا سعد معي بحس بطاقة هالقد إيجابية، بطاقة شغل ما بتخلص. مش مزبوط عم بقول أنه بتشتغل كتير ولا تخطئ وجل من لا يخطئ، وإذا أخطأت بكلنا
1: بنخطئ
0: خطأ صغير. واللي لا يعمل مثل ما أنا قلت بيبقى ناطر على الكوع حتى يفرغ عقده بالأشخاص الناجحة. يعني هيدي معلي، أنت مش حابتيني أحكي هالحكي بس أنا معليش بدي أحكي هيدا الحكي لأنه لا لأنه في في في أمور، في أرتيكلات عم يكتبوها بعض الصحافة الصفرة ومش كتار مش كتار، يعني منخجل عن جد، منخجل إنه نقراها ومنخجل إنه نحكي عنها. يعني على كل حال
1: لا أنا بس بحب أعبر عن شغلي، مع أنه ما عم بحكي أبداً بهالمواضيع، بس مهمة إن كان الصحاف وإن كان كل واحد بتناول السوشيال ميديا يحكي بطريقة واسقة، يعني ما يحكي حقيقة صحيحة، ما يحكي شيء غلط
0: صحيح.
1: يعني بتصير تقولي شو بدك تصلحي تتصلحي. يعني تيجي تقولي لواحد لا يا خيي مش مزبوط. حفلة زياد الرحباني وإلى عاصي ومنصور كانت ببلاش، والدليل أنه كان فيه 8000 أو 10000 شخص تحت. ومش هي الحفلة يعني بس منه مع وقت بس تفوتي بهالجو، بتفوتي بمطرح أنت ما بدك إياه. يعني من
0: كثير
1: مهمة تكون الشغلة مبنية على حقيقة، وعدا أنه كل واحد عنده طريقته. يمكن أنا ما أعجب ناس بمنطقة أو بلانجاجي، بس ما في لأنه أنا ما بتعجبيني أنه أنزل فيك هيك، لأنه اليوم صارت السوشيال ميديا مفتوحة على الكل.
0: طيب
1: أنا بتذكر يعني بالسوشيال ميديا بتذكرني مثل بسلاح يلي واحد بين إيدين، فيك تعد بالواحد إذا ما كان حقيقةً واثق من كل شيء عم يعمله على ضميره قدام ربنا. يعني في ناس بتتأثر، يعني كتر خير الله. يعني أنا لو برجع بقول لو عم بعمل شيء لخاص فيه يمكن بتأثر كتير،
0: أي.
1: بس كتر خير الله اللي ما عم بعمله منه إلا
0: نعم.
1: تقدير. إذا واحد ما بده يقدر هذا الشيء فما ما في مشكل، بيقطع القصص وكل شيء بيعلم بالحياة.
0: صحيح صح. وبالنسبة للبروغرام ما بدنا نتوقف عليه كتير، اللي كمان كان نوع من التكريم لزياد الرحباني واللي تابعني بشغف على شاشة مؤسسة اللبنانية للإرسال، واختياركم للأشخاص اللي هن كانوا أصدقاء لزياد الرحباني كان اختيار كتير موفق.
1: كتر خير الله أنه أول شيء بشكرهم هالناس لأنه وافقوا أولا أنه يكونوا عم يعطوا حالهم هيك بمجانية وحب، لأنه هن إجوا كرمال لا بس بيحبوا زياد.
0: وبين هلالين كنتوا أوقات عم بتحطوا من جيبتكم، أنتوا ما قبضتوا على هودا
1: لا الحلقات. أكيد لا هيدا أكيد لا،
0: في أمور حطيتوها من جيبتكم أنتوا دفعتوها
1: أبدا. في فريق عمل حرام كان عم يشتغل هو من حاله. بس أكيد بوجه تحية كمان للزميل عماد دبور يلي والصديق بالأحرى زميلك إليك يلي كمان كان من قلب قلبه عم يعطي بهالعمل لأنه مؤمن، وكان ديجا عامل مقابلات مع زياد. أنا ولا مرة كان عندي هذا اللقاء ولكن بحبه أكيد مثل أي لبناني. بدي أقول أنه كان الاختيار لهالشخصيات متنوع بين ناس اشتغلوا سينما، بين ناس اشتغلوا مسرح، بين ناس اشتغلوا بالإعلام قبلوه كمان، بين أصدقاء لقلوا وبين جيل جديد عرفوا بس ما تعرف عليه، عرفوا موسيقيا مثل جيلبير رحباني ومثل لينا خاطر يلي كتبت كتاب عن فيروز بزياد. وبتخيل زياد لو كان طيب كان مبسوط يشوف عصب شباب جديد مثل جيلبير ولينا، يلي جيلبير متأثر، حتى جيلبير كومبوزر وكمان استاذ عود واستاذ غينا أخذ دبلوماته، يعني مش بس عنده موهبة، عنده ثقل موسيقي، ومتأثر جدا كيف هو بيفكر بهالشخصية، لأنه مهمة كمان، يلي مثل ما بيقول ما عنده ماضي، ما عنده حاضر ومستقبل، ويلي ما بيشوف للمستقبل كمان، انه شو بينفع الماضي اذا بس بدي احكي عن ماضي. بمين كمان شوف هالرؤية الجديدة تبع الشباب يلي نحن نطلبها بأي طاولة حوار، انه يكون في عنصر الشباب، لانه هو المستقبل.
0: صحيح،
1: هيدا اللي جربنا بوقتها نعمله، وقول انه هيدا كان بودكاست، يعني لا كان طاولة محاضرات، ولا كان طاولة اذا بدي اقول جامعية، يعني كتير مهم البودكاست يكون حقيقي. وكان هيك هيك هذا الحوار كان حقيقي. هلا في ناس بتقول في شيء ناقص، في شيء زايد، وهذا شيء طبيعي
0: بطبيعة الحال.
1: في يعني في ناس قالت انه هذا شيء نحن بنعرفه طبيعي، لانه نحن ما عم نحكي عن شخصيه ما بنعرفها، عم نحكي عن شخصيه بنعرفها، بس الفرق انه كل واحد كيف بيعمل انتربريتيشن تبعه. يعني اليوم بنكون نحن، انا اعطيتهم مثل، اذا قاعدين على الطاوله كل يوم على الغداء أو العشاء، ما في مرة إلا ما بيكون في حديث عن شو صار اليوم بهالبلد، والسياسة هي ذاتها، بس كل يوم نحكيها، كل يوم عندها الجو تبعها، عندها الموسيقى بحد ذاتها. اليوم فينا نضل أن يمكن نعزف لبنانية قطعة سما، نكون عم نعزفها مرة واثنين، بس ولا مرة مثل التانية. يعني الإعلامي والفنان إذا بيفوت بكل موضوع بيلاقي على طول في شيء جديد.
0: صح،
1: بتذكر كان في رهبة بجربتها تبقى تقول إنه هالإنجيل حالة استثنائية، كل ما بفتحه ده اللي بقري بعدنا بلاقي شيء جديد.
0: شيء جديد،
1: لأنه الإنسان ما بده أوقات كتير معلومات، بده شيء يخلق له هلا الوحي أو الفكرة تاخده لأبعد.
0: صح،
1: وتاخده لإله شخصيا،
0: يفتح له باب جديد.
1: فكانت هالحوارات بهالمصداقية مبنية على قصص نيش عاشوا وفكروا فيها، ما كان النية إلا طاقة كتير حلوة وذكرى حلوة، وبتخلص يعني بيخلص كل شيء وبيضل الذكرى الحلوة.
0: يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا.
0: ويعطيك ألف عافية عن جد سور مرانا. بالنسبة لمؤتمر الفكر اللبناني، حكيتي بعد بقى معنا دقيقة، حكيتي عن الطاقات الشابة.
1: أي.
0: والمؤتمر الفكر اللبناني كان التركيز على الشباب والصبايا. وين صرتوا بمؤتمركم؟
1: نحن المنتدى بلش مع البروفيسور فيليب سالم، وكمان نخبة من كبار البلد بالفكر، منهم مع الوزير عباس الحلبي، كمان إجا استاذ رائد شرف الدين، استاذ مصطفى الحلوة، وكمان استاذ زياد بارود، ودير الحلقة بشكل خاص مدير المنتدى استاذ سهيل مطر. بالإضافة إلى كمان كان في انترفانسيون لسيدنا حنا علوين وللمفتي الشعار.
0: نعم.
1: فكان هاي البداية
0: أصريت على هيدي الجمعة، على هيدي الخلطة اللبنانية.
1: لكن لما أصريت يعني الأسماء إجت، هي جابت حالة بكبرة يعني. كانوا مجموعين لأنه كلهم كبار، مش مقصود بس بالتنوع بقدر ما الأفكار والشخصيات. نقل أراد نحن رح نفتتح المنتدى
0: ب
1: 25 أيلول إذا الله راد، أول مرة بقولة رح يكون أول ضيف أساسي بالمنتدى هو شاعر أدونيس.
0: حلو.
1: اللي جاي خصيصا
0: حلو
1: كرمال الموضوع هوية لبنان، ورح يكون في مثل ما سبق وقلنا حوارات، وخاصة مع عنصر الشباب، ورح يكون في كمان شخصيات حاضرة كرمال تتعطي كمان أسئلتها وياخد المنتدى مكانه. رح يكون على 12 حلقة مع 12 تابلو بدون ينرسموا بكل حلقة، و12 شعر وأغنية بدو يتلحنوا تأخر السنة، يكون في إنتاج لبناني جديد من فيلو كمية.
0: حلو كتير، ألف تحية لإليك.
1: شكرا.
0: هالقد بحبك، هالقد بحترميك، هالقد منشد على إيدك، وهالقد نحن واقفين حديك.
1: شكرا على غيرتك ومحبتك. شكرا.
0: يا أهلا وسهلا أخت مرانا السعد، رئيس معهد فيلو كمية.
1: بدي بسمحي لأدعيهم جميعا الأربعة 19 آب في حفلة مميزة بفيلو كمية تريو شرب الروحانة إلي خوري، وكمان على الكونترباس مكرم أبو الحسن.
0: نعم.
1: وراح تكون حفلة موسيقية بامتياز. التيكتينج بوكس أوفيس الحجز هناك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: وأهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا فيك أخت مرانا سعد. مستمع الكرام لهون نوصل لغيتين برنامجنا. نلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيفة نجوم الظهر هي المخرجة ليلى كنعان، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ملكة، ما عم نحكي عن الملكة، إنما عم نحكي عن موقع جغرافي فينا نقول عنه ملك عم بجرب يسرق العرش من هرمز، لأنه حقك تعرف إنه مضيق ملكة بيربط بين المحيطين الهندي والهادي، وبيوصل شرق آسيا بأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، وهو يصنف واحد من أطول المضائق وأكثر ازدحاماً. طوله 900 كيلومتر وعرضه أوقات بيوصل لل 250. عنده ازدياد مضطرد لأعداد السفن اللي عم تمر فيه، وعنده أهمية استراتيجية كتير كبيرة، والتعاقب عليه كتار وجربوا يسيطروا عليه. وصار الصراع حول مضيق هرمز هواجس التدخل العسكري الأجنبي مجدداً بمضيق ملكة نظراً لأهميته الاستراتيجية. المهم إنه أكثر الدول يلي حاطة عينها على ملكة هن الولايات المتحدة والصين يلي بيعطوه أهمية كتير كبيرة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: أنت ما بتعرف شو اللي عم يقطع فيه الشخص اللي مقابلك، ما بتعرف الوجع اللي جواته، بس تأكد أنه كلمة منك ممكن تغير نهاره بالكامل. يمكن الموظف اللي ابتسمت له بالسوبر ماركت عنده هم كبير، ويمكن الأم اللي شفتها معصبة على الطريق مش نايمة كل الليل، ويمكن الرجال اللي مرق حدك ساكت وانت عم تدفع فاتورة حامل خبر بيوجع قلبه. ما حدا بيعرف شو في عند التاني، مشان هيك إذا فيك تكون لطيف كون لطيف، وإذا فيك تبتسم ابتسم، وإذا عندك كلمة حلوة قولا. اللطف ببلاش، ما بيكلف شي، بس يمكن يترك أثر ما بينمحى عند حدا يكون كتير بحاجته.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: طوني أبو جودي، ميشيل حنا حداد، رجاء خليل طعمي، منير فؤاد مونس، طنوس رزق مونس، عبدو عساف رعد، إبراهيم مخيل زوين، جورج موسى كيروز، جوزيف عزار، جاك توفيق أسطون.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

0: فصل من أعمال رسل القديسين.
1: في تلك الأيام لما كان يوحنا يتم سعيه كان يقول: الذي تحسبون أني أنا هو لست أنا به، ولكن هو ذا يأتي بعد من لا أستحق أن أحل حذاء رجليه. أيها الرجال الأخوة بنو ذرية إبراهيم ومن يتقي الله بينكم، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم إذ لم يعرفوه أتموا بالقضاء عليه أقوال الأنبياء التي تتلى في كل سبت، ومع أنهم لم يجدوا عليه علة للموت التمسوا من بيلاطس أن يقتل، ولما أتموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة وجعلوه في قبر، لكن الله أنهضه من بين الأموات. وتراءى أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم شهوده الآن عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، بأن الله قد أتمه لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد صدقيه

جامعة مقدسة مسؤولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة تتار الآتي أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين،

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا،

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والزميل المخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. اليوم جديد وصبحية جديدة تنقلكن فيها ألف بونجور. يا مريم العذراء افتحي باب السماء لكل مظلوم، امسحي دموع اليائسين والمتألمين، وحققي أمال من يتجه إليك قائلا يا أمي. أعطي لكل مريض الشفاء ولكل متعب الراحة، وافتحي لكل متوسل إليك باب رحمتك. لا تهملين يا حنونة يا مملوء نعما. يوم مبارك للجميع.

برفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي، لا يمكن أن ترى صورتك في الماء وهو يغلي، كذلك لا يمكنك أن ترى الحقائق وأنت غاضب. انتظر حتى تهدأ ثم أعطي قرارك كي لا تندم. لا يزدهر الإنسان في بيئة غير مريحة، فالنمو الحقيقي يتطلب بيئة آمنة ومحفزة. خروج بعض الناس من حياتنا مسألة تطهير للعمر المتبقي لا أكثر.

برفقتكم دايما لبنان الحر. مؤسف أن يصبحوا عابرين بعدما كانوا الوطن، ورغم ذلك ما زلنا نستمع إلى أعذارهم. أوجاعك صديقي التي لم يلتفت إليها أحد هي تحت عناية الله، فاطمئن. لا يرفع سعر الخيول إلا السباق، ولا يرفع قدر الرجل إلا المواقف.

أصدقائي، الإنسان الحر يحمل قلباً رحيماً وضميراً حياً، يشعر بمعاناة الآخرين، والخائن يحمل كل ما يمكن بيعه بسهولة. أما العاقل فهو يجاهد في طلب الحكمة، والجاهل يظن أنه وجدها.

لبنان الحر أحلى. بونجور. أصدقائي، حديث فاحشي الثراء عن بدايته من الصفر جعل الباحثون عن الصفر من الفقراء أكثر من الباحثين عن العمل. صديقي، ما يذهب دعه يذهب، لا أريد شيئا ملطخا بالرجاء، مهما كان فليكن، حتى وإن كانت الحياة.

تذكر صديقي عندما تشعر بالضعف أن الله قادر على أن يرفعك وأن يساعدك ويعينك.

وفي الختام صديقي، يعطونك الوقود لكنهم لا يعلمونك أن تقود. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش بيترو. أنا نتمنى للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب 15.90 دولار، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب 8.90 دولار.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. السابعة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: مسؤول أمريكي واشنطن ضد استمرار التواجد الإسرائيلي في لبنان، 4 دول مرشحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله، الحزب معركة التحرير آتية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. هدأ الصخب في مجلس النواب عقب جلسات التشريع التي انتهت عمليا مساء أمس من دون اكتمالها بفعل عدم اكتمال النصاب، لينتهي التوافق البرلماني الحكومي والسياسي إلى إقرار سلة من القوانين كانت أصلا متوقعة، وتحديدا قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام. وحاليا يستعد لبنان لجولة ثامنة من التفاوض مع إسرائيل، متوقعة أصلا مطلع أيلول، وسط تأكيدات أمريكية متلاحقة على رفض المواقف الإسرائيلية الاستفزازية الرافضة للانسحاب من المناطق المحتلة جنوبا.
1: فقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت انتقادات لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في شأن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان.
0: أضاف أن وجودا إسرائيليا دائما في الجنوب يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، كما أنه يتعارض مع الأمن طويل الأمد لكل من لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن واشنطن تدعم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وأنها تتوقع من كل الأطراف المعنية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه.
1: كاتس كان أكد نية جيشه البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان الممتدة من البحر غربا حتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا، مشددا على استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق.
0: وأشار إلى أن جيشه دخل هذه المناطق وهدم آلاف المنازل، وأن نحو 200,000 لبناني غادروا منازلهم، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل جزءا من دروس هجوم 7 أكتوبر، حيث يقاتل الجيش من داخل المناطق العازلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية.
1: وتعليقا على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير، أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت بوضوح عدم امتلاكها أي أطماع إقليمية في لبنان.
0: وشدد المتحدث على أن أي وجود عسكري دائم في الجنوب لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الإطار ولا مع تحقيق السلام والأمن طويلي الأمد للدولتين، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الكامل لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
1: وأوضح أن الإطار ينص بوضوح على مسار مشروط لإعادة الانتشار التدريجي مرتبط بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأن الجيش اللبناني ينفذ حاليا الإجراءات المتعلقة بالمناطق التجريبية الأولى، فيما ستواصل الولايات المتحدة دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية.
0: وفي سياق آخر، نسبت وكالة رويترز إلى مطلعين أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا، إيطاليا، سويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد يترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله.
1: وقالت مصادر أن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح.
0: وكشف مصدر لبناني عن أن دولة عربية أبدت رغبتها في المشاركة في آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية والتأكد من حصرية السلاح فيها بالمؤسسات الرسمية اللبنانية.
1: وقال المصدر إن الأمر لم يحسم بعد، والأولوية الآن هي لتحديد طبيعة الآلية ودور الدول القائمة فيها وصلاحياتها، فضلا عن حدود هذا الدور والأسس المتعلقة بالعمل.
0: في هذا الوقت قالت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن بيروت تطالب بحل مشكلة وقف النار وتوسعة المناطق التجريبية، مشددة على أن لبنان يرى أنه من الأفضل أن يتم حل هذه المعضلة قبل جولة المفاوضات 8، لأن هذه المطالب أخذت وقتا طويلا ولم يتم حلها بعد.
1: وعن رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، أوضحت المصادر أن طابع الزيارة عسكري تقني وكانت مقررة منذ وقت سابق ولا ترتبط بالتلويح اللبناني بوقف مسار التفاوض في حال لم تنفذ إسرائيل المطالب اللبنانية.
0: وكشفت عن أن كليرفيلد نقل معطيات من تل أبيب إلى بيروت، حيث استمع إلى معطيات أخرى ونقلها إلى تل أبيب مرة ثانية، على أن يعود بأجوبة غدا، وأن هذه الجولة المكوكية هي جزء من حراك أمريكي مكثف وضغط باتجاه تحقيق إنجازات في مسعى جدي وسريع، لكنه في النهاية يتوقف على الاستجابة الإسرائيلية.
1: وفي شأن حراك كليرفيلد أجابت المصادر أنه يحاول تقريب وجهات النظر في ملفات عسكرية ويعود إلى بيروت حيث يبقى لأيام يطلع في خلالها على الإجراءات ويتفق مع الجيش اللبناني على الصيغ والمهمات لتنفيذ اتفاق الإطار.
0: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية إيهاب حمادي اعتبر أن معركة التحرير آتية في سياق عمل المحور، وأن ما وصفها بالمقاومة في لبنان لا تزال حاضرة، مؤكدا أن مسار المواجهة مستمر حتى التحرير على حد تعبيره.
2: المقاومة في لبنان هي موجودة أو لا؟ إخواني اللي شفتوه نتنياهو ببداية حرب 66 يوم وتصريحاته وصولا إلى هذه اللحظة استفاق لاحقا لحتى يكون الواقع مختلف تماما عما قدمه. هو لا يزال يتآمر بالمناسبة إلى هذه اللحظة، وقد أعطته هذه السلطة شرعية وظللته بموقفها المندرج داخل المشروع السوري.
0: ميدانيا، نقل موقع ولا العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على معظم مساحة مرتفعات علي الطاهر، وأشار الموقع إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات داخل المنطقة واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن مقتل عدد من مسلحي حزب الله داخل هذه المنشآت.
1: وبحسب تقرير ولا، فإن الجيش الإسرائيلي قرر في المرحلة الحالية وقف التقدم التكتيكي وعدم توسيع العملية على خلفية اعتبارات سياسية.
0: وفجرا شن الطيران الإسرائيلي غارتين على المنصوري ودير سريان بالتزامن مع قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر.
1: وأمس أفيد عن تفجير ضخم استهدف المدرسة الرسمية في بلدة زوتر الشرقية، كما سمع دوي انفجار كبير في محيط مدينة الخيام، سمع صداه في مختلف المناطق المجاورة.
0: ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي بلدة تولين طريق وادي سلوقي وفي بني حيان ومشاع المنصوري، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة مضيفا عشوائيا على طريق كفر العاصمة أسفر عن عدد من الإصابات.
1: وطاول قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل.

0: يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة من بعد الظهر في السرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في 4 بنود مؤجلة من الجلسة السابقة.
1: تشريعيا أقر مجلس النواب قانون العفو العام وفق ما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حذفت كلمة مبرم من المادة ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه وليس أي حكم مبرم.
0: وقد انسحب نواب كتلة حزب الله وكتلة لبنان القوي وعدد من النواب من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع لتلاوة كلمته.
1: مصدر سياسي علق على انسحاب الحزب من جلسة العفو وقال: حسنا فعل، فمن سخرية القدر أن يشارك في منح العفو من ساهم في تدمير لبنان واغتصاب السلطة لعقود واتهم بتنفيذ جرائم سياسية وأمنية، فمن كان بيته من زجاج لا يحق له أن يرمي منازل الآخرين بالحجارة.
0: وسيسمح قانون العفو بالإفراج فورا عن نحو 38 من السجناء بين محكومين وموقوفين، أي بحدود 2300 شخص، لا سيما الملاحقين بملفات تصنيع المخدرات وترويجها والإتجار بها، وآلاف المبعدين إلى إسرائيل قصرا منذ العام 2000.
1: وبعد إقرار العفو أقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة، مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المال.
0: رئيس الحكومة نواف سلام رأى أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوم خطوة إصلاحية أساسية، مشيرا إلى أنها تمهد لإقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي طال انتظاره.
1: محمد صبلوح محامي الشيخ أحمد الأسير وعن شمول العفو الأسير نفسه قال:
2: بعد مخاض طويل، بعد ألغام تم وضع بقانون العفو العام، دلينا نقاتل مع النواب السنة ومع القوات اللبنانية ومع بعض الكتل والتقدم الاشتراكي لوصلنا للوصلنا لمبارح، بيخفف شوي من المسجونين، لكن بقضايا الإسلاميين بيخفف من معاناتهم، ما بيرفع الظلم عنهم. يلي صار مش مصالحة وطنية، بالعكس أبقى عبر الجرح النازف، عبر وصمة عار على كل جبين مسؤول، رئيس حكومة، رئيس جمهورية، قاضي مرق بهذا الملف وما عطى حقه. اليوم الشيخ أحمد الأسير مش بحاجة لعفو. الشيخ أحمد الأسير هلأ بهذا القانون إسا بيعدوا سنة ونص أكتر بشوي تقريبا بدون منية من حدا، ولكن نحن ما حنوقف مكتوفي الأيدي، لدينا أدلة بتورط حزب الله وضباط من الجيش اللبناني مثل العميد شيمروكوز يلي تآمروا على الوطن وتآمروا على الجيش، وسنقدمها بدءا من الأسبوع القادم إخلاء سبيل للشيخ أحمد الأسير مرفق بالأدلة وبكتاب مفوض سامي لحول الإنسان بالأمم المتحدة.
0: واعتبر المتحدث باسم السجناء اللبنانيين الشيخ عمر الأطرش أن قضية الموقوفين الإسلاميين قضية محقة، وقال: كنا نأمل أن يكون القانون أغلق الملف في صورة كاملة، لافتا إلى أن الظلم تراكم على مدى سنوات طويلة وأن رفعه عن شريحة من الموقوفين يستحق الترحيب، لكن تبقى غصة الظلم موجودة بسبب بقاء جزء منهم في السجن، وأن عائلات الموقوفين الإسلاميين كانت تتمنى أن تكون الفرحة كاملة.
1: وحين ينشر القانون في الجريدة الرسمية يبدأ الإفراج عن الذين أنهوا محكوميتهم وفق قانون العفو القاضي بتخفيض العقوبة، كما يفرج عن الموقوفين الذين تجاوزوا مهلة التوقيف الاحتياطي على أن يحاكموا في خلال إخلاء سبيلهم.
0: مصدر قضائي شرح أن نحو 2300 سجين يمكن الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وهم ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من العفو وملاحقين بجرائم مختلفة.
1: وقال أن أطلاق هؤلاء متوقف على سرعة إنجاز معاملاتهم من وكلائهم القانونيين ومن إدارة السجون، مبديا ارتياحه إلى أن هذا القانون سينزع فتيل التفجير الذي يهدد سجون لبنان بفعل الاكتظاظ الخانق وإطالة زمن التوقيفات وتأجيل صدور القرارات والأحكام القضائية.
0: وأظهرت الأرقام أن مجمل الموقوفين والمحكومين الإسلاميين يبلغ عددهم 256 شخصا، هم الأقل عددا من بين آلاف المستفيدين من القانون.
1: كما أظهرت الأرقام الدقيقة أن عدد المحكومين منهم بالإعدام 13، بحيث أصبحت عقوبتهم 17 سنة سجنية، أي 12 سنة فعلية و7 أشهر.
0: ومن المقرر أن يفرج عن 3 فورا، و2 بعد سنة، و2 آخرين بعد أكثر من سنة، وستة يفرج عنهم تبعا.
1: أما المحكومون بالمؤبد فيبلغ عددهم 50، حيث تتحول العقوبة إلى 17 سنة وتصبح 12 سنة فعلية وسبعة أشهر، بحيث يفرج عن 21 منهم فورا وعشرة بعد أقل من سنة وسبعة فوق السنة و12 يفرج عنهم تبعا.
0: ويبلغ عدد باقي المحكومين والموقوفين 193 شخصا، سيفرج عن 140 منهم حاليا والباقون في السنوات الثلاث المقبلة.
1: وفي موازاة إقرار قانون العفو برز اعتراض شعبي، خصوصا من أهالي بلدات الشريط الحدودي المعنيين مباشرة بقضية المبعدين إلى إسرائيل.
0: ففي بيان صادر عن رعية مار جرجس لاعة، اعترضت الرعية على إدراج ملف أبنائها المبعدين إلى إسرائيل ضمن القانون، مؤكدة أنهم ليسوا بحاجة إلى عفو وأن قضيتهم قضية عدالة ومواطنة لا تقبل التجزئة أو التداول السياسي.
1: الرعية رفضت استخدام ملفهم ورقة ضغط في التجاذبات السياسية أو التشريعية، مؤكدة أن القانون بصيغته الحالية لا يعبر عن حقيقة قضيتهم ولا يلامس جوهرها، ودعت رئيس الجمهورية إلى رده قبل إسقاط البند المتعلق بهم.
0: إلى ذلك، وعقب إلغاء المجلس النيابي عقوبة الإعدام، صرح المحامي أكرم عزوري بأن إلغاء الإعدام يسمح للسلطة اللبنانية بأن تقدم طلبا جديدا إلى بلغاريا لاسترداد مالك السفينة التي نقلت النيترات إلى مرفأ بيروت في العام 2013 بظروف مشبوهة ما تسبب بانفجار 4 آب 2020.
1: وعز الطلب إلى أن قرار القضاء البلغاري الذي رفض في 10 كانون الأول 2025 تسليم مالك السفينة إلى لبنان ارتكز على وجود عقوبة الإعدام في القانون اللبناني، مع الإشارة إلى أن هذا القرار القضائي البلغاري يتمتع بقوة القضية المحكمة فقط في حال بقيت عقوبة الإعدام مطبقة في لبنان، لكن إلغاء العقوبة يسمح بتقديم طلب استرداد ثان من دون المس بقوة القضية المحكمة للحكم البلغاري للعام 2025.
0: إضافة لذلك، يمكن أن يطلب لبنان استرداد مالك السفينة من أي دولة أوروبية بما في ذلك قبرص التي يحمل جنسيتها بعد زوال المانع القانوني الذي يمنع أي دولة عضو في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان من تسليمه إلى لبنان.
3: عين على العالم.
1: نسبت وكالة رويترز إلى مصدر إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة في شأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، كاشفا عن أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى أحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي وتحديد إطار زمني لتنفيذه.
0: الناطق باسم الخارجية الباكستانية أكد من جهته أن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض.
1: في الأثناء، تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها عطلت 3 سفن فيما صعدت قواتها على متن سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار على إيران.
0: من ناحيتها، أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط طهران، فيما أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن هناك أدلة أولية على أن مصدر التلوث النفطي في سواحل جزيرة قشم كان سفينة أجنبية.
1: في الغضون، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض أن العقوبات والحصار البحري أفلسا إيران تماما، وأن لدى الرئيس دونالد ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة.
0: في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه ينبغي على دول مثل فرنسا أن تكف عن إلقاء المحاضرات على العالم في شأن حقوق الإنسان والقانون الدولي، مضيفا أن هذا النفاق صارخ ومحرج.
1: أضاف مخاطبا باريس أن دعمها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعدوانها على إيران أدى إلى تدمير أي مكانة أخلاقية رفيعة كانت تتوهم أنها تتمتع بها وفق تعبيره.
0: وفي مجال أمريكي إيراني آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية شككوا في معلومات عن تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأمريكي، رغم أن تلك المعلومات أسهمت في تنفيذ عملية سرية استثنائية لنقله ومغادرته من تركيا.
1: وكتبت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية نقلت معلومات في شأن التهديد إلى CIA، لكن محللي الوكالة لم يجدوا أن المعطيات الاستخباراتية مقنعة، وأبلغوا مسؤولين في إدارة ترامب بتحفظاتهم.
0: وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن التقارير المتعلقة بتهديدات تستهدف حياة ترامب استندت إلى مصادر إسرائيلية ولم تكن صادرة عن أجهزة أمريكية، كما اعتبر بعض المحللين أن مصداقيتها منخفضة.
1: وفي تعليق على التقرير قال مسؤول أمريكي أن ترامب واجه كما صرح سابقا تهديدات عدة لحياته، بينها تهديدات من إيران، مؤكدا اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامته.
0: أضاف المسؤول أن المهمة الأساس لجهاز الخدمة السرية الأمريكية تتمثل في حماية الرئيس، وأن الجهاز نجح في أداء المهمة، لافتا إلى أن الخطة الأمنية التي نفذت في أنقرة جاءت بدافع أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصا بعد 3 حوادث كادت تشكل خطرا مباشرا على ترامب.
1: الواشنطن بوست نسبت إلى مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق أن بعض مسؤولي الاستخبارات رأوا أن مشاركة إسرائيل التحذير المتعلق بتهديد حياة ترامب ربما كانت تهدف بدرجة أكبر إلى التأثير في عملية اتخاذ القرار لدى الرئيس والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وليس مجرد إطلاع واشنطن على معلومات استخباراتية.
0: وأشار مسؤول أمريكي إلى أن إسرائيل ترى في إيران التهديد الأكثر إلحاحا على المدى القريب، لكنها تنظر إلى تركيا باعتبار

0: من غزة، وأشار إلى أنه إذا زاد تمثيل كتلته في الانتخابات المقبلة ووصل إلى 15 مقعدا فإن ذلك سيسمح بتنفيذ هذه السياسة.
1: أخبار الرياضة. للمرة الثانية على التوالي توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه المثير على نظيره أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1 بالمواجهة اللي جمعتهم امبارح المساء على ملعب سالزبورغ أرينا بالنمسا. وكان الفريق الفرنسي أحرز اللقب بالعام الماضي للمرة الأولى بعد تغلبه على توتنهام الإنجليزي بمباراة مثيرة حسمت بركلات الترجيح.
2: بعيدا من السياسة،
0: الأمومة تدفعها للخروج من مركز القرار الأمريكي، فالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ستغادر منصبها في نهاية الشهر الحالي لتمضية مزيد من الوقت مع أطفالها وعائلتها، على أن تواصل العمل إلى جانب الرئيس من خارج الإدارة، على ما أعلن الرئيس دونالد ترامب الذي وصفها في منشور على منصته تروث سوشيال بأنها واحدة من أكثر مساعديه ثقة، وستغادر منصبها في نهاية آب، مؤكدا أنه يتفهم ويحترم قرارها بتمضية مزيد من الوقت مع أطفالها الصغار وعائلتها.
1: أضاف ترامب أن ليفيت ستواصل العمل كواحدة من كبار مستشاريه من خارج البيت الأبيض، كما ستؤدي دورا في الحزب الجمهوري في وقت تتكثف فيه الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي.
0: من جانبها كتبت ليفيت على أكس أن عملها متحدثة باسم البيت الأبيض في خلال العام ونصف العام الماضيين كان شرفا ومغامرة العمر.
1: معلوم أن قرار ليفيت جاء بعد عودتها أخيرا من إجازة أمومة عقب ولادة طفلتها الثانية في أيار الماضي.
0: ومن الولايات المتحدة إلى فنزويلا التي قررت تقليص ساعات عمل موظفي القطاع العام لترشيد استهلاك الكهرباء.
1: ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات قبالة سواحل السلفادور من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار.
0: إلى كولومبيا حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد أخيرا إلى 265 قتيلا و 496 في عداد المفقودين.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: الصيف رطب وحار نسبيا بسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بالداخل وعلى المرتفعات حتى يوم الجمعة. موعد تأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز بغرب تركيا وبيدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة بتؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات والأمطار المحلية الخفيفة اعتبارا من بعد ظهر الجمعة، خصوصا بالشمال مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع موج البحر.
0: كان في الجولة الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: مسؤول أمريكي واشنطن ضد استمرار التواجد الإسرائيلي في لبنان، أربع دول مرشحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله، الحزب معركة التحرير آتية. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: إليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 13 آب 2026. في عناوين النهار: العفو يخرج من مدخنة صفقة تشريعية سياسية. كليرفيلد في بيروت على وقع التجريف جنوبا. في عناوين نداء الوطن: كتلة نيابية جديدة لصندوق النقد. جلسة نموذجية: العفو العام وهيكلة المصارف. في عناوين الديار: خلاف إسرائيلي أمريكي حول الانسحاب والتحقق من الإطار. هل تبدأ من علي الطاهر؟ سيناريو أيلول الساخن. في عناوين الأخبار: عون لترامب، حزب الله سرطان. أمريكا تثبت رؤية إسرائيل، لا مناطق تجريبية جديدة. في عناوين الشرق: الصحافة تنتفض. في عناوين اللواء: كليرفيلد ينقل إلى لبنان غدا أسماء دول المراقبة، وكاتس في الجنوب يرفض الانسحاب ويحضر المعركة مع حزب الله. في عناوين الجمهورية: حرية الإعلام معركة مفتوحة. كليرفيلد في بيروت، الجنوب على الطاولة. في الأنباء الكويتية: مجلس النواب يقر قانوني العفو العام وإصلاح المصارف. الوضع في الجنوب على حاله حتى إشعار آخر، وعون بحث مع رئيس الميكانيزم تطبيق اتفاق الإطار. في الرأي الكويتية: قانون العفو العام في لبنان يكرس المحاصصة أم يرسي مصالحة؟ الحصار الإسرائيلي لتلة علي الطاهر يضع حزب الله أمام ثلاثة احتمالات كلها سيئة. في الجريدة الكويتية: لبنان يقر قانون العفو وترقب لتغير موازين القوى. في الشرق الأوسط: إيران تنفي بحث تمديد وقف النار وتصعيد حوثي في باب المندب.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: نبدأ مع أسرار صحيفة النهار. تمارس ضغوط على حاكمية مصر في لبنان لإسقاط دعوى مرفوعة ضد رجل أعمال أردني بغية الكف عن ملاحقته وعدم مصادرة أي أرصدة استفاد منها في السنوات الأخيرة. جدل واسع يرافق زيارة زوجة رئيس عمدة نيويورك راما دواجي السورية الأصل إلى سوريا ولبنان في نهاية أيلول. في أسرار نداء الوطن: بعد توقيع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط كتابه في المكتبة الوطنية، يستعد عدد من الكتاب السياسيين الذين لديهم مؤلفات للتقدم بالطلب إلى وزارة الثقافة لتوقيع مؤلفاتهم. قال نائب شارك في جلسة أمس أن وزير المال وفي معرض شرحه الأسباب الموجبة التي قدمها صندوق النقد لطلب تعديل مادة في قانون المصارف، كشف أن الصندوق لا يزال يعمل لإعفاء الدولة من مسؤولية المساهمة في إعادة الودائع في قانون الفجوة المنتظر. في أسرار اللواء: علم من مصدر مطلع أن فكرة الاستقالة لدى مفاوض كبير لم تطوى، لكن جمدت بانتظار انقشاع ما بعد الجولة الثامنة إذا انعقدت. عززت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب تحالفات على حساب تحالفات أخرى بانتظار جلسات أخرى فيما تبقى من عمر المجلس. في أسرار الجمهورية: يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة قرارا بتطبيق حاسم لجباية متأخرات ومخالفات على أملاك عامة بعضها يمتد لعقود سبقت، ويتوقع أن تدر للدولة بضع مئات ملايين الدولارات. مع استنزاف الخزينة العامة لمخزوناتها المالية، تعيد وزارة سيادية طرح ملف جباية مخالفات بيئية تقدر بأكثر من مليار دولار على الرغم من قوة نفوذ المخالفين ومعارضتهم للدفع. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 13 آب 2026. شكرا للمتابعة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: ماذا بعد الجولة السابعة؟ هل دخل اتفاق الإطار مرحلة الموت السريري؟ ماذا لو سقط المسار الدبلوماسي؟ وماذا تريد واشنطن من لبنان الآن؟ كل هذه الأسئلة نناقشها مع الصحفي عماد الشدياء.
0: حوار حر
2: مع وليد فريجي، الخميس الساعة الواحدة.
0: خبر السابعة والربع.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية أن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري ويهدد السلام وأمن البلدين على المدى الطويل، مضيفة أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف التصرف وفقا للاتفاق المذكور. وشددت على أن إسرائيل أكدت أن ليس لديها مطامع إقليمية في لبنان، وأن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، والجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، ونواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.

0: الحر. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: صباح الخير من توني ومني أنا ران لكل المستمعين. إليكم الأبراج. برج الحمل، أنت اليوم بحاجة لبعض الصبر بالتعامل مع المحيطين فيك. انتبه ما تتسرع بالردود لأنه ممكن توقع بالفخ. برج الثور، اليوم عندك فرصة لحتى تقدم نصيحة أو مساعدة لأحد زملائك. حضورك بيريح كتير أشخاص، فاستفيد من هالأمر. برج الجوزاء، اتصالاتك اليوم عم بتزيد والرسائل كمان، انتبه بس تا حتى ما تشتت نفسك بأكتر من موضوع. برج السرطان، بتتوضح لإلك رؤية معينة كانت غامضة وبتشعر اليوم براحة أكبر وتفاؤل. برج الأسد، عندك فرصة لحتى تقدر تبرز مهارة جديدة والأنظار بتتجه صوبك بنظرة تقدير. برج العذراء، نتائج ملموسة لجهودك السابقة. اليوم أنت بتقدر أنك تثبت حالك من خلال الراحة والرضا على نفسك وعلى غيرك. برج الميزان، حلول دبلوماسية لأي سوء تفاهم بسيط، بالإضافة لأجواء التواصل بسلسلة محببة مع الناس الأقرب منك. برج العقرب، التطور إيجابي على الصعيد العملي وحتى الشخصي. خلي ثقتك بنفسك تكون كتير قوية لأنك بتستاهل. برج القوس، حماس ونشاط مثل العادي، عندك رغبة أنك تجرب شيء جديد ومختلف وصدقني رح تنجح فيه. برج الجدي، تقدير لمجهودك أو حتى إنجاز خطوة مهمة كانت عم تتطلب منك وقت وتركيز. برج الذل، وتواصل مميز وتقارب مع أشخاص رح بيشاركوك نفس الأفكار ونفس الرؤية. أخيراً مع برج الحوت، طاقة إلهام ورومانسية عالية بتخليك تبدع اليوم بكل شي عم بتقوم فيه. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ال13 آب يوم عالمي، بتعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريبا من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكن، أو البعض الآخر كان يخليكن أنتوا صغار تستعملوا إيدكن اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلا مش بالشمال، وهني منن غلط إنما هني صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حقك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب ومثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: واشنطن، الوجود الإسرائيلي الدائم جنوبا يناقض الإطار، ولبنان وإسرائيل يرشحان 4 دول للتحقق من نزع سلاح حزب الله. الحزب: معركة التحرير آتية، وإسرائيل نسيطر على معظم علي الطاهر، وجيشنا أوقف التقدم التكتيكي حاليا. مجلس الوزراء في السرايا بعد الظهر، ولبنان الحر تشرح بالأرقام والتفاصيل قانون العفو العام. مفاوضات فتح هرمز تراوح، وحصار المضيق يتواصل. بن كفير: إذا حصلنا على 15 مقعدا في الانتخابات سنشجع على الهجرة من غزة. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. الورشة التشريعية البرلمانية انتهت لشهر آب ليفتح باب الردود والمواقف المؤيدة والرافضة لسلة القوانين التي أقرت، وتحديدا العفو العام والإعلام. وجنوبا صورة علي الطاهر قاتمة، فإسرائيل لن تتراجع عن هدفها غير المعلن رسميا والمتوقف حاليا بفعل اتفاق الإطار، وهو احتلال هذه المرتفعات، وقد باتت مسيطرة على معظم السلسلة، فيما تؤكد واشنطن أن الوجود الإسرائيلي الدائم في الجنوب يناقض الإطار. ومع إعلان لبنان وإسرائيل ترشيح 4 دول للتحقق من نزع سلاح حزب الله، إلا أن الأخير قال إنه لا يزال حاضرا وأن معركة التحرير آتية.
2: فقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت انتقادات لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في شأن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: أضاف أن وجودا إسرائيليا دائما في الجنوب يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، كما أنه يتعارض مع الأمن طويل الأمد لكل من لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن واشنطن تدعم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وأنها تتوقع من كل الأطراف المعنية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه.
2: كاتس كان أكد نية جيشه البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان الممتدة من البحر غربا حتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا، مشددا على استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق.
1: وأشار إلى أن جيشه دخل هذه المناطق وهدم آلاف المنازل، وأن نحو 200,000 لبناني غادروا منازلهم، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل جزءا من دروس هجوم 7 أكتوبر، حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي من داخل المستوطنات العازلة، من داخل المناطق العازلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية.
2: وتعليقا على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير، أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت بوضوح عدم امتلاكها أي أطماع أقليمية في لبنان.
1: وشدد المتحدث على أن أي وجود عسكري دائم في الجنوب لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الإطار، ولا مع تحقيق السلام والأمن طويلي الأمد للدولتين، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الكامل لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
2: وأوضح أن الإطار ينص بوضوح على مسار مشروط لإعادة الانتشار التدريجي مرتبط بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأن الجيش اللبناني ينفذ حاليا الإجراءات المتعلقة بالمناطق التجريبية الأولى، فيما ستواصل الولايات المتحدة دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية.
1: وفي سياق آخر، نسبت وكالة رويترز إلى مطلعين أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا، إيطاليا، سويسرا وأندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد يترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله.
2: وقالت مصادر أن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح.
1: وكشف مصدر لبناني عن أن دولة عربية أبدت رغبتها في المشاركة في آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، والتأكد من حصرية السلاح فيها بالمؤسسات الرسمية اللبنانية.
2: وقال المصدر إن الأمر لم يحسم بعد، والأولوية الآن هي لتحديد طبيعة الآلية ودور الدول القائمة فيها وصلاحياتها، فضلا عن حدود هذا الدور والأسس المتعلقة بالعمل.
1: في هذا الوقت قالت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن بيروت تطالب بحل مشكلة وقف النار وتوسعة المناطق التجريبية، مشددة على أن لبنان يرى أنه من الأفضل أن يتم حل هذه المعضلة قبل جولة المفاوضات 8، لأن هذه المطالب أخذت وقتا طويلا ولم يتم حلها بعد.
2: وعن رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، أوضحت المصادر أن طابع الزيارة عسكري تقني وكانت مقررة منذ وقت سابق ولا ترتبط بالتلويح اللبناني بوقف مسار التفاوض في حال لم تنفذ إسرائيل المطالب اللبنانية.
1: وكشفت عن أن كليرفيلد نقل معطيات من تل أبيب إلى بيروت، حيث استمع إلى معطيات أخرى ونقلها إلى تل أبيب مرة ثانية على أن يعود بأجوبة غدا، وأن هذه الجولة المكوكية هي جزء من حراك أمريكي مكثف وضغط باتجاه تحقيق إنجازات في مسعى جدي وسريع، لكنه في النهاية يتوقف على الاستجابة الإسرائيلية.
2: وفي شأن حراك كليرفيلد، أجابت المصادر أنه يحاول تقريب وجهات النظر في ملفات عسكرية ويعود إلى بيروت، حيث يبقى لأيام يطلع في خلالها على الإجراءات ويتفق مع الجيش اللبناني على الصيغ والمهمات لتنفيذ اتفاق الإطار.
1: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية إيهاب حمادي اعتبر أن معركة التحرير آتية في سياق عمل المحور، وأن ما وصفها بالمقاومة في لبنان لا تزال حاضرة، مؤكدا أن مسار المواجهة مستمر حتى التحرير على حد تعبيره.
3: المقاومة في لبنان هي موجودة أو لا؟ إخواني اللي شفتوه نتنياهو ببداية حرب 66 يوم وتصريحاته وصولا إلى هذه اللحظة، استفاد لاحقا لحتى يكون الواقع مختلف تماما عما قدمه. هو لا يزال يتآمر بالمناسبة إلى هذه اللحظة، وقد أعطته هذه السلطة شرعية وظللته بموقفها المندرج داخل المشروع الصهيوني.
2: ميدانيا، نقل موقع ولا العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على معظم مساحة مرتفعات علي الطاهر.
1: وأشار الموقع إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات داخل المنطقة واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن مقتل عدد من مسلحي حزب الله داخل هذه المنشآت.
2: وبحسب تقرير ولا، فإن الجيش الإسرائيلي قرر في المرحلة الحالية وقف التقدم التكتيكي وعدم توسيع العملية على خلف اعتبارات سياسية.
1: وفجرا شن الطيران الإسرائيلي غارتين على المنصوري ودير سريان بالتزامن مع قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر.
2: وأمس أفيد عن تفجير ضخم استهدف المدرسة الرسمية في بلدة زوتر الشرقية، كما سمع دوي انفجار كبير في محيط مدينة الخيام، سمع صداه في مختلف المناطق المجاورة.
1: ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي بلدة تولين، طريق وادي سلوقي، وفي بني حيان ومشاعر المنصوري، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة مضيفا عشوائيا على طريق كفر العاصي، ما أسفر عن عدد من الإصابات.
2: وطاول قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل.
1: يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة من بعد الظهر في السرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة 4 بنود مؤجلة من الجلسة الماضية.
2: تشريعيا، أقر مجلس النواب قانون العفو العام وفق ما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حذفت كلمة مبرم من المادة ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه وليس أي حكم مبرم.
1: وقد انسحب نواب كتلة حزب الله وكتلة لبنان القوي وعدد من النواب من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع لتلاوة كلمة الجيش.
2: مصدر سياسي علق على انسحاب الحزب من جلسة العفو وقال: حسنا فعل، فمن سخرية القدر أن يشارك في منح العفو من ساهم في تدمير لبنان واغتصاب السلطة لعقود واتهم بتنفيذ جرائم سياسية وأمنية، فمن كان بيته من زجاج لا يحق له أن يرمي منازل الآخرين بالحجارة.
1: وسيسمح قانون العفو بالإفراج فورا عن 38 من السجناء بين محكومين وموقوفين، أي بحدود 2300 شخص، لا سيما الملاحقين بملفات تصنيع المخدرات وترويجها والإتجار بها، وآلاف المبعدين إلى إسرائيل قسرا منذ العام 2000.
2: وبعد إقرار العفو، أقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6503 الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المال.
1: رئيس الحكومة نواف سلام رأى أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي خطوة إصلاحية أساسية، مشيرا إلى أنها تمهد لإقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي طال انتظاره.
2: محمد صبلوح محامي الشيخ أحمد الأسير وعن شمول العفو الأسير نفسه قال:
4: بعد مخاض طويل، بعد ألغام تم وضع بقانون العفو العام، دلينا نقاتل مع نواب السنة ومع القوات اللبنانية ومع بعض الكتل والتقدم الاشتراكي لوصلنا للوصلنا له امبارح، بيخفف شوي من المسجونين، لكن بقضايا الإسلاميين بيخفف من معاناتهم، ما بيرفع الظلم عنهم. يلي صار مش مصالحة وطنية، بالعكس أبقى عبر الجرح النازف، عبر وصمة عار على كل جبين مسؤول، رئيس حكومة، رئيس جمهورية، قاضي مرق بهذا الملف وما عطى حقه. يوم شيخ أحمد الأسير مش بحاجة لعفو. شيخ أحمد الأسير هلأ بهذا القانون إسا بيعدوا سنة ونص أكتر بشوي تقريبا بدون منية من حدا، ولكن نحن ما حنوقف مكتوفي الأيدي. لدينا أدلة بتورط حزب الله وضباط من الجيش اللبناني مثل العميد شامر يوكوز يلي تآمروا على الوطن وتآمروا على الجيش، وسنقدمها بدءا من الأسبوع القادم، إخلاء سبيل للشيخ أحمد الأسير مرفق بالأدلة وبكتاب مفوض سامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
1: واعتبر المتحدث باسم السجناء اللبنانيين الشيخ عمر الأطرش أن قضية الموقوفين الإسلاميين قضية محقة، وقال كنا نأمل أن يكون القانون أغلق الملف في صورة كاملة، لافتا إلى أن الظلم تراكم على مدى سنوات طويلة وأن رفعه عن شريحة من الموقوفين يستحق الترحيب، لكن تبقى غصة الظلم موجودة بسبب بقاء جزء منهم في السجن، وأن عائلات الموقوفين الإسلاميين كانت تتمنى أن تكون الفرحة كاملة.
2: وحين ينشر القانون في الجريدة الرسمية يبدأ الإفراج عن الذين أنهوا محكوميتهم وفق قانون العفو القاضي بتخفيض العقوبة، كما يفرج عن الموقوفين الذين تجاوزوا مهلة التوقيف الاحتياطي على أن يحاكموا في خلال إخلاء سبيلهم.
1: مصدر قضائي شرح أن نحو 2300 سجين يمكن الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وهم ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من العفو إلى ملاحقتهم بجرائم مختلفة.
2: وقال إن إطلاق هؤلاء متوقف على سرعة إنجاز معاملاتهم من وكلائهم القانونيين ومن إدارة السجون، مبدياً ارتياحه إلى أن هذا القانون سينزع فتيل التفجير الذي يهدد سجون لبنان بفعل الاكتظاظ الخانق وإطالة زمن التوقيفات وتأجيل صدور القرارات والأحكام القضائية.
1: وأظهرت الأرقام أن مجمل الموقوفين والمحكومين الإسلاميين يبلغ عددهم 256 شخصا، هم الأقل عددا من بين آلاف المستفيدين من القانون.
2: كما أظهرت الأرقام الدقيقة أن عدد المحكومين منهم بالإعدام 13، بحيث أصبحت عقوبتهم 17 سنة سجنية، أي 12 سنة فعلية وسبعة أشهر.
1: ومن المقرر أن يفرج عن ثلاثة فورا، واثنين بعد سنة، واثنين آخرين بعد أكثر من سنة، وستة يفرج عنهم تباعا.
2: أما المحكومون بالمؤبد فيبلغ عددهم 50، حيث تتحول العقوبة إلى 17 سنة وتصبح 12 سنة فعلية وسبعة أشهر، بحيث يفرج عن 21 منهم فورا، وعشرة بعد أقل من سنة، وسبعة فوق السنة، واثناش يفرج عنهم تباعا.
1: ويبلغ عدد باقي المحكومين والموقوفين 193 شخصا، سيفرج عن 140 منهم حاليا والباقون في السنوات الثلاث المقبلة.
2: وفي موازاة إقرار قانون العفو برز اعتراض شعبي، وخصوصا من أهالي بلدات الشريط الحدودي المعنيين مباشرة بقضية المبعدين إلى إسرائيل.
1: ففي بيان صادر عن رعية مار جرجس القليعة، اعترضت الرعية على إدراج ملف أبنائها المبعدين إلى إسرائيل ضمن القانون، مؤكدة أنهم ليسوا بحاجة إلى العفو، وأن قضيتهم قضية عدالة ومواطنة لا تقبل التجزئة أو التداول السياسي.
2: الرعية رفضت استخدام ملفهم ورقة ضغط في التجاذبات السياسية أو التشريعية، مؤكدة أن القانون بصيغته الحالية لا يعبر عن حقيقة قضيتهم ولا يلامس جوهرها، ودعت رئيس الجمهورية إلى رده قبل إسقاط البند المتعلق بهم.
1: إلى ذلك، وعقب إلغاء المجلس النيابي عقوبة الإعدام، صرح المحامي أكرم عزوري بأن إلغاء الإعدام يسمح للسلطة اللبنانية بأن تقدم طلبا جديدا إلى بلغاريا لاسترداد مالك السفينة التي نقلت النترات إلى مرفأ بيروت في العام 2013 في ظروف مشبوهة ما تسبب بانفجار 4 آب 2020.
2: وعز الطلب إلى أن قرار القضاء البلغاري الذي رفض في 10 كانون الأول 2025 تسليم مالك السفينة إلى لبنان ارتكز على وجود عقوبة الإعدام في القانون اللبناني، مع الإشارة إلى أن هذا القرار القضائي البلغاري يتمتع بقوة القضية المحكوم بها فقط في حال بقيت عقوبة الإعدام مطبقة في لبنان، لكن إلغاء العقوبة يسمح بتقديم طلب استرداد ثان من دون المس بقوة القضية المحكوم بها للحكم البلغاري في العام 2025.
1: إضافة إلى ذلك، يمكن أن يطلب لبنان استرداد مالك السفينة من أي دولة أوروبية بما في ذلك قبرص التي يحمل جنسيتها بعد زوال المانع القانوني الذي يمنع أي دولة عضو في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان من تسليمه إلى لبنان.
5: عين على العالم.
2: نسبت وكالة رويترز إلى مصدر إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة في شأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، كاشفا عن أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي وتحديد إطار زمني لتنفيذه.
1: الناطق باسم الخارجية الباكستانية أكد من جهتها أن إسلام أباد تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض.
2: في الأثناء تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها عطلت 3 سفن فيما صعدت قواتها على متن سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار على إيران.
1: من ناحيتها أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط طهران، فيما أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن هناك أدلة أولية على أن مصدر التلوث النفطي في سواحل جزيرة قشم كان سفينة أجنبية.
2: في الغضون نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض أن العقوبات والحصار البحري أفلسا إيران تماما، وأن لدى الرئيس دونالد ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة.
1: في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه ينبغي على دول مثل فرنسا أن تكف عن إلقاء المحاضرات على العالم في شأن حقوق الإنسان والقانون الدولي، مضيفا أن هذا النفاق صارخ ومحرج على حد تعبيره.
2: أضاف مخاطبا باريس أن دعمها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعدوانها على إيران أدى إلى تدمير أي مكانة أخلاقية رفيعة كانت تتوهم أنها تتمتع بها وفق تعبيره.
1: وفي مجال أمريكي إيراني آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية شككوا في معلومات عن تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأمريكي، رغم أن تلك المعلومات أسهمت في تنفيذ عملية سرية استثنائية لنقله ومغادرته من تركيا.
2: وكتبت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية نقلت معلومات في شأن التهديد إلى CIA، لكن محللي الوكالة لم يجدوا أن المعطيات الاستخباراتية مقنعة وأبلغوا مسؤولين في إدارة ترامب بتحفظاتهم.
1: وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن التقارير المتعلقة بتهديدات تستهدف حياة ترامب استندت إلى مصادر إسرائيلية ولم تكن صادرة عن أجهزة أمريكية، كما اعتبر بعض المحللين أن مصداقيتها منخفضة.
2: وفي تعليق على التقرير قال مسؤول أمريكي أن ترامب واجه كما صرح سابقا تهديدات عدة لحياته بينها تهديدات من إيران، مؤكدا اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامته.
1: أضاف المسؤول أن المهمة الأساس لجهاز الخدمة السرية الأمريكية تتمثل في حماية الرئيس وأن الجهاز نجح في أداء المهمة، لافتا إلى أن الخطة الأمنية التي نفذت في أنقرة جاءت بدافع أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصا بعد 3 حوادث كادت تشكل خطرا مباشرا على ترامب.
2: الواشنطن بوست نسبت إلى مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق أن بعض مسؤولي الاستخبارات رأوا أن مشاركة إسرائيل التحذير المتعلق بتهديد حياة ترامب ربما كانت تهدف بدرجة أكبر إلى التأثير في عملية اتخاذ القرار لدى الرئيس والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وليس مجرد إطلاع واشنطن على معلومات استخباراتية.
1: وأشار مسؤول أمريكي إلى أن إسرائيل ترى في إيران التهديد الأكثر إلحاحا على المدى القريب، لكنها تنظر إلى تركيا باعتبارها تهديدا محتملا على المدى المتوسط والطويل، في وقت تشعر فيه بالقلق من تحسن العلاقات بين واشنطن وأنقرة مدفوعة بالعلاقات الشخصية بين ترامب والرئيس التركي.

0: للمرة الثانية على التوالي توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه المثير على نظيره أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1 بالمواجهة اللي جمعتهم مبارح المساء على ملعب سالزبورغ أرينا بالنمسا. وكان باريس سان جيرمان أحرز اللقب العام الماضي للمرة الأولى بفوزه على توتنهام الإنجليزي بمباراة قوية حسمت بركلات الترجيح.
1: بعيدا من السياسة،
2: الأمومة تدفعها للخروج من مركز القرار الأمريكي، فالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ستغادر منصبها في نهاية الشهر الحالي لتمضية مزيد من الوقت مع أطفالها وعائلتها، على أن تواصل العمل إلى جانب الرئيس دونالد ترامب من خارج الإدارة، على ما أعلن ترامب الذي وصفها في منشور على منصة تروث سوشيال بأنها واحدة من أكثر مساعديه ثقة، وستغادر منصبها في نهاية آب، مؤكدا أنه يتفهم ويحترم قرارها بتمضية مزيد من الوقت مع أطفالها الصغار وعائلتها.
0: أضاف ترامب أن ليفيت ستواصل العمل كواحدة من كبار مستشاريه من خارج البيت الأبيض، كما ستؤدي دورا في الحزب الجمهوري في وقت تتكثف فيه الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي.
2: من جانبها كتبت ليفيت على أكس أن عملها متحدثة باسم البيت الأبيض في خلال العام ونصف العام الماضيين كان شرفا ومغامرة العمر.
0: معلوم أن قرار ليفيت جاء بعد عودتها أخيرا من إجازة أمومة عقب ولادة طفلتها الثانية في أيار الماضية.
2: ومن الولايات المتحدة إلى فنزويلا التي قررت تقليص ساعات عمل موظفي القطاع العام لترشيد استهلاك الكهرباء، يعني هو من ضل بالبيت بلبنان.
0: ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات قبالة سواحل السلفادور من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار.
2: إلى كولومبيا، حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد أخيرا إلى 265 قتيلا و 496 في عداد المفقودين.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه الحركة ناشطة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي وكثيفة على أوتوستراد أنطلياس الزلقة وصولا لنهر الموت ومستديرة الدورة، كما أنه الحركة كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وأيضا ضمن طرقات العاصمة. أما ضمن طرقات العاصمة فالحركة طبيعية لحد هلأ.
2: الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. واشنطن، الوجود الإسرائيلي الدائم جنوبا يناقض الإطار، ولبنان وإسرائيل يرشحان 4 دول للتحقق من نزع سلاح حزب الله. الحزب معركة التحرير آتية، وإسرائيل نسيطر على معظم علي الطاهر وجيشنا أوقف التقدم التكتيكي حاليا. مجلس الوزراء في السرايا بعد الظهر، ولبنان الحر تشرح بالأرقام والتفاصيل قانون العفو العام. مفاوضات فتح هرمز تراوح وحصار المضيق يتواصل. بن كفير، إذا حصلنا على 15 مقعدا في الانتخابات سنشجع على الهجرة من غزة. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع. اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. المصادر ذكرت أن التوصل إلى هذه القائمة جاء في المحادثات التي تمت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق الإطار الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وقالت أن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح. معلوم أن الوكالة كانت نسبت إلى مسؤول لبناني أن إسرائيل ولبنان اتفقا بالفعل على القائمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستتخذ القرار في شأن من سيشارك.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

من وثلت بلبنان الحر. صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ألف أهلا وسهلا فيكم, وإن شاء الله هالنهار يكون مبارك عليكم وتكون صحتكم جيدة والجيبة شوي منفوخة. بتعرفوا نحن هلأ ب 13 الشهر, يعني بتبلش الجيبة تنفس شوي شوي. في عنا عيد السيدة هاليومين, ليلة البكرة, بكرة ليلة عيد السيدة, يعني بكرة ليلة العيد والسبت العيد. الناس بتأفلس, اللي عندهم سيدة وماري وإلى ما هنالك, واللي عنده عرس أو سهرة عروس كمان بيكون جنط هلأ. شيك ايه مارك, عم نحكي عن عرس مارك حبيب قلبنا مارك. بدنا نجوز الشاب الحلو مارك هاليومين, صح مارك؟ يعني شو نخلي فريدي احسن منك؟ لا لا, انت رح كمان تلحق على الدعسة. يلا من هلا وحتى الساعة 10 الا ربع, من بعد ما ابتسمنا شوي رح نرجع لمواضيعنا السياسية بكل مواطن سياسي مع سيدي مخلوف للعشرة الا ربع بتوقيت بيروت. كل مواطن سياسي منبر حر لكل

0: بوقت لبنان وإسرائيل عم يتحضروا للجولة التفاوضية الثامنة بروما برعاية أمريكية، بتقول الخارجية الأمريكية أنه وجود إسرائيل الدائم بالجنوب بيتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاق الإطاري، وبيتعارض كمان مع الأمن الطويل الأمد للبنان وإسرائيل، وأن واشنطن بتدعم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وبتتوقع من كل الأطراف المعنية الالتزام بالاتفاق. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه إسرائيل أعلنت بوضوح عدم امتلاكها أي أطماع إقليمية بلبنان، وأن الإطار بنص بوضوح على مسار مشروط لإعادة الانتشار التدريجي مرتبط بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأن الجيش اللبناني عم بينفذ حاليا الإجراءات المتعلقة بالمناطق التجريبية الأولى. بهالوقت بتقول إسرائيل أنه جيشها صار مسيطر على معظم مساحات مرتفعات علي الطاهر، وهو نفذ عمليات داخل المنطقة واستهدف بنى تحتية تحت الأرض وقتل عدد من مسلحي الحزب، وقرر بالمرحلة الحالية وقف التقدم التكتيكي وعدم التوسع على خلفية اعتبارات سياسية. أما حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية إيهاب حمادي فاعتبر كمان أنه معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور، وأنه المقاومة بلبنان بعد حاضرة، وأنه مسار المواجهة مستمر حتى التحرير.
1: المقاومة في لبنان هي موجودة أولا، إخوان أنتوا شفتوا نتنياهو ببداية حرب 66 يوم وتصريحاته وصولا إلى هذه اللحظة، واستفاد لاحقا لحتى يكون الواقع مختلف تماما عما قدمه. هو لازم يتآمر بالمناسبة إلى هذه اللحظة، وقد أعطته هذه السلطة شرعية وظللته بموقفها المندرج داخل المشروع الصهيوني.

سؤال رقم واحد ببرنامجنا لليوم، ليش إسرائيل برأيكم ما عم تلتزم حرفيا باتفاق الإطار، والمسؤولين فيها بيأكدوا أنه ما رح تنسحب بالمنطقة التجريبية؟ سؤال رقم اثنين، هل فعلا إسرائيل ما عندها أي أطماع إقليمية بلبنان مثل ما عم بيقولوا الأمريكان، وحتى هي عم بتأكد أكثر من مرة قالتها؟ والسؤال رقم ثلاثة، كيف بتشوفوا الكلام القائل أنه معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور، وأنه المقاومة بلبنان بعدها حاضرة؟

0: اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-1111. فإذا رح أكرر السؤال، ليه برأيكم إسرائيل ما عم تلتزم حرفيا باتفاق الإطار؟ ما عم تلتزم، يعني بعد عم تضرب وعم وعم وعم وعم وعم تعمل وعم تجرف وإلى ما هنالك، والمسؤولين فيها بيأكدوا أنه ما رح تنسحب من المنطقة الأمنية، يعني مثل ما قال كاتس وبن كفير وغيرهم. سؤال رقم 2، هل فعلا إسرائيل ما عندها أي أطماع إقليمية بلبنان مثل ما قالت الخارجية الأمريكية؟ والسؤال رقم 3، كيف بتشوفوا الكلام القائل أنه معركة التحرير مثل ما عم بقول حزب الله آتية بسياق عمل المحور، وأنه المقاومة بلبنان بعدها حاضرة؟ بتمنى نحكي مع بعضنا أحبائنا على التليفون أكثر، لأنه على التليفون فينا نتناقش بوضوح ونتسير، يمكن نعلي الصوت، تشارعوني شارعكم، نقر بعضنا، شغلة حلوة كتير بحوار ديمقراطي. ولكن على الواتساب تبقى رسالة معلبة مع التمني بليز، ما حدا يعني. في عندي هلأ شاب، خليني نشوف شو اسمه عن قريب، أبو نديم باعت 4 فيديوز. أبو نديم شو رأيك إنه شو بعمل بالفيديوز هو؟ أكيد ما رح أفتحهم بكل بساطة، وما حدا يبعث لنا صور صباح الخير وفنجان قهوة إلى ما هنالك. هون لحبينا بنبعثهم ل يعني الأصدقاء الأنتيم، بس مش للهوى إذا بتريدوا. أوكي، فإذا ما حدا يبعث لنا فيديوز ولا حدا يبعث لنا صور، بعتوا فقط الإجابات بالتسجيلات الصوتية. بياخد اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
1: عبد الحميد شريف تراب.
0: أهلا عبد الحميد،
1: الله يخليك.
0: كيفك يا عبد الحميد؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله، الصحة منيحة،
0: الحمد لله.
1: هذا أهم شيء
0: أكيد.
1: لك توني يعني أنا بدي بلش من السؤال الأخير.
0: اللي
1: الحزب ما عنده حكي إلا هيك، ما عنده حكي إلا هيك.
0: قال لك بعدنا نحن جاهزين ومعركة التحرير جاي.
1: يا توني بيقولوا بعدهم جاهزين
0: والمعركة جاي، معركة التحرير.
1: وإسرائيل ما لح تطلع إلا ما تدمر علي الطائي، بدها تدمره.
0: حتى بيقولوا لك انه عندهم بعض الاسرائيلية افكار ومخططات لما بعد علي الطاهر، لانه بيعتبروا انه في مناطق اخرى فيها كمان انفاق.
1: يا توني شو بدي لك، في انفاق كله الحمد لله، يعني رؤساء حكوماتنا والحكومات وكلها كانت ملتهية بالسرقة وهن عم يشتغلوا مثل ما بدهم. برافو عليهم، برافو عليهم، برافو عليهم.
0: طيب ليش هالكلام، ليش هالكلام بهالتوقيت؟ يعني نحن على بواب جولة 8 بالمفاوضات بروما، وبيقولوا لك انه معركة التحرير آتية، بينما لبنان عم بفاوض اسرائيل على مناطق تجريبية اخرى، وبتقول لك اسرائيل احنا ما رح نسحب. ايه
1: يا سيدي، اسرائيل ما رح تنسحب الا ما تعمل الان اللي هي بدها اياه واللي بتفه هي الامريكان عليه. هذا ما حدا يبحث فيه. كل شيء بد امريكا وبعض الدول العربية،
0: نعم،
1: بده يتنفذ، ما في بحث.
0: طيب سؤال تاني، نعم. فعلا ما عندها أطماع إسرائيل بلبنان، بتوثق بهالكلام؟
1: لا.
0: شو لا؟
1: لا ما بوثق. ما بوثق من خلال الاتفاقات والاجتماعات والحوارات بين إسرائيل ولبنان. لابد ما يتفقوا على شيء معين، مع أو ضد، بيتفقوا، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية حاطة كل طقلة بلبنان، كل طقلة حطته بلبنان. نحن لا. اليوم يا أستاذ توني بدي أحكي موضوع، بس ما تزعل مني، لأنه
0: يلا أسرع شوي،
1: محروق قلبي من من من هالنواب كلهم. طالما عم نفكر بالطائفية بين السجون، نحن ما خرج نكون عنا دولة.
0: يا
1: شكرا، الله عما ماذا بقى، خلصنا
0: خلص. إذا بتريد بس خلينا نلحق على الكل، إذا بتريد بمحبة عم بقول لك إياها، يعني مش موضوعنا هذا السجون. خليني اسمع خالد بعده اتصال.
2: حبيبي أستاذ صوني، صباح الخير، مع خالد.
0: أهلا بخالد.
2: يعني والله العظيم اللي بيسمعون للجماعة شو عم يحكوا، مو هذا ولا عم بيضربوا النوع اللي عم يستعملوه مضروب، كيف؟
0: لا شو هالحكي؟
2: ما أقول يعني إنه لما كانوا بزرود وما عملوا شيء هلا بدهم يعملوا شيء. والله العظيم هن بمال والعالم كله بمال معلم.
0: لا بس انتبه.
2: الله يستر.
0: الكلمة المهمة معركة التحرير آتية. كمان في سؤال بعد ما حدا جاوبني عليه، ليه إسرائيل ما عم تلتزم حرفيا باتفاق الإطار؟ وسمعنا قبل شوي إنه رح تكفي من بعد علي الطاهر، يمكن تكفي لمناطق أخرى بتعتبر إنه فيها أنفاق، ما بعرف وين، بس إنه هيك بيقولوا. 09-218-233. وكمان السؤال للمطلعين والبتابعوا، هل فعلا إسرائيل ما عندها أي أطماع بلبنان؟ حدا يخبرنا، لأنه يعني شفنا نتنياهو عم بفرجي خريطة كبيرة طويلة عريضة. بسمع فؤاد.
3: صباح الخير استاذ توني، معك فؤاد.
0: أهلا فؤاد.
3: السؤالات، السؤال الأول، طب كيف بدها تنسحب وكل يوم بيطلع واحد من الحزب بيقول لهم سوف ممنوع السلاح هذا يسحبوا، بدنا نعمل بدنا نسوي بدنا كذا؟ أكيد ما رح ينسحبوا الجماعة، ما بدك شيء على الأرض يشوفوه الجماعة أو سياسيا حدا عم بيحكي من جماعتهم أنه نحن خلاص سلمنا وكذا، هيك ما رح ينسحبوا أكيد، غير ما الجيش يأخذ إجراء كامل وينظف شوي من اللي حده، يعني من اللي موجودين معه.
0: يعني بيقولوا لك أنه الإسرائيلي بينظفوا وبيعطوا الجيش.
3: لو بدها أطماع، هي لو عندها أطماع في لبنان ما انسحبت، ما انسحبت اصلا بس بسنة 82، مش ضروري بال2000، يعني قبل ما يقوى الحزب ويرجع يضعف ما صار فيه هلا. وبالنسبه لل شو اسمه، انه ينزلوا على الارض ويعملوا والميدان، ونحن بعد ما زلنا شفناهم فوق شفناهم تحت، ما خلصت بقى، مسحوا الارض فيهم يا زلمه. علي طار سقطت يعني، هلا هني عم بيتسالوا الإسرائيلي، ما بدهم يخلصوها، لأنه بعدين شو بدهم يعملوا إذا خلصوها هلا وبعد ما خلص ما أجا الانتخابات وكذا، يفوتوا على النبطية، يفوتوا على صيدا. الجماعة عم بيتسالوا، أنا هيك حاسس، عم بيتسالوا فينا من وراء الحزب اللي كل نهار بيطلع له واحد بيحكي لك كلام، ونحن ونحن ونحن خلص شفناكم وخلصنا بقى، كذبوا ونفاق وهالبيئة المعترة عم بيكذبوا عليها من وقت ما ببلشوا لهلا. ما بعتقد حيكون في انسحاب غير ما يكون في شيء ممسوك 100% من الدولة اللبنانية، انه خلص ما في حدا بالمناطق اللي هي فرضها جيش فات عليها، انه ما يكون في لا انفاق ولا حزب ولا سلاح ولا شيء، غير هيك ما ينسحبوا. الجماعة على التكنولوجيا اللي معهم هاي اللي عم بيعرفوا كل شيء، يعني ما بقى فينا نحن نتخبى. بعدنا عم نحكي مثل كان واحد عم بيشتغل عايم النظام الأسد، بنقتل الشخص ونحن منحقق ونحن منتهم الناس وخلصت.
0: شكرا لك.
3: لا لا لا، هذه خلصت.
0: شكرا لك فؤاد. خليني أخذ اتصال، طولنا شوي برسالته، 2:23. ألو.
4: ألو بونجور.
0: بونجور، أهلين،
4: كيفك؟ معك ناجي.
0: أهلا بناجي.
4: على السريع لما ياخذ كثير من وقت غيري، اول سؤال انه هل ليش اسرائيل عم تطبق اتفاق؟
0: ليه ما عم تطبقوا حرفيا يعني؟ بعد اسرائيل معروفه انه هي مش عم تلتزم، ولبنان عم بيشتكي منها اكثر من مره بجوله المفاوضات.
4: اوكي، سؤال، هل الدوله اللبنانيه هي عم تطبق ما عليه بالاتفاق الاطار؟ سؤال يطرح، لانه من يعني اللي نعرفه نحن من اتفاقيه 49، هل الدوله اللبنانيه طبقت 49 اتفاقيه لبنان؟ 425، 1701، 1559، في كتير أسئلة على الدولة اللبنانية.
0: بس بالمناطق طلع. بالمناطق التجريبية الأولى نجحت الدولة ونزل الجيش ورجعوا الأهالي.
4: هو المطلوب بس باتفاق الإطار هو المناطق هذه.
0: هلا بدو يفوتوا على مناطق تجريبية تاني، بيقولوا لك الإسرائيليين إحنا ما رح نسلم بقى مناطق تجريبية تاني، لأنه يبدو إنه الحزب بعده عم بيسيطر، وبعدها ورايحين على علي الطاهر، وما بعد علي الطاهر ما بعرف وين.
4: هذا اللي عم جرب احكي عليه، هل الدولة اللبنانية عم تطبق عليها قبل ما تطبق اتفاق الاطار؟ في لبنانيين متفقين على صيغة معينة، على مشروع معين، على دستور معين، على اتفاق معين، هل الدولة اللبنانية عم تبني على شيء صح؟ انا بشك بالموضوع.
0: نعم.
4: هاي واحد. اثنين، بخصوص اطماع اسرائيل بلبنان،
0: عندها اطماع اقليمية.
4: كمان نرجع للتاريخ، كمان بنرجع للتاريخ، ب 48 اجتاحوا الاسرائيليين بلبنان، فاتوا.
0: وفلوا.
4: 72 فاتوا.
0: وفلوا.
4: عرفت كيف؟ 82 فاتوا. بال2000 انسحبوا، يعني على طول ولا مرة اسرائيل، اجتمع الكنيسة الاسرائيلي مش دفاعا عن اسرائيل، انا عم بحكي اللي شايفه قدامي. ولا مره اجتمع الكنيسة الاسرائيلي وقرر ضم الاراضي اللبنانيه الى دوله اسرائيل.
0: بس يمكن هلا تغير، يمكن هلا. بس خليني اوضح شغله، ما تنسى انه شفنا نتنياهو والخريطه الرفاعه، بتعرف الخريطه الرفاعه خطره،
4: شفتها
0: ايه
4: شفتها.
0: يعني هذيك الايام ما كان فيها نتنياهو.
4: صحيح، ما هلا ما القصه لك قصه اسرائيل، لا قصه نتنياهو ولا شارون ولا بن غوريون ولا كل هول الاخبار. يعني انا بعتقد انه لحد هلا نحن عم نحكي من التاريخ اليوم، لحد هلا ما شفنا ولا مره الكنيسة الاسرائيلي اجتمع وقرر ضم الاراضي اللبنانيه لاسرائيل. بالوقت اللي اجتمع
0: طيب.
4: وقرر ضم الجولان او الضفه وغزه
0: لا هلا عم بقول لك الوزير الاسرائيلي بن غفير انه اذا اخذوا 15 معد بالانتخابات الجايه رح يزيدوا الهجره من غزه، يعني رح يدفعوا الناس يهجروا، تصير غزة أرض إسرائيلية. طيب موضوع تاني، غزة، هل المقاومة بلبنان فعلا حاضرة لمعركة التحرير جاي؟
4: المقاومة أصلا ما كانت حاضرة، أصلا كانوا عم يبنوا على أوهام. حرام يعني، اليوم عم بقرأ تقارير الصدم كتير بعد الأهالي إنه هلا بعدين لحد هلا عم يشوفوا جثث أولادهم، عم يتحققوا من جثث أولادهم،
0: عم يعملوا دي إن إيه مش عم يعرفوا وين إني إيه.
4: طبعا وعلى الأسرة اللي صارت مجد الزون، بنسيت اسم الضيعة سوري، يعني كمان اليوم قريت تقرير عنها، كمان عم يقولوا يعني في محل يعني انه انتركوا لحالهم هالشباب وناخدوا اسرة، ما بعرف قديش كميتهم، وهي هيدي تقدمت للجنة
0: الدولية
4: يعني بالاساس ما كانوا حاضرين. يعني حرام، عم يبنوا على اوهام، ما حدا عم يقدر يشوف الحقيقة بتجرد.
0: نعم
4: يعني عبس أن يتعبوا البناؤون إذا ما نحن عرفنا بنينا شو بدي بإسرائيل والدنيا كلها. نحن من هنبني.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. خليني انتقل لرسالة جديدة من هيثم. تفضل هيثم.
5: صباح الخير يا أستاذ طوني.
0: أهلا وسهلا.
5: المشكلة أنه لبنان طابقين، يعني في هذا الطابق الأنفاق، يعني الطابق الأرضي اللي نحن ما بنعرفه، والظاهر إسرائيل بتعرفه كتير منيح، وكنا بنتمنى أنه حزب الله يقدر عليها لإسرائيل ويدمرها، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني القوة الاستخباراتية اللي عملتها إسرائيل مع التفوق التكنولوجي وكل شيء خليهم يكونوا يعني أكتر منهم وأقوى منهم، ومش قادرين يعملوا شيء. فأنا بتصور إنه إسرائيل ما راح توقف إلا هذا الطابق التحتاني ينتهي.
0: يعني هلا عم بيقولوا لك الإسرائيلية إنه بسبب نوعا ما من الضغوطات السياسية يلي تمارس حاليا على اليد الإسرائيلية ما عم بكفوا على علي الطاهر، بعدهم تركين الوضع على ما هو، ولكن أخذوا مثل ما قالت نقلت ولا عن مصادر إسرائيلية أنه أخذوا عدد كبير من المرتفعات، مسيطرين بشكل واسع على مرتفعات علي الطاهر. 09-218-233 فويس ميسج 70-95-911. ألو ألو ألو، راح الخط. مالك صديقنا الدايم.
6: صباحك طوني. أنا ببلش من السؤال الأخير، يعني حزب الله هلا يمكن بيساوي انه الحوثيين هيك عم يعملوا كم عم بيضربوا، يعني عم بيستقبوا شوي حالهم بالماضي بهوني، يعني مستويين بالحوثيين، مستويين شوي بالايران، بس بلبنان بعتقد ما في لهم، ما في، هون محصرين وهم يعني أقل شيء هلا يطلقوا لهم مسيرة، ما بتلاقي غير إسرائيل وسعت وفاتت لمناطق كتير، ما في مجال يعني صراحة، هيك اللي مبين. أنا نهرب من الحق.
0: يلا أوكي.
6: يعني إسرائيل حزب الله مستقوي بإيران ومستقوي بالحوثيين،
0: حوثيين
6: ما في منوع بالعراق، ما خلص يعني مش مستقبل، يعني ما في شيء. والسؤال الثاني اللي بدي
0: يلا يا مالك شو بطيء مالك اسرع.
6: الثاني انه اسرائيل الى
0: اطماع بلبنان أطمع.
6: ما بعتقد امننا امنا وامننا لانه بالزمانات كانت بس ما زال شبعه معه.
0: رح وقف الرساله هون لدي الوقت خلينا نسمع بعد شوي موجز اخبار التسعة الا ربع مع جورج فكونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لترو 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: أفادت المعلومات بأن وزير الدفاع ميشيل منسا لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 3 من بعد الظهر في السرايا. إلى أمن الجنوب، فقد شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم غارتين على بلدتي المنصور في قضاء صور ودير سريان في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع على مرتفعات علي الطاهر. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك أفيد بأن أصوات الانفجارات التي تسمع عند الحدود اللبنانية السورية من جهة القاع الهرمل ناجمة عن تدريبات للجيش اللبناني بالأسلحة المتوسطة والثقيلة. فاصل ونواصل الموجز.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى الأردن في ريف السويداء الشرقي، وتم ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى 45 ألف حبة كابتاغون، إلى جانب عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول روسي أن حريقا كبيرا اندلع في منطقة صناعية جنوب غرب روسيا أثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن سلطات ولايات تينيسي وألاباما وأوكلاهوما تعتزم تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين اليوم، وبحسب الوكالة ستكون هذه هي المرة الأولى منذ نحو 16 سنة التي يتم فيها تنفيذ 3 عمليات إعدام في الولايات المتحدة في اليوم نفسه، وكلها ستتم عبر الحقنة القاتلة. أخيرا، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات دول السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا من دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومراصد الزلازل المحلية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نكفي معكم كل مواطن سياسي لنتناقش بمواضيع الساعة المهمة، خصوصا انه من بعد ما سكرنا التشريع بمجلس نواب لشهر آب، وخلينا نشوف الايام الجاية شو بده يصير. نحن ما عم نحكي لا عن قانون الاعلام ولا عن قانون العفو العام ولا عن غيره ولا عن الاعدام الى ما هنالك. بقى خلينا هاي المواضيع اللي لها ابعاد سياسية داخلية بتشنج الاجواء، خلينا نحكي اكثر بالوضع العام الاشمل اللي ناطرنا بايلول. بيقول المثل ايلول طرفه بالشتي مبلول، بس نحن عنا بلبنان يبدو انه بايلول اوله رح يكون مبلول. كل مواطن سياسي بنسمع آراء الناس من وين ما كان، مهما تعددت الآراء لبنان الحر منبركن. أكيد على الساعة 9 تقريبا برجع بطرح الموضوع من أساسه، وهلأ خليني أرجع عيد الأسئلة اللي يكونوا بتمنى نحكي مع بعضنا على التليفون مش على الواتساب. الواتساب صحيح مهم، بس أنه على الواتساب تبقى رسالتكم معلبة، ولكن على التليفون منتناقش أكثر وأكثر. فحكونا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9111، واكتبوا بالعربي على الفيسبوك راديو فري لبنان RLL. خليني أخذ اتصال. ألو،
1: صباح طوني، يسعد صباحك وصباح لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: ما إلي غيرك، الله يرضى عليك. عندي هالطلب الصغير، بس إلنا جمعتين بلا مي بلا نقطة، ما عم بيردوا علينا لا بالوزارة ولا بالشكاوى ولا مطرح.
0: طيب انت وين؟
1: ببلوني المنطقة الزرقاء.
0: يلا اوكي، تكرم عينك، بلوني المنطقة الزرقاء، لح نوصلها للوزارة عراسي. اهلا وسهلا. أسئلتنا هي لليوم، ليش إسرائيل برأيكم ما عم تلتزم حرفيا باتفاق إطار؟ لأنه مش قبلاني فيه، ما بدها تلتزم فيه، مش قاريته، ما بعرف شو بتقولوا أنتوا. حتى المسؤولين فيها بأكدوا أنه ما رح ينسحبوا من المنطقة التجريبية، يعني إسرائيل ما رح تنسحب من المنطقة التجريبية، والجيش الإسرائيلي رح يضل بهالمنطقة الأمنية، يعني ما عندنا منطقة تجريبية تاني، رح يضل بالمنطقة الأمنية. سؤال رقم 2، هل فعلا إسرائيل ما عندها أي أطماع إقليمية بلبنان؟ ما عندها أفكار ولا شيء؟ والسؤال رقم 3، كيف تشوفوا كلام حزب الله القائل أنه معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور، وأنه المقاومة بلبنان بعد حاضرة؟ 09-218-233 Voice Messages 70-95-9111. بعد الاتصال بأخذ إبراهيم. ألو.
2: الو،
0: ايوه،
2: صباح الخير، معك إلي.
0: اهلا بإلي، كيفك؟
2: كتر خير الله
0: إلي.
2: اول شيء بالنسبه لاول سؤال، اسرائيل وحزب الله من الواضح انه اثنيناتهم ما بدهم هذا الاتفاق،
0: يعني بتعتبر اثنيناتهم وجهين لعمله وحده؟
2: اكيد، لانه الواضح ان اسرائيل مضغوط عليها بهذا الاتفاق، ومعطينا نافذه انه اذا حزب الله ما بيتعاون فيك تخرجي من هذا الاتفاق.
0: نعم،
2: وحزب الله ما عم يتعاون، والدولة ما قادرة تعمل أكثر من اللي عم تعمله، كتر خيرون. هاي الحقيقة، مش ضحك على حالنا،
0: يعني هذا الماكسيموم. الدولة ما عم فيها تعمل إلا التفاوض، بتنزل الجيش بمناطق تجريبية، خلينا نسميها أوكي بايلوت زون، بانتظار المنطقة الأمنية الكاملة.
2: أكيد. وإذا ما نشح كل منطقة بتنجح بينتقلوا على غيره.
0: نعم،
2: ما فينا نقول بعد لهلأ أنه المنطقة نشحت، لأنه لا حزب الله عم بينفذ، عم بيوافق على هذا الاتفاق، وإسرائيل عم تصلي أن حزب الله ما يوافق.
0: نعم،
2: هاي دي شغلة.
0: أوكي.
2: شغلة تانية، إسرائيل عندها أطماع، إسرائيل عندها أطماع بكل شيء. يعني اليوم كله منموط الأطماع بعدد اليهود بالعالم، قديش عندها استيطان بدها تعمله،
0: يعني ما لازم يعني نوثق فيها، وما لازم نوثق بأي شيء عم تعمله.
2: أكيد. إيه؟ منشان هيك نحن لازم التفاوض اللي جريناها على اللي هي ما بدها إياه أصلا، وتأخرت لقبلت فيه، وكل العالم شافت، تأخرت كتير، فقدروا الأمريكان يجروا عدوه على الطاولة، ما بدها تعمل.
0: لا، لأنه بتقلك أنا الأول منتصرة على الأرض، وأنا دخلت على لبنان.
2: صحيح.
0: وهي المنطقة ممكن ضمها لاحقا، لا شو بدي أعمل حوار وتفاوض مع الدولة اللبنانية؟
2: فحزب الله من حيث يعرف ومن حيث لا يعرف عم يخدمها، عم يقدم لها الكادو اللي هي بدها إياه. هلا وكل من موت قديش هي عندها اطماع. يعني اليوم هي اذا كانت خلصت هيدي المعارك
0: يعني نتنياهو ما راح يوقف لا عند علي الطاهر ولا غير علي الطاهر.
2: لا لا نتنياهو عنده انتخابات. نتنياهو بده يخسر بسرعة الحبس. نتنياهو بده شيء تيربح انتخابات. بده شيء من
0: بس بيقول لك نتنياهو امنت حدودي يا الي يعني المنطقه الامنيه هيدي امنت المستوطنات الاسرائيليه وما بقى فيهم يطلقوا صواريخ.
2: ما قدر بس ما قدر امن جنوده 100% من طيارات الاف تي في.
0: نعم.
2: وهودي اكثريته عم يطلعوا من مناطق عاليه مثل علي الطاهر ومن بعد علي الطاهر. فمشان هيك هو بده علي الطاهر هلا ليتوسع لانه تقريبا صاروا محددين اسرائيلي من وين عم تطلع هذه الطيارات. وكلها معروفة مساوب صارت البقاع الغربي وبين بين الجنوب يعني النبطي والبقاع الغربي.
0: هل معركة التحرير آتية مثل ما عم بيقول إيهاب حمادي عضو كتلة حزب الله النيابية؟
2: معركة التحرير؟ أنا برأيي هو قصده معركة التحرير هي معركة الحفاظ على سلاحه وحفظ ماء وجهه لا أكثر ولا
0: أقل.
2: طب ما قدر يعملوا أكثر لكني عم بيجربوا بعض يعملوا شيء انه خي اوكي بنقبل هون بنقبل هون بنقبل هون بس خلوا لنا سلاحنا معنا.
0: شكرا لك. شكرا لك لي. خليني اسمع ابراهيم.
3: يسعد صباحك استاذ توني.
0: صباح النور.
3: يعطيك العافيه. يسعد صباح الجميع. اول شيء هن يعني ما في شيء يردهم. حتى امريكا طلع امبارح الصوت انه هن مختلفين هن وياه هون على موضوع لبنان. وحتى الدول كلها العربية ما حدا له علاقة بالموضوع. هن كانوا عم يخبطوا ببعض وانه مش قادرين يخبطوا شيء عليهم. ما قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما لقيت حدا يردني. يعني ما في حدا يردهم. يعني لك الدولة شو عم تسعى وشو عم تشد وشو عم تعمل وعم يخلوا حدا إلا ما يحكوا إلا ما يروحوا لعنده. رئيس الجمهورية برم العالم وما هني ما بيردوا على حدا ولا في حدا مثل ما بيقول قادر إنه يوقفهم عن اللي عم يعملوا. وأكبر دليل هو الخريطة مثل ما أنت كنت عم تفضل وتقول إن شوي إنه في خريطة هو عملها وفرجها لكل العالم إنه أنا هاي دي دولتي اللي بدي أعملها بعدين.
0: نعم أوكي شكرا لك صديقنا. بأخذ كمان اتصال. ألو ألو ألو راح الخط. مع ابو عمر.
4: اي خيتوني صباح الخير. صباح انا بالنسبه الله. لهذا الموضوع
0: نعم
4: اثنين ما حيلتزموا لانه في عنده دور الجيش اللبناني بده يداهم المنازل الفارغه الفاضيه اللي ما فيها حدا. بيجي بيقول لك الجيش اللبناني بدي امر قضائي. حبيبي انت بحاله حرب وين بدك امر قضائي؟ بلس انه نحن هون نفترض ببيروت اذا عملنا ركبنا برديه على البرندة بردي او ازازنا البرندة بتجي علينا مداهمة ومن دون ما يسألونا بفوتوا بكسروا الازاز او بكسروا البردي. فبقى هيدي الكيل بمكيالين ما رح نطلع منها ايمتى ما بعرف. لازم يطلعوا هالكيل بالمكيالين بقى. وبالنسبة للموضوع التاني اللي عم تقوله
0: انه اي واحد
4: مين بده يوقف قبل التاني او هيك شيء ما بعرف اذا انتبهت بهذا السؤال.
0: شو يعني مين بده يوقف؟
4: فبقى الحزب لحد هلا بس بعد ما خبرنا مين هن 83 عميل اللي طلعوا عنده. بس حابين نعرف الأسماء. يعني نص عمل على إسرائيل ونص التاني عمل على إيران.
0: طيب شكرا لك أبو عمر. 09-218-233 خليني أخذ فويس كمان.
5: بونجور. أنا بتجي لحلي أنا لألي أنا بعطيك رأيي حبيبي بس أنه سؤالك بطريقة عم تخلي العالم تجاوي بهالموضوع وتفوت بالعنصرية وآخر شيء هو عم يحكي بالعنصرية بتسكتوا أنت توني.
0: والله
5: وأنت مش ما تفتح هذا المجال. أنا بفضل أن نغير هذا السؤال نعمل سؤال تاني غير أحلى وأجمل عند الصبح غير ما تسألوا سؤال إسرائيل إذا شو بدها شو باللبنان. وبالنهاية معروف إسرائيل شو بدها باللبنان. بدها البترول وبدها كل شيء من لبنان يعني. وهذا شيء سؤال معروف يعني ما بدهم حدا يحكي
0: سؤال عنصري يعني. بس عجبتني هاي.
5: أنا عم أعطيك أنا رأيي ما تزعل مني توني.
0: لا لا ما بزعل.
5: برنامجك وبتجنن أنت بس سؤالك عم تخلي الواحد يجاوبك وبنفس الوقت أنت عم تسكته. وأنت لما بتسأل هذا السؤال بدك تضطر تسمع هذا الشيء لأن العالم هيك عم بدها تحكيه وتنقهر وبنفس الوقت بده يسألك سؤال وبده يفش خلقه معك يعني حتى على الراديو وأنت ما عم تخليه يحكي.
0: مش مزبوط.
5: هذا رأيي أنا.
0: لا مش مزبوط نحن عم نتناقش. ما عرفت شو اسمك أول شيء، وصريت أنك ما تكتب الاسم. وين ما عم خلي الناس تحكي، كل الناس عم تقول اللي بدها. هلا أنت بدلها تضيع الوقت كله كنت تعطيني فكرة وما تقول جو يعني هذا سؤال عنصري. من أي ناحية سؤال عنصري؟ ما فهمت. نحن عم نشوف الوجهات النظر كلها، وقلنا هذا المنبر مفتوح للكل، ما عم نسكت حدا إلا وقت اللي تخطى لحدود الحمر. بقى يا حبيب قلبي ما في شيء قلته من اللي حكيته هلا أنت كمان شيء مزبوط إطلاقا. لا عم سكت حدا ولا سؤال عنصري بالمرة، ولا ناطر جواب من حدا، ناطر نحكي كلنا سوا بثلاث أسئلة مهمين بالوقت الحاضر. عشية يعني استحقاق أيلول في عنا جولة تامني. ليش إسرائيل برأيكم ما عم تلتزم حرفيا باتفاق الإطار؟ وين في عنصر بهالسؤال؟ والمسؤولين فيها بيأكدوا أنه ما رح تنسحب من المنطقة الأمنية، ما فهمت وين العنصرية. وبنرجع بنسأل هل فعلا إسرائيل ما عندها أي أطماع إقليمية بلبنان؟ هني الأمريكان نقلوا عن الإسرائيليين وما عندهم أطماع، وأنا قلت لك أنه لا، نتنياهو فرجة خريطة. ما فهمت عليك وين العنصرية بدها. وهون الحزب اللي قال أنه معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور، وأنه المقاومة بلبنان بعدها حاضرة. وين ما فهمت وين هون العنصرية بدها. نحن عم نسأل كيف بتشوفوا هالكلام، وهذا الموضوع يطرح على الجميع. 09-218-233 دايما نفضل نحكي على التليفون أكثر من الواتساب لنناقش أكثر ونتوسع بأفكارنا. بإسماعيلي
6: هي صباح وطوني.
0: صباح النور.
6: هلا يمكن إسرائيل يكون عنده أطماع، نقول لا، بس يلي عطاها الحجة وثبت له أطماع هو حزب الله، وبعده بيقول لك مقاومة هو شبر ما بقى فيه حرر، ولا بيسلم الدولة سلاحه ولا شيء، كل المصايب من وراء هو اللي جاب الاحتلال هون. وكل مرة بيقول لك هي إسرائيل كان بقى تهجم، يا خي تهجم بس ما تعطيها حجة أنت. هاي أول شغلة. تاني شغلة بقصة الجيش قال بده أمر قضائي تيفوت على البيوت، ما أصلا البيوت هونيكي فاضية وأنت فايت تستلم من الإسرائيلية. لا يعني ليش ما بتفوت على كل بيت بتشوف إذا في سلاح منه فاضي البيت؟ هاي بده أمر قضائي كفتة وقت الـ حلوا حزب القوات اللبنانية يفوتوا على البيوت بدون ملاهمة، يكسروا ويطلعوا وينزلوا. هونيك صار بدهم ورقة قضائية.
0: طيب 09-218-233 الفويس ميسج 70-95-11-11. خلينا نحن وياكم كمان نرجع نطرح الموضوع بصورة عامة. فإذا بوقت لبنان وإسرائيل عم يتحضروا للجولة التفاوضية التامنة بروما برعاية أمريكية أول شهر الجاي، بتقول الخارجية الأمريكية أن وجود إسرائيل الدائم بالجنوب بيتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاق الإطاري، هذه واشنطن عم تقول، وبيتعارض كمان مع الأمن الطويل الأمد للبنان وإسرائيل، وأنه واشنطن كمان بتدعم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وبتتوقع من كل الأطراف المعنية الالتزام بالاتفاق. هذا الكلام لواشنطن. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه إسرائيل أعلنت بوضوح عدم امتلاكها أي أطماع إقليمية بلبنان، وأنه الإطار بنص بوضوح على مسار مشروط لإعادة الانتشار التدريجي، مرتبط هذا المسار بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأنه الجيش اللبناني عم ينفذ حاليا الإجراءات المتعلقة بالمناطق التجريبية الأولى بانتظار الانتقال للمناطق التجريبية الثانية. بهالوقت إسرائيل بتقول أنه جيشها صار مسيطر على معظم مساحة مرتفعات علي الطاهر، وهو نفذ عمليات داخل المنطقة واستهدف بنى تحتية تحت الأرض وقتل عدد من مسلحي الحزب، وقرر بالمرحلة الحالية وقف التقدم التكتيكي وعدم توسيع العملية على خلفية اعتبارات سياسية، بفتكر ضغوط أمريكية. أما حزب الله وعبر عضو كتلته إيهاب حمادي فاعتبر أنه معركة التحرير آتية مثل ما هو قال بسياق عمر المحور، وأنه المقاومة بلبنان بعد حاضرة، وأنه مسار المواجهة مستمر حتى التحرير.
7: المقاومة في لبنان هي موجودة أو لا؟ إخوانا اللي شفتوا نتنياهو ببداية حرب 66 يوم وتصريحاته وصولا إلى هذه اللحظة واستفاد لاحقا لحتى يكون الواقع مختلف تماما عما قدمه، هو لا يزال يتآمر بالمناسبة إلى هذه اللحظة وقد أعطته هذه السلطة شرعية وظللته بموقفها المندرج داخل المشروع الصهيوني.
0: موقف السلطة مندرج لك هالكلام، هذا الكلام العنصري والاستفزازي، موقف السلطة مندرج تحت المسار الصهيوني، شي من هالنوع، شو هيدا؟ هذا الكلام هو قاله مش أنا قلته، إذا سمعته خلينا نرجع أسمعه بعد مرة لحتى نتأكد شو قال يعني إيهاب حمادي. موقف السلطة مندرج بالإطار الصهيوني، كيف هي؟
7: المقاومة في لبنان هي موجودة أو لا؟ إخوانا اللي شفتوه نتنياهو ببداية حرب 66 يوم وتصريحاته وصولا إلى هذه اللحظة استفاد لاحقا لحتى يكون الواقع مختلف تماما عما قدمه. هو لا يزال يتآمر بالمناسبة إلى هذه اللحظة، وقد أعطته هذه السلطة شرعية وظللته بموقفها المندرج داخل المشروع الصهيوني.
0: موقف السلطة مندرج، سمعته شو قال تحت المشروع الصهيوني؟ هذا مش كلام عنصري لصديقنا اللي كان عم بتهمني بالعنصرية. ألو ألو ألو، يمكن طولنا عليه ونفلو. ألو، يلا بسمع أندري.
8: بونجور توني، لألك للمستمعين صوت لبنان الحر. أول شيء بدي أقول لك شغلين، استوقفني الشاب هلا اللي حكيك قبل شوي انه لما كانوا عم بيداهموا القوات فاتوا على بيوتنا كسروها مزبوط وسرقوها جماعه ميشيل عون وسرقوها، مش انه نهبوها، هيدي بالوقت. بس بدنا نحكي بغير شيء.
0: يلا
8: هلا بدنا نقول انه بالنسبه للحزب، بدي قال الحزب ومسؤولي الحزب يوعوا على شغله وحده، يشكروا ربهم، يشكروا ربهم انه في شيء اسمه جوزيف عون بهالدوله اللبنانيه، ليه فتح لهم طاقة، وفي شيء اسمه أمريكا فتح لهم طاقة صغيرة ليعملوا هذا الاتفاق الإطار، لأنه

0: انه هاي المنطقة الأمنية هي ضمانة للمستوطنات الإسرائيلية، هيك هني عم بيأكدوا. ليه ما بدها تلتزم حرفيا باتفاق الإطار؟ هل فعلا إسرائيل ما عندها أطماع إقليمية بلبنان؟ سؤال يسأل يعني عن جد. بيقولوا لك انه الإسرائيليين احنا ما عندنا أطماع، وقالوا لهم للأمريكان احنا ما عندنا أطماع بلبنان، بس خريطة نتنياهو بتفرجت وقتها بالعكس الكلام اللي عم بيقولوا لليوم. يعني مين منصدق، خريطة نتنياهو ولا الكلام الإسرائيلي؟ كمان الحزب بيقول مثل ما سمعنا قبل شوي من إيهاب حمادي إنه معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور، ما بعرف وين بعت في محور، بس إنه معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور، علما إنه المحور عم بفاوض أو قائد المحور عم بفاوض الأمريكان، وإنه المقاومة بلبنان بعدها حاضرة، لا تزال حاضرة. كيف تقروا هذا الكلام؟ 09-218-233 بسمع رامي.
1: بونجور طوني.
0: بونجور.
1: على بالنسبة للحكي يلي بيحكي إيهاب حمادة يلي مثله الجمهور طبعاً، يعني ما بعرف شو قيمته هذا الحكي.
0: لا
1: يعني يلي أكبر منهم والله صاروا بغير دنيا. بدي أنا أسأل حدا بعد بتذكروا شو حكيوا؟ كل هاللت الحكي 40 سنة، حدا بتذكر بعد شو قالوا؟ كل حكي طلع ما له قيمة. فهلأ هول صغار، هول بس عم بفتشوا أنه يضل عندهم شي شغل يعملوا، فما يعني شو بدك تعلق على حكيهم؟ يحكوا قد ما بدنهم، حكي ما له قيمة. يعني هو إن شاء الله النظام الإيراني يضاين 10 سنين بعد، يفكروا للمستقبل، يفكروا شو بدهم يعملوا، شو بدهم يفيدوا الدنيا. يعني حكي فارغ وراس منفوخ على الفاضي.
0: لا يا زلمة
1: للأسف
0: حكي فارغ راس منفوخ على الفاضي. يلا بسمع مروان كمين.
2: مرحبا يا أستاذ طوني، كيفك؟ مروان فرحات معك.
0: أهلا بمروان
2: أستاذ طوني. يعني مثل هذا اللي هلأ حكيك قبلي، أنه يعني من نقوس على الجيش ونطلع بعفو، من نقتل من الجيش ونطلع بعفو، شيك، وما نكون وطنيين إذا قتلنا الجيش، معقول؟ وهلأ ما نهاجم الجيش وما نكذب الجيش وما نكذب قائد الجيش، شو هالحكي هيدا؟
0: ليك بس ما تنسى أنه كمان أول واحد قوص على الجيش، ما تنسى الطيار سامر حنا وقال لقطني وما لقطني وطلع ما، يعني هالخبرية الممجوجة. يعني هذا الموضوع مش داخل ضمن بحثنا يا مروان، بس أقول لك شغلي يعني حبيب القلب انت، بس كمان ما تنسى اول من نزل سامر حنا طيارة سامر حنا الشهيد، عرفنا مين، مظبوط، بين مين، لانه طار قال بمنطقة محظورة، في شي منطقة محظورة على الجيش. يا علي من جنوب،
3: صباح الخير استاذ طاني.
0: صباح النور.
3: بالنسبة للاسرائيلية، نعم، وعدم التزامه بالاتفاق، السبب هو انه هم اصلا بالاتفاق عم يشتروا وقت، هن عم بيروحوا منظر كرمال
0: الرأي العام الدولي،
3: الدول تشوف انه والله هن قاعدين على طاولة مفاوضات وعم بيشتغلوا للسلام وهذا الشيء الى اخره، بس هن فعليا هذا مضيعة وقت بس، وعم يشتروا وقت بس لحتى يقدموا اكبر عدد ممكن من الكرة
0: بالجنوب،
3: مساحة اكبر لبعدين كرمال موضوع الأطماع. السؤال الثاني حاب مجلك ياهن بجواب واحد، لا بعدين يكون عندهم صار مساحة أكبر يحتلوها، والدليل اللي عم بيصير بفلسطين اليوم وكل يوم مبارح من تعدي على الناس وعلى بيوت وعم يفتحوا لها بيوتها وعلى الأراضي الزراعية،
0: نعم،
3: وعم يفوتوا عليهم بسلاح المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي.
0: أوكي،
3: القصة واضحة جدا.
0: بالجزء الثاني من رسالته لعلي،
3: وللأسف سيد طوني انه السلطة الحاكمة حاليا ما احترامنا للجميع بدون ما نسمي حدا، بشكل عام السلطة مصديتهم عم بتنفذ طلباتهم وماشي معهم مع أمريكا وعم تلبي طلبات الولايات المتحدة يلي هي بتحمي مصالح إسرائيل فقط لا غير، ومصالح بما في ذلك مصالح أمريكا بالشرق الأوسط.
0: يعني بفهم من كلامك أنه السلطة بين هلالين التعبير لك السلطة مصدقتهم أوكي وأنتم مش مصدقينهم. طيب إذا السلطة عم تشتغل على المسار التفاوضي أنتم ما بتكون إيه الحل؟ أعطيني يا حبيب قلبي يا علي الحل. الحل شو؟ لا التفاوض المباشر ولا التفاوض غير المباشر نفع. هلأ الغير مباشر نفع أطراف معينين تعرف، مش هنرجع نعيد العدية زيتها، بس ما بتكون التفاوض المباشر. طب أعطيني الحل التاني، مثل ما عم بيقول إيهاب حمادي إنه التحرير آتن. بسمع محمد.
4: صباح الخير طول سالي زي ما بعدت لك أخي. أختصر لك المشهد بمشهد صغير كتير. الحزب طالع الناس من الجنوب، عملت الدولة مفاوضات أو لقاءات اللي هو رجع الجيش على الضيع، وقفوا مثل الشطار البيئة ورا الجيش ناطرين الجيش يسمح له يفوتوا، وإلا بدون الجيش كانوا قتلوا. خلصت الرواية قد ما بدهم يحكوا. فالنصين شفناهم بسوريا، شفناهم من وين من كان. السلام عليكم.
0: شكرا لك محمد. فينا ناخد بعد اتصال ولا صعب أو رسالة؟ يلا بسمع رسالة جديدة من جورج من ألمانيا. تفضل جورج.
5: صباح الخير. صباح معك جورج من ألمانيا. بس بدي أقول شغلة، إسرائيل ما عندها أطماع بلبنان، لا هيدا عم بيلاحونا فيها تحت يدلوا موجودين حزب الله. وليش ما عندها أطماع بالأردن؟ لا ما عندها أطماع بمصر مثلا، ما عندها أطماع بلبنان. وتاني شيء، فاتت إسرائيل كرمال سود عيوننا لا تشيل حزب الله، مش سود عيوننا نحن، هي بدها ترتاح، بدها تشيل حزب يلي هو حزب إيراني إرهابي وعم بيحاربها دائما، عم بينحرها، بدها تشيله. هلا بطريقه بدنا إياها نحن كمان تشيله، لأنه مضايقنا وعم بيعملنا مشاكل بلبنان، ما عم نقدر نرتاح. وإسرائيل فاتت، ليش ما الجيش اللبناني بيقاومها مثلا؟ ليش ما حدا سأل؟ ما بيقدر يقاومها بيقولوا، بس مش مشكلة، هيدي سياسة هن عم بيعملوا لنا، عم بيشيلوا حزب الله ونحن بدنا إياه
0: أوكي
5: ينشيل، وبدنا نرتاح كمان.
0: شكرا لك جورج من ألمانيا. خلينا ننتقل لاسم الأخبار مع جورج كمان.
6: خبر التاسع والربع. الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إلى أن بلاده أحبطت نوايا العدو الخبيثة لشن هجوم بري واسع على إيران في مهدها، وقال لن نترك أمريكا حتى هزيمتها النهائية، وإذا أخطأت التقدير مرة أخرى وعرضت أمن الشعب الإيراني للخطر فسنحرمها من أمنها في جميع أنحاء العالم.
0: شكرا جورج. إضافة للمعلومات عن إيران، أفدنا الآن بأنه قذيفة مدفعية استهدفت محيط بلدة كفرشوبة، إضافة إلى تمشيط بالرشاشات من موقع رويسات العلم الإسرائيلي يطال محيط البلدة.

0: إذن ليش إسرائيل برأيكم ما عم تلتزم حرفيا باتفاق الإطار، والمسؤولين الإسرائيليين بأكدوا بكل مناسبة أنه ما رح ينسحبوا من المنطقة الأمنية الجيش الإسرائيلي اللي رح يبقى فيها؟ هل فعلا إسرائيل ما عندها أي أطماع إقليمية بلبنان، مع أنه شفنا العكس بخريطة نتنياهو؟ ما بعرف شو بتعطونا رأيكم، كيف بتشوفوا كلام حزب الله القائل أنه معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور، إذا بعد في محور؟ فإذا بقول إيهاب حمادي معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور، وأن المقاومة بلبنان بعدها حاضرة. فسروا لنا هالكلام، ياريت نحكي على 09-218-233 والفويس ميسج 70-959-111. بسمع أحمد، أحمد اتصال، او احمد بياخد اتصال. الو،
1: ايه صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
1: يعني هلا فتحت الراديو وسمعت خاينا جورج من المانيا، هو قاعد بالمانيا مبسوط، خليه قاعد بالمانيا مبسوط اصلا.
0: بس اول شيء صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيفك يا حبيبي؟ منيح؟
1: ايش الحال؟
0: مين معي؟
1: معك علي من شنوب.
0: اهلا فيك يا علي.
1: انه هو عم يقول انه بده الاسرائيلي يفوت يقلعنا، بغض النظر كانوا حزب الله ولا غير حزب الله، هو الاسرائيلي عم يقلع حزب الله، عم يقلع على الحجر والبشر.
0: طيب هلا خلينا،
1: هو يعني هو مش عايش بالبلد، يعني هو عايش بالمانيا مبسوط، يضل بالمانيا يعني ما له يعني كيف بده الاسرائيلي يطلع لنا على المشهمان؟ يعني طالب هو عم يطلب من الاسرائيلي اللبناني، عم يطلب من عدو يفوت يقلع خيو اللبناني، بس فهم لي اياها مش فهمينها يعني.
0: طيب خليني اتناقش انا وياك، ليش يا علي اسرائيل ما عم تلتزم حرفيا باتفاق الاطار؟
1: لانه مش قاري الدوله اللبنانيه،
0: مش قاريتها،
1: مش قاري الدوله، بدها دوله قويه ما قبيلها.
0: يعني دوله بدها دوله،
1: دولي بدأ دولي بدأ قوي، بدأ قوي.
0: نعم اوكي، القوة بدأ قوي. هل قوة الحزب من قوة اسرائيل؟
1: هلا قوة الحزب مش بقوة اسرائيل، اللي وقفت لك النار هي ايران، وهلا لو ما ايران ما وقفت لك النار، لا الاطار ولا الدولة ولا غير الدولة وقفت لك النار.
0: ايوة،
1: هلا ردا على وقفت لك النار، الاسرائيلي اخذ كل مجده، اللي ما اخذوش بالحرب عم يغضوا بالسلم، عم يجروف، عم يعمل اللي بده اياه، بعدنا سكتين لحد هلا.
0: طب الى امتى رح يضل هذا السكوت قائم؟
1: نحن بالنسبه لنا اذا انمحت الارض كلها اللي اخذتها اسرائيل، ما عندنا مشكله تمحيها، ما عندنا مشكله تمني عمرها، بس يمكن الاسرائيلي انه يفوت ويكفي.
0: طب عم بسال سؤال،
1: ولا نقبل بالسلم ولا نقبل بالمعاهدات؟
0: لامتى
1: دمرنا وقتلنا؟
0: لامتى رح تضل، لامتى رح يضل الحزب صامت ساكت مع برد؟
1: يا خي الحزب هلا هو صامت هذا شأنه، انا مش بالحزب، انا مواطن جنوبي عم بحكي، ما لي دخل بالحزب، اي ساعة برد ما بعرف، بس انا اللي بعرفه انه مواطن لبناني جنوبي، انا لا اسمع واحد لبناني عم يقول عن خيو اللبناني.
0: طيب اوكي، شو بدي هلا بجورج؟ تركوا لجورج. طيب. انا اللي عم بحكيك، نسيلي. طيب. جورج انا اللي عم بحكيك، اوكي. طيب. هو جورج هلا على الواتساب فل، اوكي، بس حتى الشيخ نعيم قال وحدد تحديدا انه نحن ردينا بعد اغتيال الخامنئي.
1: طيب.
0: شو
1: رد هلا انت؟ انا احكيني هلا بدك تحكيني رد وما رد، انا عم بقول لك.
0: ما انا عم بقول لك، ما انا اللي عم بتحاور. سيلي يعني جورج،
1: يعني هلا سؤال بالفلك، اذا ايران طلبت، اذا ايران طلبت على بكره انه الانسحاب الاسرائيلي بشرط،
0: اذا ايران طلبت هلا انه خليني بس اسال،
1: ينسحب ونفتح مدائر، احنا شو بدنا؟
0: خليني انا اسال سؤال،
1: اذا فوضت ايران عندنا شو المشكله؟ يعني مش عارف. لا
0: فيني اسال سؤال؟
1: تفضل.
0: اوكي، إذا هلأ إيران طلبت من الحزب بيقصف مواقع إسرائيلية، بيقصف ولا ما بيقصف؟
1: يعني أنا بتعديلي ما حيقصف،
0: ما رح يعني عنده قراره المنفصل،
1: عنده قراره الشخصي، ما له دك، ما قراره الفردي.
0: بس الشيخ نعيم قال لك الشيخ نعيم إنه وقت اغتيال الخامنئي نحن أطلقنا الصواريخ، وقت حرب غزة خليني كفي، وقت حرب غزة نحن أسندنا غزة وفتنا بالحيط.
1: طيب
0: ما فتنا بالحيط بإسناد غزة؟
1: يعني أنا كففنا عن شعبنا المسلم المضطهد، أذى فينا كففنا عنهم.
0: شو خففنا لك؟ وين النية يا جاري زلمة؟
1: أذى بس كففنا، يعني شو بنعمل؟
0: خففنا لك وين؟ يعني خففنا،
1: وقفنا يعني أحسن ما ضلينا متفرجين، يعني ساعد خيك إذا أنت عم حم، إذا عم شل حملة قال وشينا شلنا نوع الحمل أو خففنا عنه الحمل، شو المشكلة؟ مش عارف يعني.
0: بس أنت هذا خيك مش خي كل العالم المسلم ولا لا؟
1: يا خي هلا نحن بالنسبة لنا خينا.
0: طيب أوكي أوكي، كل هالعالم المسلم منه خيه الفلسطيني؟ ليش انا بدي اتحمل عبء؟ عم بحكيك اسناد غزه، قوه اسرائيليه جهنميه ما قادر لها، اوكي، مفوت لبنان بحرب اسناد غزه، وشفنا بالاخر انه ما قدرنا عملنا شيء وانمسحت غزه، وهلا شفنا بالاخر وين صاروا الاسرائيليين، وهلا بعدهم من بعد علي الطاهر. شكرا لك علي حبيب قلبي، انتبه حالك، الف اهلا وسهلا فيك. بسمع احمد.
2: سعد صباحك استاذ توني.
0: صباح النور.
2: معك احمد ابن جنوب،
0: اهلا فيك.
2: اكثر شيء لفتني باسئلتك سؤالك عن الاطماع الاسرائيليه، انه يا هل ترى هي عندها الاطماع؟
0: مش انا
2: اللي، واذا بيقروا تاريخ بيعرفوا انه بالثمانينات ولا بالاربعينات ولا بالسبعينات لما فاتت اسرائيل ما كان في مقاومه، ما كان في حزب عفوا،
0: نعم،
2: ما كان في حجه انه في حزب لحتى يفوتوا او هن فاتين كرمال وجود هالحزب او سلاحه. وبتمنى يشوفوا شو كان يصير، يقروا تاريخ يعرفوا. ابسط مثال معتقل الخيام، شو كان يصير فيه تعذيب، وما كان يفرقوا لا بين مرأة ولا بين زلمة ولا بين شاب ولا بين خطيار ولا بين أي حدا. وشغلة تاني بتمنى من إخواتنا بهالبلد، عشان نحنا ما عنا خصوم ولا عنا أعداء، نحنا كلهم إخواتنا بهالبلد، مثل ما نحنا إخوات لكتير عالم. عم بحكي عن عالم اللي ما عنده تعصب ولا عنده حقد، يشوفوا شو عم يصير كمان بعد بغزة ولا بالضفة. ما عم بحكي من قبل الإسرائيلية كجيش، من المستوطنين كيف بيفوتوا بسلاحهم وكيف بيفوتوا على المزارعين وكيف بيفوتوا بيزعبوك من أرضك ومن بيتك. فبتمنى هالعالم إذا شافت هالمنظر بجنوب يا هل ترى هتقبل؟ إذا فلاح واقف بأرضه عم يزرع يفوتوا ليه ويزعبوه بالقوة؟ عم بحكي كمستوطنين مدنيين بس بيفوتوا بقوة سلاح. هذا المشاهد نحن عم نشوفها على غريب وبتستفز، فكيف عابن بلدك؟
0: أوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. احمد باخذ اتصال. الو، صباح النور، اهلين.
3: معك احمد من
0: بعلبك. احمد من بعلبك، بليز احمد وطي، بس وطي الراديو بليز احمد.
3: اوكي اوكي اوكي،
0: مسكر لي نت في هالشباك حدك لا اقدر اسمع عليك.
3: بس انا ما بحب اتصل، بس انه بتسمع العالم تعلق. تعرف شو الحل على البلد كله سوا؟
0: اللي
3: والله العظيم يعني إذا بيلغوا الجمهورية وبيلغوا مجلس النواب ومجلس الوزراء، تيجي شركة إيطالية فرنسية تحكم هالبلد. نحن رب الطائفية.
0: بدك شركة إيطالية فرنسية؟
3: شركة أجنبية لو شركة بتحكمنا.
0: ما كنا محكومين من
3: مليار دولار.
0: ما كنا محكومين من إيران.
3: ما بدنا إيران. ما بدنا إيران ولا يا أستاذنا كريم.
0: عم بقول لك كنا محكومين من إيران. وشفنا شو صار فينا، هلا بعدنا شوي.
3: طبعا النواب، لا انا ضد كل الطائف السياسي، كل السياسيين كلهم، من مجلس النواب لو الوزراء كلهم.
0: طيب خليني هلا هيدا فكره طرح بعيد عن التحقيق بالوقت الحاضر.
3: بعرف بعيد امبارح عملوا عطعام لل،
0: بس لحظه خليني بس اقول لك شغله. هذا الموضوع مش رح اطرحه بالوقت الحاضر، رح اعطيه حلقه مخصصه. أوكي. بوقت لاحق كامله بتكون هديت شوي الاجواء وطريد.
3: انا
0: اللي عم بسالك حبيب قلبي. ما بقى تقول لي امبارح، نحن اليوم. قلت لك هذا موضوع العفو العام نطرحه لاحقا، بنشوف عن الشيخ الاسير والمبعدين الى اسرائيل، وخصوصا لاحقا. لك اسمع لك نتفي، اسمع لك نتفي لاحقا، مش اليوم. سؤال، هل نحن قادرين بعد نحرر مثل ما عم بيقول علي حمادي، بيقول معركة التحرير آتية بسياق عمل المحور؟
3: نحرر شو؟ نحرر مين؟
0: شو؟ إيهاب حمادي هيك قال.
3: هرمز بإيران، إيران ما عنده شيء تعمله، ولا الكون إذا بيجتمع أنه فيني يشلحه ما بهرمز. لو بيضل 100 إيراني بيضرب صاروخ بدي يوقف بدي هرمز. خلص عندهم هيدي نقطة القوة.
0: إيه؟ يعني هرمز عندهم القوة، نحن بالجنوب شو عنا قوة؟
3: لا باليستي ولا هلا بالجماعة قادرين، بس نحن شو قادرين؟ صرنا بالمسيرات.
0: إيه؟ هلا بيقولوا لك الإسرائيلي، بيقولوا لك رح يروح لبعد علي الطاهر، ما بعرف لوين.
3: ممكن أنا سمعت شاب اسمه، نسيت اسمه شو هلا، ماجد
0: اسمه؟
3: قال انه فاتوا طلعوا الكنيسة الإسرائيلي ما مضى انه يحتل الأراضي اللبنانية. لك يا خيي مثلا يفوتوا يطلعوا لو ما المقاومة ليش هيك بال،
0: طيب خليني لو ما كفي الجملة، لو ما المقاومة شو؟
3: ايه جيد، بال 84 فاتوا.
0: نسيلي هوليك الأيام، لحظة يا صديقي، ما عندي وقت كتير. لو ما المقاومة هلأ بالوقت الحاضر شو؟
3: ما كان ما كيف يعني تحرير بال 2000؟
0: طب هلا
3: بكنسي 82.
0: طب هلا ولو ما المقاومه شو كان صار؟
3: لو ما المقاومه كانت بعد اسرائيل بالجنوب وكانت ذره الغاز.
0: لحظه بس بس بس, بس خليني اسالك سؤال.
3: تفضل.
0: لو ما المقاومه كانت بعد اسرائيل بالجنوب
3: 100%،
0: ليش هلا اسرائيل وين؟
3: اوكي
0: لا اسرائيل هلا شو عملت؟ اسرائيل لحظه شو رؤنت في صغيره، اسرائيل هلا شو عملت بجنوب؟
3: حرق دين
0: حرق دين اللي خلفه،
3: حرقوا ربه مش بس حرق السيد حياته بال 2006 قال له عرفان انه هودي الخط الاسرائيلي اثنين بده توصل لهم، ما كنت عملته ورجعوا خلطوا بحرق الاسناد على يقولوا لي ايران ما خصها، لك ايران بدها ما في، لك طيب شو عم بيعملوا هودي الايرانيين هون؟
0: اوكي شكرا لك.
3: شو عم بيعملوا؟
0: الحل بيقولوا لك بعلي الطاهر، ما بعرف
3: لهم كلمه يا خي.
0: اوكي شكرا لك، خليني اسمع
4: وائل من جديد. صباح المستمعين، يعني سؤال بخصوص عدم التزام الاسرائيلي ببنود الاطار اتفاق الاطار او خلافه. الاسرائيلي ما بحياته بيلتزم لا بمعاهده ولا باتفاق، نعم. لا معنى ولا غير معنى، يعني هيدا معروف. والرادع لحتى الإسرائيلي يلتزم هو الأمريكاني المفروض،
0: نعم.
4: أي تعاطي مع الأمريكاني والإسرائيلي إنه هني طرفين مش طرف واحد،
0: أوكي،
4: هيدا بحد ذاته خطيئة،
0: نعم.
4: هلأ طبعا حاسس إنه عدم التزامه باتفاق الإطار ما في أتمان يدفع، عم يتصرف عليه، هيدي بهيدي النقطة. بالنسبة لموضوع المقاومة بمعزل عن حزب الله إذا بده يرد ولا ما يرد أو شو المخطط، ولكن نحن بنعرف تاريخيا بهيدي المنطقة بالتحديد بجنوب لبنان طالما أنه في احتلال في مقاومة. هلأ مين بيتبناها، كيف بيكون شكلها، كيف بتكون طبيعتها، وين بتكون مرجعيتها، يعني هيدا موضوع حاليا موجود بيد حزب الله وخلفية إيرانية، ولكن نحن أهل الجنوب بمعزل عن هيدا التفصيل ما بنخشى أنه يفوت الإسرائيلي، لأنه مقاومته هي تحصيل حاصل عند ابن الجنوب. برجع بقول لك بمعزل لمن انتمى.
0: أوكي في المقاومة ممكن تكون صديقي وائل بأشكال عديدة، مش بس بالسلاح، ممكن تكون بالدبلوماسية، ممكن تكون بالسياسة، ومليون مرة الدبلوماسية، ومثل ما قال رئيس الجمهورية الدبلوماسية هي اللي بتحقق الأهداف، لأنه شفنا الحرب وعدم توازن القوة وعدم توازن الرعب شو صار فينا. بقى خلينا نجرب المسار الآخر، مش هيك؟ مش عطول أنه القوة هي بتكون رادعة، أوقات القوة ما عنا إياها، القوة الغائبة أو الوهم، وهم القوة هو اللي بفوتنا بالحيط. يلا بياخد اتصال. ألو طلب مني هذا الشخص صديقنا، ما أقول اسمه، تكرم عينك ما رح نقول الاسم، بس من بعدها بناخد الصديق اللي بياخد اللي رقمه بالآخر بينتهي بالصفر 55. أوكي تكرم عينك ما رح نقول الاسم. الو
5: الو
0: ايوه
5: صباح الخير فيضاني، كيفك؟
0: صباح النور، اهلين
5: انور معك حبيبي،
0: كيفك يا انور
5: حبيبي؟ قلبي يا فندم. هلا انت عم تقول انه يمشي بالاطار الثاني، شو الاطار الثاني هذا؟ هلا الاطار اللي عم يشتغلوا فيه الاسرائيليه،
0: اللي عم يشتغلوا فيه الاسرائيلي ولا اللي عم تشتغل فيه الدوله؟
5: هلا ما انت عم تقول انه يمشوا بخط الحوار، يعني
0: طيب قال لك رئيس الجمهوريه جربنا الحروب على مدى 40 سنة 50 سنة 100 سنة، الحروب لم تأتي إلى لبنان، ما جابت له للبنان ولا جابت لأهل الجنوب إلا الدمار، وكل مرة بنرجع بنعمر وبيحترق دين سلافنا، وبنرجع بديونات وديونات وديونات، والشعب اللبناني صار كله مرهق. طب ليه ما بنجرب طريق أخرى؟
5: بلش شو جرب رئيس الجمهورية شو يعمل؟
0: شو؟
5: يحط حاله بالطيارة ويروح على إيران ويسلمها لإيران الشغلة.
0: هيك هين الخبرية؟
5: صدقني والله أمريكا هي المستلمة كل شيء.
0: طيب.
5: وعم فكر حالها أن إسرائيل هي دير الوضع كله.
0: إيران دير الدف يعني.
5: مش إيران، أمريكا دير إسرائيل.
0: وامريكا دايره اسرائيل
5: وبس تضغط على امريكا. انت امريكا بدها تقول لاسرائيل انسحبي،
0: يعني الحل
5: مش حال غير هيك،
0: الحل فقط بايران
5: ابدا، ما في حل تاني.
0: اوكي، اسرائيل عندها اطماع بلبنان،
5: عندها اطماع، ما هي شغلتها الاطماع، ما هي قلقت مشان الاطماع.
0: نعم،
5: ما هي تاسست على الاطماع.
0: اوكي، هل فعلا معركة التحرير آتية؟
5: هيدي مش هلا بعدين، بس في معركة كبرى بتصير.
0: لا مش هلا قلتها، هيدي نائب حزب الله قالها.
5: ايه اكيد اكيد في معركة كبيرة، ما انتهت الشغلة يا خيطاني، بعد ما انتهت.
0: ما انتهت؟
5: لا لا لا لا.
0: كيف برأيك بتنتهي؟ من سيهزم من؟
5: بس افتح الجبهات كلها هوني كل ببلش.
0: ما كانت مفتوحة؟ لك ما كانت مفتوحة؟
5: مفتوحة، وهلا مثل ما بيقولوا استراحة محارب.
0: الخيمة كانت مفتوحة. حبيب قلبي.
5: روح أنت جاي رزقك، ما تخاف، ما تعطل
0: هم. لا عم بحكي، كيف ما بدي أعطل هم؟ الإسرائيلي صار أكلين نص جنوب.
5: ياكلوا كله، بس بالشرح وبالإيش؟ قاعدين بالإيش؟ خليني قاعدين.
0: بنضل ناطرين يعني.
5: ما قصة طويلة.
0: قصة طويلة، يعني بننطر إسرائيل ياكل بعد؟
5: ما عم اقول لك يحمل حاله رئيس جمهورية على ايران ويروح يسلم الناس لايران وخلص.
0: ايه بس هيك،
5: هاي تنتهي دوري.
0: اوكي،
5: القوي بدها قوي خيطاني.
0: ايران قوية؟
5: لا مش قوية.
0: لا عم بسأل انه ايران قوية.
5: ما بدك تسأل الامريكان، ما اكلوها، مش روح سأل الامريكان شو صاير فيهم.
0: الامريكان اكلوها؟
5: لا ما عم ياكلوها.
0: لا عم بسأل الامريكان اكلوها.
5: الامريكان ربحاني، ليه ما كملت الامريكان؟ ليه ما
0: بس انا عم بسأل
5: خيطوني، ما عم تقول انت الامريكان منتصر؟
0: لا انا ما قلت، لحظة انا قلت لك شيء، الامريكان انتصروا. انا عم بسأل مين انتصر بهالحرب، يعني الامريكان الاكلينا ولا الايراني الاكلينا؟
5: نيناتهم اكلينا خيطوني.
0: انا عم بسأل اذا بعده ترامب واقف على اجري ولا الخامنئي. ما تقول لي شو بدك
5: هيدا، ولا واقف على ايديه.
0: لحظة خلينا نكون منطقيين، خسائر ايران اكبر بكثير، يعني عندك خامنئي صف اول، صف ثاني، صف ثالث، صف عاشر، المفاعلات كلها.
5: نقعد نفتح
0: لك شو بدنا نفتح
5: شو صف 12.
0: لك يا حبيبي، ما هيدي نتيجه الحرب هلا، بعد الحديث هلا. لا سمح لحظه،
5: بدي روح ورد يعني في شو هذا، بدك تروح.
0: خليني خبرك، ايمتى سمح يندفن الخامنئي؟ مين سمح لهم؟ الامريكان والاسرائيليه. مش دغري قال لا، لو اني واي هالقد كانوا الايرانيه قالوا نحن هلا بدنا ندفن.
5: انت ما شفت القطه للامريكان كمان؟
0: هي عم شو ان شاء الله يرحلوا 100,000 قتيل، بس عم بقول لك ان سمح الامريكان والاسرائيلي، سمحوا للايران يدفنوا الخامنئي، هن اللي سمحوا له. سمحوا للايران
5: بعدين يعني.
0: خيمة مين بيكون الاقوى؟ سمح الايراني والاسرائيلي، سمحوا بدفن مثل ما سمحوا عنا بلبنان بوقتها بدفن نصر الله والقادة الاخرين. مين سمح؟ انا اللي سمحت؟
5: يا حي هاي بتكون قوي يعني اذا سفروا دفن واحد يعني.
0: لك خي ليه ما تحديتوا ان الامريكان ودفنتوا بوقتها؟
5: بدي اتحداهم مشان دفن رجال.
0: مش رجال، الخامنئي قامي عند مرجعية شيعية كبيرة، مش رجال. ونصر الله رجال هيك. يلا شكرا لك، خليني اسمع. يلا صديقنا المبدي والاسم.
6: بونجور طوني المستمعين، صباح الخير للجميع. ليك مثل ما كنا بنعرف لبنان مربوط كله بقرارات من برا، بس يجي القرار بده يتنفذ، الكان على الأبيض والكان على الأسود. بالزمانات بال2000 إجا قراري في الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، دور وفلوا، بقولوا لك فاتوا، ما وصلوا على السجون، على سجن الخيام، موطع الخيام، هن شالوا المساجين، كسرون القفولة. إجا قراري في الجيش السوري من لبنان بال2005-2006، دور وفل. بلدنا مربوطة كلها بقرارات. هيك بالنهاية ما عارف شو أقول لك، وجهان لعملة واحدة نيناتهم. فهمك فيا أنطون، صباح الخير.
0: أوكي شكرا لك، اسمي توني. هاي أول شيء فينا ناخد كمان اتصال. ألو
7: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين،
7: صباح الخير.
0: صباح النور، بس سكر شباكك شوي لأنه عم بيضرب الهواء على الميكرو عندك.
7: ثانية بس، يلا مش الحال.
0: إلى حد ما بعرف، منجرب.
7: أوكي بالنسبة للأطماع الإسرائيلية ما في ضروري حدا
0: يشي. عم تحكيني سبيكر، ما عم بفهمه لكلمة.
7: طيب خليك مالي،
0: عجل شوي بس لضيق الوقت.
7: هلأ هيك منيح؟
0: أوه صار صوتك عبد الوهاب.
1: بدك غنيلك؟
0: لا دخيلك. مين معك؟
1: يا الله ملتون. رائد، هذا موضوع الأصناع الإسرائيلية كلنا بنعرف، كل اللبنانية بيعرفوا، شافوا إسرائيل أصناع من وقت ما خلقنا احنا نسمع إنه جنوب لبنان بعينه. وهلأ هيدي فوتتها على الجنوب. أنا موضوع ست صواريخ انضربت على إسرائيل وإجا الإسرائيلي فات على
0: ما عم نقول لا
1: هيدا الأطماع عندهم إياها من أول ما انبنت إسرائيل.
0: بس في أوقات أخطاء سياسية بتكلفنا غالي. نحن عارفين إنه الإسرائيلي، بس ما عرفت مين معي على كل حال، ما قلت لي
1: محمد علي معك.
0: محمد الإسرائيلي عنده أطماع من زمان وجه، ما هيك؟
1: صح.
0: أنا ما بعطي عذر. ليه بدي أعطي عذر؟ ست صواريخ، 10 صواريخ، 20 صاروخ، اللي هني أنا لو عندي بعد سياسي، خليني كفي، أنا لو عندي بعد سياسي أوكي ما كنت بعطيه ولا عذر يفوت.
1: أوكي، أول شيء إسرائيل ما بدها عذر يا خي،
0: فهمت، ما بدها عذر، بس ما عطيتها الزريعة، في زريعة عطيتها إياها لتقلك إنه أنا هلا أوكي
1: مش بعد السبب. مش هن السبب، هلا موضوعنا نحن عم نحكي بشيء ثاني.
0: بس انا عم جاوبك، معلش تسمح لي جاوبك. اكيد عم بقول لك اسرائيل
1: تأمر.
0: ما بدها زرع، ما بدها زريعه، وما بدها اعذار لحتى تفوت. اعطيتها انا العذر، ميرسي. اوكي، النقطه الثانيه.
1: اوكي، اما بالنسبه لانه رح ترجع تكفي مع اسرائيل، الحرب ما بتنتهي بجوله.
0: هذه جوله،
1: واللي مرق جولة من الحرب
0: بعد بدنا جولات بلبنان
1: ليوم الدين.
0: لمين؟ ليوم الدين؟
1: ليوم الدين ما طيب. بينتهي حربنا معهم
0: طيب.
1: إلا بظهور الإمام،
0: بظهور الإمام المهدي.
1: صحيح.
0: أنت عايش بلبنان ولا عايش لحالك؟ محمد علي، محمد علي، بس خليني أسألك سؤال. أنت عايش بلبنان ولا عايش لحالك؟
1: لا، عايش مثل كل الطائفة اللي عايش معه.
0: أوكي، يعني عايش مع كل اللبنانية. أنت طبعا بتاخد القرار أنك بهذه معركة، جولة بمعركة، بغض النظر عن رأي كل الناس الباقيين بلبنان، وأنت عم تقول مثلك مثل باقي اللبنانيين. بس غير برك اللبنانيين ما بقى فيهم يقاتلوا، ما بقى بدهم يقاتلوا، بتقله أنا ضلني قاتل إسرائيل بانتظار ظهور المهدي.
1: لما بيكون اللبناني واقف حد بوقف حده.
0: لحظة.
1: لما اللبناني بده يقوس علي ويطعني بظهري،
0: لك في شي مرة يا محمد علي، في شي مرة قلت له لهالخي اللبناني اللي عم تقول انه هذا خيي، انا بدي قاتل هون وهون وهون، ولا مرة اخذت رأيه بشي، صح ولا لا؟
1: ما بدنا رأي حدا لما بدنا ندافع عن بلدنا.
0: مين قال لك يا خيي؟
1: لانه المقاومة حق شرعي كانت بكل حكومة.
0: لحظة، بس بعده هذا الشريك ببلدك. اوكي، ما انت عم بتقول انت شريكي وخيي وحبيب قلبي، بتقول انا ما بدنا رأي حدا، يعني هذا ديكتاتورية مقنعة، يعني مثل إسرائيل بدها تهاجم وتقتل، أنت بدك تعمل حرب على بلد تاني، على جبهة تاني، بدون ما تاخد رأي حدا.
1: لكن بدي إجي استشير واحد عم بيقوله للإسرائيلي تعال اتحب لي سلاح أهل بلده،
0: ولو
1: كيفك كيف بدي استشيره؟ هذا
0: شو لحظة،
1: هذا بدافع عن إسرائيل أكتر ما إسرائيل بدافع عن نفسه. بدي إجي أنا استشيره؟
0: عال هذا سلاح اللي بيدافع عن بلدك، فوت إسرائيل، هلأ صارت على علي الطاهر، ويمكن ما بعد علي الطاهر، ما بعرف.
1: هيدا سلاح اللي عيشنا بالأمان هو 30 سنة اللي مرقوا.
0: مش عيشك بوهم؟
1: لا مش وهم، هيدا اللي بيقول هيك بيكون عم يكذب التاريخ.
0: لا سمح الله، بما أنك
1: حضرنا حضرنا الألفين وستة وحضرنا الألفين
0: وحضرنا الألفين لحظة
1: نعم.
0: بالستة والألفين وحضرنا الألفين وستة وعشرين.
1: أوكي، ولكن وحضار السبعة وعشرين والثمانية وعشرين والتسعة وعشرين.
0: لا سمح الله، إذا هلأ بيقول أدرعي لسكان الجنوب، لا سمح الله، عم بقول فلو بفلو ولا لا؟
1: مدني بده يفل، بس عسكري فشر الإسرائيلي طلعوا
0: يا خي، ما طلعوا يعني. إحنا بعلي الطاهر موجودين محاصرين، محروق دين سلافهم الجماعة.
1: هيدي الشماعة علي الطاهر هني عم بيمدوا فيها على أساس إنه إذا أخذوها حيعملوا انتصار، وهي تلي مثل أي تلة.
0: طيب أوكي، سلموا على الجيش اللبناني.
1: شو هي تلة علي الطاهر؟
0: إيه، خلي الجيش اللبناني.
1: مين مانعوا للجيش يقرب عليها؟
0: ما بعرف.
1: حدا مانعوا للجيش؟ مش أنت إذا حدا مانعوا يقرب عليها؟
0: ما بعرف إنه. سلموا، قولوا له للجيش اللبناني يا خي نحن ما بقى رح نقاتل، ما بقى رح نعمل شيء، طلع السليم علي الطاهر.
1: يطلع يستلم علي الطاهر، مين مانعه؟
0: ما تقوم تسلموا إياها مثل مخزن الزخيرة.
1: لا لا طمن لك هيدا المقاومة وجهين لعملة واحدة
0: ابدا لا لا لا لا بس
1: ما حدا يجرب يوقع بيناتهم.
0: هيدي المقولة انتهت. بس خليني خبرك شغلي انه مثل ما
1: سل مقولة ذهبية ما بتنتهي غيره.
0: مقولة خشبية هاي برأيي
1: هيدا ذهب خشبية عند الإسرائيلي.
0: لا خشبية عندي انا لبنان.
1: لا بدك ما بتسمع مقولة تكون لبناني وتقول انه مين الشعب ضد المقاومة وتكون انت عم تحكي.
0: لحظة انا عم بقول لك شغلي هيدي برأيي الا اذا بدك تصدر لي رأيي كمان. انا مقولة خشبية عندي هاي.
1: اوكي رأيك غلط
0: ورأيك انت اغلط.
1: لا انا عم بحكي ضد عدوي.
0: طب انا بتمنى عليك ما تسلم على الطاهر
1: مع عدوي ضد.
0: انا بدي اوقف مع لبناني كل لبناني حر. بس اسالك شغله
1: بتوقف مع لبناني بتوقف مع مقاومة بلدك.
0: ايه مقاومة بلدي اذا ما كانت ايرانية.
1: منا ايرانية لبنانية من
0: الخيمة سيد حسن قال اكلنا وشربنا وكل شيء من ايران.
1: اكيد دعمنا كله من ايران بس قرارنا سادة عند الولي الفقيه.
0: يلا
1: طيب.
0: بس أقول لك شغلي كمان إن شاء الله ما تسلموا على الطاهر مثل ما سلمنا مخزن الذخيرة للجيش ويروح فيه شهداء عسكر. تعددت الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. شغلة حلوة الحوار الديمقراطي هاي شغلة حلوة كتير. شكرا لمارك البيطار لحلوة لبنان سيدي مخلوف. بكرة سيدي مفرس عيد السيدي ينعاد عليكم سلف اللي بدو يعيدوا. مرسي لجورج هاني مع مجهز الأخبار سلف. نشكرك نلتقي معكم بكرة. باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تانيل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: استهدفت قذيفة مدفعية صباحا محيط بلدة كفرشوبة في قضاء حاصبية، تزامنت مع تمشيط إسرائيلي بالرشاشات من موقع رويسات العلم طال محيط البلدة. كتب نقيب أصحاب المحروقات جورج لبراكس عبر إكس: بعد انقطاع منطقتي البقاع والجنوب من المحروقات الأسبوع الفائت والأقفال القصري للمحطات، وبعد أن وافق مجلس الوزراء على تفريغ البواخر، انطلقت يوم الاثنين عملية توزيع ملايين لترات المحروقات على جميع المحطات في لبنان، ونستطيع اليوم أن نطمئن اللبنانيين بأن المحروقات متوفرة في المناطق كافة. طالب مجلس نقابة المستشفيات في لبنان في بيان الهيئات الضامنة كافة بالتسريع وتيرة تسديد المستحقات المتراكمة بذمتها لصالح المستشفيات منذ أكثر من 8 أشهر، مؤكدا أن تماديها في التأخير ينعكس شحا في التدفق النقدي على المستشفيات التي تشكو أصلا من أعباء ارتفاع معدل الكلفة التشغيلية بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%. وتمنى المجلس على وزير المال وسائر المعنيين رصد الاعتمادات الكافية للشأن الصحي والاستشفائي في موازنة العام 2027 وإقرار الزيادات الملحوظة في باب الاستشفاء لدى جميع الهيئات الضامنة. فاصل ونواصل الموجز.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نوني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أشار رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إلى أن بلاده أحبطت نوايا العدو الخبيثة لشن هجوم بري واسع على إيران في مهدها، وقال: لن نترك أمريكا حتى هزيمتها النهائية، وإذا أخطأت التقدير مرة أخرى وعرضت أمن الشعب الإيراني للخطر فسنحرمها من أمنها في جميع أنحاء العالم. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه وفر الحماية لمرور دفع من السفن التجارية عبر البحر الأحمر ضمن جهود حماية الملاحة الدولية. أكد مصدران سياسيان عراقيان ومسؤول أمني لوكالة فرانس بريس أن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أبلغ القادة السياسيين استعداده للمواجهة والصدام مع الفصائل المتمسكة بسلاحها في حال أصرت على رفض التعاون بعد انقضاء مهلة 30 أيلول المقبل، وأشاروا إلى أن التواصل حاليا مع الحرس الثوري الإيراني عالي المستوى ويجري بشكل مكثف حول الفصائل وحصر سلاحها بيد الدولة العراقية. أخيرا، ذكرت وسائل أعلام سورية أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت صباحا في بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري من بعض الوقت بتعطل شاحنة على أوتوستراد طبرجة باتجاه جوني قرب كازينو لبنان، وحركة المرور كثيفة بالمكان. كما أفادت بأن العمل الجاري على معالجة تسرب زيوت على طريق عام الحدث عند مفرق الرجيه. الحركة أيضا كثيفة من أنطلياس باتجاه نهر الموت والدورة، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق مطار بيروت. غرفة التحكم أفادت بسقوط 10 جرحى بسبع حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أكتان مليونان و455 ألف ليرة. البنزين 98 أكتان مليونان و473 ألف ليرة. المازوت مليونان و348 ألف ليرة. والغاز مليون و174 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ب13 آب يوم عالمي، تعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين اليوم يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريبا من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكم، أو البعض الآخر كان يخليكم أنتوا صغار تستعملوا إيدكم اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلا مش بالشمال، وهن منن غلط إنما هن صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حاك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب ومثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتفجير المنازل وتدميرها في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث أيضا بحسب رئاسة الجمهورية إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما عرض للمواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد الظهر في السرايا. اعتذر وزير الدفاع ميشيل منسا في بيان من أنه لم يستطع أن يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، فصمت الكلام في مجلس النواب وبقي صوت الشهداء وحده يعلو في داخله، ولأنه رأى كيف اجتمعت أصوات على الجيش وكيف تضافرت المواقف حين كان المطلوب أن يصان لا أن يحاصر. تابع: أمس منع الجيش من الكلام، لكن دماء شهدائه لم تمنع من الكلام في ضميره، فليعلم من تغاضى أن الجيش ليس طرفا في خصومة ولا ورقة تستخدم وترمى. الجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة، وأبناؤه الذين سقطوا شهداء لم يسألوا لبنان يومها لمن ننتمي، بل سألوا كيف نحميه. في الميدانيات، يحلق الطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض جدا فوق صيدا والجوار. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن قائد قوات البسيج أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة إيران وإدارتها. وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى دمشق على رأس وفد رسمي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة من خلدي في اتجاه أنفاق المطار، ومن أنطلياس في اتجاه الزلقة، وعلى طريق ذوق مصبح في الاتجاهين، وأيضا عند مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها. والحركة كثيفة أيضا على أوتوستراد إميل لحود في اتجاه الكارنتينا الدورة، وعلى أوتوستراد جوني المسلك الغربي.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,455,000 ليرة، 98 أكتان 2,473,000 ليرة، المازوت 2,348,000 ليرة، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب 15 دولار و 90 سنت، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 12:00 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق الباحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما عرض للمواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرية. اعتذر وزير الدفاع ميشيل منسا في بيان من أنه لم يستطع أن يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، فصمت الكلام في مجلس النواب وبقي صوت الشهداء وحده يعلو في داخلي، ولأنه رأى كيف اجتمعت أصوات على صوت الجيش وكيف تضافرت المواقف حين كان المطلوب أن يصان لا أن يحاصر. أضاف: أمس منع الجيش من الكلام، لكن دماء شهدائه لم تمنع من الكلام في ضميري، فليعلم من تغاضى عن الجيش أن الجيش ليس طرفا في خصومة ولا ورقة تستخدم وترمى. الجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة، وأبناؤه الذين سقطوا شهداء لم يسألوا لبنان يومها لمن ننتمي، بل سألوا كيف نحميه. يسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء بعلبك على مستوى منخفض. في الخبر الأخير نقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس قوات الباستيج أن مضيق هرمز هو تحت إدارة إيران وسيطرتها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أشعلت حربا أخرى في مضيق هرمز وسعت لتنفيذ اعتداء جديد لكنها فشلت. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: رجعنا لحياتي معنا. تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. ومثل خميس كل يوم خميس بيتجدد اللقاء، وبنقول أهلا وسهلا لكل المستمعين. لليوم بيسعدنا من قلبنا نستضيف ضيفة جديدة وعزيزة وغالية، المدربة المعتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشينج ومتخصصة بتدريب القيادات وخاصة قيادة فرق المبيعات وتطوير أدائها، إضافة لعضويتها بمجلس إدارة فرع الاتحاد الدولي للكوتشينج بلبنان، الأستاذة فاتن شوفاني. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: مرسي جانا، مرسي لهالمقدمة الحلوة ولاستقبالك، وبدي أقول بونجور لإلك ولكل المستمعين اليوم معنا.
0: يسعدنا صباحك، نحن بنقول لك كمان والمستمعين. بداية أما نحكي موضوعنا اليوم، نحكي عن تدريب القيادات أو كوتشنج القيادة، بدنا نعرف من حضرتك شو خليك تدخلي مجال التدريب، وهل كان هيدا الخيار مقصود من البداية أو كان نتيجة تجربة مهنية؟
1: مرسي كتير لسؤالك جانا. أنا صراحة لا، فتت على مجال الكوتشينج ما كان هيدا خيار من أنا وصغيرة قررت بدي فوت على الكوتشينج. أنا بمسيرتي المهنية أنا جاية من الفارماسيوتيكال فيلد، كنت أشتغل بدومين الصيدلة بشركة أدوية. صار لي الشرف أنه يكون عندي كوتش عم بتكون معي عم بتساعدني بمسيرتي. وقتها أنا انتقلت من مطرح كنت قائدة لفريق صغير لاستلمت بوزيشن على جروب أكبر هن يكونوا معي بالجروب تبعي. وهيدا الكوتش كانت موجودة معي عم بترفقني بمسيرتي. وصراحة وقت الشخص يتلذذ بطعم الكوتشينج وأهميته بحياته بيصير عنده الحشرية يقدر يعرف شو الكوتشينج وشو أهمية
0: يعني الكوتشينج. أفيدك مشان هيك حسيت حالي
1: أكيد فادتني لدرجة أنه وعد فيي كتير أشياء ما كنت بعرفها عن حالي. ومن بين الأشياء اللي وعدتهم فيي هو الباشن اللي أنا موجودة عنده بحياتي تجاه الكوتشينج. يعني أنا شخص عطول الناس بتلجأ له يخبروه، بسمع للعالم، بساعدهم، بفهمهم.
0: هيدي كنت كمان أول
1: أنا كان عندي إياها بس ما كنت منتبهت لها هالقد. هي وعدتني عليها وضوت لي إذا بدك عليها وخلتني ادمج خبرتها معها كهي كوتش كيف فدتنا وساعدتنا بمهنتي مع هالشي اللي أنا موجود عندي بشخصيتي، دمجتهم سوا وقررت أنه فوت بمجال الكوتشينج. فتت بمجال الكوتشينج، اتعلمت اتدربت على فترة سنتين. بهذا الوقت أنا كنت بعدني بشغلي. الكوتشينج ساعدتني بشغلي، أول شيء ساعدتني لإلي أنا بحياتي الشخصية وبحياتي المهنية، ساعدتني كيف أنا أكون عم بقود هالجروب أو هالعدد الأشخاص اللي هن معي. وبعدين قررت أنه أكون عم باخد الكوتشينج أنه هي مهنتي لإلي.
0: طيب وشو أكتر شيء اكتشفتي عن نفسي غير هيدي القصة أنه أنت كنت الكل يجوا يعني عندك الإصغاء جدا مهم بدي يكون كلهم يجوا يرتاحوا عندك، شو اكتشفتي شيء تاني غير ما كنت منتبهتي له كمان خاصة بتعاملك مع الأشخاص؟
1: اللي اكتشفته أنه مش عطول لازم يكون عندي الجواب الصح للشخص اللي بوجهته أنا أكون مفيدة لإله.
0: مهم تصغي
1: مرات الإصغاء مع السؤال الصح للشخص اللي بوجهه هيدا اللي بيكون مفيد. اليوم أنت بحاجة لإلي أسألك سؤال تي يفتح لك تي يخليك تفكري بأشياء غير بطريقة غير تتستفيدي. بس أنا اليوم إذا عطيتك الجواب يمكن ما فيدك. هيدا الشيء اللي كتير ضوى براسي وهيك حسيته أنه شيء مهم لازم يكون موجود عند كل شخص.
0: بس يعني المفروض تفهم الشخص أول قبل ما تطرح السؤال
1: 100%.
0: طيب تقدر تصيبي يمكن.
1: صح.
0: طيب إذا بنقول هل نقدر نعتبر كمان التدريب أو الكوتشينج غير طريقة نظرتك للناس ولطريقة اتخاذ قراراتك بالحياة؟
1: نظرتي للناس لا، ما في يقول انه انا الكوتش.
0: لا صرت بسبب ببرري للعالم اكثر.
1: مش ببرر، بفهمه ليه جاوبني هيك او ليه عم يحكي معي بهيدا الطريقه. بقدر افهم انه هيدا جوابه جاي من ماضية يمكن جاية من فترة هو هلأ عم بعيشها، تكان الجواب لإلي بهيدا الطريقة، بهيك بيساعدني. بس بالنهاية أنا as a coach مش يعني أنا أول ما أشوف الشخص بقدر أفهم شو عم بفكر، لا أنا ما بتنبأ، يعني أنا بفهمه
0: بطريقة صداقات. نحن عم نحكي قبل
1: 100% بفهمه من طريقة حديثة أنا وياه.
0: طيب شو كانت أبرز التحديات اللي واجهتك بالبداية، وهل أصعب تحدي كان إقناع الناس بمفهوم الكوتشنج؟
1: من التحديات اللي واجهتني مثل ما قلت لك، أنا كان صار لي فترة أكثر من 13 سنة بشتغل بمجال الأدوية. هيدي النقلة اللي أنه من الأدوية للكوتشنج ما كانت شي هين، عم بتقلعي من أنت وجديد، من مطرح أنت عم تبني هلأ القاعدة تبعك الباص تبعك، مش هينة أنه أنت يصير عندك كلاينتس لقليك، مش هينة أنه أنت تقدر تفوتي بمجال الكوتشنج، وخصوصا أنه في كتير عالم سبقوك، في كتير عالم كمان هن موجودين وعندهم لمستهم عم بحكي هون بلبنان. فأكيد ما كانت هينة أنه أنا أخذ هيدا القرار وفوت بمجال الكوتشنج.
0: طب اليوم مع واقع التدريب زي بدك وتهافت الناس عليه، عم نشوف انتشار كبير لدورات التدريب والكوتشنج، ليه برأيك صار هالمجال مطلوب لهالدرجة؟ شو أكتر شيء الناس عم يبحثوا عنه اليوم؟
1: كتير مهم السؤال جانا. نحن اليوم عايشين بعصر السرعة، عايشين بعصر الاي اي، بتشوفي كل العالم صارت بتحكي بنفس الطريقة، كل العالم بتعمل بوستات على السوشيال ميديا بنفس الطريقة، بلا ما يكون في إذا بدك وضوح. العالم صارت ما عم تعرف كيف بدها تاخد قراراتها مع هيدا السرعة. نحن ماشيين بسرعة، لازم أخد قراري بسرعة، لازم فكر بسرعة، لازم كل شيء أعمله بسرعة. وصلنا لمطرح الناس عن جد هن بحاجة ل إذا بدك سبيس، مساحة يوقفوا شوي ويفكروا ويرجعوا لذاتهم. وهون بيجي دور الكوتش أو الكوتشنج. اليوم أنا ككوتش بقدر ساعد الشخص السرعة عم تسبقه أنه يقعد شوي مع ذاته، يرجع لذاته ويفكر وياخد وقت بأخذ قراراته، لأنه منعرف نحن كتير منيح عقلنا كيف مبرمج. إذا أنا اليوم بدي أحط عقلي عطول بطريقة سرعة، عطول هو في سبق، في خوف من أنه حدا يعمل لي شيء، قراراتي عم تطلع مني بسرعة بلا ما تكون مدروسة،
0: عشوائية.
1: مزبوط. بينما الكوتش رح يكون عم بيساعده للشخص طيحط

0: فيي ويشوف أن اليوم هيدا الكوتش كيف عم بيساعدني أنا، لأنه بالنهاية القائد بده يكون في عنده شوي من صفات الكوتش، اللي هي الأصغاء، اللي هي السبورت، اللي هي نعرف نوع الأسئلة اللي نحن فينا نسأله. مش عطول بدنا نكون نحن عم نعطي أجوبة، ومش عطول نحن بدنا نكون عم نعطي directions كيف يمشوا العالم.
1: ما هني تغربي وقت تقولوا مدرب يعني الحل جاهز بيكون عنده، هيك بيكونوا ناطرين.
0: هلأ هيدا إذا بدك الفكرة الغلط اللي بياخدوها عن المدرب. المدرب أبدا مش شغلته أنه يكون عم يحط حلول. المدرب شغلته
1: لا نحكي بالتفصيل عنه
0: 100%.
1: طيب كيف الواحد هلأ بده يميز بين مدرب مهني وبين شخص أخذ دورة واحدة وصار بيقدم حاله كخبير أو كمدرب؟
0: هيدا سؤال كتير مهم، كتير مهم خصوصا بهيدا الأوقات، لأننا صرنا كتير عم نشوف كوتشز كل يوم، عم نشوف ما بعرف كم كوتش عم يطلعوا على السوشيال ميديا. حتى العالم صار عنده مفهوم للكوتشينج أنه كوتش أي أوكي، ما رحت حضرت 3-4 ساعات، عملت 3-4 جلسات، سميت حالك كوتش. لا، هيدا مفهوم خطأ. في عالم مسميه حاله كوتش من بعد ما أخذت 3-4 ساعات أو جلسات واعتبرت حاله كوتش، بس في نسبة كبيرة. نحن اليوم بلبنان بأي سقف لبنان تشابتر نحن تقريبا 170 كوتش عنا كريدنشل. اليوم كوتش اللي بيعتبر حاله كوتش مهني بروفيسيونال هو الكوتش اللي أخذ عدد ساعات معين من أكاديمية، هيدا الأكاديمية هي معترف فيها دوليا،
1: شهادة كمان
0: ومع الشهادة. بس غير الشهادة في عندك التدريبات، عندك الفحوصات اللي انت بدك تقدميها، وفي عندك عدد ساعات معينة بدك تكوني شغلتيها انت تقدر تاخدي هيدا الكريدنشل. فانت اليوم وقت بدك تشوف كوتش بدك تعرف تميز بين الكوتش المهني والبروفيسيونال الصحيح والكوتش اللي اخد ساعات. فيك انت تسأله من وين اخذ.
1: برايك عندهم الوعي الكافي الناس تيقدر يسالوا يعرفوا اذا مختص؟
0: اكيد مش كل الناس عندها الوعي، بس مثل برنامجك اليوم جانا نحن عم نضوي، ونحن بكتير برامج عم نطلع على التلفزيون كمان نعطي هيدا الاويرنس، نضوي على كيف يفرقوا بين الكوتش الصحيح والكوتش.
1: يعني برايك كثرة المدربين رفعت مستوى او رفع مستوى المهني ام أحياناً أقدر بصورتها؟
0: لتكون كتير صريحة معك جانا، نحن قطعنا بفترة أنه صار فورة المدربين، صارت ترند أنه اليوم في كتير مدربين أسائت شوي. بس اليوم مع وجود ICF Lebanon Chapter والأويرنس اللي نحن عم نعملها على الراديوز وعلى التيفي، رجعت خلت العالم تفهم أكتر مين هم الكوتشز اللي عندهم الكريدنشل والمعترف فيهم، وشو الفرق بين الكوتش المعلم بأكاديمية معترف فيه والكوتش اللي قطع على كم.
1: يعني في معايير للمهنة حطت من إبالون؟
0: أكيد في معايير حطت من ICF Global، ونحن كICF بلبنان بنعتبر هول المعايير مجبورين يكونوا موجودين عند الكوتش تيفوت على ICF لبنان. يعني اليوم 170 كوتش اللي موجودين بICF لبنان هن مطبقين كل المعايير المطلوبة منهم.
1: طيب اللي مش موجودين يعني مفروض ينعملوا شيء معين، أو يعني مثل كأنه يعني ناس يمنعوا الناس يروحوا لعندهم، يعني بالنتيجة في مصير عالم بين إيديهم.
0: أكيد هلا ما في حدا يمنع حدا بالنهاية، نحن هون مش عايشين ب
1: يعني يمنع بمعنى يعملوا قانون معين، نظام معين.
0: بينحكى كتير بهيدا الموضوع، وصار في كتير على السوشيال ميديا كمان. اليوم جانا السوشيال ميديا والسرعة اللي نحن عايشينها كمان، هيدا انت بطلت تقدر تفرق بين الصح والغلط. يعني نحن اليوم منعرف اذا منفوت على AI على حيالة بلاتفورم لAI بقول له انا بدي اكون كوتش وبدي اكتب عن هيك، بيعمل لك شي بتعملي له كوبي بيست بتحطيه.
1: بس خطر، شي خطر
0: اكيد
1: كتير.
0: خطر. هون ما فيك تعرف اذا هيدا الكوتش هو كوتش عنده المعايير ولا لا. بس أنا اليوم كشخص إذا أنا اليوم بدي يكون عندي كوتش، أنا عندي الوعي أنه أنا بحاجة لكوتش يكون موجود معي يرفقني، مفروض يكون عندي الوعي كمان أسأله لهالكوتش أنت مين، من وين جاي، أنت تابع على
1: أبكي جوابهم غلط مثلا.
0: ما في يعني اليوم أنا الإنسان الواعي اللي بده كوتشينج بيعرف يفوت على البلاتفورم السوشيال ميديا وينبش على هيدا الشخص. اليوم انت كشخص اذا ما عندك ولا الكريدنشز ما فيك تحط

0: ما بتقدر تحطهم. فالناس لازم يكون عندها الوعي كيف تقدر تسأل الأسئلة الصحيحة للشخص الصحيح.
1: 100%. طيب حتى نحكي شوي عن الفرق بين المدرب والمعالج النفسي، كيف نعرف حالنا نحن بحاجة لمدرب أو لأختصاصي بالصحة النفسية مثلا؟
0: كمان هيدا سؤال صار كتير في عليه كلاشز، وصار في كتير أخد وعطى، كأنه المدرب النفسي هو عدو للكوتش، وتشز هيدا مفهوم كتير غلط. المدرب النفسي عنده شغل، والكوتش عنده شغل توتالي غير عن المدرب النفسي. أنا اليوم كمعالج نفسي شغلتي يكون عم بشتغل مع المريض أو مع الشخص اللي عندي، ما بدنا نسميه مريض، الكلاينت، للشخص اللي عندي، على أشياء جاية من الماضي، على مشاكل نفسية بحاجة أنه يكون عم بيعالجها ويساعده تيلاقي حلول لهيدا الشيء. أوكي؟ هيدا هو المعالج النفسي. بينما الكوتشنج هي بتركز على الحاضر وعلى المستقبل. أنا اليوم ككوتش ما بعالج أشياء جاية من الماضي، أنا اليوم بحكي بالحاضر وبشوف لوين بدي أوصل بالمستقبل مع الكلاينت اللي أنا موجود معي. يعني خلينا نقول أن اليوم عندي كلاينت عم بقلي أنه أنا بدي أخذ قرار مهم بشغلي، بس ما عم بعرف كيف بدي أخده،
1: ساعد كمدرب.
0: هون الكوتش بيقدر يكون عم بساعد هيدا الشخص. بس إذا إجا لعند اليوم أنا شخص عم بقلي أنا وصغير تعرضت لضرب من أهلي بطريقة كتير كانت أجريسيف، وهيدا الشيء معذبني، وما عم بعرف شو بدي أعمل مع أولادي، كيف بدي أتعامل، الكوتش ما في يساعده هون،
1: بده بسيكولوجي.
0: هون بحاجة أنه هو يروح عند معالج نفسي.
1: طيب إذا بناخذ الفرق ما بين المدرب، ما بين المستشار، وما بين المرشد، إذا بدك المهني اللي بيقدر هو كمان يساعد بأمور كتير، كيف الفرق هيك بأمثالنا؟
0: بأمثالنا رح كمان كنا عم بحكي عن الفرق بين الكوتش، نحن منسميهن المنتر ومنسميهن
1: مرشد المهني، المنتر
0: مظبوط، ومنسمي الكونسلتنت
1: المستشار. أوكي.
0: هولي هن في فرق بيناتهم، بس بنفس الوقت شخص
1: الشغل.
0: واحد فيه يكون عم يعمل الثلاثة.
1: الثلاثة
0: صح،
1: ورح ما بتفوتوا الأدوار ببعضهم.
0: ورح قلك شو رح قلك، الكوتش هو اللي بيساعد الشخص يكتشف، يصير في عنده وضوح للشغلة اللي هو بده إياها. المنتر هو بيشارك من خبرته، أنا اليوم عندي خبرة بالكوتشينج تقول 10 سنين، اليوم في كوتش جديد بده يفوت على هالمجال، أنا بشاركه بخبرتي، بساعده من خبرتي شو أنا قطعت، شو الأشياء اللي أنت بتواجهها وكيف فيك تكون عملت.
1: يعني هيدا للمدرب اللي بده يفوت عن جديد.
0: صح، أنا عم بعطي اكزامبل عن المدربين، بس هي بكل الحالات. يعني إذا بدك اليوم بالشغل، أنا اليوم في عندي مدير صار له 10 سنين مستلم هيدا الشغل، بدنا نرقي حدا يستلم مطرحه، هالمدير اللي عنده 10 سنين خبرة بيكون هو المنتر لهالشخص اللي جاي جديد وعم بعلمه من خبرته الأشياء اللي بدأت
1: تعمل، يقع بأخطاء هو وقع فيها
0: 100%. بينما الكونسلتنت، الكونسلتنت هو الشخص اللي منقول عنه أكسبرت، هيدا الشخص خبير. يعني الخبير بهيدا الموضوع، وهون بيعطيك من خبرته وبيعطيك حلول وريكومنديشنز، بقلك بتعمل 1 2 3، هيدا الكونسلتنت عم بقلك شو تعملي. بينما الكوتش ما بقلك شو تعملي، الكوتش بيساعدك تكتشفي تأنت تلاقي الحل بديك اياه. كنت قلتلك انه نفس الشخص فيه يكون كوتش، فيه يكون منتر، فيه يكون كونسلتنت، بس انا تكون منتر بدي ادرس، تكون منتر، تكون كونسلتنت انا كمان لازم مش بس من خبرتي، في معايير معينة بدها تكون موجودة. ونحن اليوم ككوتشز منقول انا بدي اكون عارفة اي شابو لابسة، انا اليوم لابسة شابو الكوتش، اليوم الكلاينت تبعي بده يعرف انه انا اليوم لابسة شابو الكوتش. إذا أنا اليوم بدي أكون المنتر، بدي أقول له أنه أنا اليوم I'm your mentor, I'm not your coach. أنا اليوم لابسة شابول كونسلتنت، بدي أقول له أنا اليوم عم ساعدك as a consultant مش as a coach. بدي يكون في هيدا الوضوح كتير موجود بين الكوتش أو المنتر أو الكونسلتنت مع الشخص اللي معه.
1: بس مش دايما الكل قادرين يكون عنده ثلاث أدوار.
0: لا
1: يعني
0: أكيد لا، وكتير قليل اللي هن بيقدروا يلعبوا الثلاث أدوار. مثل ما قلنا الكونسلتنت هو خبير، يعني بده يكون عنده خبرة يمكن 20 سنة تقدر يكون كونسلتنت بالشي اللي هو عم بقدمه. سو أكيد مش كل العالم فيها تكون ثلاثة.
1: طيب شو الأفضل للشخص أنه ينعطى الحق أو أنه يتساعد لحتى يلاقي الحل بنفسه؟
0: ما في صح وغلط، حسب السيتويشن اللي موجود فيها. مرات أنت وقت يكون شخص بعده مستلم الوظيفة جديد أو مستلم البوزيشن جديدة، كتير مهم تخليه هو يفكر، تخليه هو يطلع الحلول، تخليه هو يعرف لوين بده يوصل. بس في مرات الإنسان بيعلق وما بيقدر، هون نحن منكون بحاجة للمنتر أو للكونسلتنت يعطيه من خبرته ويقول له شو الحل الأنسب بهيدا الظرف.
1: يعني صار واضح، وإن شاء الله يكون صار واضح كمان عند المستمعين.
0: إن شاء الله.
1: منفوت بموضوعنا لليوم، نحكي عن تدريب أو كوتشنج القيادي. بداية لما منقول القيادي القائد، شو أول شيء لازم نصححه بمفهوم الناس عن هالكلمة؟ وهل كل مدير اليوم يعتبر قائد؟
0: ربينا نحن على أنه القائد هو الشخص اللي هو بياخد القرارات، القائد هو الشخص اللي بيقول للناس شو هن بدهم يعملوا، القائد هو الشخص اللي ما بيشارك أفكاره من حدا، خلاص بينزل القرار منزل على الناس أنه القائد أخذ هيدا القرار بدنا
1: لازم نحن
0: نمشي
1: فيه.
0: هيدا مفهوم خاطئ جدا، ومفهوم ما بقى حدا بيعتمده بهيدا الأيام. نحن اليوم اللي بنشتغل عليه، القائد هو الشخص أول شيء وأول كرايتيريا لازم تكون موجودة عند القائد هو الإصغاء. الإصغاء مش أنه أنا الشخص اللي بوجهي عم بيحكي وأنا براسي دغ عم فكر شو بدي جاوبه، لا. الإصغاء الشخص اللي بوجهي عم بيحكي، أنا موجودة حاضرة معه، عم بسمعه وعم بحس بشعوره. لأنه كتير مرات الشخص اللي بوجهي عم بيقول أشياء بس هو عم بيعني شي تاني بداخله، في شي تاني عم بيقوله ما عم بيعرف يعبر ليه. القائد الناجح هو الشخص اللي بيقدر يعرف هاللي مقابيله شو عم بجرب يقله، شو عم بجرب يوصله. فكتير مهم ومن أهم الكرايتيريا هو الأكتف لسنينج. الشغل التاني، القائد مش الشخص اللي هو بياخد القرارات ومجبورين العالم يمشوا فيها، أبدا. القائد الناجح هو الشخص اللي بيشارك أفكاره مع التيم وبيسمح للناس اللي هن أقل منهم بالبوزيشن إنه يعطوا رأيهم، يعطوا أفكارهم. لأنه كتير مرات منشوفها إنه الناس بأقل بوزيشن قادرة تاخد قرارات أحسن من القائد،
1: وأفكار فيها أبداع أكتر
0: 100%، وخصوصا مع هلأ الجينزي اللي هن طالعين، العمر اللي طالع اللي عنده أفكار كتير خلاقة واللي بتقدر تساعد اليوم القائد على أنه يطلع بأفكار جديدة.
1: يعني ما فينا نقول القيادة مرتبطة بمنصب أو بصلاحيات، أو يكون معقول يكون الشخص قائد بدون ما يكون عنده منصب إداري. يعني هذا تاني الشيء كتير أكيد
0: أكيد أكيد هو القائد منا هي بس تايتل أنه قائد، أبدا. هي ما خص هيدا، فيك تكون أنت اسمك قائد بس منك قائد ناجح، وفيك يكون ما عندك هيدا التايتل أنك قائد وتكون أنت عندك كل كرايتيريا أنك تكون قائد ناجح. مثل ما قلت، القائد هو الشخص اللي عنده active listening، اللي عنده هلأ كتير منسمع بالemotional intelligence، اللي عنده الذكاء العاطفي، اللي بيقدر هو يفهم غيره ويسيطر كمان على مشاعره، يعرف أمتين لازم يحكي وأمتين لازم يسمع. هيدا هو القائد الناجح.
1: طيب شو الصفات الأساسية غير أنه الإصغاء اللي لازم تكون موجودة عند القائد حتى فعلا يقدر ينجح مع فريقه؟ يمكن يكون فريق رياضي، يمكن يكون فريق موسيقي، يعني مهما كان نوع الفريق.
0: اليوم أنا إذا عندي فريق تابع لإلي، هالفريق بحس حاله أنه شو ما بيصير معه قادر يلجأ للقائد يحكي وهو مرتاح، هيدا أول علامات بتدل على أنه القائد هو شخص ناجح بالبوزيشن تبعه. مثل ما قلت قلنا الإصغاء، قلنا بده يكون في عنده ذكاء عاطفي، قلنا أنه بده يكون accountable، يعني هو بده يكون شخص بيتحمل مسؤولية مش بس حاله ومش بس البوزيشن تبعه، بيتحمل مسؤولية فريقه كله. بده يكون شخص أنا بدي شوف بفريقي مين عنده شخص أنا بقدر اشتغل عليه تا يوم من الأيام ياخد مطرحي. أنا مني شخص بدي ضلني ملزق على هالكرسي أو بدي ضلني ملزق بهيدا البوزيشن، لا، أنا اليوم القائد الناجح هو الشخص اللي بده يشتغل على الأصغر منه تا يطلع ويكبر ويصيروا بالبوزيشن تبعه حتى أكبر.
1: تلين أوقات ما بينجحوا يلي بتسلموا القيادة، ما بينجحوا بعملهم
0: كمان هون،
1: لأنه كمان ما مش موجودين كل هالصفات فيهم، أو بيكون في عنده شيء معين مع الاضطراب نفسي مثلا.
0: يمكن يكون عنده اضطراب نفسي هو منه مكتشفه، يمكن ما عندهم الاويرنس أو الوعي الكافي أنه أنا اليوم في يجيب له كوتش لهالشخص بهالبوزيشن يكون عم بيساعده وعم بيرافقه بيدربه كيف ياخد قراراته، كيف يصير الأشياء صح، كيف يتعامل مع فريقه. ويمكن في عنده بشي مطرح واحدة من هالكرايتيريا اللي قلنا عنها منها موجودة.
1: طيب بس هل برأيك أنت قادر القائد بيقبل أنه يخلي مدرب يجي يعلمه ويلاقنه؟ في عندي كتير أشخاص بيحسوا حاله أنه هن بيقدروا هن يعلموا المدرب.
0: هيدا الشخص اللي ما عنده الوعي الكافي عن أهمية المدرب بحياته وشو يعني كوتشنج. إذا أنا اليوم ما بعرف شو يعني كوتشنج وما دقت لذة الكوتشنج بالحياة، أكيد رح فكر بهيدا الطريقة. لأنه من هذا بدي يجي يتفلسف علي، ما أنا بعرف كل شيء. أنت بتعرف كل شيء، بس في أشياء أنت عندك إياها جوا ما عم تعرف تستعملها صح بالوقت الصح. الكوتش رح يكون عم بيساعدك تعمل هيدا الشيء.
1: طيب شو دوره للكوتش بتطوير قائد موجود أصلا، أو إذا بدك بتحضير شخص لمنصب قيادي؟
0: قيادي نحن مثل ما قلنا الكوتش دوره منقول نحن كيف أنت في عندك كادو عم تفتحيها تتشوفي شو في بقلبه. الكوتش نفس الشيء، هو عم بيساعد الشخص يفتح شو في عنده أشياء صفات داخله. في أشياء عم يستعملها، في أشياء ما عم يستعملها، في أشياء عم يستعملها بالمطرح الغلط لازم يستعملها بالمطرح الصح، في أشياء عنده إياها بحياته ما أنه عارف أصلا أنه عنده إياها. مع الكوتش بيصير في عنده وضوح أنه أنا هالصفة عندي إياها، ما كنت بعرف كيف فيي أستعملها، وين فيي أستعملها، ومع مين فيي أستعملها.
1: طيب الكوتش كيف بيقدر يقرر أو يثبت له أو يكشف له على هيدي القصة مثلا؟
0: من خلال نوعية الأسئلة اللي بيكون عم يسألوا إياها، وهيدا دور الكوتش الناجح والبروفيسيونال. يعرف أي أسئلة بده يكون عم يسأله للكلاينت اللي موجود معه وين وكيف.
1: طيب الأجوبة مش دايما إذا الواحد كان عنده شيء بقلتي ما أنتوا مش إنه ما بتعترفوا بالماضي، بس إنه ما بتدخلوا بماضي للشخص، صح. بس بيكون في عنده أساس معينة عايشة بالماضي وبعدها مأثر عليه.
0: مزبوط.
1: طيب كيف ممكن تقدروا تعرفوا إنه هيدا الشيء من الماضي، وكيف فيكم تكشفوا له عنه طالما بعده عايش بالماضي؟
0: أوكي. من خلال الأسئلة اللي نحن منكون عم نسألها، اليوم الشخص عم يحكي بأشياء مرات في أولى بكل وضوح أنه أنا هيدا الشيء كنت عايشه بالماضي ومأثر علي. نحن هون شغلتنا كتير مهم ننتبه هالشخص هل هو مأثر لدرجة أنه بحاجة لعلاج نفسي. اليوم دور الكوتش كتير مهم يعرف أمتين يوقف ويقول له للشخص أنت لازم تروح عند معالج نفسي، أو هالشيء اللي مأثر عليه هو بس أنه ما عم بيقدر ياخد قرار. الكوتش بيكون عم بيساعده بطريقة يصير عنده هالكلاريتي، يقدر يحط بلانتا، يقدر ياخد هو القرار ويبطل مأثر. بس برجع بقول كتير مهم اليوم نكون عم نشتغل مع كوتش بروفيسيونال بيتبع الكود اوف اتكس اللي محطوط من انترناشنال كوتشينج فيدريشن. كتير مهم الكوتش يقدر يوقف ويقول للكلاينت انت ما بقى في ساعدك اليوم، انا لازم تروح عند ثيرابيست او معالج نفسي، وانا اليوم بقدر ساعدك بواحد اثنين ثلاثة.
1: طيب القيادة الجيدة في حال قدرته توصلتوا لإلم على الشخص لأي مدى، أو كيف تنعكس بدك على أداء الفريق وبالعكس كمان؟
0: أكيد. اليوم أنت وقتها بتغيري بالقائد من قائد ما كان يسمع، ما كان يشارك فريقه، ما كان يعطيهم أهمية، ما كان يشتغل عليهم، لقائد بيسمع لهم بحسه بالسيفتي وبأهميته أنه يجوا يسمع لهم ويعطيهم من أرائه. وقت اليوم أنت بتشاركي أرائك، يعني أنت اليوم إذا عندك حدا من فريقك طلع حكي كنت تسكتيه قبل وتقولي له أنه ما طلبت رأيك أو لا مش هيك، بينما هلأ صرت أنت تقصد تسأليه أنه أنا بهمني رأيك، شو رأيك بهيدا الموضوع؟
1: يعني أنه ما يعتبر الفريق مجرد أرقام
0: أبدا،
1: كل شخص لوحده
0: أكيد، كل شخص عنده أساس، كل شخص عنده أهميته بفريقه. يعني أنا اليوم عندي مشكلة، لاتسي أنا عم بحكي من خبرتي، أنه نحن ما عم نقدر نجيب أرقامنا بالسيلز بحيالة دومان. طب أنا إذا اليوم جيت أنا على طول عم بعت الحال عم بعت الحال عم بعت الحال وما عم بيمشي الحال، ما عم جيب هالأرقام، ليه ما بروح بسأل كل شخص بشخصه اليوم أنت برأيك شو الحل، شو الشيء اللي لازم نغيره،
1: شو يكون حافز كمان لأدائهم؟ يعني
0: أكيد شو الشيء اللي فينا نغيره، لأنه وقت أنت تطلعي بالحل غير ما أنا أعطيك الحل. إذا أنا بعطيك الحل رح تعملي كيف ما كان، بس بينما إذا أنت بتطلعي بالحال رح تكوني مسؤولة، لأنه أنا اليوم طلعت بالحال وعارف شو بدي أعمل. فكل شخص بسمع له وبيعطينا الحل، هالحلول اللي كتار اللي قطعت صار أصلا في عندي كذا أوبشن في يفكر فيها، بطل عندي حل واحد بس براسي، في عندي كذا شغلة في يفكر فيها اتشاركها ونشوف أيها الأنسب ونكون عم ناخدها ونمشي فيها. فهون تلقائيا رح يعطي فرق، ومنشوف بكل الشرك الكوتش أو المدير اللي عمل كوتشينج واللي بلش ياخد بآراء فريقه أرقامهم صارت تطلع تدريجيا وتلقائيا، النفسية والجو والعلاقة بتتغير لطريقة تكون أكتر بوزيتيف، ويكون في هيدا الباوند بيناتهم، يصيروا هن متحدين مع بعضهم.
1: طب إمتى الواحد منا أو الشخص أو المؤسسة بحاجة لتدريب، وإمتى بيكون بحاجة لاستشارة بشكل بأمثال معينة؟
0: أكيد.
1: ولأي مدى كمان الحالات اللي عم حضرتك عم تعالجيها أو عم تشرفي عليها كمان عم يكون في تفاعل مع بالنتائج من قبل الأشخاص؟
0: رح بلش بأمتين نحن بدنا كوتش وأمتين بدنا مستشارين. نحن قلنا وقت مستشارين يعني نحن اليوم عم نحكي مع كونسلتنت، نحن بحاجة لمستشار بالحالات اللي أنا جربت فيها كل شيء وما عم بلاقي حل. أنا بحاجة لحدا مستشار عنده الخبرة الكافية قاطع بكل هالمراحل
1: اللي يعني قد بيقطع الأمل من انه هو يقدر يعمل شيء لشركته او لمؤسسته،
0: وقطع بكل شيء. يعني اليوم انا جربت الكوتشينج، اليوم انا جربت المنتورينج، اليوم انا جربت اعمل كل شيء، جربت التدريب، ما مش الحال. انا اليوم بحاجه لمستشار يجي يقول لي انه انت بهالشيء اللي عم تعمله انت هون عملت غلط، هون عملت صح، لازم تشيل هاي، لازم تحط هاي، لازم تغير. عم تقولي لي عن خبرتي أنا مع الأشخاص اللي اشتغلت معهم كيف كان تأثيرهم وكيف كان تقبلهم. نحن بالكوتشينج على طول بآخر سيشن بتكون نطلب من الشخص يكون عم بعبي مثل فورم مثل فيدباك، يعطينا رأيه هو شو استفاد، شو الشيء اللي تغير، وشو الشيء اللي هو بده بعد يشتغل عليه أو بده يكون عم بحسنه. هيدا بتفرجيك الشخص وين كان ووين صار. وقتها أنت اليوم ترجع تكوني عم تقعدي مع الشركة اللي هي طلبت منك أنك تدربي هالأشخاص وتقولي لها اتفقت أنا وياك أنه هالشخص اليوم كان عنده مشكلة بهيدا الموضوع نشتغل عليه نحسنه، أنا اليوم بدي أقولك أنه هالشخص صار هون، هالشخص بحاجة يمكن بعد لكوتشينج، أو هالشخص بحاجة بس أنه أنتو خلال الشركة أو ضمن الشركة تكونوا عم بتتابعوا معه، لأنه صار في تغيير، صار في تحسين. وهون الشركة بتشوفهم بتقدر تلاحظ هالفرق. يعني رح أعطيك إكزامبل صغير، كان عندها شخص بعملها كوتشينج كان عندها مشكلة بالذكاء العاطفي، ما بتقدر تسيطر على مشاعرها وعلى أفكارها. يعني قاعدين هن بميتينج إذا حدا زعجها فيها تقوم تبلش تصرخ وتعيط وأنه هي مش عجبها وتفل وما تسمع بقى لحدا، وهي عم نحكي هون ببوزيشن هي قائد. من بعد ما اشتغلت أنا وياها أكيد لعدة جلسات إيموشنال إمتالجن وصلنا لمطرة صارت بتسمع، صارت بتجرب تفهم هالشخص اللي قال هالجملة المعينة اللي استفزتها من قبل، كانت تستفزها يعني
1: سيطرت على انفعالاتها
0: صح، تعرف هي كيف تتعامل معه، كيف تسمع له، كيف تسأله انت قلت لي هيك، هيدا الشيء جاي من ورا ليش، شو اللي خليك انت تقول لي هيك. هون تلقائيا انت اليوم بالشركة بتقدر تشوف الفرق، يعني هيدا فيك تشوفيه بالعين المجرد الفرق بين شخص كان ينفعل لشخص رايق ويسمع ويتفاهم ويكون في حوار بناء.
1: طيب قد ايه كم جلسة تقريبا بيحتاج الشخص؟
0: كمان حسب الاشخاص وحسب الحاجات، بس اكيد نحن بالكوتشنج انه اقل من 5 جلسات ما كتير بتاخد نتيجة، لانه انت بدك وقت، عرفت بدك
1: ترجع تتواصل مع الاشخاص يلي سبق وتعاملتوا معهم،
0: اذا هن بحبوا يكونوا عم يرجعوا يتواصلوا اكيد نحن بنرجع
1: نكون موجودين، بتحسي انه موجود يعني صارت حياتهم اسهل و...
0: اكيد
1: وفي توازن فيها اكثر.
0: اكيد انا في عندي كلاينتس من 3 سنين كنت عم بعملهم كوتشنج، بعدهم لهلا مرات بدقوا بيستشيروني بيقولوا لي صار معهم، بحبوا يخبرونا الاشياء اللي اشتغلوا عليها هن وين صاروا فيها وقد تحسنوا.
1: طيب شو هي المهارات اذا بدك شخصيه اللي لازم تكون موجوده عند الشخص اللي بده يمتهن التدريب؟
0: ما في شيء اسمه انه انت لازم يكون عندك هيدا المهارة تتقدر انت تكون كوتش ناجح، لانه فيك انت، نحن بنعتبر انه فينا نشتغل على كل شيء. يعني اذا انا ما عندي اصغاء انا كشخص ما بصغي بالحياة ما رح اقدر اكون كوتش ناجح، غير اذا انا اشتغلت على حالي انه انا يصير عندي اصغاء، بس مش انه مجبورة يكون عندك اصغاء تتعملي كوتش، مجبورة تعرفي انه لازم تشتغلي على حالك بهيدا النقطة وهيدا النقطة وهيدا النقطة تتكون انت كوتش ناجح.
1: في كتير اشخاص مثلا حتى ما بيقدر يسمعوا ايه خبرية، عرفتي مش مشكلة خبرية
0: يعني هدول هيدا ما اسمه، يعني هون ما في يكون كوتش ناجح.
1: لا انا عم بحكي المهارات اللي لازم تكون موجودة عنده تا يفكر انه يعمل تدريب.
0: لك اليوم اللي بده يفكر يروح يعمل تدريب وكوتشنج، عم نحكي نحن شيء بروفيشنال، ما عم نحكي عن اللي عم بيطلعوا هيك.
1: اكيد
0: انا اليوم تفكر اصلا تفكر بده يكون في عندي شيء من جوا
1: رغبه
0: يطلع ويقول لي انه انت اليوم شخص بتحب تساعد الناس، انت اليوم شخص بتحب تسمع للناس، انت اليوم شخص بتحب توقف في حد الناس، ويكون في عندك هيدا الامباس اللي موجود انك تحس بالشخص اللي موجود. إذا أنا ما عندي إياهم وصعبين علي، وإذا بدي أشتغل عليهم رح يكونوا صعبين، ما رح أقدر أكون كوتش.
1: صح،
0: بس أنت اليوم ما بتيجي أي سقف بتقلك تتكوني كوتش بدك تكوني هيك، ما في شيء إجباري، لا أنت كشخص بدك تكوني مرتاحة معهم أنت تقدر تعمليهم. إذا أنت اليوم عندك مشكلة نفسية
1: أو مش مرتاحة، حتى إذا مش مرتاحة مع نفسك، يعني
0: مرات الكوتش حتى الكوتش الناجح بيقطع بظرف بحياته، بكون منه مرتاح، ما بيقدر يعمل هالجلسات، بيعتذر وبقول إنه أنا اليوم قاطع بفترة ماني قادرة، بيعتذر بقول للشخص الكلاينت طبعا إنه أنا اليوم ماني قادر، بفضل إنه أجله، لأنه إذا أنا اليوم جاي على الجلسة تعبانة منهارة صاير عندي مشكلة بالبيت مش قادرة أسمع لك، أنا عم ضره للكلاينت ما عم فيده.
1: طيب اللي عم يسمعونا هلأ في أشخاص بيحبوا أو بيهمهم يتخصصوا يكونوا عن جد مدربين فعالين، شو أول خطوة لازم يعملوها؟
0: أول خطوة لازم يعملوها هو يفوتوا على الويب سايت تبع ICF Lebanon Chapter، يفهموا أكتر عن الكوتشينج، فيهم يدقوا في أشخاص معينين مع أرقام تليفوناتهم، يسألون يستشيرون، ونحن مندلون على شو لازم يكونوا عم يعملوا خطوة خطوة.
1: يعني مرق الوقت دغري بسرعة غريبة. خلينا نرجع نذكر، إذا حدا كمان عم محتاج لكوتش كيف لازم، شو لازم يسأل ويتأكد قبل ما يروح؟
0: يروح أول شيء في طريقتين، أو فينا نفوت على الويب سايت تبع ICF Lebanon Chapter اللي موجود عليه 150 كوتش اللي هن معترف فيهم دوليا، بلاقون وبلاقوا الكونتاكتس تبعهم، أو أنا اليوم إذا أنا بدي أحكي مع كوتش لاتسي بدون يحكونا، فاتن شوفاني هي كوتش اليوم سمعناها عم تحكي على الراديو مهضومة بدي أحكيها، كيف بدي أتأكد اليوم إنه فاتن هي عن جد معتمدة دوليا، عندها الكريدنشل، معلمة بأكاديمية، عندها الكريدنشل من ICF Global؟ كتير هينة فينا أنا أعمل سيرتش عنها، أو في أسأل من هي فاتن. أنا إذا بحط اليوم اسم فاتن شوفاني على لينكدإن أو على إنستغرام أو على فيسبوك أو على جوجل رح يطلع من فاتن شوفاني. واليوم أهين صارت على تشات جي بي تي صارت العالم فيها تسأل عن الأشخاص ببين من هي فاتن.
1: وإذا بدك بالنهاية تتركي المستمعين برسالة واحدة على الكوتشينج شو بتكون؟
0: مثل ما قالت أنا الكوتشينج هو منه حدا رح يعطيك الأجوبة، هي مساحة تساعدك تكتشف أجوبتك، توسع خياراتك وتتحمل أنت مسؤولية الخطوة اللي بدك تخدها. هيدا هي الكوتشينج.
1: في نهاية اللقاء بدي أشكرك من قلبي، شكرا جزيلا لك، على أمل يكون في عنا كمان لقاءات تانية مع حضرتك مع مواضيع كمان بتفيد المستمعين. بشكر المدرب المعتمد من الاتحاد الدولي للكوتشينج ومتخصصة بتدريب القيادات وخاصة قيادة فرق المبيعات وتطوير أدائها، إضافة لعضويتها بمجلس إدارة فرق الاتحاد الدولي للكوتشينج بلبنان الأستاذة فاتن شوفاني.
0: مرسي.
1: ولهم كون وصلنا سوا لنهاية اللقاء، بدي أشكر كل المستمعين وأيضا بدي أشكر الزميل مارك البيتار. بلتقي فيكن إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكن لبنان الحر. معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا بدك ترضي الكل رح تخسر حالك. أكتر شي بتعب الإنسان هو إنه يقضي عمره عم بيحاول يرضي كل الناس. بتوافق حتى لو ما بدك، تسكت حتى لو موجوع، بتروح وقت اللي أبداً مش حابب تروح. ليش؟ لأنك خايف تزعل حدا. بس بالحقيقة مهما عملت رح يضل في ناس تحبك وناس ما تحبك، ورح يضل في ناس بتفهمك وناس أبداً ما بتفهمك. فإذا كنت بالنهاية ما فيك ترضي الكل، ليش ما بترضي حالك بالأول؟ لأنه أنت الأهم. وبعدين اللي بيرضى كتير منيح، واللي ما بيرضى كمان كتير منيح. احترامك للناس مهم، بس احترامك لنفسك هو الأهم. وأبداً ما في داعي للاعتذار إذا اخترت راحتك، أو إذا رسمت حدود بالتعاطي مع بعض الناس، أو إذا قلت رأيك بصراحة. مش مهم مين بيزقف لك، المهم بالآخر أنت تزقف لحالك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر إلكاتس نية جيشه البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، مؤكدا استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق. وأوضح أن نحو 200,000 لبناني غادروا المنازل، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل جزءا من دروس هجوم 7 من تشرين الأول، حيث يقاتل الجيش من داخل المناطق العازلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية. يعقد مجلس الوزراء جلسة في 3 من بعد الظهر، لن يحضرها وزير الدفاع ميشيل منسا. أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في محيط حي الجبانة بني حيان والعريض بالتوازي مع قصف مدفعي إسرائيلي. وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والدفاع ميشيل منسا والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان. وأكد الحجار ومنسا وكاول أن هذه الشراكة تعكس عمق التعاون القائم بين لبنان والمملكة المتحدة والحرص على مواصلة العمل المشترك في المجال الأمني وتعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية. طلب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزير المالية بمنح المفعول الرجعي لزيادة الأجور اعتبارا من الأول من آذار. أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن هز بقوة درجتين فاصل 4 ضربت منطقة زحلي مساء أمس في 7:12. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء في الحسابات منذ مدة بسبب ضعفها الاستخباري. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: بدلا من قراءة قانون العفو بعد إقراره، نكتشف أن الحملة على من أيده ولا سيما تلك التي يشنها بعض جهابذة التيار البرتقالي وآخرون من جماعة الممانعة، هي حملة يتولاها جهل وكذب ومنافقون ومزايدون وانتهازيون، همهم شيطنة من أيد القانون ولا سيما منهم القوات اللبنانية. والهدف في الواقع ليس الدفاع عن الجيش اللبناني ودماء شهدائه بقدر ما هو تعويم أنفسهم سياسيا، إذ يدرك التياريون أن رصيدهم في درجة متدنية، ويدرك جماعة الممانعة أن الحزب الأصفر في أسوأ أيامه نتيجة ارتهانه الأعمى للجمهورية الإسلامية. فيا أيها الكذبة والمنافقون، اسمعوا معنا قليلا ماذا ورد في القانون، ثم شرعبوا واستنفروا واسحنفروا واهتاجوا. إن الجرائم المستثنات، وشنفوا جيدا آذانكم، إن الجرائم المستثنات هي أولا الجرائم المحالة على المجلس العدلي، ثانيا الجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في 11/1985 بحق المدنيين والعسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية، ثالثا الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والمادة 105 من قانون القضاء العسكري، وسواها من الجرائم الأخرى. فكفى سعدنات واستغباء، إن هناك موقفين مظلومين لمجرد الشبهة، وبينهم حتما أبرياء أمضوا أعواما طويلة في الاعتقال من دون وجه حق، ولهم كراماتهم ولهم أهلهم وأبناؤهم وأحبتهم. أما في موضوع المزايدة حول دماء شهداء الجيش، فأحداث صيدا وعبرة من افتعلها أولا هو حزب الله وأذنابه من سرايا المقاومة، وهم الذين واصلوا الاستفزاز وشاركوا في إطلاق النار على العسكريين، علما أن ظاهرة الأسير كانت ردة فعل عليهم وعلى استقوائهم في قلب صيدا بالسلاح على الأهالي. ومع ذلك فلا يبرئن أحد أبدا من ثبت تعرضه للعسكريين بالقوة. والغريب أن من يزايد هم جماعة من ورط الجيش في حربين عبثيتين، ما أدى إلى سقوط المئات منه شهداء كرما لطموحاته الرئاسية البائسة، ومن تخلى عن الوحدات الموالية له منذ اللحظة الأولى في 13 تشرين وترك العسكريين يقاتلون عبثا، ولم يخجل من تناسي المفقودين منهم في زياراته المتكررة إلى سوريا. ومن يزايد هم من يدافعون عمن برر لحزب الله قتل الرائد الطيار سامر حنا على أساس شو راح يعمل هونيك، ومن اعتبر مخيم نهر البارد خطا أحمر. فكفى عرضات تافهة وذرفا لدموع التماسيح، وليت المزايدين يركزون على دعم الجيش اللبناني في استعادة السيادة وحصر السلاح، كي يكون وحده صاحب الكلمة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. نحن من نريد الجيش واحدا أحدا يحمل السلاح، نحن من نريد الجيش سياجا للوطن من دون سواه، نحن من يريد الجيش كريما عزيزا وليس مجرد قوة خلفية وراء الحرس الثوري وفصيله الأصفر. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقة برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,455,000 ليرة، 98 أكتان 2,473,000 ليرة، المازوت 2,348,000 ليرة، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
6: حوار حر ماذا بعد الجولة السابعة؟ هل دخل اتفاق الإطار مرحلة الموت السريري؟ ماذا لو سقط المسار الدبلوماسي؟ وماذا تريد واشنطن من لبنان الآن؟ كل هذه الأسئلة نناقشها مع الصحفي عماد الشدياء.
7: حوار حر
6: مع وليد فريجي الخميس الساعة 1.
8: أهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الصحافي عماد الشدياق. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد.
9: مرحبا أستاذ وليد،
8: مرحبا فيك بلبنان الحر، تشرفنا.
9: الله يخليك.
8: سأبدأ معك أستاذ عماد مباشرة من الجلسة التشريعية اللي عقدت على مدى يومين باستثناء الجلسة المسائية. يعني
9: أنت ما كفي جلسة تشريعية.
8: جلسة شو هي؟
9: شو ولا زجل؟
8: ما حبيت.
9: مش محبت حسب ما نقل إلي من أجواء الجلسة جوا وطريقة التصويت كانت خبيصة يعني على الهوارة. يعني بعدنا لهلأ، مش نحن يعني اللي بعدنا، بعده الرئيس بري مصر إنه ما بده يعمل التصويت الإلكتروني، ما بدنا نتقدم لحتى تضل الأمور تمشي هيك
8: فوضى مثل البلد كله فوضى.
9: إنه في كتير قوانين قطعت مثل قانون الإعلام. شاهد ما شافش حاجة مسرحية. يعني في بعض النواب وسألت نائبين من طرفين مختلفين ما حد عارف شيء. انه قانون الاعلام ما نعرف على شو صوتوا النواب، قديش عدد اللي كانوا مع او اللي كانوا ضد. وبالاخر بقول لهم الرئيس بري انه خلص بنرجع على القانون الاساسي يعني اللي ما قبل التعديلات. ومنشان هيك قامت امتى نقابة الصحافي ونقابة المحررين، لانه هذا القانون الجديد بفرجي انه لبنان رايح على مكان وكانه عم يصير دولة بوليسية.
8: تقويض الحريات الإعلامية. يعني أهم مادة هي أنه يمنع تجريم الإعلامي وسجنه وهيك قطعت. رغم اعتراض وزير الإعلام على ذلك.
9: كل الأشياء اللي عم نشوفها بالإعلام أستاذ وليد، يعني بتشوف ناس هيك خادشة للحياة بالكونتنت تبعها. بس أنا بقول خلي الناس تحكي. أنه طالما الموضوع يعتمد على الكلام والتعبير حتى لو كان عم بيساب، انه يساب شو بيصير. اذا بفوت فرجيك على السوشيال ميديا شو بيجينا مسبات كل يوم
8: بس مما لا شك فيه. حتى بظل هيدا القانون اليوم يعتبر لبنان بلد الحريات الإعلامية، يعني مقارنة مع دول الجوار، عم بحكي دول المنطقة كلها سوا، عنا هامش. يعني اليوم هلأ فيك تيجي تقول اللي بدك إياه بهذا اللقاء وما حدا بيجي صوبك، باستثناء أكيد التعليقات اللي بترد على مواقع التواصل الاجتماعي أو إذا أراد
9: هيدا القانون
8: حزب في لبنان. إنه
9: هيدا القانون بيترك هامش استنسابي للسلطة كثير كبير. يعني يا بتكون الحريات مصانة أو ما بتكون مصانة. بس إنه بتكون مقيدة بقانون وإنت بدك تغض النظر عنه، وساعة ما بدك بترفع العصاية بتصير بدك تضرب الإعلاميين. هذه مش طريقة. برجع بقلك نحن لا نملك شيء بلبنان مقارنة بالدول المحيطة فينا إلا الحرية. نحن هيدي الواحة اللي كنا اللي بنتغنى فيها الكلام. أنا شايف لبنان عم يرجع لورا وغيرنا عم يقرب لقدام.
8: نعم.
9: يعني بدل ما نتقدم عم نتأخر. وواضح أنه هذا القانون مصر عليه يعني وزير الإعلام بول مرقس اللي هو بالمناسبة مخصه بالإعلام ولنه مع الإعلاميين. أنا في إنذار والجهلية بذكر من مكتبه كمحامي لأني وقتها كتبت مقال عن الصرافين وهو كان وكيل الصرافين بعز دين الأزمة وقت اللي كانوا الصرافين حارقين دين العالم. هو وجه لي إنذار وقتها وما ردت عليه طنشته يعني ما بعرف شو عاد صار. بس إنه هذا وزير الإعلام.
8: إقرار قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام مما لا شك فيه.
9: ولكن التعتير الأكبر كمان.
8: ليه التعتير الأكبر؟
9: يعني أنا بالمبدأ ضد.
8: شو خلينا أول شيء هيك شوف شو هي ملاحظاتك لنقشك بكل وقت.
9: أكيد رح أنا ضد العفو العام. أول شيء هيدا مش عفو عام لأن العفو العام طلع كل الناس من الحبوس. هيدا عفو استثنائي على كارت. بيجي بيقول لك انه انا بدي طلع هول لا هولي ما بدي طلعهم وفي ناس ما بيستحقوا انه يطلعوا بس انا عم بقول لك ضد العفو يعني ما المفروض حدا يطلع. بس لحقته بدك تعمله بهالطريقه في فضيحه. بقلبه في فضيحه.
8: شو هي هذه
9: يعني بيقول لك انه اللي منه محكوم وقعد بالسجن اكثر من 12 سنه بيطلع. طيب اللي منه محكوم وقعد اقل من 12 سنه شو مصيره يعني اذا قعد 11 سنه بيبقى بالحبس. هيدا القانون إهانة كبيرة للقضاء اللبناني. مثل كأنه السلطة السياسية أو البرلمان عم يجي مسح وسخن للقضاء وحاجة يتغنوا لنا أنه القضاء والسلطة وما بعرف شو خلصنا في عنا نحن أداء قضاء مرت ما بده يشتغل بده ياخد امتيازات بده يعمل بابازيات بده يركبوا سيارات مع شوفيرية وهني قاعدين ما بدهن يعملوا شيء. أنه اليوم وقت اللي أنت بكون في عندك ناس مش محكومين
8: ما عم نحكي عن كل القضاء خلينا ما نعمل
9: عم نحكي عن كل القضاء. أنا بتحمل أنا بتحملها أنا عم بقول لك على مسؤوليتي كل القضاء.
8: بقول كل اليوم القضاء مش كل القضاة اليوم يعني فاسدين مما لا شك فيه ولي. يبقى قلة قليلة بأي مجال اليوم ما فيك ما تحترمها وتطني على نزهة
9: قلة قليلة وقت اللي بيكونوا موجودين بهذا الجو اللي مش متناسب ولا يشبه القضاء ما بكونوا عم يعملوا فرق. هلا اذا بدك نفوت بالتفاصيل ونقول هيدا ادمي يعني بدنا نشتغل على الكارت مثل ما هنشتغلوا بقانون العفو ايه فينا نشتغل بهالتفاصيل بس بالشكل العام
8: عم حسك كانه كتير عم تتقاطع مع طيار الوطن الحر ومع حزب الله يعني اللي انا سحبوا من الجلسه واللي
9: صدقني ايه؟ انا بتقديري التيار الوطن الحر كسبوا حالهم وقت اللي انسحبوا من الجلسه يعني ضرب زكا كان منهم
8: ايه.
9: مش معناته انه انا بأيدهم بالسياسة عندي ملاحظات كتير وفي كلام يعني موثق ومشهود قديش فيه هجومات ضدهم للجماعة بس وقت اللي بيعملوا خطوة منيحة القوات منشيد فيها وقت اللي بيعملوا خطوة منيحة التيار الوطني الحر مجبرين نشيد فيها. انا كنت ضد
8: شو هي الخطوة المنيحة اللي التيار الوطني الحر
9: عبالك
8: هون زايد على الجيش اللبناني انه هو حريص على الجيش اللبناني.
9: انا موضوع الجيش هذا ما بقلك
8: ما نحكي ما هيدا بيتناول الجيش القانون
9: هن انسحبوا
8: العفو العام يعني
9: خليني كملك هن انسحبوا بحجة انه هن حريصين على الجيش بس هن نفضوا بريشون من هذه التهمة لانه اذا بتفوت بالتفاصيل التفاصيل بيطلع هذا القانون في عندك 146 شخص إسلامي تحت مسمى إسلامي مقابلهم طلع ما يزيد عن 3-4 آلاف شخص بين تجار مخدرات ومتهمين وجرائم غريبة عجيبة يعني عمليا هيدا كانت كفته غير متوازنة بس اللي خلى المكونات تبع المجتمع اللبناني كلياتها أو الأحزاب تفوت فيه لهذا القانون وتمشي فيه إنه كل واحد أخذ شقفة من الكعكة.

0: بدك تسمح لي يعني الحريص على الجيش اللبناني اليوم لو كان فعلا التيار الوطني الحر حريص وحزب الله حريصين ما كان في شيء اسمه اتفاق مرمخايل، ما كان في شيء بالزمانات انه نترك الجيش نترك الجيش والضباط ونغادر
1: إيه؟ انا عم بحكيك على التيار الوطني الحر إيه؟ الحر على الفعل اللي عمله إيه؟ انه نفد بريشه بهالجزئيه وما سمح لنفسه انه يوصم بهذا القانون لانه كان قانون مشوه قانون عار لانك انت بدوله صاير فيها انفجار المرفأ والازمه الاقتصاديه وصاير فيها حربين مسانده بدل ما تفوت ناس على الحبوس عم تعمل عفو عام. هذا المشهد بذاته اذا بتشوفه من برا حدا هيك عم بيراقب لبنان بقول لك شو هالدوله هاي، بدل ما يدكوا ناس بالحبوس عم يعملوا عفو عام. طب هيدا بيعطيك مؤشر
0: ما كان بصير كمان
1: بصير
0: في شيء اسمه عفو عام، بيتم الافراج عن عدد من من من المسجونين بكون صار
1: تخيل بصير هيدا بدوله فيها رخاء بصير عند مناسبات معينه، مش بصير على قاعده انه انا بدي اربح انتخابات بفتش على مين بدي اعمل استفافات. يعني هول نواب السنه اللي كانوا ماشيين مع نائب الرئيس الياس ابو صعب اذا بتطلع فيهم كل واحد عنده شغله خاصه فيه مشي بهذا القانون ولوثوا للقانون وحطوا له افخاخ وبالاخر بيطلع بقول انه هول ابطال، واحد بده رخصه جامعه منهم والتاني بده اصوات من حزب الله والثالث فاتح على جماعه التيار الوطني الحر لحتى يربحوا انتخابات. عم بحكيك اياها بصريح العباره، يعني خلي قليل من الناس اللي كانوا صادقين معتبرين انه في ناس انظلمت بالمحكمه العسكريه والمفروض يتصحح وضعهم. للاسف
0: كان في تركيب ملفات انا ذاك
1: طبعا
0: وهيدا
1: للاسف
0: كان
1: لانه ما قدروا يوصلوا للصيغه السليمه اضطروا يمشوا باقل قدر ممكن من على لبناز، يعني على طريقه التسويه بقول لك انه اذا ما قدرنا نطلعهم كلهم فما بنظلمهم كلهم. واغلب النواب السنه وحتى النواب المسيحيين مشوا بهذا الموضوع لانه صار في انقسامات بين المساجين بقلب سجن رومي. عم بعطيك معلومات يعني حيقتلوا بعضهم انه نحن كرمالك مش رح نطلع وكرمالكم مش رح نطلع، فاضطروا النواب انه يمشوا فيها. بس هي من الاساس كلها هذه الطبخه ما كان المفروض نفوت فيها. نحن مع تسريع المحاكمات، القضاء يلتزم دوره يعمل المطلوب منه وبتنحل كل الأمور. مش مضطرين البرلمان السلطة التشريعية تجي تتدخل على السلطة القضائية لحتى تعمل الشغل عنا.
0: استاذ عماد، يعني أنت توافق ما كتب امبارح نادي قضاة لبنان، علق على منصة اكس على إقرار قانون العفو وقال اليوم سقطت العدالة، اليوم سقطت دولة القانون.
1: هن اللي بيقولون حق يحكوا ها نادي القضاة، ما التقصير منهم. أنا بقول هالكلام، أنت بتقوله، المواطن العادي بيقوله، بس القضاة بده يقولوا سقطت العدالة. سقطت العدالة في ناس غير محكومة مكبوبة بالسجن والملفات مكتسة عند القضاة، ما في واحد عنده ضمير يجي يقول اللي ما عليه شيء المفروض يطلع. أنا برجع بقول لك إنه في قضاة مثل ما تفضلت أنت إنه كتير نزهين وبيشتغلوا، بس هول القلة القليلة من بين هذه بؤرة الفساد. مش عم بحكي فساد مالي، فساد الإداري كمان هو فساد. أنا بعرف قاضي عم تعمل محاكمات على زوم، على زوم، لأنه مش عم تقدر القوى الأمنية تجيب لها المساجين اللي عندها على المحكمة.
0: ما في سيارات
1: وما في بنزين. صحيح. عم تقول لهم افتحوا لي زوم أنا بدي أحكي مع المسجون الفلاني، وعم تحكمهم وقالوا لها بيطعنوا لك بقراراتك. قالت لهم يطعنوا ما فارقه معي. طيب. يروحوا يأمنوا لنا مقومات الشغل لحتى نشتغل.
0: محامي
1: الفكره لو قطعتك انه لو فعلا القضاء عنده النيه انه يشتغلوا مزبوط ما كنا بنوصل لهون. بس هن بيرموا على السياسيين والسياسيين بيرموا عليهم وتدخلات سياسيه
0: وبالاخر بينسحبوا،
1: بالاخر بيطلعوا لك بيان بيقولوا لك سقطت العداله
0: وبينسحبوا من الجلسه. هذه اهم شغله، يعني انا في شيء مش عم استوعب استاذ عماد، انه من هرب الدواعش في الباصات المبردة، من وقع اتفاق مرمخايل، طب هيدا كله من فبرك وورط في معركة عبرة.
1: كمان في صراحة هن مسكين واجب مع قيادة الجيش.
0: ايه صاروا هلا محبين للجيش.
1: ايه طبعا طبعا.
0: طيب
1: هن معتبرين انه كان المفروض وزير الدفاع يلقي كلمة الجيش وهذه بدعة جديدة انا ما سامع فيها. انا من اكثر الداعمين
0: للجيش. وزير الدفاع محسوب على التيار الوطني الحر وعلى حزب الله؟
1: ما بعرف على مين محسوب.
0: لا عن جد انا عم بسأل
1: وانا عم بسألك يعني في في في وزراء بالحكومة صبغتهم رئاسية بس بتشوف سلوكهم عونه ما بعرف انا هيك
0: هو اجى قبل بنهار وعطى الملاحظات لليس بو صعب لنائب رئيس مجلس النواب
1: يا اخي هلا خلينا نحكي نحن جايين نحكي بلا كفوف انه اي دوله بالعالم في راي المؤسسه العسكريه شو هالبدعه اللي بيطلعوا لنا فيها الجيش هو تولز هو اداه بيد السلطه السياسيه وظيفته ينفذ اوامر نقطه على سطر جديد انه الجيش بده يعطي رايه رايه بشو شو خص الجيش لحتى يعطي رأيه؟
0: إنه هو موجود أكثر على الأرض هو موجود أكثر
1: عظيم كتر خيره يقوم
0: هو اللي رحلوا شهداء من هالمسجونين اللي رح يتم الإفراج عنهم بحكم قانون العفو العام في أمهات وأباء شهداء اليوم على الجرح لم يلتئم عندهم
1: كل الناس بس وليد مرات الأشياء وقت اللي بنحكيها بصراحة متناهية بتكون خادشة للحياة وجارحة اللي رايح على الجيش هو رايح يندر حاله للوطن هو مشروع شهيد هو وظيفته هيك بس نحن العقلية اللي ركبت فيها مؤسسات الدولة الجيش يعني بيطلع لك تعويضة 3 سنين الجيش يعني بتاخد خدمات وامتيازات انت وقاعد بالبيت بدون ما تخدم وهذا مش بس الجيش الجيش والأجهزة الأمنية كلها انك انت بتعمل واسطة وبتروح بتخدم نهار وبتقعد لك 4-5 بالبيت ما هيد العقلية الناس فايتين فيها وقت اللي بروح الواحد على الجيش شو رايح يعمل ما وظيفتك انت تقاتل يعني انه ما عليه شيء بأنه وظيفته يقاتل وبعدين إذا في إرهابيين وقاتلوا الجيش ما هذه بتتحمل مسؤوليتها السلطة السياسية لأنه هول إذا فرخوا نتيجة السياسات الغلط اللي مارستها الحكومات المتعاقبة.
0: أستاذ عماد بما أنك أتيت على ذكر المبعدين قصرا أو اللبنانيين الموجودين الذين أجبروا على الفرار إلى إسرائيل هل سيشملون قانون العفو
1: شمالهم قانون العفو
0: شمالهم.
1: في بحدود 4000 حسب ما كنت عم بقرأ بالأعلام لأنه الحمد لله بالدولة اللبنانية ما في رقم صحيح يعني ما في جهة بتجي بتقلك هذا عدد المساجين يلي محكومين مخدرات هالقد الإسلاميين هالقد المبعثين قصرا هالقد ما في أنت بدك تعمل الدفوار وإذا بتزبط معك أو ما بتزبط بس دايما بيكون في هامش بالزايد والنقصان يعني طيب. في رقم متداول عن الإسلاميين أنا بعرفه 146 اليوم تفاجأت أنه بقرأ لا 157 فأي الرقم المضبوط
0: بالأرقام بس عم نحكي عن اللبنانيين موجودين بإسرائيل اليوم عم تقول حوالي 4000
1: طيب. وهني اعترضوا على قانون العفو لأنه جملوهم مع تجار المخدرات وأنا أظن معهم صحيح. حق يعني
0: امبارح لأنه كان في بيان كانت عم شوف لرعية مرجرس ليعة رفضت استخدام ملف أبناء المبعدين كورق الضغط أو مساومة عليهم وأنه يشملوا عفو أنه هني منهم مجرمين لم يرتكبوا جرم انه في حدا جرمهم او حاول يجرمهم وهددهم هن بفراشهم انه
1: يا بتهربوا يا بتموتوا وكان في حالة خوف وقتها وفلت صحيح. الناس طيب. وعلقوا هنيك
0: طيب. اليوم عم نحكي عن كل اللي راحوا على إسرائيل سيشملون العفو مثلا اللي كانوا بجيش لحد
1: حسب ما فهمت اللي كانوا بجيش لحد وعليهم قضايا هدول لن يشملون العفو بس النساء والأطفال والأشخاص اللي ما كانوا مشاركين بجيش لحد هول اللي بيشملون العفو
0: وعلى شرط كمان
1: يتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية هلا هون السؤال الكبير
0: لازم يتخلوا عن الجنسية؟
1: حتى لو كان سؤال جارح يعني وعيب علينا نسأله بس انه واحد معه جنسية لبنانية وواحد معه جنسية اسرائيلية بده يتخلى عنها لصالح يجي ياخد جنسية لبنانية ويجي على لبنان ويعامل معاملة العميل وين ما بده يروح بده يصير متهم انه انت بتكون حفزته لحتى يرجع يجي لا اظن
0: عم بتشك انه اللي شملون العفو
1: مش رح يجوا
0: اسرائيل ما رح يجوا
1: لا مش رح يجوا جزء منهم بيجي بيطلطل بس بيرجع بيروح هيدا من بمسار المفاوضات
0: لو سمح لهم انه يحتفظوا بالجنسيه الاسرائيليه والجنسيه اللبنانيه
1: ما بعرف يعني انا ما غير مخول اني جاوب عنهم بس عم بحكيك بديهيا وبالمنطق خلينا احسبها
0: لو كنت انت محلهم استاذ زيما شو كنت عملت
1: بفضل اني ما احط حالي مكان حدا بس انا عم بحكيك بالمنطق انه اذا كان الحد الادنى للاجور 2000 دولار هونيك هون 200 دولار احسبها اقتصاديا
0: عدا عن نظره
1: الايديولوجيا والمشاكل والسياسه بالاخر الواحد بده ياكل ويشرب ويعيش
0: صحيح باخر النهار
1: انه بده يجي على لبنان لحتى يقبض 200 دولار حد ادنى ولا بيقعد بإسرائيل حد الأدنى $2,000 اقتصاديا بس، لا سياسيا ولا ايديولوجيا ولا ديني.
0: يعني بفهم منك انه انت تفضل البقاء في اسرائيل.
1: انا مش عم
0: نحكي كمان كمانية وعم نحكي مصاري،
1: هم سيفضلون البقاء في اسرائيل بديهية، هاي اكيد بالشهر يرضوا يجوا اكيد.
0: في انتظار بلورة هذه القوانين على الارض وترجمتها نشوف شو بده يصير. سأنتقل بالجزء الثاني من هذا البرنامج لنحكي شوي عن المفاوضات، نحكي شوي عن المناطق النموذجية، الاتفاقات الكبيرة اللي عم تصير بالمنطقة شو رح يكون لها انعكاسات علينا نحن في الداخل اللبناني. اليوم جولة المفاوضات السابعة ما كانت هيك مريحة، لم تحرز أي تقدم على صعيد المناطق النموذجية. شفنا بس زوتر الغربية، وعم نشوف اليوم الأعمال التجريف والردم والتفجير والقصف المدفعي والمسيرات شو عم تعمل بي. يعني ما ترتكبه اليوم إسرائيل في الجنوب اللبناني يكاد يكون أكبر بكثير مما ارتكبته خلال ما كانت الحروب قائمة. كيف عم نشوف هالمفاوضات؟
1: أنا عم بشوف المفاوضات أنه شر لا بد منه. أنت مضطر تعمل المفاوضات، بس هذه المفاوضات لن تثمر ولن تأتي بنتائج إذا كان سلوك الجيش اللبناني على هذا الشكل. بحكيك بمنتهى الصراحة على الهوى، نحن في آلاف المستمعين هلا عم يسمعونا وعم بيشاهدونا أكيد.
0: وضح لي أكتر صورة.
1: أنت ما بتقدر تكون بموقع الخاسر للحرب وتجي تحط شروط. نحن خسرنا الحرب، نحن كلبنانيين جرنا حزب الله على معركة منا معركتنا، خسرها هو وخسرنا إياها. اليوم أنت بدك ترضخ لإرادة المنتصر. مين المنتصر؟ هذا الكلام مش هيعجب حدا، بس أنا عم بحكيك بتجرد بالمنطق. بدك ترضخ للإرادة الإسرائيلية. نحن عم نخففها على حالنا، عم نقول نحن ركضنا عند الأمريكان، تعوا يا أمريكيين أنتوا الوسيط،
0: عم يتشفعوا لنا نوع من الشفاعة المعنوية.
1: تماما هيك شفاعة. شوف كيف بتحلوا لنا مع إسرائيل، أكلنا قتلة وتلحوسنا. فالشفاعة مش عم تزبط 100% لأنه أنت بالمقابل ما قدمت شيء. هلأ أمتى الشفاعة بتكون ناجعة وأنت بتكون حربوق وشاطر وقدرت تزبط من هالمغطس؟ وقت اللي بيجي الجيش اللبناني بقرار سياسي جدي من الحكومة وخصوصا من رئاسة الجمهورية، بيجي بقول لعب ما فيه، خلصنا. الجيش بده ينتشر بالجنوب، بده يفوت يفتش بيت بيت دار دار زنقة زنقة على طريقة معمر القذافي، واللي مش عاجبه يتفضل يواجه الجيش، يفوت بمعركة معنا، نحن جاهزين. مش بقول أنا ما بدي أعمل حرب أهلية وما بدي أعمل فتنة. هذه مثل قصة المكواية، ببقى بخبرك إياها خارج الهواء كمان. هذا اللي بعته أمه يستير المكواية، قال هلأ بتقلي كهربا 220 وانتبه تنزعه وكذا. فتح دقت الباب، فتحت دقل الباب فتحت، قال لأختك أخت المكواية. نحن عم نعمل هيك، عم نحط العصي بالدواليب. عم بحكي عن الجيش قبل ما نخوض المشكل. خي أنت جيش بدك تتصرف كدولة لبنانية. يلي عنده مشكلة هو شوف شو بده يعمل،
0: بده غطاء سياسي، بده قرار سياسي،
1: ما بده.
0: هلا بدك عم تقول هو أداة في يد السلطة، السلطة
1: اللبنانية تنفذ. في قرار صادر عن الحكومة وينه ما بنفذ. عم بقول لك ما بحاجة لشيء أساسا، ما بحاجة لقرار.
0: من يمنع الجيش اللبناني من تنفيذ قرارات الحكومة؟
1: طموحات السياسية تبع قيادة الجيش وإلى يعني حد ما رئاسة الجمهورية.
0: يعني عم بتقول انت طموحات قائد الجيش،
1: قائد الجيش بعده مفكر انه حزب الله قادر يجيب رؤساء جمهوريات. عم بقول لك اياها بمنتهى الصراحه، شو بدك اكثر من هيك بعد؟
0: هيك كلام كبير وخطير.
1: ايه هذا كلام كبير. ايه خطير؟ لا مش خطير، هذا واقع. هذا كلام واقع. حزب الله لن يعود لاعبا في لبنان، خلصنا منها هاي. على كل السياسيين والطامحين انه يعملوا رؤساء حكومات او رؤساء جمهوريه او رؤساء مجلس نواب بيعرفوا هذه الحقيقه. مركز القرار صار بمكان اخر. بدك تشتغل يا عمي، ما بعرف انا ليش ما في مسؤول بهالدوله بيجي بيعمل المطلوب منه لحتى يوصل بقدراته وكفاءته وشغله اللي على الأرض الناس بتشوفه.
0: مثل الناس ما هو كما تكون يولى عليكم ما الناس هيك
1: ما حدا بيعمل هيك استزيق. بيجوا كلهم إن كان وزير ولا قائد جيش ولا مدير شرطة ولا غفير ولا اللي بدك إيه بيجي بيصير بده يطبش على كتاف وشو بقوله يبوس لحى لحتى يبقى بمركزه أو يطلع على مركز أعلى منه. يا خي أنت عمول مطلوب منك والناس بتشوف أنت بتفرض نفسك.
0: طيب لسلم معك جدلا استاذ عماد أنه اليوم في طموحات رئاسية عند قائد الجيش لأجل ذلك يمنع اليوم تطبيق
1: الجيش اللبناني اليوم يفوت على بعض القرى تجريبية
0: لأنه بده غطاء سياسي بده يطلع يقول بالحرف الواحد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تفضل يا جيشنا اللبناني فوت على المناطق.
1: أنا بدي أسألك سؤال بسيط
0: كم مرة قال رئيس الجمهورية ما رح حط الجيش بوجه حزب الله يخشى الاقتتال الداخلي
1: عظيم معناته إذا هيك فعلا هذه نيته الرئيس يعني ما بده حل ما محبتي وتقديري
0: مش ما بده حل هو بده حل بس بده جنبك جنبك حرب جديدة بالداخل اللبناني
1: بين مين ومين
0: بين الجيش اللبناني وحزب الله.
1: انت مصدق انه حزب الله قادر يقاتل الجيش اللبناني؟ هذه بدنا نشيل الافكار من راسنا. حزب الله مش قادر يقاتل اسرائيل بده يقاتل الجيش اللبناني؟ انا عم بعطيك معلومات
0: ليه الجيش اللبناني اقوى من الجيش الاسرائيلي؟
1: طبعا طبعا الجيش اللبناني اقوى من اسرائيل لانه انت وقت اللي بتكون عم تقوص على اسرائيل بكون عندك المشروعيه تقوص بغض النظر
0: خلينا نحكي منطقي
1: وحرب اسناد بس انت حزب الله بيقدر يرفع عصاية على عسكري بالجيش اللبناني يا ريت يعملها خلص بيسقط شيعيا قبل باقي الطوائف. هذا جيش لبنان مين بيقدر يقول له به؟ بدنا نطلع منهم هول الدعايات استاذ وليد هني حزب الله عم بيحاول يعملهم وبيوهمنا فيهم مثل ما وهمنا بالردع مع إسرائيل. الجيش بده يقبط حاله أنه هو جيش وطني لكل اللبنانيين وهو عم يحمي الشيعة قبل بقية الطوائف بهذه الطريقة. وقت الجيش بيجي بده يفوت على بيت بالجنوب وبيجي بيقولوا له لا معناته في شيء
0: ما كتير مرحب فيه ما عم نشوف عم يتخون الجيش طيب اللبناني
1: الجيش
0: على الارض
1: اللبناني ولا
0: رئيس الجمهوريه. انت سمعت نعيم قاسم الشيخ نعيم قاسم شو قال اخر مره عن رئيس الجمهوريه؟
1: يا زلمه نعيم قاسم بعدهم بيحطوا له خطاباته
0: بعده عم يحكي
1: مش كلام بلا طعم بيحكي كلام ما هو مش قادر ينفذه يا استاذ وليد.
0: عم يتهم الدوله اللبنانيه اليوم بالتعاون مع اسرائيل يعني هيدي اكثر مره يبلغ فيها هذا السقف من التخوين للدوله اللبنانيه.
1: ليش نحن ولا مره حكي هيك مش عم نتعاون مع اسرائيل يعني يعني هو مش عارف هالشي. نحن عم نقعد مع إسرائيل وعم نعمل مفاوضات
0: هو بناء على ذلك عم
1: ليش وقت اللي كانت الميكانيزم موجودة كان الجيش اللبناني ما عم تعاون مع إسرائيل ليش بني تخبوا بخير
0: مش بطريقة مباشرة
1: بطريقة مباشرة أنا عم بعطيك معلومات أبليكيشن بتجي عليها المعلومات بيقراها الإسرائيلي والأمريكي واللبناني بفرد وقت هيك كانت هاد الميكانيزم كانت بالمرحلة اللي ما بين حربي الإسناد هيك كان الشغل بطريقة مباشرة.
0: استاذ عماد بس هلأ فهمني وفهم هالناس اللي عم تسمعنا اليوم ما يحول دون دخول الجيش وإعطاء الجيش سلطة كاملة على الأرض للانتشار هي رح أعطيك ثلاث احتمالات من عليك. هل هو تقصير من رئاسة الجمهورية؟ هل هي طموحات قائد الجيش اللي أنت قلتها؟ أو لأنه الإسرائيلي اليوم متعنت بالبقاء في الجنوب اللبناني؟ يعني لما بيطلع نتنياهو بيقلك لن أنسحب من لبنان ومن غزة ومن سوريا اليوم عم بزف الطرقات عم يوصل بعض المناطق الجنوبية بمسكاف عام
1: الإسرائيلي.
0: يعني ليش دايما نحن ما نحمل حالنا نجلط حالنا نحن أنه نحن مش عندك اليوم
1: خي ما هو المشكلة إذا بتجي بتفكر بشكل منطقي وبتحكي الأمور بموضوعية وبحياد بتطلع عميل. اليوم الإسرائيلي عم يجي يقول لك هيدي المنطقة عم تعمل لي وجع راس عم تعمل لي قلق أنا إذا بدي إجي انسحب منها بدي يرجع يحل مكاني حزب الله مش الدولة اللبنانية. إذا بتكون الدولة اللبنانية تجي يعني الجيش اللبناني في كيف ألف باء الطبخ الكتاب بتعلمه فيه طبخ في ألف باء العسكرة كيف بيظهر جيش بيجي بداله جيش آخر. أنا عم بقول لك الجيش اللبناني بالأمور اللي عم يطرحها بترجع بتعيد حزب الله بطريقة غير مباشرة يعني بيكون ظهر من الباب رجع من الشباك. يا بدنا نكون دولة يا بدنا نكون مش دولة. الطريقة السليمة إنه كل ضيعة بضيعتها بدي فوت الجيش اللبناني مش بالاتفاق مع إسرائيل هو بقرار ذاته بقرار ذاتي من الدولة.
0: بدي في جيش اللبناني يفوت على المنازل يخترق
1: لازم المنازل. يفوت على المنازل
0: بده إشارة قضائية وبده قضاء
1: ما بده شيء طول عمره الجيش اللبناني يفوت على المنازل. يا وليد إذا بتذكر ذاكر
0: كلمة بتذكر الجيش السوري كان يفوت على بيوت
1: الجيش اللبناني كان يعمل مداهمات يفوت فتش على السلاح ببعض المناطق هذه تاريخيا أنا كنت صغير وبسمعه هذا المصطلح في مداهمة للجيش كان يفوت ما كان بده
0: يعني اليوم الانتشار الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يعني لا يعيق عمل الجيش إذا بده ينتشر
1: هو الإحراج عند الجيش اللبناني وكأنهم عم بيصوروا أنه جاي عم يعمل الدوفوار اللي ما قدرت تعمله إسرائيل وهو الحقيقة مش هيك أبدا عم يعمل الدوفوار اللي أثر فيه وخلى إسرائيل ترجع تجي تعمل الشيء اللي هو ما عمله مش العكس نحن مش عم نعمل اللي ما عملته إسرائيل إسرائيل اجت تعمل اللي احنا ما عملناه إذا منحط براسنا هذه الفكرة بتصير الأمور كتير سهلة كتير سهلة وأنا بأكد لك أنه جزء كبير من الطائفة الشيعية بالجنوب بفضل الجيش اللبناني على أنه تتدمر بيوتهم على إيد الجيش الإسرائيلي وهذه كلها بروباغاندا
0: سياسية. هل تؤمن أنه اليوم البيئة الحاضنة للحزب ممكن أنه توثق بالدولة أكثر ما بتوثق بالحزب؟
1: البيئة الحاضنة ما عاد عندها خيارات إلا الدولة اللبنانية كانوا بانين أمالهم أنه يصير في إعادة أعمار بلش يفقدوا الأمل وعم بعطيك أنا هلأ معلومات حتى رواتب حزب الله أكل منها أجزاء لا دعم الناس لأنه بلشت الصرخة تطلع وإذا مكمل الأمور رح تطلع الصرخة بعد أكتر يعني إذا ما بتتصرف الدولة اللبنانية هلأ ما ننطر لحتى توقع الفيس بالراس وحزب الله يلفظ من الجنوبيين وتصير جاي الدولة على أنقاض مشكل الأفضل أنها تجي تفرض هيبتها مش نترك الأمور لحتى تفرض
0: بس ما فهمت من مين عم يخصم رواتب
1: حزب الله عم يخصم من رواتب مقاتلينه
0: كرمال
1: يحاول يأمن ما تيسر من الدعم للناس المشردين اللي بيوتهم مدمرة وأنا عم بعطيك معلومات سمعتها من يومين أنه حزب الله جمع مجموعة من الصحفيين وحطهم بصورة أنه هو مش قادر بقى يعمل حرب وفقد عنصر الردع وقالوا له بركي إسرائيل عملت الحرب هي بادرت بالحرب قال لهم من قاوم ومن دافع عن الأراضي قدر المستطاع وحزب الله من قرارة ذاته معتبر بحكيك بالقيادة يعني معتبرين أنه خطة الإسرائيلي المقبلة هي الوصول إلى الزهراني
0: عارفين هذا الشيء
1: عظيم وقت اللي بيكون الجيش اللبناني عارف هذا الشيء والأجهزة الأمنية عارفة هذا الشيء بنترك الإسرائيلي يوصل على الزهراني ولا بنعمل الدفوار المطلوب منه حتى الإسرائيلي ما يوصل على الزهراني
0: ما إذا كان هذه المعلومات دقيقة جدا مع أنه بحترم أنا أثق باللي بتقوله أستاذ عماد بس أنه إذا عن جد فقدوا عنصر الردع ليه ما عم بيخلوا الجيش اللبناني يقوم بالواجب تبعه
1: لأنه الجيش ما بده رجعنا محل ما كنا الجيش يقول بدي أعمل هيك ويعمل هيك ما في حدا بيتجرأ يقف بوجهه بعدني على كلمتي ما في حدا بالجمهورية اللبنانية بيتجرأ يقف بوجه الجيش إذا كان بده دخلك وقت اللي صار في تظاهرات ومسيرات على الموتويات شو عمل الجيش ما هجم ليون وضربون حدا استرجع فتح تمه ليش
0: بس لما يروح يعمل مداهمات بالضحية الجنوبية لبيروت بيقوصوا عليه للجيش
1: مين بيتجرأ يقوص
0: على الجيش وتجار المخدرات بيردوا على على على دورية الجيش
1: طبيعي وتجار مخدرات عم يدافعوا عن حالهم بس انه هيدي وظيفة الجيش
0: طب استاذ عماد اليوم في خلاف على الدولة اللي يجب ان تشرف على تنفيذ صيغة اتفاق الاطار امبارح كانت عم تقول رويترز انه لبنان واسرائيل اتفقوا على ترشيح بريطانيا ايطاليا سويسرا واندونيسيا للتحقق من نزع سلاح حزب الله بتحس انه هذه التفاصيل
1: هذه التفاصيل مهمة لأنه أظن إسرائيل مش رح ترضى بأي دولة تجي واضح أنه في فيتو على فرنسا بشكل كتير كبير
0: وعلى الأمم المتحدة قوة الأمم
1: طبيعي
0: المتحدة.
1: لأنه بيعتبروا أنه في جزء كبير من الأنفاق حفرت بوجود اليونيفل
0: وعلى مرمى الإسرائيلي لكل الوقت كان عم بيراقب
1: كان عم بيراقب بس أنه مش قادر يتدخل على الأرض بشكل مباشر بحروب دائمة بس اليونيفل أثر بمكان ما نحكي صراحة هو الجيش اللبناني هلا بده يعتبرونا متحاملين على الجيش يعني بس مصادفة انه هي الامور هيك الجيش اللبناني قبل حرب الاستاد الثاني وقت اللي قال خالي جنوب الليطاني من السلاح. رجعنا شفنا شو طلع من جنوب الليطاني.
0: اوكي انا عارف انه في في في هالمخازن كلها يعني في
1: هذا جزء من المشكله,
0: في ترسانة عسكريه تحت الارض اكثر مما هي
1: هذا جزء من المشكله, انه الدوله اللبنانيه مش عارفه شو في مخازن
0: اسلحه. حزب الله ما عم يعطيهم خرائط. عظيم. مش ذنب الجيش.
1: ايه لانه مهمه ما انا سهله. انا مش عم بقول لك مهمه سهله, بس صحيح. وقت اللي توجد الاراده وتفرجي انت انك جدي بالتعاطي, صدقني كل دول العالم رح تساعدنا.
0: استاذ عماد دامي
1: بالنسبه للدول كنت عم بقول لك انه في فيتو على فرنسا, فيتو كبير اسرائيل على فرنسا, لانه بيعتبروا انه فرنسا ساعدت ساعدت حزب الله مش وقفت بوجهه.
0: وين ساعدته الحزب الله؟
1: ساعدت حزب الله ببناء الانفاق بالجنوب من خلال غض النظر, وفي معلومات مصدرها سوريا انه الفرنسيين لعبوا دور بالتنسيق مع الإيرانيين وحزب الله أيضا لبناء الأنفاق لقوات قصد يعني للأكراد بسوريا. فهذا ما عندهم ثقة في الإسرائيليين لا السبب.
0: طيب في انتظار أنه شو بدأ مع أنه الوفد اللبناني كان عم بيهدد بالانسحاب أنه ما يكمل المفاوضات.
1: ما لنا مصلحة صراحة. ايه. ما لنا مصلحة انسحب.
0: منكمل بمفاوضات اللي عم تقدم واللي عم تأخر. صرنا جولة تامنة بعد ما عملنا شيء على الأرض.
1: المفاوضات كل جلسة بتعملها حوارية هي بحد ذاتها فيها مكاسب دبلوماسية.
0: امبارح
1: لأنه بتكون أنت عم بتفهم على إشياء معينة, عم بتوضح إشياء أكتر, أنت عم تفهم الرؤية بشكل يعني البرسبكتيف عم تاخده بشكل أوسع. بتصير هلا بدها تطول اي بدها تطول. انا بلقاءات كتير سابقه قلت انه راح تكون 12 13 14, ما بعرف قديش, بس طويل كتير المفاوضات. لانه بقول لك اياها بكل,
0: بس كل ما طال امد المفاوضات كل ما زاد التدمير في الجنوب. اليوم ما بقى في جنوب للاسف.
1: عنجد انت بتعرف كم جوله مفاوضات عمل لبنان وقت وصل لاتفاق 17 ايار اللي رجعوا سقطوا؟ على ما اذكر 35 جوله مفاوضات.
0: ياريت ويا ريت بنتعلم يا استاذ زيما.
1: ما بنتعلم,
0: نرجع من
1: لو لو, لو مشينا باتفاق 17 ايار كنا اليوم بيسا بالقلعه, كنا بغير مكان.
0: استاذ عماد امبارح بسياق الاعداد لهذه الحلقه بلش يدهمنا الوقت, لفتني في مصدرين عراقيين لفرانس بريس بيقول انه رئيس الوزراء علي الزيدي ابلغ القاده السياسيين استعداده لمواجهه والصدام مع الفصائل المتمسكه بسلاحها ان اصرت على رفض التعاون بعد انقضاء المهله.
1: بذكرني بحكومة فؤاد السنيورة وقت اللي عملوا 7 أيار. أظن الميليشيات هنيك والهني الأربعة اللي رافضين بشكل بارز, يعني هني 4 ميليشيات بالحجم كبار هني رافضين موضوع تسليم السلاح. على فكرة الموضوع العراقي كتير كتير دقيق وحساس ويستأهل المتابعة, لأنه دائما كل شيء بيصير بالعراق
0: يؤشر ما سيحصل في لبنان
1: والعكس صحيح.
0: إيه لأحد الرؤساء هيدي الجملة.
1: أنا عم راقب الوضع العراقي من من من سنين. بتلاقي في تلازم مخيف بكل شيء. فهذا الكلام ممكن يأسس لمشكل كبير. موضوع بالعراق منه مثل لبنان. برغم ما إنه أكلوا الحشد الشعبي أكلوا قصف أكلوا قتلة يعني من الأمريكان, بس بعدهم متمسكين أو ماسكين مفاصل الدولة وبعدهم قادرين يعوروا. وممكن بالجولة الثانية اللي بتصير جولة الحرب يكون لهم حصة كبيرة بالموضوع. يعني عم ينحكى انه هذه الحرب المقبلة ان حصلت سوف تكون مثلثة الأضلاع, حوثي الحشد الشعبي وإيران. لبنان قد يكون محايد. قد يكون
0: طيب. بعد معنا دقيقتين استاذ عماد, الاتفاق التركي اليوم السعودي الباكستاني السعودي. وكنت بباكستان عم بتواكب هونيك المفاوضات
1: كمان. قبل المفاوضات قبل يعني كنت
0: على مشارف المفاوضات
1: من بعد ما رجعنا صارت توقيع
0: 100%. السؤال, هل هذا الاتفاق اليوم بيلحقنا نحن نحكي لبناني بيلحقنا منه طرطوشي ولا لا؟
1: لهلا لا مش رح نلحقنا منه طرطوشي. وانا بحكيك
0: سوريا لحق طرطوشي المفروض
1: ما بعرف. بس انا عم بقول لك هذا الاتفاق بذاته على اهميته انا ما شايفه كتير ناجح. بحكي الامور هيك بموضوعي. لانه كل طرف من الاتفاق عم ياخد ما يريده من هذا الاتفاق. يعني الباكستاني بده اياه لحتى يقف بوجه الهند. التركي بحاجه لهذا الاتفاق لحتى يكون بمواجهه اسرائيل. والسعودي بده هذا الاتفاق ليكون مواجهة الحوثيين والإيرانيين. هو كان يعني هو كان مربع الأضلع, كانت مصر داخلة معهم، وفجأة مصر ما عادت موجودة، اعتذرت على أنها تكون موجودة.
0: هلا تركوه مفتوح لأي دول صديقة بتحب تنضم له، أهلا وسهلا.
1: في مشكلة كبيرة اليوم، إذا صار في مشكل ما بين السعودية وإيران أو الحوثيين وإيران، هل باكستان فعلا ستتدخل لنجدة السعودية؟ ماذا عن تركيا؟ أو إذا صار في صدام بين إسرائيل وتركيا، باكستان بتتدخل أو السعودية بتفوت بالحرب؟ يعني في أسئلة كبيرة ما في إجابات عليها، مع العلم أن السعودية هي موقع اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان، يعني شيء مش جديد، هو العامل الجديد هو العامل التركي اللي فات على الخط. بس في تعقيدات كتير كبيرة بما يخص مصر، علاقتها مع الهند وعلاقتها مع الإمارات. في كلام أن الإمارات طلبت من مصر أنه هو تغلط وهالغلطة وتفوتوا، لأنه ببين مثل كأنه موجه ضد إسرائيل. وحتى مصر في حساسية كتير كبيرة، إذا صار في حرب مع إسرائيل هي موقع سلام مع إسرائيل، شو بتعمل مع إسرائيل هي حدودها.
0: صحيح. أستاذ عماد الشديق الصحفي، شكرا جزيلا لوجودك معنا بلبنان الحر وحوار حر 100%. شكرا لك. أكيد بختم هذه الحلقة أتوجه بالتحية إلى مارك البيتار وجيرمينوس وإليج ميرزا. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي بكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد ومع ضيف جديد. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: حضرة السائق الغالي، عطول عند خروجك من مفرق أو مدخل بناية للسلوك طريق تاني، عمول حساب إنه في حدا غيرك على الطريق وله أفضلية مرور وعم تعمل له مفاجأة بكتير من الأوقات مش محسوبة وبيوقع المحظور. فإذن عند خروجك من مفرق أو بناية أو خفف سيرك وراقب طريقة خروجك وحركة السير على الطريق تتضمن سلامة انتقالك. هيك بتكمل طريقك بدون خطر وبتطلع بالوقت يلي بيسمح لك فيه السير، وبتكون على نظام السليم ومطبق للقانون يلي لازم الكل يعرفوه ويتعمقوا فيه تيعرفوا حقوقهم وكمان واجباتهم كرمال قيادة صحيحة وأمان وسلامة مرورية محصنة واعية للحد من الأخطار والأضرار. لأنه مش عطول بتسلم تنفدى بالحديد رفراف وضوء، إنما في أوقات بتعملنا أضرار جسدية بنتمنى ما حدا يوصل.
1: هدفنا سلامتكم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. الرئاسة ترد على إعلام الحزب ما نسب عن مضمون لقاء عون ترامب غير صحيح. سلام زرب عبدة مجلس الوزراء في الثالثة ومنسى لن يحضر. وزير الدفاع في بيان كان المطلوب أن يصان صوت الجيش لا أن يحاصر. مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لا اتفاق على آلية دولية لنزع سلاح الحزب. كاتس ننوي البقاء في المنطقة الأمنية العازلة ومستمرون بهدم المنازل والبنى التحتية فيها. عرقجي واشنطن ترتكب أخطاء بسبب ضعفها الاستخباراتي. باريس سان جيرمان الفرنسي يحتفظ بلقب كأس السوبر الأوروبي.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. الوضع رغم صومعة الجلسات النيابية يرنو إلى الهدوء إضافة إلى ما أقر، إلا أن وزير الدفاع وبعدما حصل أخذ موقفا على ما يبدو ولن يحضر مجلس الوزراء، في حين عقد لقاء في بعبدة جمع الرئيسين عون وسلام وحمل الكثير من الملفات. في هذا الوقت إسرائيل مستمرة في وجودها في المنطقة الأمنية بحسب وزير دفاعها، في حين ينفي مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون الاستعانة الدولية بنزع السلاح.
2: إذن أوضح مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب من كلام في بعض وسائل الأعلام وهي جريدة الأخبار عن مضمون لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة واشنطن هو غير صحيح.
1: واليوم في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث بحسب الرئاسة إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاص بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما عرض للمواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا.
2: ويعقد مجلس الوزراء إذن جلسة في الثالثة من بعد الظهر في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في 4 بنود مؤجلة من الجلسة الماضية، ولن يحضرها وزير الدفاع.
1: وقد اعتذر الوزير ميشيل منسا في بيان من أنه لم يستطع أن يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، فصمت الكلام في مجلس النواب وبقي صوت الشهداء وحده يعلو في داخله، ولأنه رأى كيف اجتمعت أصوات على صوت الجيش وكيف تضافرت المواقف حين كان المطلوب أن يصان لا أن يحاصر. وتابع أمس منع الجيش من الكلام، لكن دماء شهدائه لم تمنع من الكلام في ضميري، فليعلم من تغاضى عن الجيش أنه ليس طرفا في خصومة ولا ورقة تستخدم وترمى. الجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة، وأبناؤه الذين سقطوا شهداء لم يسألوا لبنان يومها لمن ننتمي، بل سألوا كيف نحميه.
2: العفو العام يبصر النور والقوات من الدفع إلى الإنضاج. سيمونة حتشيتي.
3: بعد سنوات من الانتظار وتجاذبات، أقر مجلس النواب قانون العفو العام في خطوة تتجاوز في دلالتها إخراج موقوفين ومحكومين من السجون لتلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان. كيف يمكن للدولة أن تجمع بين تطبيق القانون ورفع الظلم، وبين حق المجتمع في العدالة وحق الإنسان في محاكمة عادلة؟ أهمية العفو اليوم تأتي في لحظة تعاني فيها السجون من اقتصاص مزمن، فيما أمضى موقوفون سنوات خلف القضبان بانتظار أحكامهم. لذلك لا يفترض أن يقرأ القانون بوصفه إسقاطا لمبدأ المحاسبة، بل محاولة لمعالجة تراكم قضائي واجتماعي عمره سنوات، شرط أن لا يتحول العفو إلى باب للإفلات من العقاب. وفي الطريق إلى إقراره كان للقوات اللبنانية دور في إنضاج التسوية، فمن خلال العمل النيابي والاتصالات السياسية والتنسيق مع القوى المعنية، دفعت القوات باتجاه صيغة ترفع المظلومية عن المستحقين وتحافظ في المقابل على الضوابط التي تمنع مساواة من تأخر إنصافه بمن ارتكب جرائم خطيرة. لكن العودة إلى الوراء تكشف أن المقاربة الحقوقية لم تبدأ مع قانون العفو. ففي شباط العام 2012 تقدم النائب السابق إلي كيروز باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الأعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، انطلاقا من رؤية تعتبر أن العدالة لا تفقد القوة عندما تحمل حق في الحياة. وبعد 14 عاما يعود النقاش نفسه بصيغة أوسع. قد تختلف القوانين والظروف، لكن المبدأ يبقى واحدا: الدولة القوية ليست التي تتساهل مع الجريمة ولا التي تبالغ في العقاب، بل التي تعرف كيف تحاسب بعدالة وتنصف بشجاعة وتجعل القانون طريقا إلى العدالة لا مصدرا لظلم جديد.
1: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نية جيشه البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، مؤكدا استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق. وأوضح أن نحو 200,000 لبناني غادروا منازلهم، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل جزءا من دروس هجوم 7 من تشرين الأول، حيث يقاتل الجيش من داخل المنطقة العازلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية.
2: موقع ولا الإسرائيلي أشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين نفوا تقرير وكالة رويترز بشأن الاتفاق على آلية دولية مستقبلية تتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله. أضافوا أن المفاوضات مستمرة بشأن الآلية التي سيتم العمل بها بعد انتهاء عمليات اليونيفيل.
1: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في مجد الزون والأودية المجاورة، وتحدثت الوكالة الوطنية عن تحرك لقوة مشاة إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل.
2: إلى ذلك، أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في محيط حي الجبين بني حيان والعريض بالتوازي مع قصف مدفعي إسرائيلي.
1: واستهدفت قذيفة مدفعية محيط كفر شوبة في قضاء حصبية بتزامن مع تمشيط إسرائيلي بالرشاشات من موقع رويسات العلم طال محيط البلدة.
2: ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا فوق مدينة صيدا وجوارها، كما يسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء بعلبك على مستوى منخفض أيضا.
1: منصة جديدة لوزارة المهجرين، جورج كرم.
4: في خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي وتحديث إدارة العامة، أطلق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي المنصة الرقمية التابعة لوزارة المهجرين، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة. وأشار شحادي إلى أن المنصة تتيح لكل مواطن الاستعلام عن وضع معاملته في وزارة المهجرين ومتابعتها إلكترونيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل نموذجا يمكن اعتماده في سائر الوزارات، ولا سيما على صعيد رقمنة الملفات والمعاملات الموجودة لديها.
5: هالمنصة رح تكون موجودة لآخر هذه السنة، ومطلوب من الكل أنه يستعملوها إذا بدهم يستفسروا يوصلوا لهالمنصة قبل آخر السنة، ومن بعد هالمهلة رح تقفل نهائيا. رح يكون في معالج جميع البيانات الشخصية والمستندات مقدمة عبر المنصة حصرا لغرض التحقق من الأهلية. تلتزم الوزارة حماية هالبيانات وفقا لأعلى المعايير، والموضوع بيقتصر إلى الوصول إلى البيانات الشخصية تتعرفوا وين، يعني نعم أو لا، وين صارت، شو اللي عالق، شو المعلومات أو الملفات الناقصة، وكل مقدم طلب هو بيتحمل مسؤولية هذا الطلب وبيتحمل مسؤولية تقديم معلومات دقيقة. وكمان نحتفظ الوزارة بحق طلب مستندات إضافية، أي مستندات مزورة بيعرض اللي بيقدمها للمساءلة القانونية وفقا للقوانين مرعية الإجراء، ما رح نقبل أي مستندات مزورة. تبقى كل المعلومات مقدمة عبر المنصة خاضعة للتحقق من قبل الوزارة، ولا يعتبر رفع أي مستند أو تقديمه عبر المنصة أو استلامه من قبل الوزارة تأكيدا على صحة أو صلاحية أو قبوله من قبل الوزارة. الوزارة ما بتحمل مسؤولية أي معلومات أو مستندات غير دقيقة أو ناقصة أو غير مقروءة أو بتعذر تحقق منها. الدخول الدخول للمنصة وتحديث الملف واستكماله هو حق للمواطن، كمان يسمح له أنه يثبت أهليته للحصول على ما يتوجب على الدولة أنه تدفعه عبر الصندوق، ولكن هيدا لا يعتبر يشكل إقرارا بأي حق إذا تقدموا بالطلب.
4: وأوضح الوزير شحادي أن الوصول إلى المنصة يتم عبر صفحة وزارة المهجرين على الفيسبوك، مشددا على أن حقوق المواطنين محفوظة وأن الرقمنة تهدف إلى تسهيل حصولهم على المعلومات ومتابعة معاملاتهم بسهولة. من وزارة المهجرين، جورج كرم، لبنان حر.
2: طلب مجلس نقابة المستشفيات في لبنان في بيان الهيئات الضامنة كافة بتسريع وتيرة تسديد المستحقات المتراكمة بذمتها لصالح المستشفيات منذ أكثر من 8 أشهر، مؤكدا أن تماديها في التأخير ينعكس شحا في التدفق النقدي على المستشفيات التي تشكو أصلا من أعباء ارتفاع معدل التكلفة التشغيلية بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%. وأتمنى المجلس على وزير المال وسائر المعنيين رصد الاعتمادات الكافية للشأن الصحي والاستشفائي في موازنة 2027 وأقرار الزيادات الملحوظة في باب الاستشفاء لدى جميع الهيئات الضامنة.
1: طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين في بيان وزير المال بمنح المفعول الرجعي لزيادة الأجور اعتبارا من الأول من آذار.
2: أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن هزة بقوة 2.4 ضربت منطقة زحلي مساء أمس في 7:12.
1: أعلنت دار الفتوى أن ذكرى المولد النبوي الشريف يصادف الثلاثاء في 25 من الحالي.
2: في وقت جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم.
1: واليوم قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء في الحسابات منذ مدة بسبب ضعفها الاستخباري، وتوجه إلى المسؤولين الأمريكيين بالقول احذروا الأخبار والمعلومات الزائفة. أضاف الولايات المتحدة ترتكب الآن خطأ أكبر في شأن مضيق هرمز.
2: بعد منح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الفصائل المسلحة مهلة حتى 30 من أيلول للتخلي عن سلاحها، أكد مصدران سياسيان عراقيان أن رئيس الحكومة أبلغ القادة السياسيين استعداده للمواجهة والصدام مع الفصائل المتمسكة بسلاحها في حال أصرت على رفض التعاون بعد انقضاء المهلة.
1: أعلنت السلطات اليونانية اليوم فرض حالة التأهب القصوى على خلفية حرائق الغابات المستمرة في 5 مناطق.
2: باريس سان جيرمان الفرنسي يحتفظ بلقب كأس السوبر الأوروبي وعودة غير موفقة لميسي إلى الملاعب. جورج الهاني.
6: أخبار الرياضة. احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه المثير على نظيره أستون فيلا الإنجليزي 2-1 بالمواجهة اللي جمعتهم مساء امبارح على ملعب سالزبورغ أرينا بالنمسا. وكان فريق العاصمة الفرنسية أحرز اللقب العام الماضي للمرة الأولى بتاريخه بفوزه على توتنهام الإنجليزي بمباراة قوية ومتكافئة حسمت بركلات الترجيح. بعد رحيله عن نادي برشلونة بالعام 2024، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدير فني جديد للمنتخب الهولندي بعقد بيمتد حتى نهاية العام 2030، وذلك خلفا للمدرب رونالد كومان اللي ودع المونديال الأخير من دور 32 بعد خسارته قدام المنتخب المغربي بركلات الترجيح. رجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للملاعب مع انتر ميامي بعد أيام صعبة عيشة بسبب وفاة والده، لكنه فشل بقيادة فريقه لمواصلة مشواره بكأس الدوريات 2026 أثر خسارته قدام كلوب ليون المكسيكي بنتيجة 3-2.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس صيفي رطب وحار نسبيا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بالداخل وعلى المرتفعات حتى يوم الجمعة، حيث بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز غرب تركيا وبيدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة بتؤدي لانخفاض بدرجة الحرارة وبعض التقلبات والأمطار المحلية الخفيفة اعتبارا من بعد ظهر الجمعة خصوصا بشمال مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع موج البحر. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من نشاط سرعة الرياح وارتفاع موج البحر يومي الجمعة والسبت.
1: كان في نشرة. الرئاسة ترد على إعلام الحزب ما نسب عن مضمون لقاء عون ترامب غير صحيح. سلام زار بعبدة مجلس الوزراء في الثالثة ومنسى لن يحضر. وزير الدفاع في بيان كان المطلوب أن يصان صوت الجيش لا أن يحاصر. مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لا اتفاق على آلية دولية لنزع سلاح الحزب. كاتس ننوي البقاء في المنطقة الأمنية العازلة ومستمرون بهدم المنازل والبنى التحتية فيها. عرقجي واشنطن ترتكب أخطاء بسبب ضعفها الاستخباري. باريس سان جيرمان الفرنسي يحتفظ بلقب كأس السوبر الأوروبي. شكرا لإصغائكم وشكر لزميل مارك البيطار. إلى اللقاء.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: القوات اللبنانية والتشريع. من يتذكر قبل نحو أسبوعين أو أكثر حجم الحملة الضروس التي شنت على القوات اللبنانية واتهامها زورا وبهتانا أنها تتصرف في التشريع من باب الكيدية؟ ولكن ماذا حصل؟ قامت القوات اللبنانية بدورها التشريعي على أكمل وجه، ولا سيما فيما يتعلق بقانون العفو العام، فكشفت زيف الادعاءات المزيدين ومنهم حزب الله والتيار الوطني الحر اللذان بالتكافل والتضامن يحاولان عرقلة أي تقدم وأي إنجاز. ولكن حين تم إنجاز القانون جن جنونهم وبدأوا حملة التشويه. للتذكير لمن خانتهم الذاكرة، إن أكثر شخص حارب الرئيس جوزيف عون حين كان قائدا للجيش كان جبران باسيل، الذي وللتاريخ كان عرض على اللواء ميشيل منسا حقيبة وزارة الدفاع شرط

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ب13 آب يوم عالمي، تعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين اليوم يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريبا من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكم، أو البعض الآخر كان يخليكم أنتوا صغار تستعملوا إيدكم اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلا مش بالشمال، وهني منن غلط إنما هني صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حاك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب ومثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لترو 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سان سيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: في سرايا يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد قليل لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في 4 بنود مؤجلة من الجلسة الماضية، ولن يحضر الجلسة وزير الدفاع. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عزم الحكومة المضي قدما في مسار تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا أمام وفد نيابي أردني على ثوابت لبنان المتمثلة بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة ما تبقى منها وإعادة إعمار المناطق المتضررة وضمان عودة الأهالي إلى قراهم وتحرير الأسرى اللبنانيين. من جهته أعرب الوفد الأردني عن دعمه التام لسيادة لبنان ولجهود الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها وحصر السلاح بيدها، مشددا على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في مختلف المجالات. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من سفير لبنان لدى السعودية علي قرنوح على العمل القائم لتعزيز العلاقات اللبنانية السعودية في المجالات كافة، كما أطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في المملكة والنشاطات التي تقوم بها السفارة. انتشل عناصر الدفاع المدني جثة شخص من أحد المباني في مدينة النبطية كان قتل جراء غارة إسرائيلية سابقة استهدفت الموقع. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

تحيه لكم مستمعينا من RLL تيم من وين ما كنتوا عم بتابعونا هلا بحلقه جديده، والتحيه الكبيره لكم اصدقائنا بحلقه بتضم كالعاده مواضيع منوعه وترند. على الساعه 5 ما بننسى السؤال اللي متواصل من خلاله ومنتناقش ارائكم.

0: معكم سيمونا حتشيت لحرفيقكم رفقكم من هلا للاربع لربع. معنا كمان زميل مريم داوود على الاخراج الاذاعي وزميلي إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 و 102.5 و 102.7 موقع الاذاعه rll.com.lv وتطبيق rll. بRLL تيم اليوم مع الساعة 4 رح تكون معنا كارين مطر بعين على الفن. منرجع منلتقى على الساعة 5 للـ5:30 تينضم إلنا الزميل جورج سويدي. حلقتنا من RLL تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة، شهدت مدينة تركية جريمة قتل مروعة وقعت بوضح النهار من بعد ما تحول خلاف سابق بين رجالين لمشكل عنيف انتهى بطعن حدا منهم للآخر مرات عدة بالسكين قبل ما يقف قدامه وهو عم ينزف وعم بيوجه له عبارات عتاب. اتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو اللي عم بيوثق جانب من الواقعة، وعم بيظهر المشهد الصادم أمام عدد من الأشخاص اللي كانوا قاطعين من حدهم، واللي أثار تصرف الجاني عقب الاعتداء حالة من الصدمة والجدل. ولكن يلي صار بعد الاعتداء كان الأكثر إثارة للصدمة من فكرة أنه الاعتداء، فبدلا من أنه يكون عم بيغادر المكان مباشرة من بعد ما طعنه بالسكين، وقف قدام صديقه المصاب بوقت كان المصاب ينقيد على الأرض وعم ينزف، وبلش الجاني يحكي معه بطريقة كتير غريبة مع عبارات. وبحسب الفيديو المتداول على منصات التواصل استمر الجاني بالحديث مع صديقه لفترة طويلة بتصرف يعني أكيد ترك استغراب وصدمة عند الكتار.

تعكس هيدي الجريمة وجه خطير من العنف لما يتحول خلاف شخصي لقرار بإنهاء حياة إنسان. ولكن الأكثر صدمة منه الاعتداء وحده، بل مشهد العتاب بعد الطعن، وكأنه الجاني عم بيحاول يكون عم بيحاسب ضحيته من بعد ما هو أصدر بنفسه الحكم ونفذه للحكم. ولما بيصير السكين وسيلة لحسم الخلاف، ببطل السؤال بس شو يلي صار أصلا من هالشخصين، بل بيصير السؤال عن ثقافة الغضب وفقدان السيطرة يلي معقولة تخلي لحظة واحدة تكون كافية لتدمير حياة شخص وعائلته.

كمان من الأخبار الكتير غريبة، أثار مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا حالة واسعة من الجدل من بعد ما ظهر لص أثناء محاولته التسلل لأحدى الشقق عبر البلكون قبل ما تفاجئوا إحدى الجارات بسؤالها الكتير رايق: حضرتك حرامي؟

يتبين الشخص بحالة هيك أكيد يعني ارتباك واضحة قبل ما يحاول إنه ينفي الأمر وقال لا لا لا أبدا ما في شيء، ثم من بعدها يعني أكيد يعني هيك نط من سطح إحدى السيارات أو على سطح إحدى السيارات تحت البناية وطبيعة يعني هرب. هلا الغريب من الخبرية انه ما قدروا يعني هيك يتحققوا من صحة هيدا الفيديو اذا هو كان حقيقي او مركب بالذكاء الاصطناعي، ولكن الاجمل من الخبرية كلها انه قد هالقد رايقة هالجارة تسأله حضرتك حرامي.

تقدوا انه لما نفلع الوضع الطيران يعني لما نحط ايربلين مود يعني بنكون احنا عم نقطع كل الاتصالات اللاسلكيه وممنع التليفون من معرفه موقعنا او مشاركه موقعنا من اي جهه اخرى، ولكن الامر ابدا منه بهيدي البساطه. الحقيقه هي انه وضع الطيران او ايربلين مود بيوقف عاده بعض الاتصالات اللاسلكيه الاساسيه بالتليفون وعلى راس الاتصال بشبكه التليفون، كمان بيوقف الواي فاي عادة لما بيكون يعني أكيد حاطين تليفون ايربلين مود. ومع ذلك هذا ما بيعني بالضرورة نحن بنكون عم نعطل يعني اللوكيشن تبعنا، يعني لما نكون حاطين ايربلين مود في كتير أشخاص كانوا قادرين يعرفوا نحن وين بعدنا موجودين، لدرجة أنه كمان فينا نكون عم نعيد تشغيل بعض الاتصالات يدويا أثناء بقاء وضع الطيران فعال.

وضع الطيران منه زر للاختفاء الرقمي وهي نقطة كتار منا بيجهلوها. فإيقاف شبكة التلفون ما بيعني بالضرورة أنه الجهاز صار معزول تماما أو عاجز عن تحديد موقعنا. كرمال هيك من المهم أنه نعرف نحن كمستخدمين كيف نكون عم يعني نعطل هيدا الوضع فعليا وما نبني شعور الخصوصية على افتراضات تقنية منا دقيقة.

رح نكفي بأخبارنا ونرجع لل2003 لما كانت بروكلين رضيعة عم بتصارع مرض نادر بالكبد، وقال الأطباء لأهلها أنه اللي كانوا قاعدين بولاية كنتاكي الأمريكية أنه عندها أيام قليلة لتعيشهم إذا ما حصلت على زراعة عاجلة. وباللحظة اللي كانت فيها الأسرة عم تستعد لأسوأ الاحتمالات، وصل كبد طفل

المتبرع وأنقذ حياته. مش هون الخبرية، الخبرية إنه بعد أكثر من عقدين عم تستعد داتسون البالغ من العمر 24 سنة للزواج بنوا، ونوا هو خيه لهيدا الطفل يلي أنقذ كبده حياته بعد وفاته. وبين هيدا اللحظتين عم تمتد قصة إنسانية عن أثر قرار اتخذته أسرة بواحدة من أقصى لحظاتها، وبقي حاضر بحياة أسرة تانية طوال عقدين من الزمن.

هي قصة بتتجاوز المصادفة لمعنى إنساني عمي. طفل توفى ولكنه ترك جزء منه عم بيعطي حياة لشخص آخر أكتر من 20 سنة، واليوم عم بتوصله هيدا الكبد، عم بيوصل هالشخص التاني لحياة وارتباط بخيه. هيدا بيظهر قيمة التبرع بالأعضاء بأوضح صورة وأهميتها، وقرار يتخذ بلحظة بيكون يعني عم نفقد شخص وبلحظة كتير قاسية، ولكنه قادر على أنه يصنع حياة كاملة ويترك للغياب أثر بيستمر بقلوب الآخرين.

بالمدينة يلي اشتهرت بأنها ما بتنام تبدو المفارقة أكثر وضوحا من أي وقت مضى. نيويورك بتتحرك بسرعة ولكن سكانها بيقضوا جزء كبير من حياتهم بالانتظار، من الساعات اللي عم يهدروها ورا الديركسيون وللطوابير الممتدة أمام المطاعم والمتاجر، وصولا للمنافسة على حجز طاولة بمطعم مشهور. صار الوقت بنيويورك مورد نادر، بل ظهرت خدمات ونماذج تجارية بتقوم فكرتها ببساطة على مساعدتك بشراء شيء بيصعب تعويضه ويلي هو الوقت. الأرقام بتعطي فكرة عن حجم المشكلة، فبحسب تقرير إنروكس العالمي لحركة المرور لل 2025 خسر السائق بنيويورك نحو 100 ساعة سنويا بسبب الازدحام، واللي وضع المدينة بالمرتبة الرابعة عالميا والثانية داخل الولايات المتحدة من حيث تأثير العجقة. وبتقدر الشركة تكلفة الوقت الضايع بنحو $1,879 لكل سائق.

بمدينة وقاص فيها الحياة بدأ يتحول الوقت نفسه لسلعة إلى تمن، والمفارقة أنه تطور يلي يفترض أنه يخلي حياتنا أسرع وأكثر سهولة ما منع الإنسان من أنه يكون عم بيضيع عشرات الساعات بالعجقة والطوابير والانتظار. تجربة نيويورك بتطرح مسألة أوسع اللي هي جودة الحياة، إنه ما لا تقاس بس باللي نحن بنملكه أو بنكسبه، بل كمان بمقدار الوقت اللي بيبقى لقلنا تنعيشه. في وقتنا الحاضر لا يعتبر حصول الطفل على هاتف ذكي يعني بالضرورة تركه وحيد أمام عالم تطبيقات المراسلة، حيث بلش تطبيق واتساب بطرح نظام جديد للحسابات المدارة من الوالدين، بيمنح العائلة أدوات إضافية للتحكم بطريقة استخدام الأولاد له التطبيق، وبتستهدف الميزة الأطفال بمرحلة ما قبل المراهقة، وبتسمح للوالدين بإدارة جوانب من الحساب مثل جهات الاتصال والمجموعات وطلبات التواصل، بوقت بتحافظ بالوقت نفسه على تشفير المحادثات والمكالمات من الطرف للطرف بحسب يلي أعلنته الشركة. تعتمد هذه الميزة على إنشاء حساب خاص بالطفل بالربط بحساب الوالد، وهي عملية تتطلب وجود هاتفين الطرفين يعني أكيد مع بعضهم، وبيستخدم واتساب رمز الكيو آر كود لإتمام عملية الربط قبل ما يقدر الوالد أكيد أو الوالدة كمان من إنشاء رقم بن مكون طبيعي من 6 أرقام لحماية إعدادات الحساب، وبعد إتمام الإعداد بيقدر الوالد تحديد الأشخاص اللي بيقدر هذا الطفل إنه يكون عم بيتواصل مع، إضافة للتحكم بإمكانية انضمامه للجروبات يلي هن بقلبهم هيدا الطفل.

الميزة بتطرح محاولة لإيجاد توازن دقيق بين حماية الأولاد واحترام خصوصيتهم الرقمية. فالمراقبة الأبوية قد تقلل مخاطر التواصل مع الغرباء أو الانضمام لمجموعات منا مناسبة للأولاد، ولكن منا بديل أبدا عن الحوار والتوعية داخل العائلة. وبعالم بلشوا فيه الأولاد عن يستخدموا التكنولوجيا بسن كتير بكير، صارت الحماية الحقيقية مزيج من الأدوات التقنية والثقة والتربية الرقمية، ومش مجرد رقابة على التليفون. هذا غير أنه كمان زميلتنا إليج عند رأي آخر أنه ليه بده يكون مع الأولاد في تليفون.

ذكرت وكالة نوفوستي أنه إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأوروبا معقول ينخفض بنحو 10 جيجاوات خلال كسوف الشمس الكلي ب 12 آب يعني مبارح، بما يعادل إنتاج محطتين أو 3 محطات نووية. وأوضحت الوكالة استنادا لبيانات قدمتها المفوضية الأوروبية أنه انخفاض إنتاج الطاقة الكهروضوئية قد يصل ل 9.7 جيجاوات بحال كانت الأجواء صافية، واللي بيؤدي أو رح يؤدي لتغير سريع ومتوقع بهيكل توليد الكهرباء بين الساعة يعني تقريبا 8:15 والتسعة ونص، أكيد يعني بتوقيت الأوروبي المركزي.

بهالحالة اللي حكينا عنها، الكسوف ما بيمثل مجرد ظاهرة فلكية، بل اختبار عملي لقدرة شبكات الكهرباء الأوروبية على التعامل مع التقلب المفاجئ بمصادر الطاقة المتجددة. ومع تزايد الاعتماد على الشمس بمزيج الطاقة، بتصير القدرة على تعويض أي انخفاض سريع بالإنتاج مسألة أساسية لاستقرار الشبكات. واللفت أن الحدث معروف التوقيت والمسار مسبقاً، واللي بيمنح المشغلين فرصة للاستعداد، ولكنه بالوقت نفسه بيقدم نموذج واقعي للتحديات اللي بترافق التحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة.

بعد أكثر من قرن قضته بأعماق القناة الإنجليزية، عثر فريق من الغواصين والمؤرخين على حطام السفينة الحربية البريطانية HMS Tiger، وأنه بهالشي لغز استمر 118 سنة من غرقة بحادث تصادم مأساوي. وأعلنت هالمجموعة العثور على الحطام المدمرة التابعة للبحرية الملكية البريطانية اللي غرق بال 1908 من بعد ما اصطدمت بالطراد البريطاني HMS Berwick خلال تدريبات ليلية.

0: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنيل ليتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أمام وفد من نقابة أصحاب الفنادق، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع في كل القطاعات وتحصينها في ظل تطورات المنطقة. وبعد لقائه الرئيس عون في القصر الجمهوري، أعلن مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أن زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن كرست إعادة لبنان على خريطة العالم، وأكدت الدور المحوري للرئاسة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي. في السراي تنعقد في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في 4 بنود مؤجلة في الجلسة الماضية. ولن يحضر الجلسة وزير الدفاع ميشيل منسا، الذي قد يتقدم باستقالته من الحكومة على خلفية إقرار مجلس النواب أمس قانون العفو العام. وكان منسا قد وجه رسالة إلى أهالي شهداء الجيش، أعرب فيها عن أسفه لعدم تمكن المؤسسة العسكرية من إيصال موقفها أمام مجلس النواب، مؤكدا أن الجيش سيبقى متمسكا بحقه في إيصال صوته، ومتعهدا بأن لا يكون الصمت نهاية الموقف. واستقبل اليوم منسا في مكتبه في اليرزي قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش، في زيارة شكر للوزير منسا على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية، وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم. وتوجه هيكل إلى منسا بالقول: لم ولن نخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وقبيل جلسة مجلس الوزراء، علق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي على موضوع استقالة منسا قائلا: المشكلة بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة نواف سلام عم تنحل. أما وزير الصناعة جعيس الخوري فاعتبر أنه أصبح في الحكومة وزراء مصنفين A, B و C. من جهته أشار وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أن الوزير منسا موجود في الحكومة ومعروف بمناقبيته، مؤكدا أن الرئيس سلام يعنيه تضامن حكومته ووزرائها. بدوره علق وزير الصحة ركان ناصر الدين على إمكان استقالة منسا بالقول: وزير الدفاع شخص محترم، وعلى رئيس الحكومة أن يكون متجاوبا ومتعاونا، وسنرى ماذا سيحصل في الجلسة. إلى هنا ينتهي الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكركم بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,455,000 ليرة، 98 أوكتان 2,473,000 ليرة، المازوت 2,348,000 ليرة، والغاز 2,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: مستمعينا بلقاء جديد ضمن آرا للتيم من بعد ما كنا بأخبار ترند وأخبار سياسية، مش غلط نكون عم نتعرف على أخبار فنية جديدة.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كارين، هاي سيمونا،
1: كيفك؟
0: سافا، انت كيف؟
2: ماشي الحال. اليوم بحس عنوان الحلقة بعد غياب.
0: مزبوط،
2: كتير يعني. في أرقام فيها انتبهت له.
0: في كتير أرقام وأرقام بعيدة، يعني مش سنة سنتين. فعنا كتير أخبار اليوم، أكيد عنا أغاني جديدة، إصدارات جديدة، عنا خبرين هيك أنا بالنسبة لإلي بردوني شوي عالطفولة، هلأ رح نحكي أكيد عنهم. كمان عنا ما بيخلى الأمر من شوية مشاكل بالفن، فكمان عنا هيك موضوع شوي هيك مشاغب إذا بدنا نقول. ويعني كمان مثل ما قلنا إصدارات جديدة، أخبار، يعني في عالم عم ترجع،
2: في عودة كتير،
0: يعني في عودة لكذا شغلة هني عندهم سيزن 2 أو سيزن 3 عم بيرجعوا.
2: يلا أكيد لحنكون على السمع معك مثل المستمعين، نرجع نلتقي بآخر الحلقة.

كل أسبوع بيحمل معه شي جديد بعالم الفن، أغنية منتظرة بتوصل، ألبوم بينطرح، وحفل بيعمل أصداء، أو حتى لقطة عفوية بتصير حديث الجمهور. والمشهد هالأيام تحديداً مليان أخبار. خطوة عالمية جديدة بمسيرة كاظم الساهر.

ومهمة بمسيرة قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، بعد ما تلقى دعوة للانضمام لأكاديمية التسجيل الأمريكية ريكوردينج أكاديمي ووافق رسميا على العضوية. وبهيدي الخطوة صار اسم كاظم ضمن مجتمع مهني عالمي بيجمع فنانين موسيقيين وصناع موسيقى من مختلف الاختصاصات، واللافت انه هيدي الأكاديمية هي الجهة المسؤولة عن جوائز غرامي.

أكيد هيدا العضوية ما بتعني تلقائياً ترشيح كاظم الساهر للجرامي أو حصوله على جائزة، بس بتعطي الأعضاء المؤهلين فرصة يكونوا جزء من هيدا الأكاديمية ويشاركوا بعملية جوائز جرامي بحسب نوع العضوية والاختصاص. انضمام القيصر بيجي ضمن دفعة جديدة من العضويات لعام 2026 بعد ما وجهت الأكاديمية أكثر من 4000 دعوة لصناع موسيقى ومحترفين من مختلف أنحاء العالم. كاظم الساهر بعده مكفي نشاطه بين الحفلات والجديد الغنائي، وكان من أحدث حفلاته لقاء مع جمهوره العربي والتركي بإسطنبول، قدم خلاله مجموعة من أشهر أعماله من زيديني عشقا وصولا لهل عندك شك. بنفس الوقت رح يطرح القيصر بعد ساعات قليلة أغنيته الجديدة أحباب لتكون محطة جديدة ضمن التحضير لألبومه المقبل بعد ما كان شوق جمهوره إلى من كم يوم بمقطع صغير.

0: أجاوب سألكم بالسؤال.
1: من حوالي أسبوع والخلاف بين شاب جديد وسان لوفان بعده عامل ضجة على السوشيال ميديا، والقصة بلشت بعد ما طرح شاب جديد أغنية SLV ووجه فيها كلام وانتقادات مباشرة لسان لوفان. ومن أبرز النقاط اللي ركز عليها شاب جديد كانت الطريقة اللي سان لوفان بيقدم فيها هويته الفلسطينية للعالم، واعتبر أنه في فرق بين هالصورة وبين نوعية بعض الأغاني والمحتوى يلي بيقدمه. بيننا سوء تفاهم.

0: أكيد هالأغنية ما مرقت مرور الكرام، وبسرعة انقسم الجمهور بين فريق وقف مع شاب جديد واعتبر أنه من حقه يطرح الانتقادات، وفريق دافع عن سالوفان واعتبر أنه وصوله للعالمية بحد ذاته عم يعطي حضور أكبر للفنان والهوية الفلسطينية. معي أحلى وحدة بيروت، معي أحلى وحدة، أنا أحلى وحدة. واللافت أنه بهيدا الفترة تحديدا انتشر فيديو لسان لوفان هو عم بغني أنا شخصيا نسوانجي، واللقطة ما مرقت مرور الكرام، خاصة أنها اجت بعد أغنية شاب جديد يلي انتقد فيها سان لوفان وقال أنه باله بالنسوان أكتر من القضايا يلي بيحكي عنها. وبعد حوالي أسبوع على بداية القصة الجدل بعده مكفي، خاصة أنه سان لوفان مرد بشكل مباشر على شاب جديد، وهون السؤال هل رح يختار يرد بطريقته أو رح يترك شاب جديد من دون جواب.
1: أنت ما بتتعلم، حذرتك من أول مرة، أعطيتك كم فرصة بترجع زي أول مرة، خدني وديني.
0: وبعيد عن قصة الخلاف، سان لوفان عم يتحضر كمان لجديد فني، وهالمرة رح يجتمع مع محمد عساف بأغنية بنت البلد محلاكي، وبلشت تطلع كواليس تصوير الكليب يلي ظهر فيها ثنائي بأجواء شعبية ودبكة بانتظار الكشف عن موعد طرح العمل.

قدم خلال السهرة مجموعة من أشهر أغاني القديمة والجديدة، والجمهور ردد معه أعمال رافقت أكثر من جيل، لتتحول المناسبة من حفلة عرس لسهرة فنية رجعت راغب للقاء جمهوره الصوري بعد سنوات طويلة.

لقاء رسمي وعودة فنية بعد حوالي 15 سنة. حملة زيارة راغب عليمي هالمرة أكثر من محطة، والأبرز كان رجعته للغناء بدمشق بعد كل هالغياب.

الجديد جمع تو ليت وإليانا بأغنية هنعيش اللي انطرحت مع فيديو كليب، وعم تجمع بين الستايل الخاص بكل واحد منهم بأجواء شبابية وموسيقى عصرية.

الأغنية بتجي ضمن ألبوم توليت صديق البرنامج، المشروع يلي أخذ فيه فكرة مختلفة مستوحاة من أجواء برامج الراديو الليلية القديمة والرسائل والاعترافات وقصص الحب يلي كانت تنحكى على الهواء.

والألبوم بيضم مجموعة أغاني بألوان مختلفة، من بينها كوبتان، من غير كلام، حقك عليا، انت حبيبي، ولا عاش ولا كان، وجريئة قوي. وكل وحدة بتاخد المستمع لجو موسيقي مختلف، بس أكيد هنعيش إلى نكهة خاصة كونها جمعت توليت للمرة الأولى بالفنانة الفلسطينية تشيلية إليانا بثنائية جديدة لفتت انتباه جمهور الاثنين من وقت طرحه.

بعد 11 سنة تقريباً على الجزء الأول، إيمي ودنيا سمير غانم عم يتحضروا تيرجعوا سوا من جديد بنلي وشريهان من خلال جزء تاني من المسلسل الكوميدي اللي منتظر عرضه برمضان 2027. والحماس للعمل رجع للواجهة بعد ما شاركت إيمي فيديو عفوي من عطلتها الصيفية مع دنيا بالساحل الشمالي، ورجعوا قدموا سوا لقطة من المسلسل ورجعوا الجمهور لأجواء نلي وشريهان الكوميدية. مرة الجمهور على موعد مع عودة الشخصيتين بقصة ومواقف جديدة بعد ما شكل المسلسل واحد من أبرز الأعمال الكوميدية يلي جمعت دنيا وإيمي سمير غانم على الشاشة.

طرح سلطان الطرب جورج وصوف أغنيته الجديدة طمني على الحبايب لتكون أحدث أعماله الغنائية بعد فترة من التشويق ونطرة جمهوره لسماع جديده. والأغنية بتحمل تعاون متجدد بين الوصوف والملحن المصري صلاح الشرنوبي بعد سنين على مجموعة كبيرة من النجاحات يلي جمعتهم سوا.

وبعد مجموعة من الإصدارات يلي قدمها بالسنوات الأخيرة، بيرجع جورج وصوف بهالعمل للقاء جمهوره بأغنية جديدة، والأكيد أنه عودة التعاون بينه وبين صلاح الشرنوبي لحالة كانت كافية ترفع سقف الانتظار.

بعد أكثر من 20 سنة على ظهورها بدور الملكة كلاريس، جولي أندروز حسمت قرارها وأكدت أنه ما رح تكون موجودة بالجزء الثالث من The Princess Diaries. جولي أوضحت أنه فريق العمل تواصل معها أكثر من مرة خلال السنة الماضية لترجع لتصوير الموفي، بس بالنهاية قررت تعتذر واعتبرت أنه قصتها بالعمل أخذت حقها، وهلأ صار الوقت لتكفي الحكاية مع الأميرة ميا آن هاثاواي. وقالت انه كان صعب عليها تقول لا، خاصة بعد الذكريات الحلوة يلي حملتها من الجزئين الاول والثاني، بس بتشوف انه الفيلم الجديد قادر يكمل وينجح من دون شخصية الست.

وكان الجزء الأول من The Princess Diaries انعرض سنة 2001 وعرف الجمهور على ميا المراهقة اللي بتكتشف فجأة إنها وريثة عرش مملكة جينوفيا قبل ما يرجع الفيلم بجزء تاني بال 2004. وهلأ The Princess Diaries راجع بجزء التالت بس هالمرة من دون الملكة كلاريس ومع استمرار الحكاية مع ميا. بعد غياب 15 سنة أصالة بتلمح لعودتها لدمشق

بعد غياب طويل، أصالة نصري عم تشوق جمهورها السوري لعودة منتظرة لدمشق من خلال فيديو نشرته على إنستغرام، جمع مشاهد من العاصمة السورية وانتهى بكلمة واحدة: قريباً. حمل لقطات من ساحة الأمويين ودمشق القديمة وسوق الحميدية على صوت أصالة هي عم بتغني: بتاخدني الأيام بتبعدني الأيام، لكن روحي بتبقى بتغني للشام، بلقطة حملت لي كتير من الحنين لبلدك.

وهالتلميح بيجي بعد ما كان نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور كشف عن التحضير لحفلتين لأصالة بدمشق ب 17 و19 أيلول بصالة الفيحاء ليكونوا أول لقاء جماهيري إلها بسوريا بعد حوالي 15 سنة من الغياب. العودة ما رح توقف بس على الحفلات، لأنه أصالة عم تتحضر كمان لأول ألبوم سوري كامل بمسيرتها بضم 14 أغنية بتمثل المحافظات السورية الـ 14 بألوان مستوحاة من التراث والفولكلور السوري. إنجاز جديد لتايلور سويفت بعالم كتابة الأغاني.

إنجاز جديد بتضيفه تايلور سويفت لمسيرتها بعد ما تم اختيارها للانضمام لقاعة مشاهير كتاب الأغاني بناشفيل لتكون بعمر 36 أصغر موسيقية بتنضم لهيدي القاعة. تايلور رح تكون ضمن دفعة عام 2026 إلى جانب مجموعة من كتاب الأغاني والفنانين ورح يقام حفل التكريم بالخريف. ومن جهتها عبرت سويفت عن فرحتها الكبيرة بهالتكريم، خاصة إنه ناشفيل كانت جزء من حلمها من وقت ما كانت طفلة وعم تبلش بكتابة الأغاني، وكانت دايما تتأمل تكون بين أهم كتاب الأغاني وتتعلم منهم.

وقالت أنه تكريمها اليوم من مدينة بتحبها وبتعني لها كتير هو شيء مميز كتير بالنسبة لها، وعبرت عن امتنانها لها المحطة الجديدة. وبين الجوائز والأرقام القياسية يلي حققتها على مدار مسيرتها، هالمرة التكريم بيركز على جانب أساسي من هوية تايلور سويفت الفنية، كتابة الأغاني وصناعة القصص من خلال الموسيقى.

بعد 18 سنة على الفيلم الأول رجعت دامي لوفاتو لأجواء كامب روك، وحضرت العرض الأول للجزء الثالث إلى جانب جوناس براذرز جو، نيك وكيفن بلمة رجعت الجمهور مباشرة لذكريات السلسلة الشهيرة.

والحلو انه دامي مش بس حضرة العرض، انما رح تطل كضيفة شرف بكامب روك 3 وترجع بشخصية ميتشي يلي عرفها الجمهور من خلالها بالفيلم، وكمان شاركت بالانتاج التنفيذي للعمل الى جانب جوناس برادلي.

أما القصة فبترجع فيها فرقة كونكت 3 لمخيم كامب روك، وبتنطلق رحلة البحث عن موهبة جديدة بترافق الفرقة بافتتاح حفلات جولتها وسط منافسة وقصص ومفاجآت جديدة. وأكيد الجزء الثالث رح يجمع وجوه من العمل الأصلي مع مجموعة من النجوم الشباب الجداد ليرجع أجواء كامب روك لجيل عاش معه من البداية ويعرف عليه جيل جديد. والانتظار ما رح يطول لأنه كامب روك 3 رح ينعرض اليوم على قناة ديزني وبكرة على ديزني بلس.

خبر مفاجئ لمحبي النجم التركي كيفان شتاتلتو أو مهند مثل ما عرفوا الجمهور العربي، بعد ما قرر يختفي عن إنستغرام ويسكر حسابه الرسمي، مع أنه عدد متابعيه كان قرب يوصل لخمس ملايين.

ولحد هلأ كيفانش ما وضح شو السبب وراء هالقرار، وما في أي مؤشر أنه الحساب تعرض للاختراق أو تسكر بسبب مخالفة، ليرجح أنه تكون الخطوة نابعة من قرار شخصي. وبنفس الوقت كيفانش عم يتحضر لإطلالة مختلفة كلياً عن الدراما، من خلال برنامج رح يسافر فيه على أكتر من بلد ويكتشف ثقافات وأكلات ومطابخ مختلفة، لنشوفه هالمرة بدور الرحالة بدل بطل مسلسلات.

0: أنا بس بدي أوصف للمستمعين، أنا بس رجعت فتح استوديو سمعت لكارن عم بتغني لهالغنية اللي عم تسمعوها، هل قد يعني هي بتحب التركي؟
1: يعني هيك شيء تقريبا.
0: لا مش هيك شيء، شكله عن جد بتحب الأتراك.
1: بحب كتير الأغاني، بحب اللحن تبعهم، بحب يعني بخلص كل شيء متعلق بالتمثيل بالأغاني، يعني فينا نقول
0: هلا انه اذا هو حب انه يطلع يوقف الانستا اكاونت تبعه نحن شو زامنا، يعني نحن الجمال كيف بدنا نشوفه؟
1: هلا هيك معك حق، بس انه بضل في جوجل، بضل في كذا شغله تانية، بس يعني ناطرين نشوف لانه بعد ما في شيء رسمي، يعني هو ما طلع حكي، ما صار في معه انترفيو، لانه بتعرفي برا وين ما يكونوا عم يتمشوا بيكون في صحافه، فأكيد ناطرين يعني نشوف، وان شاء الله هالقرار يكون مش كتير مطول. يمكن يعني انا بقدر انه لانه عنده شيء جديد، وهذا الشيء ما خصه بالتمثيل أو بالدراما مثل ما تعودنا عليه، فيمكن بس بهيدي الفترة حيكون عم بيوقف سوشيال ميديا ويرجع بعدين، أكيد يعني بعد ما في شيء واضح.
0: هلا رجعتينا بالغنية ورجعنا ماريانا بالغنية هيك عن جد للطفولة تبعنا، انه اول مسلسل كنا نحضره نور، كان اسمه
1: نور نور ومهند،
0: نور ومهند وكان اسمه نور المسلسل.
1: ايه قمش بالتركي
0: فتكت اتراك عليك يا تكري اللبناني. كان اول مسلسل يعني لما فات على لبنان عن جد قد ايه كان حلو،
1: كنا كنا نقعد ننطر قدام التي في ناطرين يبلش، وكنا نحضره بال يعني مدبلج مش مش بالتركي عن جد، يعني كل الأخبار اللي حكيتهم، يعني كمان عندك برينسس دايريز، عندك كامب راكول، كلهم بيردونا على الطفولة، فقلت ليه ما منرد كمان مع الغنية التركية.
0: ماريانو بعد عنا شي هيك غنية تركية نسمعها تذكرنا هيك تدخلات تنبسط كارين؟ هلا فيك ايه انت بدك تساعدي بالاغاني التركيه؟
1: هلا انا اكثر وحده هالقد بتذكرها قديمه، لانه كتير تعلقنا بنور ومهند، فخلينا نترك المستمعين مع هيدي الغنيه هيك يختموا فيها ضلب بذاكرتهم.
0: وشو قصه سان لوفان
1: يعني
0: والخلاف؟
1: يعني سان لوفان يعني سمعنا الغنيه قبل شوي، شاب جديد عامل غنيه عم ينتقد فيها سان لوفان، انه هو باله بالنسوان، حتى يعني سمى هيفا بالاغنيه تبعه، انتقد طريقه كيف بيوصل القضايا باغنيه، انه هو ما بيمثل فلسطين اذا بدنا نقول. بس سان لوفان مرض، يعني شفنا انه ما عبر وما رد، مع انه يعني اذا بتركزي على الاغاني كلمات كتير خلص مؤمنة، اي الاسمه الغنية اسمها SLV يعني ما في اوضح من هيك، بس يعني ما عطى ردة فعل سان لوفان ولا رد على هذا الشيء، واكيد الجمهور انقسم بين انه شاب جديد معه حق وبين انه لا سان لوفان، لانه نحن يعني اذا بدك تقولي وين ما يروح بيحمل علم بلده، دايما بيفتخر وبيقول انه لا انا فلسطيني، فالبعض اعتبر انه ها غيرة، أنا شاب جديد بغار من سان لوفان، يمكن لأنه هالقد حقق نجاح كتير كبير، يعني كمان وصل عم يغني مع هيفا، عم يغني على أهم المسارح، والبعض قالوا أنه فيها وجهة نظر أنه كل الفيديو كليب أو كل الأغاني تبعه بس أنه نسوان وبنات وكلمات، يعني حتى عم بيقول له أنت ليه اسمك هيك، أنت اسمك مروان ليه اسمك سان لوفان، فكتير كان في انتقادات بالشخص إذا بدنا نقول، بس ما كان في أي ردة فعل.
0: بس انه كمان يعني اصلا كل الفنانين شو بيغنوا للبنات، يعني مين بدهم يغنوا بالنهايه؟
1: مزبوط بس يمكن سان لوفان لانه اكثر، يعني بنشوف باغنيه اكثر تركيز على البنت او مثلا ايه، وزاد لانه اغنيته اخر وحده مع هيفا عمل اثنين، فسميه بالاغنيه انه مع هيفا وهبه، فهذا الخلاف كان.
0: ما نتشكرك كارين، يعني منقلك انه احنا منعزبينك، بس انا بعرف قديش انت بتحب تكون عم تحضري اخبار فنيه. شكرا لكم مستمعينا على يعني اكيد يعني هيك مرافقتكم لكارين بهذا اللقاء، وما تنسوا دايما
1: خلوا عينكم على الفن.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا بدك ترضي الكل رح تخسر حالك. أكتر شي بتعب الإنسان هو إنه يقضي عمره عم بيحاول يرضي كل الناس. بتوافق حتى لو ما بدك، تسكت حتى لو موجوع، بتروح وقت اللي أبداً مش حابب تروح. ليش؟ لأنك خايف تزعل حدا. بس بالحقيقة مهما عملت رح يضل في ناس تحبك وناس ما تحبك، ورح يضل في ناس بتفهمك وناس أبداً ما بتفهمك. فإذا كنت بالنهاية ما فيك ترضي الكل، ليش ما بترضي حالك بالأول؟ لأنه أنت الأهم. وبعدين اللي بيرضى كتير منيح، واللي ما بيرضى كمان كتير منيح. احترامك للناس مهم، بس احترامك لنفسك هو الأهم. وأبداً ما في داعي للاعتذار إذا اخترت راحتك، أو إذا رسمت حدود بالتعاطي مع بعض الناس، أو إذا قلت رأيك بصراحة. مش مهم مين بيزقف لك، المهم بالآخر أنت تزقف لحالك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. غدات الجلسة المتوترة للنواب، سلام يزور عون. وزير الدفاع يتغيب عن مجلس الوزراء، وقائد الجيش يزوره شاكرا. علاج مصابي الرابع من آب على نفقة الوزارة.

0: التفاصيل مع رولا فخري وبسام البيطار. على الرغم من كل ما حمله إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب من أخذ ورد، إلا أن ما أقر قد أقر على أن تبقى العبرة في رفع الظلم عن كل اللبنانيين في السجون الصغيرة والكبيرة. وفي اليوم التالي سجل وزير الدفاع موقفا من رئاسة الحكومة متغيبا عن جلستها المنعقدة حاليا في سراي، بعد بيان وجداني قال فيه إن أصواتا اجتمعت على صوت الجيش الذي منع من الكلام، وكانت من الجيش زيارة موسعة دعما وشكرا للوزير.
1: وفي التفاصيل، العفو العام يبصر النور والقوات من الدفع إلى الإنضاج. سيمونا حتشيتي.
2: بعد سنوات من الانتظار وتجاذبات، أقر مجلس النواب قانون العفو العام في خطوة تتجاوز في دلالتها إخراج موقوفين ومحكومين من السجون لتلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان. كيف يمكن للدولة أن تجمع بين تطبيق القانون ورفع الظلم، وبين حق المجتمع في العدالة وحق الإنسان في محاكمة عادلة؟ أهمية العفو اليوم تأتي في لحظة تعاني فيها السجون من اقتصاص مزمن، فيما أمضى موقوفون سنوات خلف القضبان بانتظار أحكامهم. لذلك لا يفترض أن يقرأ القانون بوصفه إسقاطا لمبدأ المحاسبة، بل محاولة لمعالجة تراكم قضائي واجتماعي عمره سنوات، شرط أن لا يتحول العفو إلى باب للإفلات من العقاب. وفي الطريق إلى إقراره، كان للقوات اللبنانية دور في إنضاج التسوية، فمن خلال العمل النيابي والاتصالات السياسية والتنسيق مع القوى المعنية، دفعت القوات باتجاه صيغة ترفع المظلومية عن المستحقين وتحافظ في المقابل على الضوابط التي تمنع مساواة من تأخر إنصافه بمن ارتكب جرائم خطيرة. لكن العودة إلى الوراء تكشف أن المقاربة الحقوقية لم تبدأ مع قانون العفو. ففي شباط العام 2012 تقدم النائب السابق إلي كيروز باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الأعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، انطلاقا من رؤية تعتبر أن العدالة لا تفقد القوة عندما تحمي الحق في الحياة. وبعد 14 عاما يعود النقاش نفسه بصيغة أوسع. قد تختلف القوانين والظروف، لكن المبدأ يبقى واحدا: الدولة القوية ليست التي تتساهل مع الجريمة ولا التي تبالغ في العقاب، بل التي تعرف كيف تحاسب بعدالة وتنصف بشجاعة وتجعل القانون طريقا إلى العدالة لا مصدرا لظلم جديد.
0: وبعد إقرار قانون العفو، اعتذر وزير الدفاع ميشيل منسا من أنه لم يستطع أن يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، وقال إن الكلام صمت في مجلس النواب وبقي صوت الشهداء وحده يعلو في داخله. واعتبر منسا في بيان أن أصواتا اجتمعت على صوت الجيش وتضافرت المواقف حين كان المطلوب أن يصان لا أن يحاصر، ورأى أن الجيش منع من الكلام، مضيفا: فليعلم من تغاضى عن الجيش أن الجيش ليس طرفا في خصومة أو ورقة تستخدم وترمى، والجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة.
1: هذه رسالة حملت قائد الجيش العماد رودولف هيكل لزيارة وزير الدفاع على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لشكره على مواقفه الداعمة للمؤسسة وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم. وقال هيكل لمنسى: لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وأوضح أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية، وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره.
0: في هذا الوقت يلتئم مجلس الوزراء في السراي برئاسة الرئيس نواف سلام. وقبيل الجلسة لفت وزير الداخلية أحمد الحجاري لأن العلاقة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع مباشرة، قائلا إن كل الوزارة والحكومة يقفون إلى جانب المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني.
1: وزير التنمية الإدارية فادي مكي أوضح أن المشكلة بين سلام ومنسى في طريقها إلى الحل.
0: وزير الصناعة جو عيسى الخوري لفت إلى أن الوزراء أصبحوا مصنفين A, B و C.
1: وزير الصحة ركان ناصر الدين اعتبر أن وزير الدفاع شخص محترم ومحترم، وعلى رئيس الحكومة أن يكون متجاوبا ومتعاونا.
0: وتحمل الجلسة عددا من البنود، منها بند مؤجل هو تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات الذي علق العمل به سابقا. وفي المعلومات إن الجدول الجديد للرسوم أكثر انتقائية، وألغيت فيه زيادة عن عدد كبير من الفصول الجمركية وأبقيت على سلع محددة.
1: في قصر بعبدة تناول رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام مستجدات البلاد وخصوصا الجنوب، وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما عرض للمواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
0: الرئيس سلام أعلن أنه أعاد نشر ما كتبه أمس بعدما تبين له أن هناك من تمكن من الدخول إلى حسابه وحذف المنشور بشأن الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد سلام على أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما يستهدف على الأرض.
1: توازيا، نفى مسؤولون لبنانيون إسرائيليون وأمريكيون نفوا تقرير وكالة رويترز بشأن الاتفاق على آلية دولية تتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله. وبحسب المعلومات، إن المفاوضات مستمرة بشأن هذه المسألة وآلية العمل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
0: ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي تفجير القرى الجنوبية غداة التأكيد الإسرائيلي عدم الانسحاب من لبنان.
1: في القطاع الشرقي، أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في محيط حي الجبينة بني حيان والعريض بالتوازي مع قصف مدفعي إسرائيلي، واستهدفت قذيفة مدفعية محيط بلدة كفر شوبة، فيما نفذ تمشيط بالرشاشات من موقع رويسات العلم.
0: إلى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة مجدلزون قضاء صور، وفي قضاء بنت جبيل سجل تحرك لقوة مشاة إسرائيلية بين عيت الجبل وبيت ياحون.
1: المستجدات الميدانية كانت مدار بحث بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد نيابي أردني، وشدد رجي على ثوابت لبنان المتمثلة بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة أعمار المناطق المتضررة وضمان عودة الأهالي إلى قراهم وتحرير الأسرى اللبنانيين. من جهته، أعرب الوفد الأردني عن دعمه سيادة لبنان وجهود الدولة في استعادة سيادتها وحصر السلاح بيدها.
0: قرر وزير الصحة ركان ناصر الدين معالجة جرح انفجار مرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة العامة بنسبة تغطية تبلغ 100% لكل الأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية المرتبطة بالإصابة بصرف النظر عن الجهات الضامنة.
1: على صعيد صحي آخر، طالب مجلس نقابة المستشفيات في لبنان في بيان طالب الهيئات الضامنة كافة بتسريع وتيرة تسديد المستحقات المتراكمة بذمتها لصالح المستشفيات منذ أكثر من 8 أشهر.
0: تربويا، تجرى الامتحانات الرسمية لذوي الطلبات الحرة في شهادات التعليم المهني والتقني بتاريخ 20، 22 و24 آب الحالي، على أن تسلم بطاقات الترشيح ابتداء من الغد لمن تقدموا بالطلبات وسددوا رسوم الترشيح.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: ابتداء من بكرة بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز غرب تركيا، بيترافق مع كتل هوائية معتدلة، بتؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة ولبعض التقلبات والأمطار المحلية الخفيفة اعتبارا من بعد ظهر نهار الجمعة، خصوصا بشمال لبنان مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر.
0: كان في النشرة. غداة الجلسة المتوترة للنواب سلام يزور عون، وزير الدفاع يتغيب عن مجلس الوزراء وقائد الجيش يزوره شاكرا، علاج مصابي الرابع من آب على نفقة الوزارة.
1: جولة المحلية انتهت، أخرجها زميل ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: حر أكثر من إذاعة. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ب13 آب يوم عالمي، تعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريبا من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكن، أو البعض الآخر كان يخليكن أنتوا صغار تستعملوا إيدكن اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلاً مش بالشمال، وهني منن غلط إنما هني صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حاك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب، مثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: زميلنا مارون مش ظابطة ماريانو داوود اللي مرافقنا على إخراج الإذاعة بموجات لبنان الحار لـ 302.3 و 102.5 و 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lv وتطبيق rll. دايما فيكن تكونوا عم بتتابعوا لبنان الحار على كل منصاتنا، على اكس، على يوتيوب، على تيك، على تيك توك، على انستغرام، فيسبوك، وكمان على الواتساب شانل. وينكم انتو هلا مستمعينا؟ خبرونا عنكم كيف كان نهاركم، وكمان اذا في عجقة قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقة.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيطي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

بدنا نمسي على جون بيض وسامي الصايغ. تحياتي الكبيرة لكم دايما المستمعين اللي بيشاركوا معنا بالبداية بصورة أو بكلمة.

بعرف كثير اليوم شو بعرف كثير منكم هيك معصبين مش طايقين، بس يلا مقربين على الويك اند، لكل حدا عباله يكون عم يغير جو يطلع على الجبل او ينزل على البحر.

0: ايه مرحبا ست سيمونة،
1: يا هلا،
0: كيف صحتك؟ مساء اذاعه لبنان الحر، معك ابو هادي من طرابلس.
1: تحياتي ابو هادي.
0: والله ست سيمونة شو بدي اخبرك، على عجا صار بدمنا، يعني نهار ما بعلق بعجا بحس في شيء غلط. انا والله ست سيمونة، انا لما تقريبا بدي اقول نفع المطار للكارانتينا بدي اقول شيء ساعه ساعه وربع، وخلي على الله ما بعرف شو بدي لك. يسعد مساك
1: ومساك ابو هادي، كل شيء اكيد ما نتركه على ربنا يلي بيساعدنا اللي بيهونا علينا.

0: فادي ركعنا وإلك عم النادي دخلك حليها بلبنان حملنا تقلو بزيادة حياتي إلك سيمونة تحياتي لكل أسرة الإذاعة لكل اللي بيتصلوا إن شاء الله كل عيد سعيد وأنتم بخير عم عيدكم من اليوم لأنه بكرة فرصة يمكن أنتم كمان ما تكونوا على السمع
1: لا نحن دايما على السمع أكيد نحن كمان منقول ينعاد بالصحة والعافية لكل حدا بيحمل اسم سيدة أو ماري وكل حدا كمان بيكون يعني عيده مثاقب بهالنهار بي

0: بونسوار بونسوار سيمون.
1: بونسوار جورج.
0: شي مشكلة على الغنية بقدمها لابني اللي عم بزعلني له، حبيتها كثير منكم. وبعدين عجل السير تعطير من نهر بيروت للكازينو. ما بعرف جوني على اساس عملوا استملاكات وعملوا بدهم يبلشوا وشيلوا المخالفات كلها عن طرقات، وانصرف مصاري من ايام الجنرال عون لهلا بعد ما نفذوا، ما بعرف لا وعم تروحوا المصاري يجي على الجنوب
1: خلاص يا جورج ما بدنا يا جورج. بعرف والله هذه معاناة، وكنا عم نقول هذيك المرة يعني لو منعلق بعجقة التصبيط أحسن ما نكون عم نعلق بهيدي العجقة، بس يلا بركي هلا بعد فترة ببلشوا، مع أنه بلشنا نشك بالموضوع. نسمع عايلين.
2: هاي سيمونا.
1: عايلين
2: كيفك اليوم؟
1: ماشي الحال.
2: تحية إليك لأسرة إذاعة لبنان الحر وكل المستمعين اللي بيشاركوا واللي ما بيشاركوا معنا. سيمونا أنت كل مرة بتقولي لنا تقولوا لنا على العجقة وكيف العجقة، هذه العجقة صارت القوت اليومي.
1: بس لنرجع نحكي يا لين، هي مش انه اذا فهم نعرف انه نحن في عجقه اكيد، بس انه هذا بنكون احنا عم نساعد بعضنا على الطرقات، يعني اذا في حدا عم بيسمعنا وراي على الطريق اللي انتم موجودين عليها وفي عجقه كمان نكون عم نساعده لاكثر لاقل تا ما يسلك نفس الطريق.
2: من شي كم يوم تتذكري وقت اللي طلع معك مستمع وقال لك حدا سامع في شيء؟ وأنا ما معي خبر شي صاير، لحتى أنا وصلت بعشر دقايق وربع ساعة، بالعادة بدي ساعة لأوصل أو ساعتين. بقى نحن عنا صار قوت يومي، إذا ما في العجقة يعني في مقابلة كارثة صايرة لحتى منعت العجقة. هيدا لبنان، هيدا لبنان بدك تتعود، تعودنا بدكم تتعود، تعودنا
1: تعودنا تعودنا أكيد.
3: يعطيك العافية.
1: تحياتي جماعة.
3: والله سيمونا طلعنا على الجبل امبارح بدنا نعيد عيد السيدة، إن شاء الله بينعاد على الجميع يا رب. وبتعرفي جو العيد وهيك كذا بالجبل بتضيع غير شكل، وإن شاء الله بينعاد على الجميع يا رب. وتحياتنا للجميع وتحياتنا لزميلتك إليج ميرزا، ويعطيك ألف عافية سيمونا، أنا ببوسك.
1: الله يعافيك جان. من كافي مع أم جورج.
4: مرحبا يا أحلى سيمونا بالبيلي،
1: أحلى
4: إذاعة لبنان الحر. كيفكم كلكم؟ إن شاء الله مليح.
1: كلنا مليح، بنسلم عليك يا أم جورج.
4: بس حبيت أسمع صوتك وسلم عليك.
1: يلا كمان أنا بعد شو بدي أسمع صوتك بموضوع الحلقة، رح نسمع بعد ثلاثة فويس من بعدها نطرح السؤال.
5: سيمونا كيفيك؟ جوزي أنا ملكي معيك. هو عجقة بس إلا بالعيد تكون العجقة واقفة، لا اليوم السير ماشي وعرايتك بلا نق.
1: إيه أبدا ما في نق أبدا، بس أنا مثل ما قلنا قصة العجقة هي بس كرمال تنكون عم نساعد بعضنا مش أكتر من هيك، يعني على الطريق.

0: ست الستات سعيدة.
1: مرحبا
0: يا ست الستات. المشكلة بالشعب اللبناني شعب نقاق، عم ينقوا العجقة ومدري شو، طلع كل سيارة فيها شخص، كل سيارة فيها شخص، ولا كأنه تنكة البنزين مليونين ونص. يا عم تنكة البنزين مليونين ونص ما حدا سائل، طالما هيك بده يروح على شغله ويجي ياخذ تاكسي والله أوفر له وأريح ومريح سيارته. وشعب اللبناني دماج.
1: هي إذا بصير في يعني تبديل، يعني كل حدا هيك إذا اثنين ثلاثة بيعرفوا بعضهم رايحين على نفس الطريق، يصيروا يبدلوا كل يوم حدا أو كل يومين حدا، بتخلص الجمعة بكون هيك وفروا على بعضهم. مع فويس نرجع من بعد الموضوع.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد ستنا مريم.
1: شكرا.
2: عليها السلام. إلى آيتين بالقرآن الكريم عليها السلام.

0: خبرونا شو هي الخبرية اللي عبالكن تسمعوا هيدي الفترة. نسمع ماري أنتوانيت.
1: بونسوار سيمونة، كيفيك؟ معك ماري أنتوانيت تابس من الشباك. بدي أشكر كل المستمعين عم بعيدونا، وأنا عيد اسمي وعندي بنت خي فادي عيد اسمها، وعيد ميلاد خي الكبير.
0: لحظة، كيف فادية وعيد اسمها؟ بنت أختها فادية اسمها، يعني عيد اسمها. أوكي
1: تمير. أبعيدهم كلهم من خلال إذاعة لبنان الحر، بعيدكم لكم إن شاء الله العطر تحميكم يا رب.
0: وتحميك يا ماري أنتوانيت اللي حاملة اسمها.
2: أكثر شيء نتمنى نسمع يطلع حكي مصرف لبنان يطلع تعميم إنه كل المودعين ترجع لنا أموالهم خلال سنة.
0: حلو حلو.
2: كل شهر حسب كل واحد المبلغ اللي عليه. ترجع العالم تتفرفح وبتبطل تنق وبتعيش ببحبوحة وبترجع الدورة الاقتصادية تمشي، يرجعوا البنوك كمان يعطوا لونات ويمشوا الأمور ويرجع الاقتصاد البلد ويقف عجلة.
0: يعني جورج، هي اصلا انك تقول هيدي الخبريه قلت لنا اياها واللي هو انت عبالك تسمعه وكلنا عبالنا نسمعها، هي لوحده بعد ما صارت وتخيل هيك بتخلي الواحد يبتسم ويمكن تعطيه امل.
3: والله يا ست سيمونا جبتيها بهالسؤال هذا. انا بتمنى جين تليفون حميدي تفركت ووعد على الارض.
0: يه
3: بتبطل تنق علي هيك انسب الشيء، احلى تليفون بيجيني هذا.
0: شو بنا يا أبو هادي، يعني إن شاء الله المدام ما تكون عم تسمع، يعني هون المصيبة الكبيرة. نسمع ربيع نقوله بحب حميته.
4: والله يا سيمونة أنا من جهتي بحب اسمع خبر إنه مثلا فصاته طلعت منيحة، ما بوشي، ما في مرض. هاي بحب اسمعها من أغلب الناس والأقرب المقربين لإلي، لأنه عم شوف كتير أمراض ناس عم تموت بالقلب. الله ينجينا، يعني بقول إن شاء الله ما حدا يدقوا شوكي، ما حدا يسيبوا شيء. إن هذا أحلى خبر بكون بسمه للناس مقربين لإلي وبعرفهم منيح.
0: دعوة حلوة وخبر حلو، وأكيد يعني كل حدا مريض بنتمنى له الشفاء، وهيك دايما نقول إنه الله هيك بعد المرض عن الكل.

0: والله يا ستنا احلى خبريه نسمعها كلبنانيه. نحن هيك الحزب البطل سلم سلاحه وبتنحل ثلاث ارباع مشاكلنا ويعملوا انتصارات غير هون.
1: مستمعينا بتمنى انه كل حدا يعني بعد نحن مش مسايبين الرقم عنا تقولوا لنا الاسامي كمان كمان ما نكون عم نقول الارقام، فاتمنى كل حدا يكون عم يبعث لنا اسمه كمان تنقدر نكون عم نعيط لكم باساميكم.

0: هاي سيمونا، يعطيك العافية، تحية لكل مستمعين لبنان الحر. واحد واحد ما رح سميهم، هن بيعرفوا حالهم. أنا بالنسبة لي أحسن خبر وقت اللي بنام وبقوم وبقول خلصنا الحرب، لبنان صار أمان. هيدا أحسن خبرية، بيكون ما في سلاح لا مع الفلسطينية ولا مع السوريين ولا مع الإيرانية، بس سلاح الجيش اللبناني موجود على الحدود مش بين العالم كمان. ساعتها بصير في أمان وبتصير لبنان جنة على الأرض، وأغلبية اللبنانية بيرجعوا على وطنهم، واللي الغرب بيفلوا عبلادهم. هاي أحسن خبرية.
1: شكرا لكل الأخبار يلي عبلكن تسمعوها مستمعينا، ودايما عم تلقى اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. شو الخبر أو الخبرية يلي بتتمنوا تسمعوها هالفترة؟

0: هاي سيمونة،
1: هاي ماري روز.
0: سيمونة يعطيك العافية. والله يا سيمونة عندي معاملات بالدولة صار لها سنين، حابة اسمع انه اخذتهم خلصوا انتهوا.
1: ان شاء الله قريبا ماري روز. بسمع عالين.
2: هاي سيمونة عن جديد، احلى خبرية انا عندي، هي مش خبرية هي حلم يتحقق، انه كل عائلتي الصغيرة والأوسع ترجع على لبنان، نرجع نتلاقى ونجتمع وننبسط ونتسلى ونبكي سوا ونفرح سوا ونشوف هالولاد كلها عم تكبر، ما بقى نعرف بعضنا، والولاد أكيد ما بيعرفوا بعضهم من الأصل، كله مشولح بكل العالم. وبقول لك شغلة رح تضحكي، أنا بالنسبة إلي أهم أحلى خبر ممكن اسمعه، مش ضروري يدق على الباب أو حدا أو على التليفون، إنه أقرب بأقرب وقت إنه يكونوا حلوا قصة هالودايع اللي انسرقت ويرجعوا لنا تعبنا. حلم حلم، بس إنه هيدي أحلى خبرية لحتى نقدر نعيش بكرامتنا ونكفي حياتنا بكرامتنا وما نعوز حدا. صدقيني هيدا، وانا على ثقه انه كثير مثلي بحبوا يسمعوا هيدا الخبر. منقول يا رب، منقول يا رب ما عندك شيء مستحيل. عن جد بجاهد بجاه العيد المبارك لامنا العذراء سيمونة، ان شاء الله بينعاد على كل العالم وعلى لبنان وعلى اللبنانيه بالخير يا رب.

0: خبرية الودايع ما بعرف إذا رح تبقى خبرية أو تصير حلم. الخبرية بتضل إنه واحد معقول هيك في أمل إنه تتحقق ويرجعوا.
1: بونجور بونجور ستي مونا، أحلى خبرية على معقول اسمها. أنا بدي أقلي مرتي وزلي ورقة اللوتو اللي صاحب تعرف حالي وتكوني الجايزة الأولى كمان.
0: ذكرتني باللوتو
1: وبدي أعيد مريم جعجع.
0: نسينا اللوتو يعني. اليوم بعد مش قاطعة لوتو كارن، اليوم ما ذكرتني فيه.
2: بونجور سيمونا، يعني أنا أحلى خبرية هيك يجيني تليفون من أمي إنه تقلي إنه بيك، مش هيدا بيك، طلع بيك الحقيقي هيدا المليونير اللي معه كتير مصاري وهو بيك المزبوط، وهيك قال وما عنده غيري وأنا قورته. مكسيكي مكسيكي يعني.
0: حلو حلو هيدا قال، بس لا إنه حرام. تخيل قال مش بيك، بيك معه مصاري كتير، مش هيدا هو بيك لمعيشك.
3: تاني انه ما نعود نسمع بقى بحروب عنا بلبنان ونخلص بقى ونرتاح، مشان يرجعوا اولادنا اللي مسافرين لبرا على لبنان ويشتغلوا بلبنان وينتجوا بلبنان ويعيشوا بلبنان. بكفي بقى غربة. وثانك يو لك.
0: ثانك يو لك جان.

0: 9 218 233 لبنان الحر. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا فوزي.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: الخير يا سيمون.
0: كيفك يا فوزي؟
1: كيفك منيحة؟
0: ماشي الحال
1: يعني
0: وأنت؟
1: عندي ناس بالمحل هلا راحوا ما في كتابة.
0: منيحة أنت؟ ماشي الحال. شو عندك محل يا فوزي؟
1: الله يعطيك العافية. الله يرد عنك.
0: ما برد علي ولا مرة. شو عندك محل يا فوزي؟
1: محل ثمانية.
0: والله. الله يقويك يا فوزي. الله يقويك. ميرسي ميرسي كتير يا فوزي.
1: بس يا سيمونة
0: بدعي لك
1: ايه؟
0: دايما بالخير.
1: الله يخليك.
0: الله يقويك.
1: يبعد ولاد الحرام عني.
0: شكرا شكرا فوزي. اتصال لبنان الحر. الو.
2: الو.
0: الو. بونسوار. ماشي الحال؟ مين معنا؟
2: معك ماري روز الرحمة.
0: كيفك ماري روز؟ اوف صرنا زمان ما سمعنا صوتك. لا في تقصير كتير ماري روز. عم بيقطش الخط شوي ماري روز. ماري روز إذا عم تسمعينا.

0: قبل ما نكفي عنا نداء إنساني، مريض بمستشفى رزق الأشرفية بحاجة لدم من فئة أو نيجاتيف، للتبرع الاتصال على الرقم 76 77 50 55. ولا ليه أنا أجيبك، مش هتشغل بالي ومش هسيب شغلة ساعة تنصف وتبقي حلالي.
1: مساء الخير سيمونة.
0: مساء النور حنا.
1: مساء ما سمعينك. أنا خبر أتمنى أنه يشوفوا المعاشات اللي قررونا إيها وانصارك، عشان سمعتينا 6 معاشات.
0: معك حنا. شكرا حنا.
2: لا ستي ولا عم لطف جو شوي. لا انا بتمنى عن جد، بتمنى انه دائما اسمع اخبار عن البلد، عن لبنان بشكل عام كله بوزيتيف. لبنان بخير والشعب بخير والعالم بخير، وهذا اهم شيء بصراحه يعني.
0: شكرا ابو هادي. جان عم بيقول لي سيمونا بعد بتلحق الهوتو معك للساعه 6 بلاي باي اساس. قطعت الهام انا ماشي، بس حط ماريانو غنيني طلعت لبرا دغري تا ابعت مساج لوتو. شكرا لك جون.
3: تعلمت كيف بحس وكيف بدي صون، وانا شفت غرام
0: الياس عم بيقلي قطعت على التليفون لوتو. ما بقطع الا على التليفون، ماشي اعملكم بس دغري حط غنية فريدي قال اليوم قلت كل الاسامي اليوم الا ماريانو، بس حد غنية ماريانو دغري طلعت بعتت الارقام على التليفون.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: يعطيك العافية. والله أنا بس اسمع التليفون رن ويقول لي حدا من أولادي إنه راجع يجي يعملنا زيارة، هذه بتكون عندي أكثر فرحة. ارجع شوفهم ويرجع لبنان يزبط ونشوفهم حدنا على طول، ما يضلوا يسافروا.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، وضل هذا التليفون يعني يصير يقولكم يلا جايين زيارة من منطقة لمنطقة.
2: والله يا سيمونة الخبرية اللي بحب أسمعها هالفترة إنه العذراء بعيد العذراء توفقني ولقي نص التاني.
1: إن شاء الله يا أنطوان. بنسمع فويس قبل ما نستقبل زميلنا جورج سويدي.
3: هاي سيمونة سوا. أنا الخبرية الحلوة اللي بتمنى أسمعها وقت اللي بنتي، هلأ بنتي أنا من جمعتين أخذت الليسانس، بتمنى إنه تجي تقلي وهي أحلى خبرية بحياتي، مامي لقيت شغل. هي تخرجت من كلية الأعلام سبيسياليزاسيون أدفرتايزنج أند ماركتينج. بتمنى أحلى خبرية تجي تقلي مامي أنا لقيت شغل، ما بدنا أولادنا ياخدوا الليسانس ويبلشوا ماستر ويقعدوا بالبيت.
1: ونتمنى نحن كمان يعني ذات الدعوة اللي عم تدعيها لكل حدا منه يعني ما عاد ما لقى شغل قريبا يلاقي شغل، خصوصا الأشخاص اللي عن جد عم يتخرجوا بحاجة يكونوا إنه عم بيشتغلوا دغري. فإن شاء الله قريبا كمان تخبرينا إنه هذا الخبر الحلو.

0: هاي سيمونا، كيفك؟ معك سيمونا حبيب، بسعد قلبك والله يخليك ويطول بعمرك ويخلينا الإذاعة وهالصوت الحلو، بس حبيت أسلم عليك.
1: تحياتي لك سيمون، ومع سيمون نحن عم نستقبل زميلنا جورج. كيفك جورج؟
2: هلا،
1: كيف الفيسبا؟ كيف الفيسبا؟
2: دائما كل يوم عليها
1: شو عجل سين نطمن عنه هلا.
2: ما في حل.
1: كنا عم نسأل المستمعين إن شو الخبرية اللي كتير عبالهم يسمعوا، وإن كان بتليفون أو بعد تي في أو إنه حدا يدق الباب ويخبرون إياها أو أي شيء. شو الخبرية اللي أنت عبالك تسمعها وهيك يمكن حطه بستك؟
2: هلا أنا أسمعها ولا الناس؟
1: أنت شخصيا شي خبرية أنت ناطرة عبالك تسمعها؟
2: شي جود أفر شغل كبير
1: بلبنان؟
2: ما ضروري.
1: بعد تلاقي حالك انه بتلح تلاقي أفر كبير بلبنان؟
2: رحت اشتغلت انا برمضان، ما كنت هون، كنت بالسعودية، اشتغلنا شي حلو مع MBC. سو دايما منتو رايك opportunities، يعني فرص عمل كبيرة بصراحة. هيدا اللي فكر فيه.
1: هلا مش عارف اذا بقلك ان شاء الله، لما زمانك ان شاء الله بكون احنا عم نخسر.
2: لا ما انا بضل
1: تبقى هون
2: ان شاء الله. كنا عم نعمل لايفاتنا من السعوديه،
1: فان شاء الله
2: برنامج يكون ان شاء الله
1: قريبا. مستمعينا، بتشكر كل الاشخاص اللي كانوا عم تابعينا وكل الاشخاص اللي كانوا معنا اكيد يعني على السمع. شكرا لك ماريانو داوود. موعدنا بكره على الساعه 3 بنفس الوقت. الى اللقاء.

تحية مش الحال، تحية جديدة لكل المستمعين ببوزيتيف، معكم كل تلاتة وخميس لايف 5:30 دايما سبت الموعد. نحن بيكون ساعة متوسطة، نحن أكيد على الواتساب على رقم التليفون تنحكي نحن وياكم، أنتوا الأساس مثل العادة 70-959-111 للفويس والتكست مسج، و 09-218-233 تحكونا لايف على استوديو مثل العادة كمان.

ماركو شو معنا اليوم؟ انجاز بعد غايب مارك بيتار ماركوس دي اوريليوس. ست اليج لبالك الزيتي، مساء الخير، كيفك؟ حدا عليك شعن شعراتك اليوم؟ الحمد لله ما حدا يسترجي بقى، حتى ست سوزان معنا اليوم. اف اف اف نقلت لوكيشن.

0: يلا رح نبلش مداخلاتكم سريعا على واتساب لانه بعد شوي بعد دقائق قليله رح نكون مع موجز الاخبار مثل العاده 3 دقائق ونرجع نتابع. بس هلا معنا وقت يلا بنبلش بفويس. دائما نذكر فويس تكست مسج 70 95 1 1 1.
1: بونسوار جورج كيفك؟ رح بلش معك الحلقه باللي انت ختمت مع سيمونا بنفس الطلب والأمنية اللي انت تمنيتها انه واحد هيك يجينا شي اوفر عمل مرتب ما ضروري كتير كبير بس انه يكون مرتب نعيش مرتاحين ونعيش عائلتنا. معك عبدو غصن.
0: عبدو هيدا احلى طلب واحد بيطلبه يعني عن جد صراحة، يتقدم يتطور الواحد بشغله ويجيب جود اوفر ويقدر يثبت حاله كمان بالمحال اللي هو فيها. اهم شغلة انه واحد عنده طاقات بيقدر يعطيها، بيقدر يثبتها بمكان let's say كمان برات لبنان. حلو حلو هيك واحد يكون يقدر يعطي كل شيء كمان، خاصة اذا اسم كبير عم تشتغل معه. من ضل واتساب 70 95 1 1 1.
2: هاي جورج كيفك؟
0: مرحب. بس هيك بس هيك يلا فيكم تحكونا كمان على استوديو 09 218 233.

0: باخبار سبور اكيد امبارح باريس سان جيرمان كان عم يفوز بكاس السوبر الاوروبي يلي بيجمع بين حامل لقب تشامبيونز ليج وحامل لقب اليوروبا ليج. بي اس جي واجه استون فيلا الانجليزي فاز عليه 2-1 وهيدا اللقب الثاني على التوالي بالمسابقه لبي اس جي اللي كان عم يفوز بنذكر للموسم الثاني على التوالي بالتشامبيونز ليج. هدفين سجلهم اللاعب النجم الجورجي فاراتسخيليا والفرنسي الدولي ديزيري دوي بوقت كان في عم بسجل هدف وحيد عبر ماجو هدف التعادل. كان مبروك لبي اس جي اللي عم بيأكد انه صار من كبار اوروبا بعد الالقاب الكبيره اللي عم بحققها بالسنوات الاخيره وراح يكون كمان السنه من اكبر المنافسين على لقب الشامبيونز ليج لا شك بذلك مع فرق طبعا مثل برشلونه ريال مدريد بايرن ميونخ مانشستر يونايتد ما تستبعدوه ابدا السنه يرجع المنافسه بقوه بعد ما عز صفوفه خاصه بوسط الملعب مع تيليمانز البلجيكي رح يلعب الى جانب برونو فرنانديز. يعني مين بعد بتشوفوا هيك فريق ممكن يصارع على لقب دوري الابطال من الفرق اللي سميتها؟ اكيد منتابع مع مهدي.
1: كابتن جورج يعطيك العافيه. كابتن مزبوط عم يقولوا انه معقد قصه رودري لبرشلونه انه برشلونه دفع 60 مليون هذيك بدهم 6 بدهم 80. خبرنا شيء اخبارك
0: مهدي. بلاقوا حل وسط دائما بهالمواضيع هيدي. يعني بكره ممكن يلتقوا على 70 انه اوكي هو بدهم البارسا دفع 60 سيتي مصر على 80 بكره بتخلص لانه رغبه اللاعب هي بالانتقال خلص. يعني ما في مجال يضل بفريقه سو الا ما يلاقوا حل وسط ودائما حلول الوسط هي اللي بتنجح. سو ممكن 70 68 اللي هي وبينتقل او مثلا مع متغيرات فيما بعد اذا بيحرز لقب تشامبيونز ليج بيرجع بيدفع برشلونه للسيتي مبلغ معين بيضلوا يلاقوا طريقه بس انه صار 90% قريبه رودري جايه على برشلونه. منتابع مع جان.
2: يعطيك العافيه كيف صحتك ابو جريج؟ ابو جريج سؤال واحد بس خبرنا باير شو عامل صفقات السنة وناير باقي مع الباير ولا خلص
0: مين باقي بس مع الباير مين بس ما سمعت
2: وناير
0: ناير باقي آخر موسم مع باير ميونخ راح يكون أكيد الحارس الأساسي مثل ما عرفنا وأوربيك حارس تاني. البايرن جاب إسماعيل السايبري المغربي اللي كان مميز جدا مع منتخب المغرب بكأس العالم قبل ما ينصاب للأسف ما قدر يتابع مشواره بالمونديال مع المغرب كان مسجل 3 أهداف وجاب براون ناتاليان براون هو الظهير يلعب مع منتخب ألمانيا بكأس العالم بيلعب بفرانكفورت كمان دفعوا حقه أكتر من 50-55 مليون بمركز الظهير. هون اللاعبين الوحيدين اللي جابوهم بايرن وبستصعب بعد يجيبوا غيرهم لأنه أوريدي فريق كامل هجوم مرعب. لويس دياز موجود مايكل أوليسي موجود أهري كين موجود موسيالا جنابري يعني فريق جيد جدا برأيي.
3: هاي جورج حبيب لال كيفك يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين. لك يا جورج أنا بقول لك لازم الشعب يبلش يطرد هالمسؤولين يا خي هالنواب وهالوزراء ويلحقوهم من محل محل مطرح ما بيكونوا بيصهروا تيزبطوا مع عشيات العالم لأنه كل ما هن تركينهم ما حدا فرقاني معه. بتذكر بالزمانات لما كانوا عم بيطردوهم ما كان حدا يسترجي من يظهر من بيته كلهم يظهروا فزعانين. لك يا خي والله العظيم حرام علينا حرام عم يعطوا الشعب 500 دولار معلم بيحرقوا الناس اللي وبقول له روح عيش لا بكفي لا كهرباء لا موتير ولا اجار. الله يساعد العالم
0: شو بتعمل 500 دولار اليوم
3: عالم عيشي ومش عيشي وعالم عيشي فريح منن الفريح الوزراء والزعماء اذا ما بيطردوهم رح يبقوا هيك عالم ما بعرف شو صاير مع جورج.
0: شكرا لك شحرور. سيمو عم بيقول لي اتس اباوت تايم فور مي ليكون البايرن عم بيحرز لقبه السابع بالتشامبيونز ليج. ممكن كتير السنه بايرن ميونخ بس ما بدنا ننسى في فرق كتير كبيره. ريال مورينيو قصه كبيره صراحه عز صفوف الفريق بمراكز كان بحاجه لها وردي عنده نجوم والريال ما بدنا ننسى فيني وبيلينغهام وامبابي وانا بتصور حتحضروا السنة خلوا عينكم على لاعب تابعتوه السنة الماضية هو النجم التركي أردا جولر بوسط الملعب. السنة مع مورينيو توقعوا تألق كبير لأردا جولر مع فريقه. ناخد فويس بعد قبل الموجز يلا.
4: بونسوار بونسوار يا أستاذ كيفك يا جورج معك رافي. جورج عم بسمع هلأ برنامجك وفي هيك مبالغ 90 مليون و70 مليون و55 مليون هيك حشرية يعني حابب أعرف أنه أكيد يعني في سبونسرية وفي هيك بس في أنه بحيرني انه كيف بيجيبوا هالمداخيل.
0: بيجيبوا اكثر بكثير يا رافي،
4: اكيد انت عندك خبره اكثر وبتعرف اكثر، فيك تفس مش انه تفسر لي وقت طويل، بس انه كيف بيكون المداخيل مداخيل الفرق بهالمبالغ الكبرى.
0: رافي سؤالك كتير حلو، ما بعرف اذا بلحق اجاوب عليه قبل الموجز، بس اقول لك شغله، الانديه الكبيره يعني مداخيل كبيره بتفوت على جيابها، من حقوق النقل التلفزيوني، من حقوق نقل البطوله المحليه، بس عم نحكي كيف بعد اذا لعب تشامبيونز ليج، كيف بعد بيع القمصان، كيف بعد السبونسر الاساسي على التيشيرت، كيف بعد الشركه الرياضيه ان كان اديداس نايكي بوما ولا غيرها، كيف بعد الدعايات بالملعب، كيف بعد الحضور الجماهيري والتيكتس محليا واوروبيا، يعني كتير مصاري بفوتوا الانديه على جيابهم. بنروح لموجز الاخبار ونرجع منتابع بي بوزيتيف. 3 داي ماكسيموم، ما تروحوا لمحل، خلوكم معنا.

0: لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: إنها السادسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي أقر الرسوم على المواد المنتجة للنفايات وسط اعتراض وزراء الصحة العمل الاتصالات والصناعة. وعن الأنباء المتداولة حول إمكان استقالة وزير الدفاع ميشيل منسا، قالت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود بعد جلسة مجلس الوزراء، قالت لا صحة لما يتم تداوله حول استقالة الوزير منسا من الحكومة، وكل الأمور تحل ومصلحة البلد فوق كل شيء. أعلن وزير الإعلام بول مرقس أنه يعكف مع الجهات النقابية المختصة ومع مجموعة من فريق عمل الوزارة وعدد من النواب يعكفون على إعداد صيغة قانون معجل تأخذ بالاقتراحات الإضافية المتعلقة بقانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب والذي يتضمن مكافحة خطاب الكراهية. أشارت وزارة المالية إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مغلوطة وربما لغايات مشبوهة تدعي امتناع وزارة المالية عن صرف مخصصات المساعدات المدرسية للعسكريين والمتقاعدين من القوى الأمنية. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، إذ أن المنح تلك قد تمت المباشرة بصرفها منذ قرابة الشهر ولم يتبقى منها أي ملف لأي إدارة، وكان آخرها الملفات الخاصة بمتقاعدي قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للإدارة في وزارة الدفاع، وقد تم تحويلها جميعها عبر مصرف لبنان إلى الحسابات الخاصة بكل مستفيد، كل من مصرفه المعتمد. في الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة بني حيان. اعتصم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أمام السراي للمطالبة بإقرار التفرغ. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

هلا فات سحبه من هلا للساعه 6:30. لعيونك يا ابو السين. في موجز يا اخي، شو بدنا نعمل؟ في موجز اخبار، اذاعه اخباريه ما بدنا ننسى. يلا لكان التواصل نحن وياكم مثل العاده على الواتساب فويس او تكست مسج 70 959 111.

كمان كنت ذكرت رقم الواتساب 70 9 5 9 1 1 1 voice text message, بس كمان فيكم تحكونا بذكر دايما على استوديو 09 218 233. مارك بيتار معنا اليوم على إخراج, صديقكم جورج سويدي ورا المايك. يلا فلننطلق بحلقة حلوة ومحضر كمان موضوع مهضوم مثل العادة تنتناقش فيه سوا. بيننا سوء تفاهم.

فيقتنا يا موضوع بدي أطرحه مارك من وراء الغنية عن سوء التفاهم. بدي أطرحه تلاتة الجائزة على راد بس ما حقوله هلأ.

0: طيب حنحكي عن سوء تفاهم اليوم, خليه للتلاتة الجاية. بظل هالشوبات يلي عم تمر علينا خاصة بالنهارات وما في ولا وقت قبل الظهر وبعد الظهر وعشية, دايما في شوب, الهرم كله عم تهرب على الجبل. بس أنا حابب أعرف منكم وين عم تروحوا أكتر بظل هالشوب اللي دايما شهر آ بيقطع على لبنان, عم تروحوا أكتر صوب يعني على البحر أو تطلعوا صوب الجبل أكتر بظل هالشوبات؟ بتروحوا بتقعدوا بهالميات أو بتطلعوا على الجبال؟ واللي عنده بيت بالجبل نياله أحلى شيء. خبرونا شو عم تعملوا. واتساب نمبر 70-95-1111, فويس تكست مسج 09-218-233 لتحكونا لايف على ستوديو. ناخد إلي.
1: يعطيك العافية إلي, فخري معك. سؤال, ما مدى صعوبة متوشنا مع كوريا؟ عم نحكي على صعيد منتخب لبنان, مع كوريا الجنوبية ومع الصين, وهل كوريا بعدها مثل آخر مرة لعبنا معهم أخطر من الصين, وفينا نحن نعمل شيء معهم برأيك؟
0: أنا متفائل جدا.
1: ما بعرف قدي حتكون سهلة هالمباريات لأنه
0: ما في شيء سهل إلي. هلأ طرحنا موضوعنا, ما حنحكي سبور بقى إن شاء الله, جماعة الجاي بنرجع بنحكي. بس أنا متفائل بموضوع منتخب لبنان وأكيد تصفية كأس العالم. تلاتة بنرجع بنحكي أكتر عن الموضوع. برجع لموضوعنا, بظل الشوبات اللي عم نعيشها مثل كل سنة طبعا بالصيفية وخاصة بأب, وين عم تروحوا أكتر؟ عم تروحوا لتبوردوا على البحر, تقعدوا بهالميات, أو تطلعوا على الجبل؟ وإذا عندكم قاعدة بالجبل بعتولنا صور تنحكي. إذا قاعدين هيك عندكم بيت بالجبل, سطيحة خبرية, قاعدة حلوة, بعتوا صور على 70-95-1111 تنشوفها ونعلي عليها سوا. خبرونا من أي جبل.
2: هاي جورج, يعطيك العافية. ولا يا جورج, أنا عطول كنت روح على البحر اتوجه, بس وقت لجيت قاعد بالجبل صرت ببقى عم شوفه للبحر, صرت بالجبل عطول. بس ما تقول ميال قاعد بالجبل.
0: ليه؟
2: لأنه بالجبل عم بيكون شوب أكتر.
0: لولو
2: من بيروت, لأنه الشمس واطية
0: بس ما في رطوبة,
2: وأنا ما كتير عالي, يعني أنا 450 بس. يعني شوب
0: 450, ايه مش كتير عالي. هلأ إلي قاعد بوادي مثلا أو عكتف وادي هونيكي كمان, حتى لو مش على ارتفاع عالي صدقوني في كتير برود. يعني في كتير ناس بعرفهم عندهم بيت مثلا لتساع على كتف وادي ومش على ارتفاع عالي عن سطح البحر, بس لانه اللوكيشن تبع بيتهم خلص دايما في ممر هوا بالوادي. بتعرفوا انتوا لاحظوا بالسيارة شي مرة اذا مش مدورين اي سي, مفتحين ازاز السيارة بالليل, طعوا مثلا بس تقطعوا تنين نهر الكلب, طبعا في وادي نهر الكلب, بس تقطعوا بوج الوادي شوفوا الهواء قد ايه بيفرق. برجعوا كمان مثلا على وادي, تعطيكم اكزامبل وادي غزير مثلا, على جسر غزير اللي بياخذكم من غزير الى طبرجة, وقد ما بتكون طبعا على المفرق هونيك, بس تقطعوا بالوادي على الاوتوستراد بالليل وانس مفتحين ازاز شوفوا الهواء كمان قد ايه بيفرق. دائما الوادي بيعطي هواء حلو. ربيع بعت لي صوره اللي اكيد بيطلع على الجبل, وبعت لي صوره حلوه كتير مع فريا. ايوه هلا مين بيقدر يطلع فريا هالثلاث ايام؟ بطل اللي بيوصل عيد السيدة, مهرجانات, احتفالات, لبنان كله بين المزار, كفر دبيان طبعا, فريا, فقرة, يعني ما ننسى كفر دبيان هي اللي بتشمل يعني المزار, ما بدنا فقرة كله ضمن كفر دبيان حسن ما يزعلوا منا. هلا الكل بيقول طالع يعمل سكي فريا, هو لا, واحد بيطلع بيعمل سكي بمزار, ما هيك؟ يلا.
3: هاي جورج, كيفك؟ شو اخبارك؟ سلو. نحن بليفربول بمانشستر اليوم 35 فوق الصفر. 35.
0: واو.
3: وين مكان؟
0: حتى بإنجلند 35 درجة عم بيقلنا دكتور جوزيف. منتابع سيمون ستينج هوم بالاي سي, والله أحلى شيء. بس الاي سي أخي ليك شو عامل بصوتي؟ شايف صوتي كيف هو اليوم يا ماركو؟ كله من ورا الاي سي, شبت اي سي. مشكلة هالاي سي والله العظيم, خاصة انه بين تكونوا مشاوبين تفوتوا على محل في اي سي ترجعوا تطلعوا على الشوب, هيدا الفرق بين السويتشينج بين هون وهون. مشكلة. منضل على واتساب 70-95-1111 فويس تكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233 بظل الشوبات يلي عم تمر علينا مثل كل صيفية بلبنان, وين عم تروحوا اكتر على البحر او عم تطلعوا على الجبل؟ قبل ما نتابع واتساب ناخذ اتصال 09-218-233. الو,
4: مرحبا.
0: اهلا, بدي عزبك توطي الراديو على الاخر بس نسمعك.
4: يلا كده عم تسأل عن الشوبات وهيك,
0: وين بتروح على البحر تبورد ولا بتطلع على الجبل؟
4: والله حاليا بتفرد بين
0: مين معنا؟
4: رائعة. بتعقد.
0: مين معنا؟
4: مارون سامر.
0: اهلا بخي مارون، انت عندك بيت فوق يعني بتطلع بالصيفيه لفوق ولا دايما قاعد فوق؟
4: ايه شاليه فوق.
0: بتطلع بتطلع قد ايه بالفتره يعني شهر شهرين ثلاثه؟
4: هلا حاليا فوق بس انا صيف بيروت.
0: بتصيف بيروت بس بتاخد شاليه فوق على فتره قد ايه بتاخدها؟
4: هلا اخدينا لشهر 9 اول شهر 9.
0: حلوه شهر فوق. حلوه حلوه. كيف هالبرودات فوق؟
4: والله بجنن.
0: تنسى الدنيا؟
4: نعم
0: تنسى الدنيا.
4: ايه والله.
0: وبالليل بدك جاكيت
4: اكيد اشباري.
0: اوكي مارون شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. منتابع مع جورجيت على واتساب.
5: جورج بونسوار، ليلتك موفقة يا جورج، معك جورجيت. ينعيد عليك بمناسبة عيد السيدة،
0: ينعيد
5: على الجميع يا رب، وكل مين بيحمل اسم العذراء مريم ومارية وسيدة والجميع، وإن شاء الله منشوف سنة الجاية لبنان بأجمل حليته يا رب. ويا جورج أنا عندي بيت بالجبل بعني، يا ما بطلع على الجبل.
0: ليه؟
5: ما بحب الجبل، بحب البحر أكتر عن جد. بتمرق الصيفية كلها ما بطلع، يعني بيستغربوا الناس هي كيف انه عندك بيت بالجبل وما بتطلعي.
0: حرام عليك.
5: بحب الجبل ما بعرف ليه. ويا جورج احلى شيء الصيف لو شوب، بس انا بحب الصيف كتير. وليلتك موافقة يا جورج ويعطيك الف عافية.
0: اهلا وسهلا بجورجيت، يعني فاجأتيني صراحة. هلا اللي بيقدر يعملها انه ينزل على البحر بالنهارات اذا ما عنده شيء الواحد، طبعا ينزل على البحر ويطلع، اهم شيء النومة بالجبل. شو حلوة، شو حلوة نومة الجبل، بتنسى كل شيء غير انه هو نقي. اذا نمت فوق 3 ساعات او 4 ساعات كأن نمت 7 ساعات. عبدو عم بيقول لي فتقة 450 متر ارتفاع عن سطح البحر، قاعد بفتقة صيف شتي يا عبدو، يعني ما بتصيف. حلو حلو هالمنظر، حلو بعرفها لفتقة كتير، بطلع دايما على الطريق هيدو، طريقة حلوة كتير صايرة. ماري روز بعتت لي صور. يلا
2: جورج هيدي القعدة الساحة قدام البيت عندي.
0: ليك شو حلو، ليك شو حلو. طيب منتابع
6: صورة من يحشوش، وأنا كل ليلة بنزل بعمل لي ساعة ساعة ونص ساحة بالمركزية.
0: اندور يعني بتصبح، بتصبح اندور. بس غريب الشوبات بدهم، بدهم محل أو دور هيك شي بحر حلو مثلا، ماي نظيفة تكون أو بول نظيفة. أهم شي انتبهوا ما كتير تروحوا على حالة مع حالة بلاج، تأكدوا أنه صاحب المشروع بيعمل فحوصات للبسين كل فترة، لأنه في كتير ناس للأسف أوقات بيلقطوا قصص أمراض جلدية من وراء عدم النظافة على البلاجات.
7: هاي أبو جريز مرة تانية يعطيك العافية. والله الجبل يا جورج، الجبل بالشمال عندك 1000 متر عالي على سطح البحر جورج، بالنهار في شمس، بس إذا بقلك ما بتنزل نقطة عرق منك، في هواء، في برود، عرفت كيف؟ رواق، عرفت كيف؟ المنطقة كتير حلوة ورواق. وهلأ عيد السيد إن شاء الله بينعاد على الجميع جورج، وتحياتنا للجميع ويعطيك العافية.
0: يا هلا بجان، كمان من عيد الكل بعيد السيد مرة جديدة. مين بعت لي؟ رانيا. رانيا وين رانيا؟ بعتت لي كانت انه العجقه مبلشه من وين. لا لا ما حيت ال
8: بونسوار جورج. يلا كيفك؟ انعاد عليكم بعيد السيده. انا وسامي وكريستيان من عيدكم عيد لبنان الحر، ومنقول لكم ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين ومولعين وهالحراره والعانه باستديو. نحن بننزل على البحر بعد الساعه 3 وعشيه دغري بنطلع على الجبل، لانه احلى برودات بالجبل بالجو الحلو يعني بالاحتفالات والتقليد اللي بيعملوها، دق الجراس ورفع جرن الكبه والمحدله وهي القصص الحلوه والتقاليد نحن بنحبها. ولو بدنا نعلق شوي بعجقه بس يلا نحن بنطلع من زوق مكاين
0: عنطورة
8: على عجلتون طرقات الضيع الجواني من جوا تنوصل على اعلى الجبال.
0: يا هلا برانيا ولا اهضم، وبعتت لنا صوره كمان العجقه مبلشه من عنطورة، من عنطورة الزوق طبعا.

طيب دانيال فيترون قاعد بفيترون صيف شتي دانيال ولا بصيفية بس 1250 متر حلوين كل شيء فوق الألف حلو مثل بالموتويات ما هيك يا مار كل شيء فوق الألف سي حلو نفس الشيء بس تكون بالصيفية

0: روبير يلا فويس.
1: مرحبا، كيف كون لبنان الحر؟ تمام روبير معكم. أودي صور محمية فلوغة حمانة. كل يوم أنا وجاي من زحلة بعد الظهر تقريبا الأربع وطوع، بوقف سيارتي هونيك وبركض ساعة وربع ساعة ونص، هو تلج ما بتشوف إلا غربان وباشي شي حلو
0: كثير. أجمل شي
1: ساعة ونص بعمل سبور، ما بعود إلي قلب فل أروح عبيتي لأنه بيتي بكفر شي ما قضاء بعبده. يلا باي ويعطيكم العافية.
0: موفق يا روبير.
1: صورة عن سد المي تبع فلوغة، كنت عم بركض اليوم 13/8/2026 عم بركض حوالي السد.
0: هيك شو حلو، قد ايه حلو واحد يركض هيك حوالي السد وارتفاع عالي بمنطقة حلوة مثل حمانة، سبور مع هوا نظيف وارتفاع عالي كمان صعبة، كل ما واحد يرتفع عن سطح البحر كل ما يكون كمان السبور أصعب، وما بدنا ننسى

0: بظل هالشوبات اللي منعيشها كل فترة الصيف بلبنان وخاصة بشهر آب، وين عم تروحوا أكتر؟ عم تروحوا على البحر تتبوردوا أو تطلعوا على الجبل؟ خبرونا إذا عندكم بيت بالجبل، بعتولنا صور قولونا وين قاعدين وقديه عالي عن سطح البحر. 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج، ولا تحكونا لايف على استوديو كمان فيكن 09-218-233. ناخد جورج.
1: انا عادة بسبح من الساعة 7-9 بضل.
0: واو،
1: يكون التأس بورد وما احليه.
0: مش غلط ابدا، مش غلط ابدا السباحة بالليل. ارجيلي وين؟ اي جبل يا جورج؟
2: هاي جورجي، كيفك؟ سبا والله جورج معك، احلى شيء العادي بعشقوت.
0: حلوة عشقوت كمان، مش غلط.

0: ليكو قديه في مناطق حلوة بلبنان وقديه من السهل انه نطلع عليها بظرف يعني تلت ساعة نص ساعة ماكسيموم نطلع من الشوب للبرود. والله ما بعرف اذا عارفين قيمته لهالبلد، ما بعرف. بتمنى نكون عارفين قيمة لبنان، بتمنى نحافظ على لبنان وعلى نظافة لبنان كمان اهم شغلة، لانه للأسف بعدنا بنشوف زبالة على الطرقات، بس تطلع على المناطق اللي فيها احراش حلوة بنطلع بنلاقي كمان انانة بلاستيك بالارض وورق ورق ساندويتش وورق شوكولا وبسكوي يعني بزعل والله العظيم بزعل. بتمنى نحافظ على البلد لانه هيدا عن جد جنة على الارض. دانيال عم بيقول لي ايه صيفا شتاء بفيترون ما بيغير. حلو حلو صيفي ستوي شوي قاسي فيترون شوي طبعا نقول كتير. عبدو كمان صيفا شتاء بفتقة، فتقة منطقة متوسطة عالية عن البحر 450 متر ايه بينعاش طبعا فيها صيفا شتاء. ناخد اتصال 09-218-233. ألو
1: ألو بوسوارجو.
0: أهلا أهلا،
1: معك رانيا من البقاع من السوق من زحم من السوق من جديدتا.
0: كيف الشوبات عندك يا رانيا؟
1: والله كتر خير الله منيح. يا أنا بحب الصيف الدفع عفل وبعز الصيف حلو الصيف
0: بس بقول
1: لو في شوبات
0: بس بقول البقاع كتير مشوب بالنهارات.
1: ايه يعني مراتك جوز أنا حبيت سلم عليك وقل لك ينعاد عليك عيد السيدة.
0: وأنا كمان بعيدك
1: جوز. إذا فيك مرة لك غنية وائل شو مشتاقلي
0: هلأ حطيني هلأ من ثلاث دقايق هلأ هلأ. أهلا وسهلا برانيا، منتابع مع مالك.
2: مساء الخير جورج، كيفك كيف صحتك؟ مالك معيني من علي، يعني أنا بقول لك عن علي غير شكل
0: كمان حلو مصيف كتير
2: يعني حلو. بتنزل على بيروت بدك ربع ساعة تلت ساعة وعلي مناخة جبل كتير رائع، برودات حلوة أجواء كتير حلوة. ما بعد طلالة أكيد أكيد أكيد بيكون طلالة يعني علي
0: أكيد طلالة.
2: زمانات كان يقولوا له عروس المصايف
0: عروس المصايف
2: حبيب قلبي. يعني إذا ما طلالة بتمنى طلالة، علي كتير حلوة خاصة على البلاكين، منطقة اسمها البلاكين وراس الجبل شيء كتير رائع حبيب قلبي.
0: أهلا وسهلا مالك حلو. وفيو كتير حلو أكيد علي أشهر من أن تعرف، وفي كتار من اللبنانيين وخاصة من الأشقاء العرب عندهم بيوت بمنطقة فوق بعلي. شو يا مهدي؟
3: سلام كابتن، بس بدي عيد لبنتي اليوم عيد ميلادها وتحية لبنتي ولبنت خالتها نور زعيتي.
0: هابي بيرثدي من قلة لكن لايف كمان احنا وياك. الياس يوسف عم بيقول لي بطرون صيف شتي، هي اللي بحب البحر اكيد بطرون حلوه صيفا شتاء بتعقد. انا بس بدي اروح عزمه هيك اسكيب سويت اسكيب مثل ما بيقولوا، بدور هالموتو بسحب على البطرون. شو هالموتو حلو توصل نشرب قهوه نتغدى او شيء.

عارفه ان الغنيه معموله على اي اي؟ مش معقول، مصيبه هالاي اي، بده يقعد موزعين وملحنين بهالبيوت، حرام. يعني اوكي حلوين وحماسيين هالاغاني، بس بالنهايه في عالم حتتاثر كتير بالاي اي. يعني لما قلنا من زمان انه الاي اي رح ياخذ وظايف كتيره، بلش ياخذ وظايف. اليوم كمان جماعة الجرافيكس وكذا، اليوم بثانية مثلا انت حسب عندك بزنس بتاخده دغري اي اي، بتقول له حط لي هيدي هون هيدي هون، اعطيني فكرة لهون، مش بحاجة لحدا يرسم لك او يصمم لك، يعطيك هو التصميم بتختار وبتعمل مثله. حتى ديكوريشن بالبيت، انتيرير ديزاين، بتاخد افكار، بيعطيك قصص كتير حلوة، بثواني بيعطيك موديلات. اي مصيبة مصيبة والله العظيم مصيبة. بالنهاية شو اسمه؟ ذكاء اصطناعي، ما في غير الأصلي بدوم.

0: هلا متابع نحن وياكم موضوعنا لليوم بظل هالشوبات خاصة بشهر آب بلبنان. وين عم تروحوا تبوردوا؟ بتنزلوا تقعدوا بهالميات بالبحر أو بالبول أو عم تطلعوا على الجبل؟ برجع بقول اللي عنده بيت بالجبل يخبرنا وين ودي علي عن سطح البحر ويبعث لنا صور كمان منعلي عليها سوا. للتواصل نحن وياكم مثل العادة فويس أو تكست مسج 70 95 11 11 أو لا تحكونا لايف على استوديو مثل العادة كمان 09 218 233. متابع بفويس.
1: اي جورج يعطيك الف عافية، شو الاخبار؟ منيح؟ لا دايما بحكي بالمعروف وصوتا مع
0: اهلا
1: حلو مع شكيتو، خلي هاليك بار تعرفينكو.
0: اي والله مين عم يحكيني كمان؟ شو رأيك جزورة؟ احلى جزورة بلبنان. كل يوم فيك تعمل مشروع بهالبلد.

0: الياس عم بيقول لي سعيدي معك الياس، مستأجر بيت بالدوار بطلع ويك اند كرمال ولع منقله بوري مزوق يا الياس. اهم شيء واحد يولع منقل على البرودات، قد ايه بشعه بالشوب عن جد. حدا هيك يعني سوري، المنقل على البحر ما بيزبط بهالشوبات، حريق يعني. بعد تحط تولع فحم وتقعد فوق المنقل بتصير حراره 100 يعني. احلى شيء بالجبال واحد يولع منقل مثل معامل الياس، بيطلع ويك اند على منطقه الدوار ببورد بياكل شيء طيب. منتابع بعد، يلا واتساب.
1: ايه بونجور روس، كيفك؟ معك توني شدياء، انا مسكين عبرين البترون،
0: حلوة
1: على 500 متر عن سطح البحر، منطقة كتير حلوة كاشفة، بقشع من بيتي جبل صنين بشر دوما، بالليل ما في يقعد لما حط شي علي بتسقع كونه كاشفة هي على تلة، منطقة كتير حلوة وبنتمنى زيارتكم لعنا.
0: شكرا لك حبيبي، دايما بقطع بعبرين كمان، مش من زمان قطعت فيها، بالاحرى الاحد كنت طالع صوب كور وقطعنا بعبرين. حد عبرين او بعبرين؟ كنت حد عبرين. بنتابع
2: ماشي حبيب القلب، لو بده يتظبط وبلبنان كل شيء بيتظبط، بس ما حدا عم بيقول يظبط هالبلد وما حدا عم بيقول يعمل شيء بهالبلد، صدقني. عارف كيف؟ اكثر شيء خيي وين بيشوفوا بوره كبيره يفتحوها ويكبوا زباله فيها، بيجي السكرين دغري بفوت على البوره بيعبيهم وبياخذهم بيكبوا بالمكب.
0: خلينا نحكي قصص حلوه يا شحرور، اليوم عم نحكي عن الصيفيه، وين بتروح اذا بدك تبورد تنزل على البحر او بتطلع على الجبل، خلونا بهالمواضيع.

0: جميلة بصويت وبرقة، بتعم بالزوار كتير. بينعاد عليكم جميعا بعيد سيدة بصويت.
1: شكرا يا رولا، كمان من عيدك سلف ونبسطوا يلا بهالفترة وعيدوا بسلام وبحب كبير. فترة عيد السيدة كل المناطق الجبلية بلبنان عم جد بتعيش أحلى أجواء.
2: جورج كيفك؟ جورج حاج معك، مشتاق لك، ما عم تمر لعنا. نحن لك شو بنعمل؟ مشيهم بالمية،
1: ليك شو حلو،
2: ليك شو حلو. ما عم تقول أنت شو بدي خبرك، مناظر بتعقد لك ملا نهر، بس عجنبه شو فيه؟ في اللي بيقعدوا بدون يتسلوا بيتركوا زبالتهم
1: للأسف وبيفلوا. للأسف المشكلة. للأسف ما بعرف كيف في ناس بيطلعوا كامبينج أو بيقعدوا حد على ضفاف النهر أو بيطلعوا بيقعدوا تحت سنوبرات وبيتركوا جياتهم بالأرض. يا عمي والله العظيم شو بده يحكي مع حدا مع هيك ناس؟ شو بده واحد يقلن لهيك ناس؟ أول شي غير أنه بسببوا حرايق، عم بيجوا وعم بيلوسوا، وهيدا عم بينزل بس شتة، عم تنزل هالزبالة كلها تحت الأرض وعم بين المي. يعني شو ما بعرف كيف في ناس بعد عن جد بتكب زبالة بالأرض. انتبهوا، هول الناس بتفوتوا على بيتهم يمكن بيكون نجوة بس قليل، لا هول الناس بيكونوا لا بالبيت، البيت مرتب ونظيف بس آخر همنا برات البيت. يلا يا مين شيل كب زبالتك ان كان من سيارتك او مطرح ما بقعد. هيدا اللي بيكون البنالتي تبعها كتير قاسي وكتير بتوجع، مبلغ مالي مش ابو 100 و200 دولار. بدنا نوجع الجيبة تنعلم هود الناس. نتمنى يكون في حدا يشوف بلديات تعمل دوريات تعرف هيدا وين راح وهيدا وين اجا وطلقت الاشخاص اللي عم تكب زبالتها بالاحراج.

0: هول يا ماركو، اذا اشاره حمراء مش عم نحترمها بهالبلد، بعد بدنا نحترم من كب زباله من السياره او مطرح عم نروح نعمل بيكنيك. يعني هلا انا وجاي على الفيسبا، يعني وقفت على رومبوان هون، ضوت اخضر مشينا. انتبه، وضوت يعني مش انه واحد على الموتو مش حاطط كاسك على راسه اكيد، ضل وقطع قدامي. قلت له يا خي اشاره، وقف على شوي كان بده ينزل، وصدقني لو نزل حاول مشكله انا وياه، ما فرقاني معي يا زلمه العالم. طب وما عجبه، انتبه انا ما حكيت شيء، قلت له يا خي اشاره حمراء ليه قاطع، وقف طلع فيي وعم بيطلع اخر شيء كفى. وقفت انا اشوف انه اذا بده ينزل طب شو بدك تحكي معك ناس يا خي، كيف بدك تبني بلد مع هيك شعب؟ انا ما عم بفهم دعان لبنان بهيك ناس، والله العظيم ما عم بحكي عن الكل، انتم بتعرفوا، بس للاسف عايشين مع ناس ما لازم بيكونوا عايشين الا بشي مطرح ببريه مع ما بعرف وين، او بشي مطرح ما فيه عالم صراحه. يعني
1: ايه مونسوار جورج، يعطيك العافيه. انا بقول لكم اطلعوا على رشميه بعيد عن بيروت، 33 كيلومتر، مصيف حلو
0: كثير، حلوه المنطقه
1: بجنن. انا دائما بسمعك بس اول مره بحكي معك، يعطيك الف عافيه.
0: اهلا وسهلا بهشام، بسطنا فيك اول شيء، اول مره بتحكينا، مع انه دائما بتسمعنا، دائما سمعنا هالصوت الحلو، وبعت لنا الصور الحلوه كمان عن شميه، كتير حلوه المنطقه. يلا احمد،
2: يعطيكم العافيه للجميع. احمد من طرابلس. خي هلا حتى من 5 سنين لهلا الاغاني كلها كمان تشبه الاي اي، كمان حتى الملحن على الكمبيوتر بيسرق لحن، بيغير فيه، بيغير بكلماته، بيركب صوت ضعيف على موسيقى عالية، على كله تركيب التركيب، يعني ما اختلف الموضوع. بالعكس الاي اي ورجت انه ما في ملحنين بقى.
0: لا مش اصلا في ملحنين، بالعكس صار في ذوق موسيقى بيحب هيدا الشيء للاسف. يعني انا مثلا مش ممكن اسمع الاغاني بتعملها الاي اي، وفي كتير غيري. انا مثلا بدي اسمع موسيقى بعدني بسمع ملحن بركات، بسمع هيدا الشيء الحلو، ما بقدر اسمع الاغاني جديده وما بعرفهم اصلا، الا طبعا اغاني وائل كفوري اللي بتصور باي فار هو اكيد النمبر 1. بس ما بدنا ننسى كمان في كتير فنانين غيرهم بعقده بحب اسمعهم انا على صعيد شخصي، مثل ملحن زين مثلا، ما نفوت باسامي كتيره، وفي اصوات حلوه نتمنى انه تضل عم تغني ومش تروح ضحيه الاي اي. انجي عم تقلي I don't think we really know the value of Lebanon. It is truly heaven on earth. عن جد عم بتقول انجي، بس تترجم انه ما بتصور عارفين قيمه لبنان حقيقيه، هو فعلا جنه على الارض، شاء من شاء وابى من ابى. The resources are not maintained too bad.

0: عند يعني كمان مثل ما عم تقول ما في شيء بيتفوق على منظر المغيب والسانسيت بلبنان والموج على البحر الحلو والجبال الحلوة. نتمنى عن جد يعني مع دم صوت لصوت انجي نعرف قيمة بلدنا كتير منيح.
1: والله يا ابو جريج عم نبورد بالمكتب
0: اي سي
1: اليوم شفت 22 مريض يا ابو جريج برود.
0: يعطيك الف عافية يا حبيبي.
2: يعطيك العافية. كيفك؟ احنا قريبين على قرنة السودة. بعد في علاية تلج.
0: ايه والله.
2: برد وسقعة. السقعة.
0: اعلى قمة بلبنان.
2: يطلع على قرنة السودة.
0: اعلى قمة بلبنان. طلعت لها مرة باليو تي فيز من فترة. شو حلو فوق. اعلى شيء ممكن توصل له. القرنة السودة.
3: ونزلت على عيني تملي. حمزتني لألاقيها.
0: وبدل في مثل ما قالت شقفت مثل ما قالت ريتا شقفي في عليها تلج ما بتوصل للشمس.

0: شايف صوتك فراي على الاي سي؟ هاي الاغاني الحلوه نسمعها دائما كمان. قال لي اي يلا
1: يعطيك العافيه معك علي. طبعا احنا بالصيفيه عندنا منطقه صقور عندنا الشط يمكن من اجمل الشطوط على المتوسط. الصبح بننزل والعصريه بننزل نشوف على غروب الشمس مع شي بارد ومكسرات كتير حلو. بنصحك تيجي على شط صور.
0: شط صور بجنن.
2: اتمنى منك لوديع الصافي جايين يا ارض الجبل جايين كتير حلو تحكي عن مناطق لبنان كلها. بتمنى منك نسمعها حبيب قلبي.
0: اوكي مالك هلا عم نسمع شي لاستاذ وديع مع ماركو ربيع.
3: شوبو قرف بهالحالي وقديش طالع عبالي اطلع فوق الصوب الجرد قعدي وسكرة رسمالي. تحياتي لك جورج تحياتي لكل أسرة الإذاعة. أنا لا بهالشوبات والله بفضل اطلع على الضيعة. أنا ضيعتي اسمها راشا قبل بشعلي. تحياتي لجورج الهاني زميلكم.
0: ايه بنقطع فيها لبشعلي.
3: بشعلي بشوي يعني له 1000 متر. كتير حلوة وقعدتها غير شكل. تنسى هموم الدنيا معلم بس تطلع عالضيعة. أجمل شيء الضيعة.
0: أنا في مشوار بعمله بنطلع من بشعلي بننزل من دوما بنكفي على البترون. طريق حلوة كتير. نطلع من عمشيطة هالطريق. نطلع من حط ضيعة بيتر كمان من ميفوق. طريقة حلوة. صورة حلوة من عين التفاحة بعتنا إياها ربيع جميل. كتير حلوة الصورة يا ربيع سوبر حلوة.
4: يسعد مساك ويعطيك العافية معك جون بيير. يعني كل مرة بيجي على لبنان شهر أنا بتأكد إنه لبنان بعقد بس ما بينعاش فيه. يعني حيلا محل بدك تروح فيه بدك ساعتين ثلاثة بس على الطريق عجقة وجوار وبتكسر سيارتك وعالم شمال وعالم يمين ما في نظام ما في شيء وموبيلتي تحدث ولا حرج بفوت عليك بشك بيطلع مركب 10 وراء لا معه مرايات. لبنان حلو
0: مرايات
4: شريك بس ما بعرف اذا بده شعب بده مسؤولين
0: بده نظام وبده قانون وبده محاسبه. هيدا لبنان تيزبط تيجلس. هلا مرايات هيدي بتجي اوبسيون بالموتو. يعني اللي عنده مراية بيكون عنده قصة كبيرة يعني للأسف عم ناخده بطريقة كتير هيك مسخرة الموضوع.

0: مع جورج نخلي. يلا
1: مرحبا جورج، انا بعزمك على الباروك.
0: يا حبيب قلبي يا جورج، مرسي. باروك ليش من احلى المناطق بلبنان. سمير ازبك عم بيقول لي يا مصور صور لبنان. ايه والله يا مصور صور لبنان، لانه بده يمكن فوق 1000 صوره للمصور المحترف تجي يصور مناطق حلوه بلبنان، بده 1000 صوره حلوين بتختاروا اياها تنقوها.
2: خير جورج، كيفك يا ابني؟ ليش هلا في فن بنظرك انت؟ هلا في فن؟
0: لا
2: لا كلام ولا موسيقى.
0: معك حق.
2: البنت شو بتعمل؟ مين ما كانت تكون؟
0: معك حق.
2: يا بالزلط يا مدري شو، يا عيب الشوم. رزق الله ايام زمان الفن الجميل، رزق الله.
0: انا صراحة بضم صوتي لصوت جورج، جورج يونس ما هيك عم يحكينا. ما بقى في فن اليوم، ما حدا يزعل مني، بس انا ما بسمع موسيقى جديدة، ما بعرف الاغاني اصلا. يعني منتابع
3: جورج عم بسمعك كثير، انا سمعت كثير من كلمك هلا. شو مش غير شيء عن العالم، مش عالم ضحكتني. لا في جمله بيقولوا كل شيء بيشبه للبشر، ما بعرف على شو عم تحكي. كنت انت ما انا بشغلي ضج كثير عندي،
0: ضج كثير. ايه ما عم بسمع
3: هذا الشيء هيك، ما بيفوز راسه مثلا مغط ولا مثلا ما بعرف شو بدي بفسرها. يعني مع احترامي لكل الناس يعني المستمعين. يلا جيجي يلا سمعنا ابو مجد، في ناس في مقطع منه على ذوقك.
0: شو في ابو مجد بعد قبل ما نختم؟ ماركو في ابو مجد قبل ما نختم.
4: مفاجأة، يعطيك العافية. معك ماري أنطوانيت ثابت من شباك. بس بدي أقول لك لبنان أحلى بلد بالعالم، ما في أحلى منه، بس في ناس هن موسخينه.
0: اوكي ماري، هذا كنا عم نحكي فيه من شوية. جون عم بيقول لي يا زلمة خذ لك شراب اللقلوق، ما أنت ملياردير. عم عديك ناهي، إيه؟ عديك نفس الشيء صار في أنت وناهي قصة الملياردير. يلا، جون بعت لي صورة لأي منطقة. بقعات كنعان كمان، ايه هدي على طريق كفر ديفيان. حلوة المنطقة. تابع
5: كيفك؟ والله انا بعد بقى تهرات حمينا بالسوق، والله اروع من هيك القعدة من عشية برود.
0: دايما برود بحمينا احلى من احلى المناطق بلبنان كمان. احيا المصايف، احلى المصايف. يلا

0: انبسطت معكم اليوم. الصور اللي بعتولنا اياها، حكينا عن الضياع، حكينا عن المناطق اللي عايشين فيها انتو، تعرفنا كمان على كتير ناس جديد اول مرة بيحكونا كانوا على البرنامج اليوم، خبرونا وين بصيفوا، حكينا عن لبنان، عن جمال لبنان وعن المناطق الحلوة، خاصة مناطق الصيفية، مناطق الجبلية. بناخد جان.
1: بونسوار استي جورج، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير كلكم. والله لا راح الفن عبات اصحابه يا استي جورج. مثل عشية مثلا كنا بمطرح، كان من اهم المطارح يغني فيه الاستي جورج والصوف والمرحوم وديع الصافي وملحم بركات وهود الفنانين اللي تسمع لهم، سميرة توفيق وهود الفنانين اللي تسمع لهم.
0: لك ملا اسامي
1: يعني يغني ولك ما تسمع له، بتحط قطن بديناك لما تسمعه. هذا فنان جعر تجعير.
0: ليش امبارح انا كنت بمناسبة ما راح اقول وين، وجابوا حدا عم بيغني، الله لا يوريكم ويسمعكم، مش يوريكم، حرام ما بدنا نحكي عن هيدا، الله لا يسمعكم الصوت. قالوا بيغني اجنبي وعربي. معلم يعني انا اذا قطعت الميكرو غنيت بيطلع صوتي احلى منه. ما بعرف كيف دافعين له جاي يغني، حرام والله العظيم. وين صار الفن؟ وين صار الصوت الحلو؟ وين صارت الاغاني الحلوه؟ هي كمان صورة من مين؟ صورة مباشرة من جدانة بيتي، قضاء صور عيتانيت، ارتفاع 400 متر، كتير حلوة. اوكي علي، مرسي على الصورة. رانيا مراد عم تقلي جبالك فرديبيان من ميروبا احلى لبنان بالدنيا كلها، كمان شو حلوة الصورة يا رانيا. كتير عم بصد بالصور عم تبعتولنا اياها، بس للأسف وقتنا عم يخلص. بدي فرد لحظة، فلت الشريط عندي على الهيدسيت.

طيب بدي اتشكر مارك بيطار اكيد على الاخراج كان معنا اليوم وعلى الموسيقى الحلوه ورفقنا طوال فتره ساعه من الوقت ضمن بي بوزيتيف. بدي اتشكركم كلكم فردا فردا مثل العاده, قضينا وقت حلو على الهواء عبر التواصل نحن وياكم, كان على واتساب او حكيتونا لايف على استوديو على 09. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك, نلتقى ثلاثه اللي جاي اذا الله راد. شاهين شو بعت لي صوره حلوه عن فقش الموج, اي منطقه حلوه كتير, ونتمنى كمان شواطئنا تضل نظيفه تنزل نسبح فيها بكل امان. الى اللقاء الثلاثه الجاي.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: بدلاً من قراءة قانون العفو بعد إقراره، نكتشف أن الحملة على من أيده ولا سيما تلك التي يشنها بعض جهابذة التيار البرتقالي وآخرون من جماعة الممانعة، هي حملة يتولاها جهل وكذبة ومنافقون ومزايدون وانتهازيون، همهم شيطنة من أيد القانون ولا سيما منهم القوات اللبنانية. والهدف في الواقع ليس الدفاع عن الجيش اللبناني ودماء شهدائه بقدر ما هو تعويم أنفسهم سياسيا، إذ يدرك التياريون أن رصيدهم في درجة متدنية، ويدرك جماعة الممانعة أن الحزب الأصفر في أسوأ أيامه نتيجة ارتهانه الأعمى للجمهورية الإسلامية. فيا أيها الكذبة والمنافقون، اسمعوا معنا قليلا ماذا ورد في القانون، ثم شرعبوا واستنفروا واسحنفروا واهتاجوا. إن الجرائم المستثنات، وشنفوا جيدا آذانكم، إن الجرائم المستثنات هي أولا الجرائم المحالة على المجلس العدلي، ثانيا الجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في 11/1985 بحق المدنيين والعسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية، ثالثا الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والمادة 105 من قانون القضاء العسكري، وسواها من الجرائم الأخرى. فكفى سعدنات واستغباء، إن هناك موقفين مظلومين لمجرد الشبهة، وبينهم حتما أبرياء أمضوا أعواما طويلة في الاعتقال من دون وجه حق، ولهم كراماتهم ولهم أهلهم وأبناؤهم وأحبتهم. أما في موضوع المزايدة حول دماء شهداء الجيش، فأحداث صيدا وعبرة من افتعلها أولا هو حزب الله وأذنابه من سرايا المقاومة، وهم الذين واصلوا الاستفزاز وشاركوا في إطلاق النار على العسكريين، علما أن ظاهرة الأسير كانت ردة فعل عليهم وعلى استقوائهم في قلب صيدا بالسلاح على الأهالي. ومع ذلك فلا يبرئن أحد أبدا من ثبت تعرضه للعسكريين بالقوة. والغريب أن من يزايد هم جماعة من ورط الجيش في حربين عبثيتين، ما أدى إلى سقوط المئات منه شهداء كرما لطموحاته الرئاسية البائسة، ومن تخلى عن الوحدات الموالية له منذ اللحظة الأولى في 13 تشرين وترك العسكريين يقاتلون عبثا، ولم يخجل من تناسي المفقودين منهم في زياراته المتكررة إلى سوريا. ومن يزايد هم من يدافعون عمن برر لحزب الله قتل الرائد الطيار سامر حنا على أساس شو راح يعمل هونيك، ومن اعتبر مخيم نهر البارد خطا أحمر. فكفى عرضات تافهة وذرفا لدموع التماسيح، وليت المزايدين يركزون على دعم الجيش اللبناني في استعادة السيادة وحصر السلاح، كي يكون وحده صاحب الكلمة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. نحن من نريد الجيش واحدا أحدا يحمل السلاح، نحن من نريد الجيش سياجا للوطن من دون سواه، نحن من نريد الجيش كريما عزيزا وليس مجرد قوة خلفية وراء الحرس الثوري وفصيله الأصفر. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في توقيت بيروت، إليكم مساء لبنان الحر. منسى غائب حاضر في مجلس الوزراء، وسلام يرد على المفترين. قائد الجيش يشكر وزير الدفاع، رفعت راسنا. ضبط مشروبات غازية مزورة بمواد من إسبانيا والأردن. افتتاح دار الأوبرا اللبناني في الخريف المقبل.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري وبسام البيطار. بعد أخذ ورد في ملف إقرار قانون العفو العام، سجل وزير الدفاع ميشيل منسا موقفا اعتراضيا من رئاسة الحكومة، متغيبا عن جلستها اليوم في السراي بعد بيان وجداني قال فيه إن أصواتا اجتمعت على صوت الجيش الذي منع من الكلام، وكانت من الجيش زيارة موسعة دعما للوزير.
1: وفي مستهل الجلسة الحكومية أوضح الرئيس نواف سلام ما حصل بينه وبين منسا، داعيا لعدم المزايدة في مسألة الحرص على الجيش.
2: كما تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس وزراء اليوم، فقال أن غيابه لن يطول، وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري. وأوضح دولة الرئيس أنه لم يطلب من معالي وزير الدفاع عدم الدخول إلى قاعة مجلس النواب للمشاركة بالجلسة، وما تم تداوله غير صحيح. أضاف دولة الرئيس أن أحكام الدستور لا جدال فيها، من حيث أن رئيس الوزراء يمثل الحكومة ويتكلم باسمها، وما جرى أنني أبلغته بذلك فلم يعد من داع لأي كلام آخر من السادة الوزراء. أما القول بأنه تم تغييب رأي الجيش بموضوع قانون العفو، أضاف دولة الرئيس، فهو افتراء، ذلك أن هناك مذكرة خطية بهذا الخصوص جرى تقديمها بعد موافقتي إلى مجلس النواب، وإن رأي الجيش قد تم التعبير عنه أمام اللجان النيابية من خلال معالي وزير الدفاع. أضاف دولة الرئيس، لا يزيدنا أحد علينا في حرصنا على الجيش.
0: إشارة إلى أن مجلس الوزراء عدل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات الذي كان علق العمل به سابقا، وسط اعتراض من وزراء الصناعة، الصحة، العمل والاتصالات. وبالتزامن مع الجلسة اعتصم عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أمام السراي وطالبوا بإقرار ملف التفرغ.
1: وزير الدفاع كان اعتذر من أنه لم يستطع أن يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، وقال إن الكلام صمت في مجلس النواب وبقي صوت الشهداء وحده يعلو في داخله. واعتبر منسا في بيان أن أصواتا اجتمعت على صوت الجيش وتضافرت المواقف حين كان المطلوب أن يصانع لا أن يحاصر، ورأى أن الجيش منع من الكلام. أضاف فليعلم من تغاضى عن الجيش أن الجيش ليس طرفا في خصومة أو ورقة تستخدم وترمى، والجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة.
0: هذه الرسالة حملت قائد الجيش العماد رودولف هيكل لزيارة وزير الدفاع على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لشكره على مواقفه الداعمة للمؤسسة وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم. وقال هيكل لمنسا، لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وأوضح أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية، وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره.
1: تكتل الاعتدال الوطني اعتبر أن البعض أصر على محاولة توظيف الجلسة التشريعية وكأنها مواجهة بين الطائفة السنية والمؤسسة العسكرية في مسرحية رديئة الإخراج مفضوحة الأهداف لا علاقة لها بالجيش أو بمصلحة اللبنانيين. وقال إن الطائفة السنية لا تحتاج إلى شهادة من أحد في حرصها على دور الجيش وتضحياته، وتحديدا من الجهات نفسها المشهود لها بالطعن بالجيش والتشكيك بدوره ومقاومة كل ما يقوم به لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
0: في أي حال، العفو العام يبصر النور والقوات من الدفع إلى الإنضاج. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي.
3: بعد سنوات من الانتظار وتجاذبات، أقر مجلس النواب قانون العفو العام في خطوة تتجاوز في دلالتها إخراج موقوفين ومحكومين من السجون لتلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان. كيف يمكن للدولة أن تجمع بين تطبيق القانون ورفع الظلم، وبين حق المجتمع في العدالة وحق الإنسان في محاكمة عادلة؟ أهمية العفو اليوم تأتي في لحظة تعاني فيها السجون من اقتصاص مزمن، فيما أمضى موقوفون سنوات خلف القضبان بانتظار أحكامهم. لذلك لا يفترض أن يقرأ القانون بوصفه إسقاطا لمبدأ المحاسبة، بل محاولة لمعالجة تراكم قضائي واجتماعي عمره سنوات، شرط ألا يتحول العفو إلى باب للإفلات من العقاب. وفي الطريق إلى إقراره كان للقوات اللبنانية دور في إنضاج التسوية، فمن خلال العمل النيابي والاتصالات السياسية والتنسيق مع القوى المعنية دفعت القوات باتجاه صيغة ترفع المظلومية عن المستحقين وتحافظ في المقابل على الضوابط التي تمنع مساواة من تأخر إنصافه بمن ارتكب جرائم خطيرة. لكن العودة إلى الوراء تكشف أن المقاربة الحقوقية لم تبدأ مع قانون العفو، ففي شباط العام 2012 تقدم النائب السابق إلي كيروز باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الأعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، انطلاقا من رؤية تعتبر أن العدالة لا تفقد القوة عندما تحمي الحق في الحياة. وبعد 14 عاما يعود النقاش نفسه بصيغة أوسع، قد تختلف القوانين والظروف لكن المبدأ يبقى واحدا، الدولة القوية ليست التي تساهل مع الجريمة ولا التي تبالغ في العقاب، بل التي تعرف كيف تحاسب بعدالة وتنصف بشجاعة وتجعل القانون طريقا إلى العدالة لا مصدرا لظلم جديد.
0: في قصر بعبدة تناول رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام مستجدات البلاد وخصوصا الجنوب، وتطرق البحث أيضا إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما عرض للمواضيع المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
1: الرئيس سلام أعلن أنه أعاد نشر ما كتبه بالأمس بعدما تبين له أن هناك من تمكن من الدخول إلى حسابه وحذف المنشور بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما يستهدف على الأرض.
0: توازيا نفى مسؤولون لبنانيون إسرائيليون وأمريكيون تقرير وكالة رويترز بشأن الاتفاق على آلية دولية تتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله، وبحسب المعلومات إن المفاوضات مستمرة بشأن هذه المسألة وآلية العمل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
1: ميدانيا واصل الجيش الإسرائيلي تفجير القرى الجنوبية غداة التأكيد الإسرائيلي عدم الانسحاب من لبنان.
0: في القطاع الشرقي نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بني حيان بالتوازي مع قصف مدفعي إسرائيلي، واستهدفت قذيفة مدفعية محيط بلدة كفر شوبة، فيما نفذ تمشيط بالرشاشات من موقع رويسات العالم.
1: إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة مجد الزون قضاء صور، وفي قضاء بنت جبيل سجل تحرك لقوة مشاة إسرائيلية بين عيت الجبل وبيت حون.
0: المستجدات الميدانية كانت مدار بحث بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد نيابي أردني، وشدد رجي على ثوابت لبنان المتمثلة بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، إعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عودة الأهالي إلى قراهم وتحرير الأسرى. من جهته أعرب الوفد الأردني عن دعمه سيادة لبنان وجهود الدولة في استعادة سيادتها وحصر السلاح بيدها.
1: قرر وزير الصحة ركان ناصر الدين معالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة العامة بنسبة تغطية تبلغ 100% لكل الأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية المرتبطة بالإصابة بصرف النظر عن الجهة الضامنة.
0: وقع وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والدفاع ميشيل منسا مع السفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، ما يعكس عمق التعاون بين لبنان والمملكة المتحدة والحرص على تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية.
1: منصة جديدة لوزارة المهجرين جورج كرم.
4: في خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي وتحديث إدارة العامة، أطلق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي المنصة الرقمية التابعة لوزارة المهجرين، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة. وأشار شحادي إلى أن المنصة تتيح لكل مواطن الاستعلام عن وضع معاملته في وزارة المهجرين ومتابعتها إلكترونيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل نموذجا يمكن اعتماده في سائر الوزارات ولا سيما على صعيد رقمنة الملفات والمعاملات العملات الموجودة لديها.
5: هالمنصة رح تكون موجودة لآخر هذه السنة، ومطلوب من الكل أنه يستعملوها إذا بدهم يستفسروا يوصلوا لهالمنصة قبل آخر السنة، ومن بعد هالمهلة رح تقفل نهائيا. رح يكون في معالج جميع البيانات الشخصية والمستندات مقدمة عبر المنصة حصرا لغرض التحقق من الأهلية. تلتزم الوزارة حماية هالبيانات وفقا لأعلى المعايير، والموضوع بيقتصر إلى الوصول إلى البيانات الشخصية تتعرفوا وين، يعني نعم أو لا، وين صارت، شو اللي عالق، شو المعلومات أو الملفات الناقصة، وكل مقدم طلب هو بيتحمل مسؤولية هذا الطلب وبيتحمل مسؤولية تقديم معلومات دقيقة. وكمان نحتفظ الوزارة بحق طلب مستندات إضافية، أي مستندات مزورة بيعرض اللي بيقدمها للمساءلة القانونية وفقا للقوانين مرعية الإجراء، ما رح نقبل أي مستندات مزورة. تبقى كل المعلومات مقدمة عبر المنصة خاضعة للتحقق من قبل الوزارة، ولا يعتبر رفع أي مستند أو تقديمه عبر المنصة أو استلامه من قبل الوزارة تأكيدا على صحة أو صلاحية أو قبوله من قبل الوزارة. الوزارة ما بتحمل مسؤولية أي معلومات أو مستندات غير دقيقة أو ناقصة أو غير مقروءة أو بتعذر تحقق منها. الدخول للمنصة وتحديث الملف واستكماله هو حق للمواطن، كمان يسمح له أنه يثبت أهليته للحصول على ما يتوجب على الدولة أنه تدفعه عبر الصندوق، ولكن هيدا لا يعتبر يشكل إقرارا بأي حق إذا تقدموا بالطلب.
4: وأوضح الوزير شهادي أن الوصول إلى المنصة يتم عبر صفحة وزارة المهجرين على الفيسبوك، مشددا على أن حقوق المواطنين محفوظة، وأن الرقمنة تهدف إلى تسهيل حصولهم على المعلومات ومتابعة معاملات بسهولة. من وزارة المهجرين، جورج كرم، لبنان الحر.
0: لخطاب إعلامي بعيد من الكراهية، شرب المخلوف.
6: من مواجهة التضليل إلى مواجهة الكراهية، تتواصل الجهود لتعزيز إعلام مسؤول وواع، وفي هذا الإطار أطلقت اليوم الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية بدعوة من وزير الإعلام بول موركوس ومنظمة اليونسكو لترسيخ ثقافة الاحترام والتنوع ونبذ التحريض. وأكد موركوس أن الحجة السياسية في رأي الشخص إذا كانت مترافقة مع الإهانة والعنف اللفظي والمعنوي والتجريح والإساءة تنتقص من قيمة رأيه ومن صوابيته.
7: هو مكافحة خطاب الكراهية، ليش عم نركز على هذا الموضوع؟ لأنه بنعتبر حرب اللي ممكن تنشأ واللي عم نشوفها مرات، إن كان بمظاهر أو ذيول نتيجة التفاعل السلبي على السوشيال ميديا خصوصاً وعلى بعض الأعلام ببعض الأحيان، هيدي منا أقل فتكاً من الحرب اللي بنعرفها. فنحن كفانا ويلات الحرب على لبنان، ما بدنا نزيد ويلات أيضاً نتيجة التقاذف والتحارب بين بعضنا البعض.
6: وتسعى الحملة إلى تحويل الخطاب الإعلامي إلى مساحة تجمع لا تفرق وتعزز الوعي والمسؤولية بما يساهم في الحد من خطاب الكراهية وترسيخ احترام الآخر والتنوع في المجتمع. من وزارة الإعلام، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: نفت وزارة المالية المعلومات المغلوطة عن الامتناع عن صرف مخصصات المساعدة المدرسية للعسكريين والمتعاقدين من القوى الأمنية والمتقاعدين من القوى الأمنية. وأكدت الوزارة أن هذه المخصصات تم تحويلها عبر مصرف لبنان إلى كل مستفيد.
0: على عكس مذكرة التوقيف ضده، اعتبر وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان المحامي وسيم الغاوي أن استجواب رياض سلامة أمس أظهر عدم وجود أي اختلاس أو ضرر في مصرف لبنان، نافيا تأسيس أي شركة وهمية، وقال إن إجراءات المجلس المركزي للمصرف مكنته من استرداد كامل قيمة القرض عام 2010 موضع التحقيق ومن تحقيق الأرباح.
1: أمنيا، أحبطت أمن الدولة تزوير تواريخ صلاحية أكثر من 64 ألف عبوة من المشروبات الغازية في محلة طريق المطار في بيروت، وأوقفت شخصين على خلفيتها. وأظهرت التحقيقات أن المواد الأولية المستخدمة في التصنيع تشحن من إسبانيا، فيما تستورد العبوات المعدنية من الأردن في وقت تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد الشبكة ومسار التوزيع.
0: أمنيا أيضا، أوقفت شعبة المعلومات مواطنا كان اقتحم إحدى محطات المحروقات في بحنين المنيا وسرق منها مبلغ 28 ألف دولار.
1: أطلع وزير الثقافة غسان سليمي رئيس الجمهورية جوزيف عون على نجاح لبنان في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وبحث معه في قرب الانتهاء من إنجاز دار الأوبرا الممول من الدولة الصينية، وذلك في الخريف المقبل في منطقة دبي.
0: تربويا، تجرى الامتحانات الرسمية لذوي الطلبات الحرة في شهادات التعليم المهني والتقني بتاريخ 20-22 و24 آب الحالي، على أن تسلم بطاقات الترشيح ابتداء من الغد لمن تقدموا بالطلبات وسددوا رسوم ترشيح. أصدر مجلس الوزراء مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات في يوم المولد النبوي الثلاثاء 25 آب الحالي.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، وبينما تتواصل المساعي الباكستانية من أجل تمديد مهلة وقف النار بين الجانبين الإيراني والأمريكي وتقريب وجهات النظر من أجل العودة إلى طاولة التفاوض، جددت إيران تأكيدها مواصلة السيطرة على مضيق هرمز. وأعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من المضيق من دون ترخيص وإشراف من إيران، نافية ما وصفتها بادعاءات أمريكية عن المرور العادي في المضيق.
0: المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري قال إن المضيق لا يزال تحت الإدارة والسيطرة الكاملة لإيران، وأن القوات المسلحة تراقب تحركات الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة. وسط هذه الأجواء تتحرك حاملة الطائرات جورج واشنطن من اليابان باتجاه الشرق الأوسط بحسب ما أفادت صحيفة وول ستريت.
1: أفادت وكالة رويترز بأن الحوثيين أشاروا إلى أنهم استهدفوا مصفات أرامكو في منطقة جازان السعودية بطائرتين مسيرتين.
0: مندوب فرنسا في الأمم المتحدة اعتبر أن على الحوثيين وضع حد للهجمات على الملاحة الدولية.
1: إلى روسيا، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن الأدلة تتزايد على أن دول الناتو متورطة في الأنشطة الإرهابية لكييف.
0: في إيطاليا، وقع انفجار بالقرب من العاصمة روما في مصنع لإنتاج أنظمة دفع لصواريخ الدفاع الجوي.
1: في هولندا، قتل شخص وأصيب آخرون بانفجار لم تعرف أسبابه بعد في مصفات في ميناء روتردام.
0: في الرياضة، باريس سان جيرمان يحتفظ بلقب السوبر الأوروبي وعودة غير موفقة لميسي إلى الملاعب. جورج الهاني.
8: أخبار الرياضة. احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه المثير على نظيره أستون فيلا الإنجليزي 2-1 بالمواجهة اللي جمعتهم مسا امبارح على ملعب سالزبورغ أرينا بالنمسا. وكان فريق العاصمة الفرنسية أحرز اللقب العام الماضي للمرة الأولى بتاريخه بفوزه على توتنهام الإنجليزي بمباراة قوية ومتكافئة حسمت بركلات الترجيح. بعد رحيله عن نادي برشلونة بالعام 2024، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدير فني جديد للمنتخب الهولندي بعقد بيمتد حتى نهاية العام 2030، وذلك خلفا للمدرب رونالد كومان اللي ودع المونديال الأخير من دور 32 بعد خسارته قدام المنتخب المغربي بركلات الترجيح. رجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للملاعب مع انتر ميامي بعد أيام صعبة عيشها بسبب وفاة والده، لكنه فشل بقيادة فريقه لمواصلة مشواره بكأس الدوريات 2026 أثر خسارته قدام كلوب ليون المكسيكي بنتيجة 3-2.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: ابتداء من بكرة بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز غرب تركيا، بيترافق مع كتل هوائية معتدلة وبتأدي لانخفاض بدرجة الحرارة ولبعض التقلبات والأمطار المحلية الخفيفة اعتبارا من بعد ظهر بكرة الجمعة، خصوصا بمنطقة الشمال مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع موج البحر.
0: كان في مساء لبنان الحر. نسى غائب حاضر في مجلس الوزراء وسلام يرد على المفترين. قائد الجيش يشكر وزير الدفاع رفعت راسنا. ضبط مشروبات غازية مزورة بمواد من إسبانيا والأردن. افتتاح دار الأوبرا اللبنانية في الخريف المقبل.
1: النشرة انتهت، أخرجها زميل مارك البيطار، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: القوات اللبنانية والتشريع. من يتذكر قبل نحو أسبوعين أو أكثر حجم الحملة الضروس التي شنت على القوات اللبنانية واتهامها زورا وبهتانا أنها تتصرف في التشريع من باب الكيدية؟ ولكن ماذا حصل؟ قامت القوات اللبنانية بدورها التشريعي على أكمل وجه، ولا سيما فيما يتعلق بقانون العفو العام، فكشفت زيف ادعاءات المزايدين ومنهم حزب الله والتيار الوطني الحر، اللذان بالتكافل والتضامن يحاولان عرقلة أي تقدم وأي إنجاز. ولكن حين تم إنجاز القانون جن جنونهم وبدأوا حملة التشويه. للتذكير لمن خانتهم الذاكرة، إن أكثر شخص حارب الرئيس جوزيف عون حين كان قائدا للجيش كان جبران باسيل، الذي وللتاريخ كان عرض على اللواء ميشيل منسا حقيبة وزارة الدفاع شرط عرقلة قائد الجيش أي العماد جوزيف عون، لكن منسا رفض. اليوم يتباكى جبران باسيل على الوزير منسا، هل يتذكر ماذا اشترط عليه؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: طوني أبو جودي، ميشيل حنا حداد، رجاء خليل طعمي، منير فؤاد مونس، طنوس رزق مونس، عبدو عساف رعد، إبراهيم مخيل زوين، جورج موسى كيروز، جوزيف عزار، جاك توفيق أسطون.
1: ارتفعوا كالأرز.

يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: عصام بو ناصر.
1: اخوتي واخواتي الاحبة، بهالاسبوع المبارك من مرافقة الروح القدس لإلنا ضمن زمن العنصرة يلي نحنا نتعلم بهيدا الزمن أهمية فهمنا لحضور الله بحياتنا وأهمية مرافقة الروح القدس لإلنا حتى نقدر نستوعب ونعرف أنه حضور روح الله معنا هو حضور شفاء، هو حضور أساسي بيشفي. يوم السبت يسوع بالمجمع قدام الكل بالوقت اللي السبت ممنوع حدا يعمل شيء، بيرجع حالة المرأة الحدباء إلى صحتها التامة، يعني بعيدها للحياة الطبيعية من خلالها بتسلك طريق الخلاص اللي رسمه يسوع المسيح. ما بيحملها مسؤولية خطأ بحياتها طالما هي تتحمل أثار أخطائها، إنما نحن مدعوين إخوتي وأخواتي بكل لحظة لنصحح الأخطاء اللي بحياتنا اللي بتخلينا مثل هالمرأة الحدباء عاجزين عن التحرك. وكل مرة نحن منشفى من أثار خطيئة وأثار خطايا بحياتنا مدعوين لنسلك طريق الصح، ونعرف إنه سلوك طريق الخطأ هو دايماً اللي بخلينا بحالة إعاقة روحية دايمة وبالتالي إعاقة جسدية، أي تبعدنا عن مسار الجماعة الصالحة المؤمنة يلي تسير في طريق التوبة. مدعوين اليوم مثل كل يوم لنعيش التوبة الحقيقية وبالتالي نعيش الشفاء الحقيقي. آمين.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ال13 آب يوم عالمي، تعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين اليوم يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريبا من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكم، أو البعض الآخر كان يخليكم أنتوا صغار تستعملوا إيدكم اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلاً مش بالشمال، وهن منن غلط إنما هن صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حاك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب ومثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الـ MTV هنا لبنان الحر.

0: مساء الخير. تداعيات قرار قانون العفو لم تنتهي فصولا بعد. الحكومة عقدت جلسة بغيابة وزير الدفاع الذي فضل توجيه اعتذار إلى أهالي شهداء الجيش على المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء، كما آثر عقد اجتماع في اليرزي مع قائد الجيش وكبار الضباط على أن يكون مجتمعا مع زملائه في السرايا الحكومي. فإلى أين يمكن أن يؤدي اعتراض ميشيل منسا على أداء رئيس الحكومة نواف سلام؟ هل تنتهي الأمور عند حدود المواقف الإعلامية الاستعراضية التي يقوم بها منسا، أم أن الأمر يهدد التضامن الحكومي في العمق وربما مستقبل الحكومة؟ إنه السؤال الذي بدأ يطرح بقوة في الأوساط السياسية، علما أن المعلومات حتى الآن تؤكد أن ملف التغيير الحكومي لا يمكن أن يفتح في الوقت الراهن لأسباب كثيرة، وأن مواقف منسا لن تؤخذ مداها، بل لن تأخذ مداها، وستبقى في إطار تسجيل الموقف لا أكثر ولا أقل، وهو ما أكده رئيس الحكومة في جلسة اليوم إذ أعلن أن غياب وزير الدفاع لن يدوم. ميدانيا الوضع في الجنوب على حاله من التصعيد، فالتفجيرات تواصلت، كذلك القصف المدفعي لعدد من المناطق، والمواقف الإسرائيلية لا تقل حماوة عن التصعيد العسكري. فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن بوضوح أن الجيش الإسرائيلي أصبح يسيطر على 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان، وجدد التأكيد أنه لن ينسحب من المنطقة التي يسيطر عليها طالما لم يجرد حزب الله من سلاحه. بالتوازي تفيد المعلومات أن القرار بتفجير علي الطاهر اتخذ إسرائيليا، وأن المؤسسة السياسية لن توعز بوقف إطلاق النار في لبنان إلا بعد تحقيق عدة أمور عسكرية تضعها هي في خانة الإنجازات، وأبرزها إنهاء المنشآت العسكرية في منطقة علي الطاهر. والسؤال المطروح بعد تهديد إسرائيل لعلي الطاهر وتجديد وقف إطلاق النار المرجأ، هل يحدث الجنرال الأمريكي جوزيف كريفيلد خرقا تفاوضيا في أسبوع إقامته في لبنان؟ رامي نصار والتفاصيل.
1: أعطي الضوء الأخضر وأذن المستوى السياسي الإسرائيلي للمؤسسة العسكرية بتفجير علي الطاهر. معلومة أفاد بها الـMTV مصدر غربي مطلع على جو المداولات اللبنانية الإسرائيلية وصارت بمتناول بعض المسؤولين اللبنانيين. فالإسرائيليون مصرون على تنفيذ بعض التفجيرات الكبيرة في المرحلة المقبلة، ليس فقط تحقيقا لأهداف ميدانية، بل لتحقيق إنجازات انتخابية في الفترة الفاصلة عن انتخابات تشرين الأول. هذه العمليات التي حكي بها نقلا عن مسؤولين إسرائيليين في الكواليس تعتبرها تل أبيب ضرورية قبل أي قبول بتجديد وقف النار كما يطلب لبنان. أما الجنرال جوزيف كليرفيلد فسيستقر في لبنان لنحو أسبوع لمحاولة إحداث خرق في ملفي الحدود والأسرى تحديدا، بالإضافة إلى الجهة الثالثة المراقبة عملية نزع السلاح، إذ أن آلية التحقق بالخطوات المتسلسلة صارت شبه منجزة بعد الاتفاق على المفاهيم والمصطلحات. ولبنان ينتظر من الأمريكيين اختيار دولة أو أكثر للمراقبة تكون مستعدة للعب هذا الدور وتمويل وجودها في الجنوب اللبناني. في هذا الوقت ترفض إسرائيل مبدأ توسيع المناطق التجريبية، رغم أن الـMTV علمت أن الجهد اللبناني منصب على الخيام كمنطقة نموذجية ثانية، وأن الأمريكيين ليسوا وحدهم في محاولة الضغط على إسرائيل للقبول، بل ثمة دول عربية منخرطة بالمباشر في مساعي جعل الخيام منطقة نموذجية تالية ضمن رقعة في القطاع الشرقي. وفي حين تصر إسرائيل على إنجاز المناطق النموذجية الأولى أولا، ولسيما فرون وصريفة مع عمليات نوعية لنزع السلاح، كشف مصدر رسمي للـMTV أن نحو 1200 عملية نفذها الجيش اللبناني في زوطر الغربية لتفكيك الذخائر ولم السلاح قبل عودة الأهالي. أما بالنسبة إلى الممتلكات الخاصة فالمتفق عليه أن يحصل تفتيشها إما بمذكرة قضائية أو بالجرم المشهود أو بناء على معلومات استخبارية عن وجود سلاح يحصل عليها لبنان بنفسه أو يتبلغها من الأمريكيين. وقد ناقش الرئيس جوزيف عون كل هذه التفاصيل مع الرئيس نواف سلام في ضوء التصعيد الإسرائيلي وتدمير المنازل وتفجيرها، وتطرق البحث أيضا إلى زيارة كليرفيلد.
2: وبعيدا من العناوين المعلنة، يبدو أن شيئا أعمق بدأ يتحرك على طاولات المفاوضات. الزميل أنتوني مرشاق يدعونا مباشرة من واشنطن في صورة آخر المواقف الأمريكية تجاه الملف اللبناني. أنتوني، هل نحن أمام انتقال من المفاوضات لإدارة الوضع الأمني إلى مسار يعيد رسم قواعد العلاقة بين لبنان وإسرائيل من الحدود إلى الانسحاب والسيادة؟
3: نادين، فعلا بحسب مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات هنالك إيجابية مهمة في المسار الأخير. النقاش نادين لم يعد محصورا فقط بالمناطق التجريبية وبسؤال من يخطئ الخطوة الأولى، بل توسع بصورة أكبر إلى ملف الحدود البرية والتحفظات على الخط الأزرق والنقاط العالقة بين لبنان وإسرائيل. وهذا لا يعني أنه الخلافات حلت، ولكن المصادر الأمريكية تعتبر أن جلوس العسكريين والخبراء من الجانب والبحث بالتفصيل في الخرائط والنقاط الحدودية وآليات العمل هو بحد ذاته تقدم في مسار المفاوضات. والتطور التالي أيضا يتعلق بآلية التنفيذ نفسها، فالنقاش لم يعد فقط حول دخول الجيش اللبناني إلى منطقة ما، بل أيضا حول سؤال أساسي: من يتحقق من أن المنطقة أصبحت خالية من السلاح والبنى العسكرية، وما هي المعايير التي تعتمد لإعطاء الإشارة إلى الخطوة الإسرائيلية مقابلة. ولهذا طرحت في روما مسألة التحقق من طرف ثالث من عمليات الجيش اللبناني بمحاولة لتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية قابلة للقياس والتحقق. أما الإيجابية الثالثة نادين فتتعلق بالجيش اللبناني نفسه، فالتقييم الأمريكي يركز بصورة متزايدة على ما أنجزه الجيش فعليا على الأرض، كيف يسيطر على المناطق التي يستلمها، كيف يزيل البنى العسكرية، وكيف يمنع إعادة إنشاء وجوه مسلح فيها. لذلك هنا تأتي أهمية الموقف اللي أبلغته الخارجية الأمريكية للأم تي في بأنه واشنطن نادين تعتبر أنه أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الإطار المتفق عليه، وتؤكد أن دعمها لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان. لكن في المقابل أيضا الموقف الأمريكي واضح نادين بأنه إعادة الانتشار والانسحاب الإسرائيلي هن مسار تدريجي ومشروط مرتبط بنزع سلاح حزب الله تفكيك بنيته التحتية. لذلك بمعنى آخر نادين بالأخير واشنطن تقول للطرفين لا وجود إسرائيلي دائم في لبنان، ولكن كل تقدم عملي للجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة ونزع السلاح يجب أن يكون في المقابل هنالك مسار إعادة الانتشار والانسحاب الإسرائيلي. لذلك أداء الجيش اللبناني أساسي، لأنه نجاحه في المنطقة التجريبية الأولى لا يقتصر على الجانب الأمني، بل أيضا يعني هنالك موقف الدولة اللبنانية في المفاوضات لفتح الباب للانتقال إلى مرحلة جديدة والمطالبة بخطوات إسرائيلية إضافية. ولذلك نادين بالأخير يبقى الجيش اللبناني العنصر الأساسي الذي يبنى عليه للمرحلة المقبلة، يعني حتى الدولة اللبنانية لا يكون في عنا طبعا جيش واحد ودولة واحدة.
2: شكرا أنتوني.
0: وفي ظل سطوع نجم واشنطن السياسي على المساحة اللبنانية، أفول نجم باريس بعض الشيء، وهل يمكننا الحديث عن حرد فرنسي في هذا الإطار؟ للإجابة عن هذا السؤال تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة منى صليبة. منى، هل همشت باريس على الساحة اللبنانية في مقابل الدور الأمريكي؟
4: همشت واستعمل كلمة حرد، خلينا نقول في استياء فرنسي كبير من هذا التهميش يلي يستكمل، وهو مستكمل في استياء فرنسي، في انزعاج فرنسي. طبعا فرنسا لا تحمل من الدولة الفرنسية، من الفرنسيين. هون مصدر دبلوماسي عم بيقول إنه فرنسا مستاءة جدا من تهميشها في لبنان، ولكن فرنسا لا تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية. هي لا تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية، هي تحمل أكيد الولايات المتحدة وهي المسؤولة، وتحمل إسرائيل. وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، إسرائيل تتحمل المسؤولية الأكبر. فإسرائيل لأسباب متعددة تهمش دور فرنسا، أولا بسبب موقف فرنسا من الدولة الفلسطينية، بسبب موقف فرنسا الداعي إلى فرض عقوبات على مستوطنين ووزراء إسرائيليين، على منع طائرة بنيامين نتنياهو من التحليق فوق السماء أوروبا أو فرنسا لأنه في مذكرة اعتقال بحقه. فملفات كتيرة، ومنع العلاقة السيئة وليدة الأيام الماضية، يعني عمرها أطول من هيك. ففرنسا مستاءة، تحاول أن تفعل شيء ما. أوصلت هذا الاستياء إلى اللبنانيين، ولكن اللبناني مثل ما بيقولوا ليس في اليد حيلة. طبعا في موضوع أنه الدول الدول التي ستشرف على أداء الجيش اللبناني. بالأمس رويترز سربت لائحة فيها إندونيسيا، فيها إيطاليا، فيها بريطانيا، بس ما فيها فرنسا. وليس هذا فقط، يعني حتى قيل أنه ممكن توضع فرنسا برا إذا وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على أي قوات أوروبية أو دولية لتحل محل اليونيفيل. هذا القرار بعد مش متخذ، ما في رغبة بأن تكون هناك قوات دولية، لأنه بيقولوا أنه اليونيفيل كانت وتحت أعين وأنظار اليونيفيل حزب الله توسع وحفر الأنفاق وكل هذا، فليس هناك رغبة باستقدام قوات أخرى. ولكن إذا صار هيدا فرنسا غير مرغوب فيها. في أسئلة تطرح للبنان عن شو رأيكم بالطرح الإيطالي الفرنسي، ولكن هذا أسئلة أمريكية وليست أسئلة إسرائيلية، فالإسرائيلي غير رغب. من هون منقول أنه المصدر الدبلوماسي يقول فرنسا والعلاقة الكتير تاريخية والأم الحنون للبنان عم تهمش بأكثر من ملف، ولكن مش لازم ناخذ الحرد أو الانزعاج الفرنسي for granted، يعني هيك بشكل سطحي بلبنان، لأنه ممكن فرنسا تعمل ردات فعل تجاه لبنان، وهي التي تساعد بأكثر من ملف أو أكثر من قطاع خلينا نقول. فالويل إذا كان أنه فرنسا بدها تترجم هذا الحرد. كمان في نقطة أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد عنده أقل من عام على انتهاء ولايته كرئيس لفرنسا. أحدهم يقول قد لا يكون الإسرائيلي والأمريكي في وارد إعطاء رئيس فرنسا بلش العد العكسي لمغادرته منصبه جوائز، بلكي تعطى لغيره يعطينا أكثر مما أعطى إيمانويل ماكرون. بالآخر لبنان يدفع الثمن على أمل أن تحل هذه القصة دبلوماسيا أكثر.
0: شكرا لك منى.
2: شكرا منى.
0: وفي الميدان الساخن، إسرائيل تسيطر على 700 كيلومتر من جنوب لبنان، وتفجيرات وجرف مستمر للبلدات. رنين إدريس والتفاصيل.
5: تصعيد جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي جدد تأكيده بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان طالما لم يجرد حزب الله من سلاحه، معلنا السيطرة على 700 كيلومتر مربع من الجنوب. وأضاف أن المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل في لبنان خالية من السكان، والجيش الإسرائيلي يدمر البنى التحتية والفوقية. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا على منصة أكس، قال فيه إن قوات الفرقة 91 تواصل نشاطها لتطهير المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وخلال نشاطها في منطقة مراح العقبة، عثرت قوات اللواء 55 على مبنى مفخخ تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية ودمرته. بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على قذائف RPG ووسائل قتالية أخرى. وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة التهديدات بالتنسيق مع اتفاق وقف إطلاق النار. ميدانيا، انفجارات ضخمة تدوي جنوبا وتحديدا في محيط الخيام، كما سجل تفجير وأحراق للمنازل في منطقتي مجد الزون والمنصوري، هذا فضلا عن تفجير في منطقة الحرجية في عيت الجبل، فيما يجرف الجيش الإسرائيلي المنازل في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون. الضربات على تلال علي الطاهر مستمرة، آخرها استهداف بصاروخ من مسيرة إسرائيلية. ولم تهدأ وتيرة القصف المدفعي الإسرائيلي على دوحة كفر رمان بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحليق متواصل للطائرات المسيرة فوق المنطقة. وفي الإطار عينه، أعلن الدفاع المدني عن انتشال جثة من مبنى في مدينة النبطية كان قد استهدف في وقت سابق، أما طيران الاستطلاع فحلق على علو منخفض فوق سور وبعلبك.
2: برلمانيا، قصة تفكيك ألغام العفو العام، كيف وصل القانون إلى الإقرار وماذا حملت المشهدية من معان في السياسة؟ الجواب في تقرير لماريان زوين.
6: رحلة العفو العام قديمة، لكن مسارها الأخير انطلق أواخر عام 2024 باقتراح كتلة الاعتدال الوطني، وأخذ زخما جديدا في أذار 2026 مع اقتراح ثان قدمه النواب بلال عبد الله ومروان حميدي وأكرم شهيب. ولتسهيل التوافق سحب الثاني وأدخلت تعديلاته على الأول الذي درس في عدة جلسات للجان المشتركة. شارك وزير الدفاع ميشيل منسا وضباط من الجيش في الجلسات، وتوالت ملاحظاتهم وصولا إلى إشكال بين منسى والنائب نبيل بدر. قاد النائب ميشيل معوض مساعي انتهت بلقاء في بعبدة مع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع قبل أن يعود الجيش ويعترض على الصيغة المتفق عليها. بالتوازي، وصل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب جولاته وسط استجاله الشهير مع معوض.
7: بدي أقول للياس بو صعب لهالقد هامه المؤسسة العسكرية، بالأساس ما بيقدم القانون بالصيغة اللي قدمته.
8: أنت لفيت ودرت ورحت وما قلت لهم على ياسمين عملتها.
6: أدرج القانون على جدول الهيئة العامة، لكن غياب التوافق وتحركات أهالي الموقوفين دفع الرئيس نبيه بري إلى تأجيله.
8: ليش دحرتوا الأخوة السوريين وتركتونا؟
6: دخل رئيس الحكومة نواف سلام على خط التسوية فيما كان قانون إلغاء عقوبة الإعدام يحضر بالتوازي، وفي الهيئة العامة رفضت القوات اللبنانية الربط بين القانونين بما يؤثر مستقبلا على السلم العقابي، واعترضت على ألغام في العفو.
9: بس للأسف نوصل لهون.
6: خرج نوابها وطار النصاب، لكن سقوط الجلسة فتح الباب أمام توافق أوسع. نجح عبد الله بجمع جميع النواب السنة على ورقة تعديلات حازت غطاء رئيس الحكومة ومفتي الجمهورية وموافقة القوات والاشتراكي ثم الرئيس بري، وأقر القانون مع معظم تلك التعديلات.
10: هلأ كلمة حق تقال أنه القوات اللبنانية هي اللي نزعت فتيل تفخيخ قانون العفو من قبل اللي بسميهم أنا سنة نبيه بري، لأنه سنة الدولة العميقة. هن كانوا عم بحاولوا أنه هيدي العلاقة يشيطنوها القوات اللبنانية، وتحديدا علاقتها مع الطائفة السنية في لبنان، بالوقت اللي تبين بقانون العفو أنه لما يكون في موضوع يخص مشروع الدولة وبالتالي أغلبية الطائفة السنية ملزمة فيه وملتزمة فيه، أول حليف بلاقوها حدهم بكل معركة من مقتل الرئيس الحريري لقانون العفو هي القوات اللبنانية.
6: التصويت غاب عنه نواب التيار الوطني الحر وحزب الله الذين انسحبوا اعتراضا على عدم إلقاء منسى كلمة وصفها بصعب بالوجدانية. وكان سلام تمسك بالتضامن الوزاري ودعمته أكثرية نيابية ذكرت بأن الجيش كان أصلا حاضرا ومسموعا طوال مراحل إعداد القانون.
10: ما في شيء بفاجئني أقل من أن نشوف هول الجوز مع بعض، يعني من سخرية القدر أنه الحزب اللي قتل طيار النقيب بالجيش اللبناني الشهيد سامر حنا، والحزب اللي قال رئيسه انه الحق على سامر حنا انه كان طاير بجنوب لبنان، هول الاثنين لما كان في قضية احقاق حق ودولة وقانون وتصحيح ظلم لقيناهم كما دائما موجودين مع بعض بمواجهة الغالبية العظمى العظمى العظمى العظمى من الرأي العام اللبناني. وهيدي مريم بصراحة آخر بقايا المافيا والميليشيا في لبنان.
6: هذه باختصار قصة تفكيك ألغام قانون قد لا يكون مثاليا، لكنه ما كان ليولد لولا مظلومية ركمتها المحكمة العسكرية في مرحلة اختل فيها ميزان النفوذ داخل الدولة.
0: توازيا، قانون الإعلام خرج من مجلس النواب ودخل فورا دائرة الاعتراض. صلاحيات مثيرة للجدل، ملاحظات لم تناقش، ومسار قد ينتهي برد القانون أو الطعن به. تقرير جوزيان الحاج موسى.
11: أقر قانون الإعلام الجديد، لكن خروجه من مجلس النواب لم ينهي النقاش حوله، بل فتح مواجهة قانونية ومهنية بشأن بعض مواده وآلية إقراره. فالاعتراض لا يطال مبدأ تحديث التشريع الإعلامي بقدر ما يتركز على

0: دقيقة ملاحظات من بعض وسائل الإعلام، ومن بعدها يصوروا ملاحظاتنا وكأنه شيطن لهذا القانون مثل ما قريت بعدة محلات.
1: وفي صلب الاعتراضات أيضا الهيئة الوطنية للإعلام، فالمشكلة بحسب المنتقدين ليست في مبدأ استقلاليتها بل في حجم الصلاحيات الممنوحة لها وحدودها. لكن بعد إقرار القانون في مجلس النواب انتقل النقاش من تعديل النص إلى كيفية الاعتراض عليه، والمسار الأول يبدأ من رئاسة الجمهورية. أما خلف الخلاف القانوني فتبرز مسألة أخرى، هل يضع القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية أمام قواعد متكافئة أم يخلق تفاوتا جديدا بينها؟
0: أكيد في ملاحظات جوهرية على هذا القانون، أهم اليوم عدم المساواة ما بين حرية التعبير وعدم العقاب، وبذات الوقت العقاب على الرأي الجارح بالمادة 104 ومادة 105 وتهديد الصحفيين، بالوقت نحن عم نقول شلنا الجزء من هذا القانون. أهم من هيك عندنا كمان موضوع الملكية وعدم إيجاد آلية لتشجيع الاستثمار بالمؤسسات الإعلامية عبر، ونترك بذات الوقت السيادة التحريرية للمؤسسات الإعلامية بلبنان.
1: وبين المطالبة برد القانون والتلويح بالطعن به، دخل قانون الإعلام مرحلة اختبار جديدة، ليس فقط في قدرته على حماية حرية التعبير بل أيضا في قدرته على تنظيم القطاع من دون منح صلاحيات قابلة للتوسع أو خلق قواعد مختلفة بين العاملين فيه.
2: في هذا الوقت استقبل وزير الدفاع ميشيل منسا قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد من المجلس العسكري وكبار الضباط. وأكد هيكل خلال لقاء أن أهداف الجيش وطنية وأنه ماض في حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على لا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. بدوره شدد منسا على أن الجيش هو عصب الدولة، داعيا إلى تعزيز وحدة المؤسسة وتمسكها لمواصلة أداء واجباتها الوطنية.
3: بعد الإعلان من يحمي الحيوانات
2: وحق الأطفال بالتعليم.

0: صديقي السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي، منع عن خروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها أو إداء، منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.
1: سلامتك بتهمنا.
2: حوار حر هل نحن أمام مراوحة قاتلة أم عند الخطوة الأولى في مسيرة الخلاص؟ الدولة تخوض الاختبار الأصعب والدولة العميقة تعرقل لمصلحة الدويلة، مع النائب السابق عماد وكيم.
3: حوار حر
2: مع جمانة صغيب مراد

0: إقليميا، وول ستريت جورنال تكشف أن حاملة طائرات جورج واشنطن تتحرك من اليابان باتجاه الشرق الأوسط، فيما إيران تتخذ من تلوث المياه في مضيق هرمز حجة لاستمرارها في إغلاقه. أرار كرم.
1: إيران تبرر فرض رسوم على هرمز بالأضرار البيئية، فهذا الفيديو نشره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يظهر تلوثا نفطيا على طول سواحل جزيرة قشم، وبحسب الإيرانيين فقد انجرف التلوث نحو السواحل من الخليج العربي، وتشير الأدلة الأولية إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدره، وتم توثيق التلوث في ثلاثة مواقع ساحلية وعلى امتداد أجزاء من سطح البحر. من هنا طرح بقائي هذه الإشكالية لماذا يجب أن يشكل معالجة الوضع البيئي لمضيق هرمز والمياه المحيطة به جزءا لا يتجزأ من أي إدارة مستقبلية للمضيق؟ بقائي اعتبر أن هذه الحادثة لا تعد سوى مثال واحد واضح على التلوث الواسع النطاق الظاهر والخفي الذي أدى إلى تدهور مياه الخليج العربي وبحر عمان، فضلا عن النظام البيئي البحري للمنطقة على مدى العقود الماضية، ملحقا أضرارا تقدر بتريليونات الدولارات بالمناطق الساحلية الإيرانية. وتساءل بقائي ما يتحمل مسؤولية التعويض عن هذه الأضرار؟ هل هي الدول التي تستهلك الطاقة الرخيصة المصدرة من منطقتنا؟ أم شركات التأمين البحري؟ أم المعتدون وحلفاؤهم الذين حولوا الخليج العربي وبحر عمان إلى ساحة للعمليات العسكرية واختبار الأسلحة المدمرة؟ في الواقع تأتي تلك التصريحات بعدما أصبحت إعادة فتح المضيق الذي أغلقته إيران فعليا عبر تهديدها للسفن مسألة رئيسية في النزاع بينها وبين واشنطن، وكررت طهران أكثر من مرة في الآونة الأخيرة أنها تريد فرض رسوم مرور بالتنسيق مع سلطنة عمان، وهي الفكرة التي رفضتها الولايات المتحدة بشدة. توازيا أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري مشاركتها في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولاين بازنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عمان إلى جانب سفن إنقاذ لدعم العملية، وكانت الناقلة المحملة بما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي وتخضع لعقوبات دولية، جنحت في 30 حزيران بالقرب من محمية بحرية طبيعية عمانية.
2: ذكرت وكالة سبأ اليمنية التابعة للحوثيين نقلا عن مصادر عسكرية أن جماعة استهدفت مصفاة تابعة لأرامكو في جازان في السعودية بطائرتين مسيرتين، وأوضح المصدر أن الهجوم جاء ردا على ما يصفه الحوثيون بأنه انتهاكات سعودية للمجال الجوي لليمن ولسيادتها في صعدة وحجة.
0: رحلة عائلية تتحول إلى أزمة في الولايات المتحدة، فهل تسافر سيدة نيويورك الأولى إلى لبنان وسوريا؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
3: راما دواجي الفنانة السورية الأمريكية ذات 29 عاما وزوجة عمدة نيويورك زهران ممداني تخطط للسفر إلى سوريا ولبنان في 20 أيلول المقبل لزيارة أفراد من عائلتها في رحلة شخصية لا علاقة لها بأي مهمة رسمية للمدينة. رحلة السيدة راما دواجي تحولت قضية سياسية عندما أعلنت المتحدثة باسم عمدة نيويورك أن فريق الحماية التابع لشرطة المدينة سيرافق دواجي بناء على توصية من الشرطة نفسها، إلا أن الـ NYPD سارعت إلى نفي ذلك مؤكدة أنها لن ترسل عناصر إلى سوريا ولبنان في رحلة شخصية، خصوصا أن البلدين مصنفان أمريكيا عند المستوى الرابع لا سفر بسبب مخاطر أمنية تشمل الإرهاب والخطف والاضطرابات والنزاع المسلح. التناقض وضع ممداني في موقف محرج ليقر العمدة لاحقا بوجود سوء تواصل بين مكتبه والشرطة، ويؤكد أن زوجته لن يرافقها عناصر من شرطة نيويورك خلال الرحلة. لكن لماذا كل هذا الجدل؟ لأن إرسال عناصر من الشرطة كان سيعني نقل ضباط أمريكيين إلى منطقة تحذر واشنطن مواطنيها أصلا من السفر إليها، مع ما يتطلبه ذلك من ترتيبات أمنية وسفر وإقامة وتكلفة محتملة على دافعي الضرائب، في وقت تتزامن الرحلة مع اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة إحدى أكثر الفترات ضغطا على شرطة نيويورك. أما راما دواجي فليست غريبة عن المنطقة، فهي فنانة سورية أمريكية لها روابط عائلية وثقافية بسوريا ولبنان، وسبق أن أقامت في بيروت ضمن تجربة فنية. كما أن مواقفها وأعمالها المتعلقة بفلسطين وانتقاداتها للسياسات الإسرائيلية جعلتها محط اهتمام وجدال سياسي منذ وصول زوجها إلى رئاسة بلدية نيويورك. أما النتيجة حتى الآن فهي أن راما دواجي قد تتوجه إلى لبنان وسوريا الشهر المقبل، إنما المؤكد أن شرطة نيويورك لن تسافر معها.
2: بالعودة إلى الشأن المحلي، جلسة حكومية بجدول أعمال اعتيادي وغياب لوزير الدفاع، ورئيس الحكومة يؤكد أن الحديث عن تغييب رأي الجيش افتراء. تقرير حسان الرفاعي.
4: جلسة حكومية بجدول أعمال اعتيادي، هذا في الداخل، أما الخارج فيغلي. فالخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع وصل لحدود عدم مشاركة الوزير بالجلسة، مع لحظ أن أربعة من البنود تختص بوزارة الدفاع. أما على مشارف السراي فتحرك للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يطالبون بإقرار أسماء الأساتذة الذين وافقت الحكومة على تفريغهم.
5: وقد أنجزت المراحل المطلوبة وأثير موضوع التمويل، ولم يعد مقبولا أن يبقى هذا الاستحقاق أسير التأجيل. ضعوا ملف التفرغ على طاولة مجلس الوزراء وأقروا.
4: ما قبل الجلسة لم تحد تصريحات الوزراء عن الخلاف بين الرئيس ووزير الدفاع.
6: وزير الدفاع لا، ليش بده يقدم استقالته؟ بالعكس، وزير الدفاع موجود بالحكومة، وزارة أساسية، وزير

0: التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر مجددا أن ذلك يشكل انتهاكا لقوانين الحرب ولاتفاقية جنيف. كما تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس وزراء اليوم، فقال أن غيابه لن يطول وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري.
1: وصل تأكيد الرئيس أن الحديث عن تغييب رأي الجيش هو افتراء.
0: أضاف دولة الرئيس: لا يزيدن أحد علينا في حرصنا على الجيش ووفائنا لشهدائه الأبرار، وأنتم خير من يعلم بما قامت به هذه الحكومة من مساع لتأمين الدعم للجيش وتجهيزه ورفع رواتب أفراده وضباطه والحفاظ على معنوياته وكرامته.
1: كذلك شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وضع أسس للمباحثات مع شركة سوليدير بشأن تمديد مدتها، ولعل أكثر ما لقي نقاشا كان إقرار مجلس الوزراء الرسوم على المواد المنتجة للنفايات رغم اعتراضات سجلها وزراء الصحة والعمل والاتصالات والصناعة. أسبوعان ستغيب خلالهما جلسات الحكومة، وتشير المصادر إلى أنها ستسمح بتهدئة الأجواء المتشنجة وإعادة التضامن الوزاري إلى وضعه السابق.
2: أطلق وزير المهجرين كمال شحادي خلال مؤتمر صحفي المنصة الرقمية التابعة للوزارة في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات وتسهيل متابعة معاملات وملفات المستفيدين.
3: عم نطلق المنصة الرقمية يلي من خلالها كل مواطن بيقدر يطلب معلومات على وضع معاملته بوزارة المهجرين. بذكر أنه من سنة 2001 لم تتلقى هذه الوزارة أي طلب جديد. فريق بالوزارة حافظ على كل هالمعلومات بأمانة. العمل اللي صار بهالوزارة هو نموذجي لكل الوزارات التانية من ناحية رقمنة الملفات اللي عندها. وبضل طبعا المراجعة اللي كانت تصير تقليديا بعد فيها تصير، ولكن اليوم صار في منصة يلي بتوفر على العالم عناء السفر والانتقال من منطقة إلى منطقة. هالمنصة رح تكون موجودة لآخر هذه السنة، ومطلوب من الكل انه يستعملوها اذا بدهم يستفسروا يوصلوا لهالمنصه قبل اخر السنه، ومن بعد هالمهله رح تقفل نهائيا.
4: اعتداء موثق على كلب صغير اعاد ملف حمايه الحيوانات في لبنان الى الواجهه، وطرح اسئله حول تطبيق القانون ومحاسبه المعتدين. ماريو دويري.
5: دقيقتين ونص من العذاب والاعتداء الوحشي، هيدا الوقت يلي وثقته عدسات احد المره لشاب لبناني بمنطقه الدوره عم بيعتدي على كلب من نوع بوميرينيان، فصيله من اصغر انواع الكلاب بالعالم. بحسب قانون حمايه الحيوانات رقم 47 على 2017 تحظر الماده 4 على 1 التسبب للحيوان بالالم او المعاناه او تعريضه للخطر والتعذيب، وقد تؤدي المخالفه الى الملاحقه والحبس والغرامه بحسب خطورته. مصادر قوى الأمن الداخلي أكدت للإمتي أنها تحركت فور ورود المقطع المصور، وتم القبض على المعتدي، وبس صار بين إيدين القضاء اقتصرت عقوبته على توبيخ وإخلاء سبيله بسند إقامة، في حين أنه الناشطة يلي بلغت عن يلي صار ونشرت فيديو على مواقع التواصل تم استدعاءه.
6: لما طلع الفيديو على السوشيال ميديا في لوحة السيارة اللي كل العالم تبهين كتير أنك تفيش لوحة، الناشطين اللي استفزوا من الموضوع اتصلوا بهذا الرقم عم بيطلبوا انه بدنا الكلب وما بدنا الكلب. اتضح انه هذا الرقم هو لشقيقة المعنف اللي هي محامية. اعتبرتني انا المحرض، وهذا الشيء مش صحيح اطلاقا، واصلا ما كان فيه ولا اي سند او دليل عليه.
5: ومن بعدها تم استدعاء مرة اخرى، والتهمة هالمرة اعادة نشر ستوري لاحد داعميها عم يحكي عن الحريات.
7: انا بتأسف انه في بعض القضاة، ما بعرف شو الاسباب، ممكن يكون عن جهل، عن قلة معرفة، او قصدا عم بتشد لميلة المعتدي. انا بدعي مدعي عام تمييز يجمع كل النيابات العامة لتطبيق هذا القانون، قانون الرفق بالحيوان، نوجد وتعدل ليعاقب المعتدي.
8: انا بدعي حماية الناشطين وحماية الجمعيات وعدم تعرضهم لأي نوع من الاعتداءات، لأنه منشوف بيصير في هجومات تجاه الناشطين وبيصير في تعديات عليهم ببعض الأحيان.
5: لما المعتدي بيطلع بريء والمبلغ بيتلاحق، المشكلة ما بتعود فقط بالاعتداء على الحيوان، بل بتصير بتطبيق القانون.
4: من فقرة لكل لبنان، الشباب يحتفل بالموسيقى والثقافة والعمل الإنساني.

0: دعما لحق الأطفال بالتعليم. تقرير كفن عبدو.
1: تحولت هالساحة بكنيسة فقرة بكفر دبيان لمساحة للاحتفال بالموسيقى وقدرات الشباب اللبناني، وطبعا بمناسبة يوم الشباب العالمي. الحفل الموسيقي المجاني بالهوى الطلق قدمت فيه جوقة وأوركسترا الشباب التابعة لبيروت تشانتس بالتعاون مع منظمة تيتش تشايلد مجموعة من المواهب الشابة، وبرسالة واضحة مضمونة دعم كل حق طفل بالتعليم، والتأكيد أنه تمكين الشباب بيبدأ بأعطاهم فرصة. كما أطلقت منظمة تيتش تشايلد حملة تبرعات للمساهمة بتغطية تكاليف تعليم التلاميذ ونشر الوعي بأهمية التعليم بمختلف المناطق اللبنانية. الأجواء الشبابية تزامنت كمان مع مهرجان فقرة كفر دبيان الدولي يلي جذب أعداد كبيرة من الزوار لمرتفعات كفر دبيان، وحول المنطقة خلال هالأسبوع لمحطة بتجمع بين الثقافة والفن والمبادرات الإنسانية. ومن فقرة رسالة واضحة، الشباب اليوم مش بس حاضر لبنان بل جزء أساسي ومهم من مستقبله وكيانه.
2: هذا الإعلان، المستشفيات تدق ناقوس الخطر
0: وحدث نادر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا بدك ترضي الكل رح تخسر حالك. أكتر شي بتعب الإنسان هو إنه يقضي عمره عم بيحاول يرضي كل الناس. بتوافق حتى لو ما بدك، تسكت حتى لو موجوع، بتروح وقت اللي أبداً مش حابب تروح. ليش؟ لأنك خايف تزعل حدا. بس بالحقيقة مهما عملت رح يضل في ناس تحبك وناس ما تحبك، ورح يضل في ناس بتفهمك وناس أبداً ما بتفهمك. فإذا كنت بالنهاية ما فيك ترضي الكل، ليش ما بترضي حالك بالأول؟ لأنه أنت الأهم. وبعدين اللي بيرضى كتير منيح، واللي ما بيرضى كمان كتير منيح. احترامك للناس مهم، بس احترامك لنفسك هو الأهم. وأبداً ما في داعي للاعتذار إذا اخترت راحتك، أو إذا رسمت حدود بالتعاطي مع بعض الناس، أو إذا قلت رأيك بصراحة. مش مهم مين بيزقف لك، المهم بالإعتذار.

0: أخبار إقليمية ودولية في هذا التقرير.
1: قتل سائق قطار ومساعده من جراء ضربة بمسيرة روسية استهدفت قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، على ما أعلن مدير الشركة الوطنية لسكك الحديد الأوكرانية. هذا وعلق الرئيس فولودومير زيلينسكي على الهجوم قائلا: لا يمكن ألا يكون من قاد هذه المسيرة يعلم أن الهدف محض مدني. كما أكد ضرورة تعزيز الدعم على صعيد الدفاع الجوي وتشديد الضغط على روسيا إن كان العالم يريد حقا وضع حد لهذه الحرب في أوروبا. في المقابل قال حاكم إقليم سيفاستوبول إن ضابطا عسكريا روسيا قتل في كبرى مدن شبه جزيرة القرم، كاشفا أن السلطات اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح المخابرات الأوكرانية، ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا. في أنقرة بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعلاقات الثنائية. وأعلن أردوغان مواصلة بلاده الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل، داعيا إلى تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية إعادة أعمار قطاع غزة. هذا وأعرب عباس عن تقديره الكبير لموقف تركيا الثابت في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني. كما شكر تركيا لتقديمها المساعدات الإنسانية لغزة والعلاج الطبي للجرحى الفلسطينيين. استمر بركان إتنا في ثورانه مرسلا سيولا من الحمم البركانية المتوجهة أسفل منحدرات أكثر البراكين نشاطا في أوروبا. هذا وتم تصوير متسلقين وهم يغامرون بالاقتراب من تدفق الحمم البركانية، بينما تتدحرج الصخور والرماد على جوانب البركان في صقلية في إيطاليا. وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا، حيث مددت السلطات القيود المفروضة على المجال الجوي، مما أدى إلى تعطيل حركة السفر خلال ذروة موسم العطلات الصيفية. أما في مدينة كوليفيرو الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الإيطالية روما، فقتل عدد من الأشخاص من جراء انفجار وقع داخل مصنع للذخيرة من دون الكشف حتى الساعة عن أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، علما أن المصنع يختص بإنتاج ذخائر من العيارين المتوسط والكبير مخصصة لأنظمة الدفاع البرية والبحرية.
2: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
3: تغيير كبير في مطار بيروت، والهدف هذه المرة تخفيف الازدحام وتسريع حركة المسافرين. العمل قد يبدأ على يتم إدخال 27 بوابة ذكية جديدة إلى المطار في خطوة يفترض أن تخفف الضغط عن القوى الأمنية وتسهل إجراءات المغادرة والوصول. وهذا ما كشف رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مطار بيروت الدولي محمد شتيلة عبر إذاعة أم أف أم. المستشفيات في لبنان تدق ناقوس الخطر والمريض قد يدفع الثمن. المستشفيات تقول أن الضغوط المالية عليها وصلت إلى مستويات تهدد قدرتها على الاستمرار، فيما لا تزال مستحقاتها لدى الهيئات الضامنة متأخرة منذ أكثر من 8 شهور. لذلك تطالب النقابة بتسريع دفع المستحقات المتراكمة، كما تطالب بتأمين اعتمادات أكبر للقطاع الصحي في موازنة 2027. والأصعب في الموضوع أن المستشفيات تحذر من أنه إذا لم تعالج هذه المشكلة فقد تجد نفسها مضطرة إلى تحميل المرضى الفروقات التي لا تغطيها الجهات الضامنة. تجربة مصرف الإسكان أثبتت أنه الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تخلق حلول عملية، خصوصا في ظل غياب التمويل السكني المصرفي منذ سنوات. وفي هذا السياق الهيئات الاقتصادية كرمت مدير عام مصرف الإسكان أطوان حبيب تقديرا لجهوده بإعادة تفعيل دور المصرف بأصعب الظروف. وحتى اليوم استفادت نحو 1500 عائلة لبنانية من هذه القروض. وقال شقير أنه حبيب نجح في عز الانهيار المالي والاقتصادي بتحقيق إنجازات نوعية تستحق التقدير. أما حبيب فاعتبر أنه هذا التكريم ليس شخصيا فقط، بل هو تكريم لمصرف الإسكان وإدارته وموظفيه، مؤكدا أن رسالته ستبقى اجتماعية ووطنية، وأن السكن ليس ترفا بل هو حق أساسي لكل مواطن. في خبر إيجابي للأسواق، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر تموز إلى 3.4% بعد ما كان عند 3.5% بحزيران. التراجع قد يبدو بسيطا لكنه مهم، لأنه بيشير إلى أن ضغوط الأسعار بدأت تهدأ. وهنا يأتي السؤال: ماذا سيفعل الفيدرالي؟ بحسب جي بي مورغان فإن هذه الأرقام تعطي الفيدرالي سبب للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، مع توقع استمرار التضخم في التراجع تدريجيا. إلى الأسواق، وبداية بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات ولكن بشكل سلبي كالمؤشر السعودي ومؤشر سوق دبي كما أيضا الكويت. استقرت الأسهم الأوروبية مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج الشركات واستمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفعت الأسهم الأمريكية مع تراجع أسعار النفط بظل تقييم بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة. تراجعت أسعار العقود الأجلة للذهب والفضة بشكل طفيف بعد موجة صعود قوية تلقتها الأسواق بدعم من تباطؤ التضخم بالولايات المتحدة، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4363 دولار للأونصة بعد ما كانت وصلت ل 4400، أما الفضة 64 دولار، أما النفط 87 دولار لبرميل البرنت بعد ما تراجعت أسعار النفط مع تزايد توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط هذا العام بظل عدم إحراز أي تقدم في فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب ال 1.1528 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها بعد ما عززت بيانات التضخم الأمريكي الأمال في أن يبقي الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 63150 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1800 دولار. هم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبح على خير.
2: شكرا
4: شكرا أنطوان.
3: شكرا.
4: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: خطفت السما امبارح كل اخبار السوشيال ميديا، والسبب طبعا هو كسوف الشمس الكلي اللي شهدته اوروبا بشكل خاص، حيث جمع الاف من الاشخاص ووثقوا هالحدث النادر من كل زاويه ممكنه، كما شهدت مناطق عديده مثل اسبانيا وايسلند وفرنسا وغيرها تجمعات للناس ليشوفوا القمر هو عم بيحشو بضوء الشمس.

إذا كانت أغلب الناس شهدت على هالظاهرة من الأرض، فبعض الأشخاص صوروا مشهد الكسوف من الطيارة ومن فوق الغيوم.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا بدك ترضي الكل رح تخسر حالك. أكتر شي بتعب الإنسان هو إنه يقضي عمره عم بيحاول يرضي كل الناس. بتوافق حتى لو ما بدك، تسكت حتى لو موجوع، بتروح وقت اللي أبداً مش حابب تروح. ليش؟ لأنك خايف تزعل حدا. بس بالحقيقة مهما عملت رح يضل في ناس تحبك وناس ما تحبك، ورح يضل في ناس بتفهمك وناس أبداً ما بتفهمك. فإذا كنت بالنهاية ما فيك ترضي الكل، ليش ما بترضي حالك بالأول؟ لأنه أنت الأهم. وبعدين اللي بيرضى كتير منيح، واللي ما بيرضى كمان كتير منيح. احترامك للناس مهم، بس احترامك لنفسك هو الأهم. وأبداً ما في داعي للاعتذار إذا اخترت راحتك، أو إذا رسمت حدود بالتعاطي مع بعض الناس، أو إذا قلت رأيك بصراحة. مش مهم مين بيزقف لك، المهم بالآخر

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: مساء الخير، إنها التاسعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

كشف مصدر سياسي مواكب للاتصالات اللبنانية الأمريكية وأخيرها زيارة رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لبيروت واجتماعه برئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل أن إخلاء حزب الله كليا لتلال علي الطاهر لمصلحة الجيش اللبناني هو بمثابة الممر الإلزامي لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار بدءا بتثبيت وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية وإقرار الألية المكلفة بالتحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين في بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة. وأكد أن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية لاتفاق الإطار تتفهم الموقف اللبناني، لكنها ليست في وارد التساهل مع إبقاء تلال علي الطاهر تحت سيطرة حزب الله. وفيما تتركز الأنظار إلى زيارة كليرفيلد الذي علم أنه سيبقى في لبنان لأسبوع، نقل عنه قوله أنه لا مفر من التلازم بين تثبيت وقف النار بصورة نهائية وإخلاء حزب الله لتلال علي الطاهر. واعتبر نقلا عنه أيضا أن إخلاء الحزب لهذه التلال يبقى المدخل الوحيد لتثبيت وقف النار وانكفاء إسرائيل عن استهدافها للبلدات. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيس مواصلة الحصار على إيران طالما تطلب الأمر ذلك. استهدف الحوثيون مصفات شركة أرامكو في منطقة جازان السعودية بمسيرتين. أخيرا أعلنت وحدة إدارة الكوارث في كولومبيا أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 273 قتيلا مع استمرار فقدان 377 شخصا. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

Radio Free Lebanon.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا بدك ترضي الكل رح تخسر حالك. أكتر شي بتعب الإنسان هو إنه يقضي عمره عم بيحاول يرضي كل الناس. بتوافق حتى لو ما بدك، تسكت حتى لو موجوع، بتروح وقت اللي أبداً مش حابب تروح. ليش؟ لأنك خايف تزعل حدا. بس بالحقيقة مهما عملت رح يضل في ناس تحبك وناس ما تحبك، ورح يضل في ناس بتفهمك وناس أبداً ما بتفهمك. فإذا كنت بالنهاية ما فيك ترضي الكل، ليش ما بترضي حالك بالأول؟ لأنه أنت الأهم. وبعدين اللي بيرضى كتير منيح، واللي ما بيرضى كمان كتير منيح. احترامك للناس مهم، بس احترامك لنفسك هو الأهم. وأبداً ما في داعي للاعتذار إذا اخترت راحتك، أو إذا رسمت حدود بالتعاطي مع بعض الناس، أو إذا قلت رأيك بصراحة. مش مهم مين بيزقف لك، المهم

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز 10:45 من لبنان الحر.

أفاد مصدر دبلوماسي لام تي في بأن لبنان الرسمي تبلغ بأن المستوى السياسي في إسرائيل سمح للجيش الإسرائيلي بتفجير علي الطاهر. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أبلغ قيادة الجيش الإسرائيلي أنه يحاول إقناع إدارة الرئيس ترامب بقصف بنى تحتية في إيران بهدف إعادتها إلى المفاوضات، معتبرا أن ضرب البنى التحتية سيغير قواعد اللعبة. وقالت القناة الإسرائيلية أن قائد سنتكوم أبلغ إسرائيل أن واشنطن قد تضطر لاستئناف الحرب إذا لم يكن لديها خيار، وستحتاج لإسرائيل إذا استؤنفت الحرب. استهدف الحوثيون منشأة حيوية في الحريقية قرب باب المندب بصاروخين باليستيين، هذا واستهدف الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية ثكنات وعناصر الحوثيين غربي تعز، ما أدى إلى مقتل 27 عنصرا حوثيا وإصابة قائدي لواءين بحسب ما أعلنت قوات الحكومية اليمنية. أعلنت الشرطة الإيطالية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار ضخم داخل مصنع للذخيرة والمفرقعات قرب روما، والانفجار وقع في مصنع للذخيرة في بلدة كوليفيرو الإيطالية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من روما. أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم في جنين، قال إنه كان مخططا لتنفيذه صباح اليوم بالتزامن مع مراسم تدشين مستوطنة جنين في شمال الضفة الغربية بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست والمسؤولين الإسرائيليين. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ب13 آب يوم عالمي، بتعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين اليوم يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريباً من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكن، أو البعض الآخر كان يخليكن أنتوا صغار تستعملوا إيدكن اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلا مش بالشمال، وهن منن غلط إنما هن صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حاك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب ومثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: تحية طيبة، موجز 11:45 من لبنان الحر.

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران أبلغت عواصم إقليمية هي أنقرة وبغداد والدوحة والرياض بأنها ستتعامل مع أي تدخل عسكري سوري في لبنان باعتباره تطورا من شأنه توسيع نطاق المواجهة إلى جغرافيا سوريا. وبحسب الوكالة حذرت إيران من أن أي مغامرات عسكرية سورية في لبنان ستؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة، مشيرة إلى أن الرد الإيراني المحتمل سيكون صاروخيا ويشمل أكثر من 100 هدف استراتيجي داخل سوريا ومن بينها القصر الرئاسي السوري. ويأتي هذا الكلام في سياق تصاعد التحذيرات والتهديدات المرتبطة بالوضع اللبناني والإقليمي، فيما لم يتسنى بصورة مستقلة التحقق من مضمون الرسائل التي قالت تسنيم أن طهران نقلتها إلى العواصم الأربع. وتتداول منصات إعلامية نقلا عن مصادر إيرانية أيضا أن التحذير تضمن التلويح باستهداف مئات المواقع في أنحاء سوريا في حال تدخلت دمشق عسكريا في لبنان، إلا أن هذه المعطيات تبقى في إطار التقارير الإعلامية غير المؤكدة رسميا. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها في الجنوب اللبناني قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة تهديده في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أنه أوعز للجيش بالاستعداد لبقاء طويل الأمد هناك. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من لبنان ضمن منطقة الحزام الأمني من منطقة البحر غربا حتى شقيف وأطراف قمة جبل الشيخ شرقا. وأفيد عن حريق بين جبل مشغرة وعين التيني في البقاع الغربي. قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون من بينهم 4 في حالة حرجة إثر انفجار أعقبه حريق داخل أحد المحال في مول أرابيلا بلازا في القاهرة الجديدة مساء اليوم. وقال مصدر أمني أن المعاينة الأولية تشير إلى انفجار أسطوانة هيليوم مضغوط داخل محل بيع الهدايا، مؤكدا أن السبب النهائي لا يزال قيد التحقيق. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ال 13 آب يوم عالمي، بتعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين اليوم يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريباً من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكم، أو البعض الآخر كان يخليكم أنتوا صغار تستعملوا إيدكم اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلاً مش بالشمال، وهن منن غلط إنما هن صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب 13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حاك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب ومثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلاوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ب13 آب يوم عالمي، بتعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين اليوم يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريباً من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكن، أو البعض الآخر كان يخليكن أنتوا صغار تستعملوا إيدكن اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلا مش بالشمال، وهن منن غلط إنما هن صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حاك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب ومثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، أنها 12:45 في لبنان الحر. نقدم لكم العرض الأخير للأخبار.

0: فيما لا زالت مسألة العفو العام تتفاعل بين وزير الدفاع ميشيل منسا ورئيس الحكومة نواف سلام، يدخل الجنوب مرحلة متطورة على ضوء الاستهداف الذي يطال تلة علي الطاهر الاستراتيجية، حيث أفاد مصدر دبلوماسي بأن لبنان الرسمي تبلغ بأن المستوى السياسي في إسرائيل سمح للجيش الإسرائيلي بتفجير تلة علي الطاهر. وفي السياق كشف مصدر سياسي مواكب للاتصالات اللبنانية الأمريكية وأخيرها زيارة رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لبيروت واجتماعه برئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل أن أخلاء حزب الله كليا لتلال علي الطاهر لمصلحة الجيش اللبناني هو بمثابة الممر الإلزامي لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار، بدءا بتثبيت وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية وإقرار الألية المكلفة بالتحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين في بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة. وأكد المصدر السياسي أن إخلاء تلال علي الطاهر يتصدر جدول أعمال جلسة المفاوضات التي تستضيفها روما للمرة الثالثة في أوائل أيلول المقبل. وقال للشرق الأوسط أن قراءة مستقبل الوضع في الجنوب تتوقف على تجاوب حزب الله مع رغبة الرئيس جوزيف عون في إخلاء تلال علي الطاهر بما فيها منشآته العسكرية التي أقامها تحتها، ولفت إلى أن حزب الله لم يتجاوب حتى الساعة كما يجب مع رغبة الحكم والحكومة ينتشر الجيش في تلال علي الطاهر. وأكد أن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية لاتفاق الإطار تتفاهم الموقف اللبناني، لكنها ليست في وارد التساهل مع إبقاء تلال علي الطاهر تحت سيطرة حزب الله. وفيما تتركز الأنظار إلى زيارة كليرفيلد الذي علم أنه سيبقى في لبنان لأسبوع، نقل عنه قوله أنه لا مفر من التلازم بين تثبيت وقف النار بصورة نهائية وإخلاء حزب الله لتلال علي الطاهر. واعتبر نقلا عنه أيضا أن إخلاء الحزب لهذه التلال يبقى المدخل الوحيد لتثبيت وقف النار وانكفاء إسرائيل عن استهدافها للبلدات. بالموازاة أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها في الجنوب اللبناني قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة تهديده في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أنه أوعز للجيش بالاستعداد لبقاء طويل الأمد هناك. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من لبنان ضمن منطقة الحزام الأمني من منطقة البحر غربا حتى الشقيف وأطراف قمة جبل الشيخ شرقا، ووصف المنطقة بأنها خالية من السكان، وقال أن الجيش موجود في داخلها فيما يجري تدمير ما وصفه بالبنى التحتية التابعة لحزب الله فوق الأرض وتحتها. ميدانيا استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر، كما أفيد بأن الصليب الأحمر أجلى مسنا من منطقة علي الطاهر بعدما حوصر داخل منزله جراء الغارات والقصف. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة مجد الزون والأودية المجاورة، وسجل تحرك لقوة مشاة إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة الطيبة. وفي القطاع الشرقي نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بني حيان بالتوازي مع قصف مدفعي إسرائيلي، واستهدفت قذيفة مدفعية محيط بلدة كفر شوبة، فيما نفذ تمشيط بالرشاشات من موقع رويسات العلم. في الداخل اللبناني وإلى السجال على خلفية القانون العفو وبعد أخذ ورد في ملف هذا إقرار القانون، سجل وزير الدفاع ميشيل منسا موقفا اعتراضيا من رئاسة الحكومة متغيبا عن جلستها في السراي بعد بيان وجداني قال فيه أن أصواتا اجتمعت على صوت الجيش الذي منع من الكلام، وكانت من الجيش زيارة موسعة دعما للوزير. وفيما مستهل الجلسة الحكومية أوضح الرئيس نواف سلام ما حصل بينه وبين منسا داعيا لعدم المزايدة في مسألة الحرص على الجيش.
1: كما تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس وزراء اليوم، فقال أن غيابه لن يطول وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري. وأوضح دولة الرئيس أنه لم يطلب من معالي وزير الدفاع عدم الدخول إلى قاعة مجلس النواب للمشاركة بالجلسة، وما تم تداوله غير صحيح. أضاف دولة الرئيس أن أحكام الدستور لا جدال فيها من حيث أن رئيس الوزراء يمثل الحكومة ويتكلم باسمها، وما جرى أنني أبلغته بذلك فلم يعد من داع لأي كلام آخر من السادة الوزراء. أما القول بأنه تم تغييب رأي الجيش بموضوع قانون العفو، أضاف دولة الرئيس، فهو افتراء ذلك أن هناك مذكرة خطية بهذا الخصوص جرى تقديمها بعد موافقتي إلى مجلس النواب، وإن رأي الجيش قد تم التعبير عنه أمام اللجان النيابية من خلال معالي وزير الدفاع. أضاف دولة الرئيس: لا يزيدن أحد علينا في حرصنا على الجيش.
0: وزير الدفاع كان اعتذر من أنه لم يستطع يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، وقال إن الكلام صمت في مجلس النواب وبقي صوت شهداء وحده يعلو في داخله. واعتبر منسى في بيان أن أصواتا اجتمعت على صوت الجيش وتضارفت المواقف حين كان المطلوب أن يصان لا يحاصر، ورأى أن الجيش منع من الكلام. أضاف: فليعلم من تغاضى عن الجيش أن الجيش ليس طرفا في خصومة أو ورقة تستخدم وترمى، والجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة. هذه الرسالة حملت قائد الجيش عماد رودولف هيكل لزيارة وزير الدفاع لرأس وفد عسكري رفيع المستوى لشكره على مواقفه الداعمة للمؤسسة وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم. وقال هيكل لمنسة: لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وأوضح أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره. تكتر الاعتدال الوطني اعتبر أن البعض أصر على محاولة توظيف الجلسة التشريعية وكأنها مواجهة بين الطائفة السنية والمؤسسة العسكرية في مسرحية رديئة الإخراج مفضوحة الأهداف لا علاقة لها بالجيش أو بمصلحة اللبنانيين. وقال أن الطائفة السنية لا تحتاج إلى شهادة من أحد في حرصها على دور الجيش وتضحياته، وتحديدا من الجهات نفسها المشهود لها بالطعن بالجيش والتشكيك بدوره ومقاومة كل ما يقوم به لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. إشارة إلى أن مجلس الوزراء عدل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات الذي علق العمل به سابقا وسط اعتراض وزراء الصناعة الصحة العمل والاتصالات. وبالتزامن مع الجلسة اعتصم عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أمام السراي وطالبوا بإقرار ملف التفرغ. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، إذ أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أبلغ قيادة الجيش الإسرائيلي أنه يحاول إقناع إدارة رئيس ترامب بقصف بنى تحتية في إيران بهدف إعادتها إلى المفاوضات، معتبرا أن ضرب هذه البنى التحتية سيغير قواعد اللعبة. وقالت القناة الإسرائيلية 13 أن قائد سنتكوم أبلغ إسرائيل أن واشنطن قد تضطر لاستئناف الحرب إذا لم يكن لديها خيار، وستحتاج لإسرائيل إذا استؤنفت هذه الحرب. على خط مقابل، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن أمريكا قادرة على مواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية طالما اقتضت الحاجة ذلك. في المقابل، قال حسين طائب قائد قوات البسيج شبه العسكرية المعين حديثا أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وإدارتها. كذلك قال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الإيرانية أن المزاعم الأمريكية الواهية بالعبور العادي للسفن عبر مضيق هرمز هي كذب ليس إلا. استهدف الحوثيون مصفات شركة ألمكو في منطقة جازان السعودية بمسيرتين، كما استهدف الحوثيون منشأة حيوية في الحريقية قرب باب المندب بصاروخين باليستيين. في الموازات، استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية ثكنات وعناصر الحوثيين غربي تعز، ما أدى إلى مقتل 27 عنصرا حوثيا وإصابة قائدي لواءين بحسب ما أعلنت القوات الحكومية اليمنية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ال13 آب يوم عالمي، تعرفوا لشو؟ إذا كنتوا فشلويين اليوم يومكن العالمي، لأنه بتشكلوا 10% تقريباً من سكان العالم، والبعض بيتمسخر عليكن، أو البعض الآخر كان يخليكن أنتوا صغار تستعملوا إيدكن اليمين بدل إيد الشمال، وهيدا الشيء أكيد غلط. مشان هيك هاليوم العالمي بيهدف لزيادة الوعي بحق كل واحد عسراوي أو فشلاوي حتى يستخدم الإيد يلي بده إياها، وحتى كل الأشخاص تفهم احتياجات الآخر شو ما كانت، ولو كان عم يكتب باليمين مثلاً مش بالشمال، وهني منن غلط إنما هني صح ومنن بحاجة لتصحيح. وهاليوم العالمي ب13 آب أطلق مع إطلاق نادي العسراء أو الفشلويين سنة 1992. حاك تعرف إنه إذا أجبرت الطفل على الكتابة بإيده اليمين وهو فشلاوي، هيدا الشيء ممكن يخربط له بكتير قصص ومهارات حركية تانية. مشان هيك لازم نترك الولد مثل ما هو بيحب ومثل ما هو بيرتاح. أما أشهر الشخصيات بالعالم وبالتاريخ يلي كانوا فشلاوية فهو ليوناردو دافنشي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: رجعنا لحياة إلى معنا. تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. ومثل كل يوم خميس بيتجدد اللقاء وبنقول أهلا وسهلا لكل المستمعين. لليوم بيسعدنا من قلبنا نستضيف ضيفة جديدة وعزيزة وغالية، المدربة المعتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشينج ومتخصصة بتدريب القيادات وخاصة قيادة فرق المبيعات وتطوير أدائها، إضافة لعضويتها بمجلس إدارة فرع الاتحاد الدولي للكوتشينج بلبنان، الأستاذة فاتن شوفاني. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: مرسي جانا، مرسي لهالمقدمة الحلوة ولاستقبالك، وبدي أقول بونجور لإلك ولكل المستمعين اليوم معنا.
0: يسعدنا صباحك، نحن بنقول لك كمان والمستمعين. مرسي. بداية أما نحكي موضوعنا اليوم، نحكي عن تدريب القيادات أو كوتشنج القيادة، بدنا نعرف من حضرتك شو خليك تدخلي مجال التدريب، وهل كان هيدا الخيار مقصود من البداية أو كان نتيجة تجربة مهنية؟
1: مرسي كتير لسؤالك جانا. أنا صراحة لا، فتت على مجال الكوتشينج ما كان هيدا خيار من أنا وصغيرة قررت بدي فوت على الكوتشينج. أنا بمسيرتي المهنية أنا جاية من الفارماسيوتيكال فيلد، كنت أشتغل بدومين الصيدلة بشركة أدوية. صار لي الشرف أنه يكون عندي كوتش عم بتكون معي عم بتساعدني بمسيرتي. وقتها أنا انتقلت من مطرح كنت قائدة لفريق صغير لاستلمت بوزيشن على جروب أكبر هن يكونوا معي بالجروب تبعي. سو هيدا الكوتش كانت موجودة معي عم بترفقني بمسيرتي. وصراحة وقت شخص يتلذذ بطعم الكوتشينج وأهميته بحياته بيصير عنده الحشرية يقدر يعرف شو الكوتشينج وشو أهمية
0: الكوتشينج. يعني أفيدك، مشان هيك حسيت حالي
1: أكيد فادتني لدرجة أنه وعد فيي كتير أشياء ما كنت بعرفها عن حالي. ومن بين الأشياء اللي وعدتهم فيي هو الباشن اللي أنا موجودة عنده بحياتي تجاه الكوتشينج. يعني أنا شخص عطول الناس بتلجأ له يخبروه، بسمع للعالم، بساعدهم، بفهمهم.
0: هيدا كنت كمان أول
1: أنا كان عندي إياها بس ما كنت منتبهت لها هالقد. هي وعدتنا عليها وضوت لي إذا بدك عليها وخلتني ادمج خبرتها معها كهي كوتش كيف فدتني وساعدتني بمهنتي مع هالشي اللي أنا موجود عندي بشخصيتي، دمجتهم سوا وقررت أنه فوت بمجال الكوتشينج. فتت بمجال الكوتشينج، اتعلمت، تدربت على فترة سنتين. بهذا الوقت أنا كنت بعدني بشغلي. الكوتشينج ساعدتني بشغلي، أول شيء ساعدتني لإلي أنا بحياتي الشخصية وبحياتي المهنية، ساعدتني كيف أنا أكون عم بقود هالجروب أو هالعدد الأشخاص اللي هن معي. وبعدين قررت أنه أكون عم باخد الكوتشينج أنه هي مهنتي لإلي.
0: طيب وشو أكتر شيء اكتشفتي عن نفسي غير هيدي القصة أنه أنت كنت الكل يجوا، يعني عندك الإصغاء جدا مهم بدي يكون كانوا يجوا يرتاحوا عندك، شو اكتشفتي شيء تاني غير ما كنت منتبهتي له كمان خاصة بتعاملك مع الأشخاص؟
1: اللي اكتشفته أنه مش عطول لازم يكون عندي الجواب الصح للشخص اللي بوجه أنا أكون مفيدة لإله.
0: مهم تصغي،
1: مرات الإصغاء مع السؤال الصح للشخص اللي بوجهه هيدا اللي بيكون مفيد. اليوم أنت بحاجة لإلي أسألك سؤال تي يفتح لك تي يخليك تفكري بأشياء غير بطريقة غير تتستفيدي، بس أنا اليوم إذا عطيتك الجواب يمكن ما فيدك. هيدا الشيء اللي كتير ضوى براسي وهيك حسيته أنه شيء مهم لازم يكون موجود عند كل شخص.
0: بس يعني المفروض تفهم الشخص أول قبل ما تطرحي السؤال
1: 100%.
0: طيب تقدر تصيبي يمكن. صح. طيب إذا بنقول هل نقدر نعتبر كمان التدريب أو الكوتشينج غير طريقة نظرتك للناس ولا طريقة اتخاذ قراراتك بالحياة؟
1: نظرتي للناس لا، ما في يقول أنه أنا الكوتشينج
0: لا صرت بسبب ببرري للعالم أكتر.
1: مش ببرر، بفهمه ليه جاوبني هيك أو ليه عم يحكي معي بهيدا الطريقة. بقدر أفهم أنه هيدا جوابه جاي من ماضية يمكن جاية من فترة هو هلأ عم بعيشها، تكان الجواب لإلي بهيدا الطريقة، بهيك بيساعدني. بس بالنهاية أنا as a coach مش يعني أنا أول ما أشوف الشخص بقدر أفهم شو عم بفكر، لا أنا ما بتنبأ، يعني أنا بفهمه
0: أكيد بطريقة صداقات نحن عم نحكي قبل
1: 100% بفهمه من طريقة حديثة أنا وياه.
0: طيب شو كانت أبرز التحديات اللي واجهتك بالبداية، وهل أصعب تحدي كان إقناع الناس بمفهوم الكوتشنج؟
1: من التحديات اللي واجهتني مثل ما قلت لك، أنا كان صار لي فترة أكتر من 13 سنة بشتغل بمجال الأدوية. هيدا النقلة اللي أنه من الأدوية للكوتشنج ما كانت شي هين، عم بتقلعي من أنت وجديد، من مطرح أنت عم تبني هلأ القاعدة تبعك الباص تبعك، مش هينة أنه أنت يصير عندك كلاينتس لإلك، مش هينة أنه أنت تقدر تفوت بمجال الكوتشنج، وخصوصا أنه في كتير عالم سبقوك، في كتير عالم كمان هن موجودين وعندهم لمستهم عم بحكي هون بلبنان. فأكيد ما كانت هينة أنه أنا أخذ هيدا القرار وفوت بمجال الكوتشنج.
0: طب اليوم مع واقع التدريب زي بدك وتهافت الناس عليه، عم نشوف انتشار كبير لدورات التدريب والكوتشنج. ليه برأيك صار هالمجال مطلوب لهالدرجة؟ شو أكتر شيء الناس عم يبحثوا عنه اليوم؟
1: كتير مهم السؤال جانا. نحن اليوم عايشين بعصر السرعة، عايشين بعصر الـ AI. بتشوفي كل العالم صارت بتحكي بنفس الطريقة، كل العالم بتعمل بوستات على السوشيال ميديا بنفس الطريقة، بلا ما يكون في إذا بدك وضوح. العالم صارت ما عم تعرف كيف بدها تاخد قراراتها مع هيد السرعة. نحن ماشيين بسرعة، لازم أخد قراري بسرعة، لازم فكر بسرعة، لازم كل شيء أعمله بسرعة. وصلنا لمطرح الناس عن جد هن بحاجة إذا بدك space، مساحة يوقفوا شوي ويفكروا ويرجعوا لذاتهم. وهون بيجي دور الكوتش أو الكوتشنج. اليوم أنا ككوتش بقدر ساعد الشخص السرعة عم تسبقه أنه يقعد شوي مع ذاته، يرجع لذاته ويفكر وياخد وقت بأخذ قراراته، لأنه منعرف نحن كتير منيح عقلنا كيف مبرمج. إذا أنا اليوم بدي حط عقلي عطول بطريقة سرعة، عطول هو في سبق، في خوف من أنه حدا يعمل لي شيء، قراراتي عم تطلع مني بسرعة بلا ما تكون مدروسة،
0: عشوائية.
1: مزبوط. بينما الكوتش رح يكون عم بيساعده على الشخص تيحط بلان واضح لا ياخد قرار واضح.
0: طب استاذة فاتن، هل يلي متقدميه كمدربين او بيقدموا المستشارين اذا بدك لازم يكونوا هن قادرين بداية يطبقوه على حالهم؟
1: حسب عن شو نحن عم نحكي. يعني اليوم اذا انا عم درب قائد هو عنده مجموعة ناس بيرجعوا له، اذا انا اليوم بدي دربه على القائد، عم نحكي عم نعطي اكزامبل على الاصغاء. اذا انا اليوم ككوتش ما بعرف اصغي، اكيد ما رح فيا ساعده يعرف كيف يصغي. انا بدي اكون جود اكزامبل لإله، يتطلع فيا ويشوف ان اليوم هيدا الكوتش كيف عم بيساعدني انا، لانه بالنهايه القائد بده يكون في عنده شوي من صفات الكوتش، اللي هي الأصغاء، اللي هي السبورت، اللي هي نعرف نوع الأسئلة اللي نحن فينا نسأله. مش عطول بدنا نكون نحن عم نعطي أجوبة، ومش عطول نحن بدنا نكون عم نعطي directions كيف يمشوا العالم.
0: ما هني دغربي وقت يقولوا مدرب يعني الحل جاهز بيكون عنده، هيك بيكونوا ناطرين.
1: هلأ هيدا إذا بدك الفكرة الغلط اللي بياخدوها عن المدرب. المدرب أبدا مش شغلته أنه يكون عم يحط حلول. المدرب شغلته
0: نحكي بالتفصيل عنه
1: 100%.
0: طيب كيف الواحد هلأ بده يميز بين مدرب مهني وبين شخص أخذ دورة واحدة وصار بيقدم حاله كخبير أو كمدرب؟
1: هيدا سؤال كتير مهم، كتير مهم خصوصا بهيدا الأوقات، لأننا صرنا كتير عم نشوف كوتشز كل يوم، عم نشوف ما بعرف كم كوتش عم يطلعوا على السوشيال ميديا. حتى العالم صار عنده مفهوم للكوتشنج أنه كوتش ايه اوكي، ما رحت حضرت 3-4 ساعات، عملت 3-4 جلسات، سميت حالك كوتش. لا، هيدا مفهوم خطأ. في عالم مسمية حالة كوتش من بعد ما أخذت 3-4 ساعات أو جلسات واعتبرت حالة كوتش، بس في نسبة كبيرة. نحن اليوم بلبنان بـ ICF Lebanon Chapter نحن تقريبا 170 كوتش عنا كريدنشل. اليوم كوتش اللي بيعتبر حاله كوتش مهني بروفيسيونال هو الكوتش اللي أخذ عدد ساعات معين من أكاديمية، هيدا الأكاديمية هي معترف فيها دوليا،
0: في شهادة كمان
1: ومع الشهادة. بس غير الشهادة في عندك التدريبات، عندك الفحوصات اللي انت بدك تقدميها، وفي عندك عدد ساعات معينة بدك تكوني شغلتيها انت تقدر تاخد هيدا الكريدنشل. فانت اليوم وقتا بدك تشوف كوتش بدك تعرف تميز بين الكوتش المهني والبروفيسيونال الصحيح والكوتش اللي اخد ساعات. فيك انت تسأله من وين اخذ
0: الشهادة. برأيك عندهم الوعي الكافي الناس تيقدر يسألوا يعرفوا إذا مختص؟
1: أكيد مش كل الناس عندها الوعي، بس مثل برنامجك اليوم جانا نحن عم نضوي، ونحن بكتير برامج عم نطلع على التلفزيون كمان نعطي هيدا الأويرنس، نضوي على كيف يفرقوا بين الكوتش الصحيح والكوتش.
0: يعني برأيي كثرة المدربين رفعت مستوى أو رفع مستوى المهنة أم أحيانا أضر بصورتها؟
1: لتكون كتير صريحة معك جانا، نحن قطعنا بفترة أنه صار فورة المدربين، صارت ترند أنه اليوم في كتير مدربين أسائت شوي. بس اليوم مع وجود ICF Lebanon Chapter والأويرنس اللي نحن عم نعملها على الراديوز وعلى التيفي، رجعت خلت العالم تفهم أكتر مين هم الكوتشز اللي عندهم الكريدنشل والمعترف فيهم، وشو الفرق بين الكوتش المعلم بأكاديمية معترف فيه والكوتش اللي قطع على كم.
0: يعني في معايير للمهنة حطت من إبالون؟
1: أكيد في معايير حطت من ICF Global، ونحن كICF بلبنان بنعتبر هول المعايير مجبورين يكونوا موجودين عند الكوتش تيفوت على ICF Lebanon. يعني اليوم 170 كوتش اللي موجودين بICF Lebanon هن مطبقين كل المعايير المطلوبة منهم.
0: طيب اللي مش موجودين يعني مفروض ينعمل له شيء معين، او يعني مثل كانه يعني ناس يمنعوا الناس يروحوا لعندهم، يعني بالنتيجه في مصير عالم بين ايديهم.
1: اكيد هلا ما في حدا يمنع حدا بالنهايه، نحن هون مش عايشين ب
0: يمنع بمعنى يعملوا قانون معين، نظام معين.
1: بينحكى كتير بهيدا الموضوع، وصار في كتير على السوشيال ميديا كمان. اليوم جانا السوشيال ميديا والسرعة اللي نحن عايشينها كمان، هيدا انت بطلت تقدر تفرق بين الصح والغلط. يعني نحن اليوم منعرف اذا منفوت على AI على حيالة بلاتفورم لAI بقول له انا بدي اكون كوتش وبدي اكتب عن هيك، بيعمل لك شي بتعملي له كابي بيست بتحطيه.
0: بس خطر، شي خطر
1: اكيد
0: كتير.
1: خطر. هون ما فيك تعرف اذا هيدا الكوتش هو كوتش عنده المعايير ولا لا. بس أنا اليوم كشخص إذا أنا اليوم بدي يكون عندي كوتش، أنا عندي الوعي أنه أنا بحاجة لكوتش يكون موجود معي رفقني، مفروض يكون عندي الوعي كمان أسأله لهالكوتش أنت مين، من وين جاي، أنت تابع على
0: أي سي أف. غلط مثلا
1: ما في. يعني اليوم أنا الإنسان الواعي اللي بده كوتشينج بيعرف يفوت على البلاتفورم السوشيال ميديا وينبش على هيدا الشخص. اليوم أنت كشخص إذا ما عندك ولا الكريدانشز ما فيك تحطهم، ما بتقدر تحطهم. فالناس لازم يكون عندها الوعي كيف تقدر تسأل الأسئلة الصحيحة للشخص الصحيح.
0: 100%. طيب هيتا نحكي شوية عن الفرق بين المدرب والمعالج النفسي، وكيف نعرف حالنا نحن بحاجة لمدرب أو لأختصاصي بالصحة النفسية مثلا.
1: كمان هيدا سؤال صار كتير في عليه كلاشز، وصار في كتير أخذ وعطى، كأنه المدرب النفسي هو عدوه للكوتش، وتشز هيدا مفهوم كتير غلط. المدرب النفسي عنده شغل، والكوتش عنده شغل توتالي غير عن المدرب النفسي. أنا اليوم كمعالج نفسي شغلتي يكون عم بشتغل مع المريض أو مع الشخص اللي عندي، ما بدنا نسميه مريض، الكلاينت، للشخص اللي عندي، على أشياء جاية من الماضي، على مشاكل نفسية بحاجة أنه يكون عم بيعالجها ويساعده تيلاقي حلول لهيدا الشيء. أوكي؟ هيدا هو المعالج النفسي. بينما الكوتشنج هي بتركز على الحاضر وعلى المستقبل. أنا اليوم ككوتش ما بعالج أشياء جاية من الماضي، أنا اليوم بحكي بالحاضر وبشوف لوين بده أوصل بالمستقبل مع الكلاينت اللي أنا موجود معي. يعني let's say خلينا نقول أنه اليوم عندي كلاينت عم بقلي أنه أنا بدي أخذ قرار مهم بشغلي بس ما عم بعرف كيف بدي أخده،
0: يساعد كمدرب.
1: هون الكوتش بيقدر يكون عم بساعد هيدا الشخص. بس إذا إجا لعند اليوم أنا شخص عم بقلي أنا وصغير تعرضت لضرب من أهلي بطريقة كتير كانت أجريسيف وهيدا الشيء معذبني وما عم بعرف شو بدي أعمل مع أولادي كيف بدي أتعامل، الكوتش ما في يساعده هون،
0: بده بسيكولوج.
1: هون بحاجة أنه هو يروح عند معالج نفسي.
0: طيب إذا بناخد الفرق ما بين المدرب، ما بين المستشار، وما بين المرشد، إذا بدك المهني اللي بيقدر هو كمان يساعد بأمور كتير، كيف الفرق؟ هيك بأمثالنا
1: رح كمان كن عم بحكي عن الفرق بين الكوتش، نحن منسميهن المنتر ومنسميهن
0: مرشد المهني المنتر،
1: مزبوط، ومنسمي الكونسلتنت
0: المستشار. أوكي.
1: هولي هن في فرق بيناتهم بس بنفس الوقت شخص
0: الشغل.
1: واحد فيه يكون عم يعمل الثلاثة صح،
0: ورح ما بفوتوا الأدوار ببعضهم،
1: ورح قلك شو رح قلك. الكوتش هو اللي بيساعد الشخص يكتشف، يصير في عنده وضوح للشغلة اللي هو بده إياها. المنتر هو بيشارك من خبرته، أنا اليوم عندي خبرة بالكوتشينج تقول 10 سنين، اليوم في كوتش جديد بده يفوت على هالمجال، أنا بشاركه بخبرتي، بساعده من خبرتي شو أنا قطعت، شو الأشياء اللي أنت بتواجهها وكيف فيك تكون عملتها.
0: يعني هيدا للمدرب اللي بده يفوت على جديد.
1: صح، أنا عم بعطي إكزامبل عن المدربين بس. أوكي. هي بكل الحالات، يعني إذا بدك اليوم بالشغل، أنا اليوم في عندي مدير صار له 10 سنين مستلم هيدا الشغل، بدنا نرقي حدا يستلم مطرحه، هالمدير اللي عنده 10 سنين خبرة بيكون هو المنتر لهالشخص اللي جاي جديد وعم بعلمه من خبرته الأشياء اللي بدأت
0: تعمل، يقع بأخطاء هو وقع فيها
1: 100%. بينما الكونسلتنت هو الشخص اللي منقول عنه أكسبرت، هيدا الشخص
0: خبير.
1: يعني الخبير بهيدا الموضوع، وهون بيعطيك من خبرته وبيعطيك حلول وريكومنديشنز، بقلك بتعمل 1 2 3

0: كونسلتنت بدي اقول له انا اليوم عم ساعدك از اي كونسلتنت مش از اي كوتش. بده يكون في هيدا الوضوح كتير موجود بين الكوتش او المنتر او الكونسلتنت مع الشخص اللي معه.
1: بس مش دايما الكل قادرين يكون عنده ثلاث ادوار
0: يعني. اكيد لا، وكتير قليل اللي هن بيقدروا يلعبوا الثلاث ادوار. مثل ما قلنا الكونسلتنت هو خبير، يعني بده يكون عنده خبرة يمكن 20 سنة تقدر يكون كونسلتنت بالشي اللي هو عم بقدمه. سو اكيد مش كل العالم فيها تكون ثلاثة.
1: طيب شو الافضل للشخص، انه ينعطى الحق او انه يتساعد لحتى يلاقي الحل بنفسه؟
0: ما في صح وغلط، حسب السيتويشن اللي موجود فيها. مرات انت وقت يكون شخص بعده مستلم الوظيفة جديد او مستلم البوزيشن جديدة، كتير مهم تخليه هو يفكر، تخليه هو يطلع الحلول، تخليه هو يعرف لوين بده يوصل. بس في مرات الانسان بيعلق وما بيقدر، هون نحن منكون بحاجة للمنتر او للكونسلتنت يعطيه من خبرته ويقول له شو الحل الانسب بهيدا الظرف.
1: يعني صار واضح، وإن شاء الله يكون صار واضح كمان عند المستمعين.
0: إن شاء الله.
1: منفوت بموضوعنا لليوم، بدنا نحكي عن تدريب أو كوتشنج القيادي. بداية لما بنقول القيادي، القائد، شو أول شيء لازم نصححه بمفهوم الناس عن هالكلمة؟ وهل كل مدير اليوم يعتبر قائد؟
0: ربينا نحن على أنه القائد هو الشخص اللي هو بياخد القرارات، القائد هو الشخص اللي بيقول للناس شو هن بدهم يعملوا، القائد هو الشخص اللي ما بيشارك أفكاره من حدا، خلص بينزل القرار منزل على الناس أنه القائد أخذ هيدا القرار بدنا
1: نمشي فيه.
0: هيدا مفهوم خاطئ جدا، ومفهوم ما بقى حدا بيعتمده بهيدا الأيام. نحن اليوم اللي بنشتغل عليه، القائد هو الشخص أول شيء وأول كرايتيريا لازم تكون موجودة عند القائد هو الإصغاء. الإصغاء مش أنه أنا الشخص اللي بوجهي عم بيحكي وأنا براسي دغ عم فكر شو بدي جاوبه، لا. الإصغاء الشخص اللي بوجهي عم بيحكي، أنا موجودة حاضرة معه، عم بسمعه وعم بحس بشعوره. لأنه كتير مرات الشخص اللي بوجهي عم بيقول أشياء بس هو عم بيعني شي تاني بداخله، في شي تاني عم بيقوله ما عم بيعرف يعبر ليه. القائد الناجح هو الشخص اللي بيقدر يعرف هل اللي مقابيله شو عم بجرب يقله، شو عم بجرب يوصله. فكتير مهم ومن أهم الكرايتيريا هو الأكتف ليسنينج. الشغل التاني، القائد مش الشخص اللي هو بياخد القرارات ومجبورين العالم يمشوا فيها، أبدا. القائد الناجح هو الشخص اللي بيشارك أفكاره مع التيم وبيسمح للناس اللي هن أقل منهم بالبوزيشن إنه يعطوا رأيهم، يعطوا أفكارهم. لأنه كتير مرات منشوفها إنه الناس بأقل بوزيشن قادرة تاخد قرارات أحسن من القائد،
1: وأفكار فيها إبداع أكتر
0: 100%. وخصوصا مع هلأ الجنزي اللي هن طالعين، العمر اللي طالع اللي عنده أفكار كتير خلاقة واللي بتقدر تساعد اليوم القائد على أنه يطلع بأفكار جديدة.
1: يعني ما فينا نقول القيادة مرتبطة بمنصب أو بصلاحيات، أو يكون معقول يكون الشخص قائد بدون ما يكون عنده منصب إداري. يعني هيدا تاني الشيء كتير أكيد
0: أكيد أكيد هو القائد منا هي بس تايتل أنه قائد، أبدا. هي ما خص هيدا، فيك تكون أنت اسمك قائد بس منك قائد ناجح، وفيكون ما عندك هيدا التايتل أنك قائد وتكون أنت عندك كل كرايتيريا أنك تكون قائد ناجح. مثل ما قلت، القائد هو الشخص اللي عنده active listening، اللي عنده هلأ كتير منسمع بالemotional intelligence، اللي عنده الذكاء العاطفي. البوزيشن تبعه بتحمل مسؤولية فريقه كله، بده يكون شخص أنا بدي شوف بفريقي مين عنده شخص أنا بقدر اشتغل عليه تا يوم من الأيام ياخد مطرحي. أنا مني شخص بدي ضلني ملزق على هالكرسي أو بدي ضلني ملزق بهيدا البوزيشن، لا. أنا اليوم القائد الناجح هو الشخص اللي بده يشتغل على الأصغر منه تيطلع ويكبر ويصيروا بالبوزيشن تبعه حتى أكبر.
1: تلين أوقات ما بينجحوا يلي بتسلموا القيادة، ما بينجحوا بعملهم
0: كمان هون
1: لأنه كمان ما مش موجودين كل هالس

0: اضطرابات فيهم او بيكون في عندهم شيء معين، معقول اضطراب نفسي مثلا؟
1: يمكن يمكن يكون عنده اضطراب نفسي هو منه مكتشفه، يمكن ما عندهم الاويرنس او الوعي الكافي انه انا اليوم في جيب له كوتش لهالشخص بهالبوزيشن يكون عم بيساعده وعم بيرافقه بدربه كيف ياخد قراراته، كيف يصير الاشياء صح، كيف يتعامل مع فريقه. ويمكن في عنده بشي مطرح واحدة من هالكرايتيريا اللي قلنا عنها منها موجودة.
0: طيب بس هل برأيك انت قادر القائد يقبل، بيقبل انه يخلي مدرب يجي يعلمه ويلاقنه؟ في عندي كتير اشخاص بيحسوا حاله انه هن بيقدروا هن يعلموا المدرب.
1: هيدا الشخص اللي ما عنده الوعي الكافي عن أهمية المدرب بحياته وشو يعني كوتشنج. إذا أنا اليوم ما بعرف شو يعني كوتشنج وما دقت لذة الكوتشنج بالحياة، أكيد رح فكر بهيدا الطريقة، لأنه من هذا بده يجي يتفلسف علي، ما أنا بعرف كل شيء. أنت بتعرف كل شيء، بس في أشياء أنت عندك إياها جوا ما عم تعرف تستعملها صح بالوقت الصح. الكوتش رح يكون عم بيساعدك تعمل هيدا الشيء.
0: طيب شو دوره للكوتش بتطوير قائد موجود اصلا، او اذا بدك بتحضير شخص لمنصب قيادي؟
1: قيادي نحن مثل ما قلنا الكوتش دوره تو منقول نحن كيف انت في عندك كادو عم تفتحيها تتشوفي شو في بقلبه. الكوتش نفس الشيء، هو عم بيساعد الشخص يفتح شو في عنده اشياء صفات داخله. في اشياء عم يستعملها، في اشياء ما عم يستعملها، في اشياء عم يستعملها بالمطرح الغلط لازم يستعملها بالمطرح الصح، في اشياء عنده اياها بحياته ما انه عارف اصلا انه عنده اياها. مع الكوتش بيصير في عنده وضوح انه انا هالصفة عندي اياها، ما كنت بعرف كيف هي استعملها، وين فيه استعملها، ومع مين فيه استعملها.
0: طيب الكوتش كيف بيقدر يقرر أو يثبت له أو يكشف له على هيدي القصة مثلا؟
1: من خلال نوعية الأسئلة اللي بيكون عم يسألوا إياها، وهيدا دور الكوتش الناجح والبروفيسيونال يعرف أي أسئلة بده يكون عم يسأله للكلاينت اللي موجود معه وين وكيف.
0: طيب الأجوبة مش دايما اذا الواحد كان عنده شيء قلتي ما انتم مش انه ما بتعترفوا بالماضي، بس انه ما بتدخلوا بماضي للشخص صح. بس بيكون في عنده قصص معينه عايشه بالماضي وبعدها مأثر عليه. طيب كيف ممكن تقدروا تعرفوا انه هذا الشيء من الماضي، وكيف فيكم تكشفوا له عنه طالما بعده عايش بالماضي؟
1: اوكي، من خلال الاسئله اللي نحن بنكون عم نسالها. اليوم الشخص عم يحكي بأشياء مرات في أولى بكل وضوح أنه أنا هيدا الشيء كنت عايشه بالماضي ومأثر علي. نحن هون شغلتنا كتير مهم ننتبه هالشخص هل هو مأثر لدرجة أنه بحاجة لعلاج نفسي. اليوم دور الكوتش كتير مهم يعرف أمتين يوقف ويقول له للشخص أنت أوكي. لازم تروح عند معالج نفسي، أو هالشي اللي مأثر عليه هو بس انه ما عم بيقدر ياخد قرار. الكوتش بكون عم بيساعده بطريقة يصير عنده هالكلاريتي، يقدر يحط بلانتا، يقدر ياخد هو القرار ويبطل مأثر. بس برجع بقول كتير مهم اليوم نكون عم نشتغل مع كوتش بروفيسيونال بيتبع الكود اوف اتكس اللي محطوط من انترناشنال كوتشينج فيدريشن. كتير مهم الكوتش يقدر يوقف ويقول للكلاينت انت ما بقى في ساعدك اليوم، انا لازم تروح عند ثيرابيست او معالج نفسي، وانا اليوم بقدر ساعدك بواحد اثنين ثلاثة.
0: طيب القيادة الجيدة في حال قدرتوا توصلتوا لإلام على الشخص لأي مدى، او كيف تنعكس بدك على اداء الفريق وبالعكس كمان؟
1: اكيد اليوم انت وقتها بتغيري بالقائد من قائد ما كان يسمع، ما كان يشارك فريقه، ما كان يعطيهم أهمية، ما كان يشتغل عليهم، لقائد بيسمع لهم بحسه بالسيفتي وبأهميته أنه يجوا يسمع لهم ويعطيهم من أرائه. وقت اليوم أنت بتشاركي أرائك، يعني أنت اليوم إذا عندك حدا من فريقك طلع حكي كنت تسكتي قبل وتقولي له أنه ما طلبت رأيك أو لا مش هيك، بينما هلأ صرت أنت تقصد تسأليه أنه أنا بهمني رأيك، شو رأيك بهيدا
0: يعني
1: الموضوع؟
0: يعني أنه ما يعتبر الفريق مجرد أرقام
1: أبدا،
0: كل شخص لوحده.
1: أكيد كل شخص عنده أسس، كل شخص عنده أهميته بفريقه. يعني أنا اليوم عندي مشكلة لاتسي، أنا عم بحكي من خبرتي أنه نحن ما عم نقدر نجيب أرقامنا بالسيلز بحيالة دومان. طب أنا إذا اليوم جيت أنا على طول عم بعت الحال وما عم بيمشي الحال، ما عم جيب هالأرقام، ليه ما بروح بسأل كل شخص بشخصه اليوم أنت برأيك شو الحل؟ شو الشيء اللي لازم نغيره؟
0: شو يكون حافز كمان لأدائهم يعني؟
1: أكيد. شو الشيء اللي فينا نغيره؟ لأنه وقت أنت تطلعي بالحل غير ما أنا أعطيك الحل. إذا أنا بعطيك الحل رح تعملي كيف ما كان، بس بينما إذا أنت بتطلعي بالحل رح تكوني مسؤولة، لأنه أنا اليوم طلعت بالحل وعارف شو بدي أعمل. فكل شخص بسمع له بيعطينا الحل، هالحلول اللي كتار اللي قطعت صار أصلاً في عندي كذا أوبشن في يفكر فيها، بطل عندي حل واحد بس براسي، في عندي كذا شغلة في يفكر فيها اتشاركها ونشوف أيها الأنسب ونكون عم ناخدها ونمشي فيها. فهون تلقائيا رح يعطي فرق، ومنشوف بكل الشرك الكوتش أو المدير اللي عمل كوتشينج واللي بلش ياخد بآراء فريقه أرقامه صارت تطلع تدريجيا، وتلقائيا النفسية والجو والعلاقة بتتغير لطريقة تكون أكتر بوزيتيف، ويكون في هيدا الباوند بيناتهم، يصيروا هن متحدين مع بعضهم.
0: طب إمتى الواحد منا أو الشخص أو المؤسسة بحاجة لتدريب، وإمتى بيكون بحاجة لاستشارة بشكل بأمثال معيني؟
1: أكيد.
0: ولأي مدى كمان الحالات اللي عم حضرتك عم تعالجيها أو عم تشرفي عليها كمان عم يكون في تفاعل مع بالنتائج من قبل الأشخاص؟
1: رح بلش بأمتين نحن بدنا كوتش وأمتين بدنا مستشارين. نحن قلنا وقتها مستشارين، يعني نحن اليوم عم نحكي مع كونسلتنت. نحن بحاجة لمستشار بالحالات اللي أنا جربت فيها كل شيء وما عم بلاقي حل. أنا بحاجة لحدا مستشار عنده الخبرة الكافية قاطع بكل هالمراحل
0: اللي يعني بيقطع الأمل من إنه هو يقدر يعمل شيء لشركته أو لمؤسسته،
1: وقطع بكل شيء. يعني اليوم أنا جربت الكوتشينج، اليوم أنا جربت المنتورينج، اليوم أنا جربت أعمل كل شيء، جربت التدريب، ما مش هالحال. أنا اليوم بحاجة لمستشار يجي يقول لي إنه أنت بهالشي اللي عم تعمله، أنت هون عملت غلط، هون عملت صح، لازم تشيل هاي، لازم تحط هاي، لازم تغير. عم تقولي لي عن خبرتي أنا مع الأشخاص اللي اشتغلت معهم، كيف كان تأثيرهم وكيف كان تقبلهم. نحن بالكوتشينج عطول بآخر سيشن بتكون نطلب من الشخص يكون عم بعبي مثل فورم، مثل الفيدباك، يعطينا رأيه هو شو استفاد، شو الشيء اللي تغير، وشو الشيء اللي هو بده بعد يشتغل عليه أو بده يكون عم بحسنه. هيدا بتفرجيك الشخص وين كان ووين صار. وقتا أنت اليوم ترجع تكوني عم تقعدي مع الشركة اللي هي طلبت منك أنك تدربي هالأشخاص وتقولي لها اتفقت أنا وياك أنه هالشخص اليوم كان عنده مشكلة بهيدا الموضوع نشتغل عليه نحسنه، أنا اليوم بدي أقول لك أنه هالشخص صار هون، هالشخص بحاجة يمكن بعد لكوتشينج، أو هالشخص بحاجة بس أنه أنتو خلال الشركة أو ضمن الشركة تكونوا عم بتتابعوا معه، لأنه صار في تغيير، صار في تحسين. وهون الشركة بتشوفهم بتقدر تلاحظ هالفرق. يعني رح أعطيك اكزامبل صغير، كان عندها شخص بعملها كوتشينج كان عندها مشكلة بالذكاء العاطفي، ما بتقدر تسيطر على مشاعرها وعلى أفكارها. يعني قاعدين هن بميتينج، إذا حدا زعجها فيها تقوم تبلش تصرخ وتعيط وأنه هي مش عجبها وتفل وما تسمع بقى لحدا، وهي عم نحكي هون ببوزيشن هي قائد. من بعد ما اشتغلت أنا وياها أكيد لعدة جلسات emotional intelligence وصلنا لمطرة، صارت بتسمع، صارت بتجرب تفهم هالشخص اللي قال هالجملة المعينة اللي استفزتها من قبل، كانت تستفزها،
0: سيطرت على انفعالاتها،
1: صح، تعرف هي كيف تتعامل معه، كيف تسمع له، كيف تسأله. انت قلت لي هيك، هيدا الشيء جاي من ورا ليش، شو اللي خليك انت تقول لي هيك. هنا تلقائيا أنت اليوم بالشركة بتقدر تشوف الفرق. يعني هيدا فيك تشوفيه بالعين المجرد، الفرق بين شخص كان ينفعل لشخص رايق ويسمع ويتفاهم ويكون في حوار بناء.
0: طيب دي كم جلسة تقريبا بيحتاج الشخص؟
1: كمان حسب الأشخاص وحسب الحاجات، بس أكيد نحن بالكوتشنج أنه أقل من 5 جلسات ما كتير بتاخد نتيجة، لأنه أنت بدك وقت،
0: ترجع بتتواصل مع الأشخاص يلي سبق وتعاملتوا معهم؟
1: إذا هن بحبوا يكونوا عم يرجعوا يتواصلوا أكيد نحن بنرجع،
0: بتحسي إنه موجود يعني صارت حياتهم أسهل
1: أكيد،
0: وفي توازن فيها أكثر.
1: أكيد أنا في عندي كلاينت من 3 سنين كنت عم بعملهم كوتشنج، بعدهم لهلا مرات بدقوا بيستشيروني بيقولوا لي صار معهم، بحبوا يخبرونا الأشياء اللي اشتغلوا عليها هن وين صاروا فيها وقد تحسنوا.
0: طيب شو هي المهارات إذا بدك شخصية اللي لازم يكون تكون موجودة عند الشخص اللي بده يمتهن التدريب؟
1: ما في شيء اسمه أنه أنت لازم يكون عندك هيدا المهارة تتقدر أنت تكون كوتش ناجح، لأنه فيك أنت، نحن بنعتبر أنه فينا نشتغل على كل شيء. يعني إذا أنا ما عندي أصغاء أنا كشخص ما بصغي بالحياة، ما رح أقدر أكون كوتش ناجح، غير إذا أنا اشتغلت على حالي أنه أنا يصير عندي أصغاء. بس مش أنه مجبورة يكون عندك أصغاء تتعامل كوتش، مجبورة تعرفي أنه لازم تشتغلي على حالك بهيدا النقطة وهيدا النقطة وهيدا النقطة تتكون أنت كوتش ناجح.
0: في كتير أشخاص مثلا حتى ما بيقدروا يسمعوا أي خبرية، عرفتي؟ مش مشكلة خبرية
1: هيدول هيدا ما اسمه، يعني هون ما في يكون كوتش ناجح.
0: لا أنا عم بحكي المهارات اللي لازم تكون موجودة عنده تا يفكر أنه يعمل تدريب.
1: لك اليوم اللي بده يفكر يروح يعمل تدريب وكوتشنج، عم نحكي نحن شيء بروفيشنال، ما عم نحكي عن اللي عم بيطلعوا هيك.
0: أكيد
1: أنا اليوم تفكر، أصلاً تفكر بده يكون في عندي شيء من جوا
0: رغبة
1: يطلي ويقلي أنه أنت اليوم شخص بتحب تساعد الناس، أنت اليوم شخص بتحب تسمع للناس، أنت اليوم شخص بتحب توقف حد الناس، ويكون في عندك هيدا الامباسي اللي موجود أنك تحس بالشخص اللي موجود. إذا أنا ما عندي إياهن وصعبين علي، وإذا بدي أشتغل عليهم رح يكونوا صعبين، ما رح أقدر أكون كوتش.
0: صح.
1: بس أنت اليوم ما بتيجي ICF بتقلك تتكوني كوتش بدك تكوني هيك، ما في شيء إجباري. لا، أنت كشخص بدك تكوني مرتاحة معهم أنت تقدر تعمليهم. إذا أنت اليوم عندك مشكلة نفسية
0: ما مش مرتاحة، حتى إذا مش مرتاحة مع نفسك، يعني
1: مرات الكوتش، حتى الكوتش الناجح بيقطع بظرف بحياته، بكون منه مرتاح، ما بيقدر يعمل هالجلسات، بيعتذر وبقول إنه أنا اليوم قاطع بفترة ماني قادرة، بيعتذر بقول للشخص الكلاينت طبعا إنه أنا اليوم ماني قادر، بفضل إنه أجله، لأنه إذا أنا اليوم جاي على الجلسة تعبانة منهارة صاير عندي مشكلة بالبيت مش قادرة أسمع لك، أنا عم ضره للكلاينت ما عم فيده.
0: طب اللي عم يسمعونا هلأ، في أشخاص بيحبوا أو بيهمهم يتخصصوا يكونوا عن جد مدربين فعالين، شو أول خطوة لازم يعملوها؟
1: أول خطوة لازم يعملوها هو يفوتوا على الويب سايت تبع ICF Lebanon Chapter، يفهموا أكتر عن الكوتشينج، فيهم يدقوا في أشخاص معينين مع رقم تليفوناتهم، يسألون يستشيرون، ونحن مندلون على شو لازم يكونوا عم يعملوا خطوة خطوة.
0: يعني مرق الوقت دغري بسرعة غريبة. خلينا نرجع نذكر، إذا حدا كمان عم محتاج لكوتش، كيف لازم، شو لازم يسأل ويتأكد قبل ما يروح؟
1: يروح أول شيء في طريقتين، أو فينا نفوت على الويب سايت تبع ICF Lebanon Chapter اللي موجود عليه 150 كوتش اللي هن معترف فيهم دوليا، بلاقوهم وبلاقوا الكونتاكتس تبعهم. أو أنا اليوم إذا أنا بدي أحكي مع كوتش لاتسي بدون يحكونا، فاتن شوفاني هي كوتش اليوم سمعناها عم تحكي على الراديو مهضومة بدي أحكيها، كيف بدي أتأكد اليوم إنه فاتن هي عن جد معتمدة دوليا، عندها الكريدنشل، معلمة بأكاديمية، عندها الكريدنشل من ICF Global؟ كتير هينة، فينا أنا أعمل سيرتش عنها، أو في أسأل من هي فاتن. أنا إذا بحط اليوم اسم فاتن شوفاني على لينكدإن أو على إنستغرام أو على فيسبوك أو على جوجل، رح يطلع من فاتن شوفاني. واليوم أهين صارت عتشات GPT، صارت العالم فيها تسأل عن الأشخاص، ببين من هي فاتن.
0: وإذا بدك بالنهاية تتركي المستمعين برسالة واحدة على الكوتشينج، شو بتكون؟
1: مثل ما قالت أنا، الكوتشينج هو منه حدا رح يعطيك الأجوبة، هي مساحة تساعدك تكتشف أجوبتك، توسع خياراتك، وتتحمل أنت مسؤولية الخطوة اللي بدك تاخدها. هيدا هي الكوتشينج.
0: في نهاية اللقاء بدي أشكرك من قلبي. شكرا جزيلا لك، على أمل يكون في عنا كمان لقاءات تانية مع حضرتك، مع مواضيع كمان بتفيد المستمعين. بشكر المدرب المعتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ومتخصصة بتدريب القيادات وخاصة قيادة فرق المبيعات وتطوير أدائها، إضافة لعضويتها بمجلس إدارة فرق الاتحاد الدولي للكوتشنج بلبنان الأستاذة فاتن شوفاني.
1: مرسي.
0: ولهم كون وصلنا سوا لنهاية اللقاء، بدي أشكر كل المستمعين، وأيضا بدي أشكر الزميل مارك البيتار. بلتقي فيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر. ماذا بعد الجولة السابعة؟ هل دخل اتفاق الإطار مرحلة الموت السريري؟ ماذا لو سقط المسار الدبلوماسي؟ وماذا تريد واشنطن من لبنان الآن؟ كل هذه الأسئلة نناقشها مع الصحفي عماد الشدياء. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة الواحدة.
1: أهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الصحفي عماد الشدياق. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد.
2: مرحبا أستاذ وليد،
1: مرحبا فيك بلبنان الحر، تشرفنا.
2: الله يخليك.
1: سأبدأ معك أستاذ عماد مباشرة من الجلسة التشريعية اللي عقدت على مدى يومين باستثناء الجلسة المسائية. يعني
2: أنت ما كان في جلسة تشريعية؟
1: جلسة شو هي؟
2: شو ولا زجل؟
1: ما حبيت؟
2: مش ما حبيت، حسب ما نقل إلي من أجواء الجلسة جوا وطريقة التصويت كانت خبيصة، يعني على الهوارة. يعني بعدنا لهلأ، مش نحنا اللي بعدنا، بعده الرئيس بري مصر انه ما بده يعمل التصويت الالكتروني، ما بدنا نتقدم لحتى تضل الامور تمشي هيك
1: فوضى مثل البلد كله فوضى،
2: انه في كتير قوانين قطعت مثل قانون الاعلام. شاهد ما شافش حاجة مسرحية. يعني في بعض النواب وسألت نائبين من طرفين مختلفين، ما حد عارف شيء، انه قانون الاعلام ما نعرف على شو صوتوا النواب، قديش عدد اللي كانوا مع او اللي كانوا ضد. وبالاخر بقول لهم الرئيس بري انه خلص بنرجع على القانون الاساسي، يعني اللي ما قبل التعديلات. ومنشان هيك قامت قيمتها نقابه الصحافه ونقابه المحررين، لانه هذا القانون الجديد بيفرجي انه لبنان رايح على مكان وكانوا عم يصير دولة بوليسية.
1: تقويض الحريات الإعلامية. يعني أهم مادة هي أنه يمنع تجريم الإعلامي وسجنه، هيك قطعت رغم اعتراض وزير الإعلام.
2: برغم كل الأشياء اللي عم نشوفها بالإعلام أستاذ وليد، يعني بتشوف ناس هيك خادش للحياة بالكونتنت تبعها، بس أنا بقول خلي الناس تحكي. أنه طالما الموضوع يعتمد على الكلام والتعبير، حتى لو كان عم بيسب، أنه يسب شو بيصير؟ إذا بفوت فرجيك على السوشيال ميديا شو بيجينا مسبات كل يوم،
1: بس ما لا شك فيه. حتى بظل هيدا القانون اليوم يعتبر لبنان بلد الحريات الإعلامية، يعني مقارنة مع دول الجوار، عم بحكي دول المنطقة كلها سوا، عنا هامش. يعني اليوم هلأ فيك تيجي تقول اللي بدك إياه بهذا اللقاء وما حدا بيجي صوبك، باستثناء أكيد التعليقات اللي بترد على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إذا أراد
2: هيدا القانون
1: حزب في لبنان. إنه
2: هيدا القانون بيترك هامش استنسابي للسلطة كثير كبير. يعني يا بتكون الحريات مصانة أو ما بتكون مصانة، بس أنه بتكون مقيدة بقانون وأنت بدك تغض النظر عنه، وساعة ما بدك بترفع العصاية وبتصير بدك تضرب الإعلاميين، هذه مش طريقة. برجع بقلك نحن لا نملك شيء بلبنان مقارنة بالدول المحيطة فينا إلا الحرية. نحن هيدي الواحة اللي كنا اللي بنتغنى فيها الكلام. أنا شايف لبنان عم يرجع لورا وغيرنا عم يقرب لقدام. يعني بدل ما نتقدم عم نتأخر، وواضح أنه هذا القانون مصر عليه يعني وزير الإعلام بول مرقس، اللي هو بالمناسبة مخصه بالإعلام ولنه مع الإعلاميين. أنا في إنذار وجه لي بذكر من مكتبه كمحامي، لأني وقتها كتبت مقال عن الصرافين وهو كان وكيل الصرافين بعز دين الأزمة، وقت اللي كانوا الصرافين حارقين دين العالم. هو وجه لي إنذار وقتها وما ردت عليه، طنشته يعني، ما بعرف شو عاد صار. بس إنه هذا وزير الإعلام.
1: إقرار قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام مما لا شك فيه،
2: ولكن إنه التعتير الأكبر كمان.
1: ليه التعتير الأكبر؟
2: يعني أنا بالمبدأ ضد
1: شو خلينا أول شيء هيك شوف شو هي ملاحظاتك لنقشك بكل
2: وقت. أنا ضد العفو العام. أول شيء هيدا مش عفو عام، لأنه العفو العام طلع كل الناس من الحبوس. هيدا عفو استثنائي على كارت. بيجي بيقول لك أنه أنا بدي طلع هول، لا هولي ما بدي طلعهم، وفي ناس ما بيستحقوا انه يطلعوا. بس انا عم بقول لك ضد العفو يعني، ما المفروض حدا يطلع. بس لحقته بدك تعمله بهالطريقة، في فضيحة بقلبه، في فضيحة.
1: شو هي هذه؟
2: يعني بيقول لك انه اللي منه محكوم وقعد بالسجن اكتر من 12 سنة بيطلع. طيب اللي منه محكوم وقعد اقل من 12 سنة شو مصيره؟ يعني اذا قعد 11 سنة بيبقى بالحبس. هيدا القانون إهانة كبيرة للقضاء اللبناني، مثل كأنه السلطة السياسية أو البرلمان عم يجي مسح وسخن للقضاء، وحاجة يتغنوا لنا أنه القضاء والسلطة وما بعرف شو. خلصنا، في عنا نحن أداء قضاء مرت، ما بده يشتغل، بده ياخد امتيازات، بده يعمل بابازيات، بده يركبوا سيارات مع شوفيرية، وهني قاعدين ما بدهن يعملوا شيء. انه اليوم وقت اللي انت بكون في عندك ناس مش محكومين.
1: ما عم نحكي عن كل القضاء، خلينا ما نعمم.
2: عم نحكي عن كل القضاء. انا بتحملها، انا بتحملها، انا عم بقول لك على مسؤوليتي.
1: كل القضاء بقول انه اليوم مش كل القضاة اليوم يعني فاسدين، مما لا شك فيه. ولي، يبقى قلي قليلي باي مجال اليوم ما فيك ما تحترمها وتثني على نزهة.
2: قلي القليلي وقت اللي بيكونوا موجودين بهذا الجو اللي مش متناسب ولا يشبه القضاء، ما بيكونوا عم يعملوا فرق. هلا اذا بدك نفوت بالتفاصيل ونقول هيدا ادمي، يعني بدنا نشتغل على الكارت مثل ما هنشتغلوا بقانون العفو، اي فينا نشتغل بالتفاصيل. بس بالشكل العام
1: عم حسك كانه كتير عم تتقاطع مع طيار الوطن الحر ومع حزب الله، يعني اللي سحبوا من الجلسه واللي
2: صدقني ايه؟ انا بتقديري التيار الوطن الحر كسبوا حالهم وقت اللي سحبوا من الجلسه. يعني ضرب زكا كان منهم.
1: ايه،
2: مش معناته انه انا بايدهم بالسياسه، عندي ملاحظات كتير وفي كلام يعني موثق ومشهود قديش فيه هجومات ضدهم للجماعه. بس وقت اللي بيعملوا خطوه منيحه القوات منشيد فيها، وقت اللي بيعملوا خطوه منيحه التيار الوطني الحر مجبرين نشيد فيها. انا كنت ضد.
1: شو هي الخطوه المنيحه اللي عملها التيار الوطني الحر؟
2: انا موضوع الجيش هذا ما عم بقول لك،
1: ما هذا بيتناول الجيش القانون.
2: هن انسحبوا
1: العفو العام يعني.
2: خليني كملك. هن انسحبوا بحجه انه هن حريصين على الجيش، بس هن نفضوا بريشون من هذه التهمه، لانه اذا بتفوت بالتفاصيل بيطلع هذا القانون. في عندك 146 شخص اسلامي تحت مسمى اسلامي مقابلهم طلع ما يزيد عن 3-4 آلاف شخص بين تجار مخدرات ومتهمين وجرائم غريبه عجيبه. يعني عمليا هيدا كانت كفته غير متوازنه. بس اللي خلى المكونات تبع المجتمع اللبناني كلياتها والاحزاب تفوت فيه لهذا القانون وتمشي فيه، انه كل واحد اخذ شقفه من الكعكه. يعني عم نقولها بصراحة، المسلمين طلعوا المتهمين الإسلاميين، المسيحيين جابوا العفو للمبعدين إلى إسرائيل، والشيعة طلعوا تجار المخدرات. هيدي بكل صراحة.
1: بس لا يجوز أن نقارن اللي أبعدوا قسرا إلى إسرائيل باللي قتل الجيش اللبناني، بتجار المخدرات اللي عزلوا البلد عن مجتمعه الخليجي والعربي.
2: أنا صدقني أستاذ وليد بأسف وقت اللي بسمع هذه الشعارات أنه قتلوا الجيش اللبناني وما أعرف شو. في ناس قتلوا الجيش اللبناني، قتلوا ضباط بالجيش اللبناني وقعدوا 6 شهور بالحبس وظهروا وما سمعنا التيار الوطني الحر حكي عنه.
1: ما هون بدي اسالك، اسمح لي. يعني الحريص على الجيش اللبناني اليوم، لو كان فعلا التيار الوطني الحر حريص وحزب الله حريصين، ما كان في شيء اسمه اتفاق مرمخايل، ما كان في شيء بالزمانات انه نترك الجيش، نترك الجيش والضباط ونغادر. ايه،
2: انا عم بحكيك على التيار الوطني الحر. إيه؟ الحر على الفعل اللي عمله. إيه؟ انه نفد بريشه بهالجزئيه وما سمح لنفسه انه يوصم بهذا القانون، لانه كان قانون مشوه، قانون عار، لانك انت بدوله صاير فيها انفجار المرفأ والازمه الاقتصاديه وصاير فيها حربين مسانده، بدل ما تفوت ناس على الحبوس عم تعمل عفو عام. هذا المشهد بذاته اذا بتشوفه من برا حدا هيك عم بيراقب لبنان بقول لك شو هالدوله هاي، بدل ما يدكوا ناس بالحبوس عم يعملوا عفو عام. طب هيدا بيعطيك مؤشر
1: وين مكان بصير بصير كمان
2: لا بصير لا بصير مكان بصير
1: بصير في شيء اسمه عفو عام، بيتم الافراج عن عدد من من من المسجونين بكون صار
2: يا خيي. بصير هيدا بدوله فيها رخاء بيصير عند مناسبات معينة، مش بيصير على قاعدة انه انا بدي اربح انتخابات بفتش على مين بدي اعمل استفافات. يعني هول نواب السنة اللي كانوا ماشيين مع نائب الرئيس الياس ابو صعب، اذا بتطلع فيهم كل واحد عنده شغلة خاصة فيه مشي بهذا القانون، ولوثوه للقانون وحطوا له افخاخ وبالاخر بيطلع بقول انه هول ابطال. واحد بده رخصة جامعة منهم، والتاني بده اصوات من حزب الله، والتالت فاتح على جماعة التيار الوطني الحر لحتى يربحوا انتخابات. عم بحكيك اياها بصريح العبارة، يعني خلي قليل من الناس اللي كانوا صادقين معتبرين انه في ناس انظلمت بالمحكمة العسكرية والمفروض يتصحح وضعهم. للأسف
1: كان في تركيب ملفات أنا ذاك
2: طبعا، للأسف لأنه ما قدروا يوصلوا للصيغة السليمة، اضطروا يمشوا بأقل قدر ممكن من على لبناز، يعني على طريقة التسوية. بقلك أنه إذا ما قدرنا نطلعهم كلهم فما بنظلمهم كلهم، وأغلب النواب السنة وحتى النواب المسيحيين مشوا بهذا الموضوع، لأنه صار في انقسامات بين المساجين بقلب سجن رومي. أبعطيك معلومات، يعني حديقات له بعضهم أنه نحن كرمالك مش رح نطلع وكرمالكم مش رح نطلع، فاضطروا النواب أنه يمشوا فيها. بس هي من الأساس كلها هذه الطبخة ما كان المفروض نفوت فيها. نحن مع تسريع المحاكمات، القضاء يلتزم دوره يعمل المطلوب منه وبتنحل كل الأمور. مش مضطرين البرلمان السلطة التشريعية تجي تتدخل على السلطة القضائية لحتى تعمل الشغل عنا.
1: استاذ عماد، يعني أنت توافق ما كتب امبارح نادي قضاة لبنان، علق على منصة اكس على إقرار قانون العفو وقال اليوم سقطت العدالة، اليوم سقطت دولة القانون.
2: هن اللي بيقولون حق يحكوها نادي القضاء، ما التقصير منهم. أنا بقول هالكلام، أنت بتقوله، المواطن العادي بيقوله، بس القضاة بده يقولوا سقطت العدالة. سقطت العدالة في ناس غير محكومة مكبوبة بالسجن والملفات مكتسة عند القضاة، ما في واحد عنده ضمير يجي يقول اللي ما عليه شيء المفروض يطلع. أنا برجع بقولك أنه في قضاة مثل ما تفضلت أنت أنه كتير نزهين وبيشتغلوا، بس هول القلة القليلة من بين هذه بؤرة الفساد. مش عم بحكي فساد مالي، فساد الإداري كمان هو فساد. أنا بعرف قاضي عم تعمل محاكمات على زوم، على زوم، لأنه مش عم تقدر القوى الأمنية تجيب لها المساجين اللي عندها على المحكمة.
1: تخيل ما في سيارات،
2: ما في سيارات وما في بنزين. صحيح. عم تقول لهم افتحوا لي زوم، أنا بدي أحكي مع المسجون الفلاني، وعم تحكمهم وقالوا لها بيطعنوا لك بقراراتك. قالت لهم يطعنوا ما فارقة معي. طيب. يروح يأمنوا لنا مقومات الشغل لحتى نشتغل.
1: محامي
2: الفكرة لو قطعتك أنه لو فعلا القضاء عنده النية أنه نشتغلوا مزبوط ما كنا بنوصل لهون. بس هن بيرموا على السياسيين والسياسيين بيرموا عليهم وتدخلات سياسية،
1: وبالاخر بينسحبوا،
2: وبالاخر بيطلعوا لك بيان بيقولوا لك سقطت العدالة
1: وبينسحبوا من الجلسة. هذه اهم شغلة، يعني انا في شيء مش عم استوعب استاذ عماد، انه من هرب الدواعش في الباصات المبردة، من وقع اتفاق مرمخايل، طب هيدا كله وصل، من فبرك وورط في معركة عبرة.
2: هني في صراحة هني مسكين واجب مع قيادة الجيش.
1: صاروا هلأ محبين للجيش.
2: طبعا. هني معتبرين انه كان المفروض وزير الدفاع يلقي كلمة الجيش، وهيدي بدعة جديدة انا ما سامع فيها. انا من اكثر الداعمين
1: للجيش. وزير الدفاع محسوب على التيار الوطني الحر وعلى حزب الله؟
2: ما بعرف على مين محسوب.
1: لا عن جد انا عم بسال،
2: وانا عم بسالك. يعني في وزراء بالحكومه صبغتهم رئاسيه، بس بتشوف سلوكهم عونه. ما بعرف انا هيك
1: عم بشوف. هو اجى قبل بنهار وعطى الملاحظات للياس ابو صعب لنائب رئيس مجلس النواب.
2: يا خيي هلا نحن جايين نحكي بلا كفوف، انه اي دوله بالعالم في راي المؤسسه العسكريه، شو هالبدع اللي بيطلعوا لنا فيها؟ الجيش هو تولز، هو أداة بيد السلطة السياسية، وظيفته ينفذ أوامر. نقطة على سطر جديد، إنه الجيش بده يعطي رأيه، رأيه بشو؟ شو خصه الجيش لحتى يعطي رأيه؟
1: إنه هو موجود أكتر على الأرض، هو موجود أكتر
2: عظيم
1: على
2: كتر خيره،
1: هو اللي رحلوا شهداء من هالمسجونين اللي رح يتم الإفراج عنهم بحكم قانون العفو العام. في أمهات وأباء شهداء اليوم
2: على رأس
1: الجرح لم يلتئم عندهم
2: كل الناس. بس وليد مرات الاشياء وقت اللي بنحكيها بصراحة متناهية بتكون خادشة للحياة وجارحة. اللي رايح على الجيش هو رايح يندر حاله للوطن وهو مشروع شهيد، هو وظيفته هيك. بس نحن العقلية اللي ركبت فيها مؤسسات الدولة، الجيش يعني بيطلع لك تعويض 3 سنين، الجيش يعني بتاخد خدمات وامتيازات انت وقاعد بالبيت بدون ما تخدم. وهذا مش بس الجيش، الجيش والأجهزة الأمنية كلها، انك انت بتعمل واسطة وبتروح بتخدم نهار وبتعد لك 4-5 بالبيت. ما هيد العقلية الناس فايتين فيها. وقت اللي بروح الواحد على الجيش شو رايح يعمل؟ وظيفتك انت تقاتل. يعني انه ما عليه شيء، بانه وظيفته يقاتل. وبعدين اذا في ارهابيين وقاتلوا الجيش، ما هادي بتتحمل مسؤوليتها السلطة السياسية. لانه هول اذا فرخوا نتيجة السياسات الغلط اللي مارستها الحكومات المتعاقبة.
1: استاذ عماد، بما انك اتيت على ذكر المبعدين قصرا او اللبنانيين الموجودين الذين اجبروا على الفرار الى اسرائيل، هل سيشملهم قانون العفو؟
2: شمالهم قانون العفو،
1: شمال
2: في بحدود 4000 حسب ما كنت عم بقرا بالاعلام. لانه الحمد لله بالدولة اللبنانية ما في رقم صحيح. يعني ما في جهة بتجي بتقلك هذا عدد المساجين يلي محكومين مخدرات هالقد، الإسلاميين هالقد، المبعثين قصرا هالقد، ما في. أنت بدك تعمل الدفوار وإذا بتزبط معك أو ما بتزبط، بس دايما بيكون في هامش بالزايد والنقصان. يعني في رقم متداول عن الإسلاميين أنا بعرفه 146، اليوم تفاجأت أنه عم بقرأ لا 157، فأي الرقم المزبوط
1: بالأرقام. بس عم نحكي عن اللبنانيين موجودين بإسرائيل اليوم، عم تقول حوالي 4000.
2: طيب. وهن اعترضوا على قانون العفو لأنه جملوهم مع تجار المخدرات، وأنا أظن
1: صحيح يعني امبارح لأنه كان في بيان كنت عم شوف لرعية مرجرس ليعة رفضت استخدام ملف أبناء المبعدين كورقة ضغط أو مساومة عليهم، وأنه يشملوا عفو أنه هن منهم مجرمين، لم يرتكبوا جرم انه في حدا جرمهم او حاول يجرمهم وهددهم هن بفراشهم انه
2: يا بتهربوا
1: يا بتموتوا.
2: وكان في حالة خوف وقتها وفلت الناس.
1: اليوم عم نحكي عن كل اللي راحوا على إسرائيل شمالون العفو، مثلا اللي كانوا بجيش لحد،
2: حسب ما فهمت اللي كانوا بجيش لحد وعليهم قضايا هدول لن يشملون العفو. بس النساء والأطفال والأشخاص اللي ما كانوا مشاركين بجيش لحد هول اللي بيشملون العفو.
1: وعلى جنسيات إسرائيلية
2: يتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية، هلا هون السؤال الكبير،
1: لازم يتخلوا عن الجنسية؟
2: حتى لو كان سؤال جارح يعني وعيب علينا نسأله، بس انه واحد معه جنسية لبنانية وواحد معه جنسية اسرائيلية بده يتخلى عنها لصالح يجي ياخد جنسية لبنانية ويجي على لبنان ويعامل معاملة العميل، وين ما بده يروح بده يصير متهم انه انت بتكون حفزته لحتى يرجع يجي؟ لا اظن.
1: عم بتشك انه اللي شملون العفو
2: مش رح يجوا
1: باسرائيل؟ ما رح يجوا،
2: لا مش رح يجوا. جزء منهم بيجي بيطلطل بس بيرجع بيروح، هيدا من بمسار المفاوضات
1: لو سمح لهم انه يحتفظوا بالجنسيه الاسرائيليه والجنسيه اللبنانيه.
2: ما بعرف يعني، انا ما غير مخول اني جاوب عنهم، بس عم بحكيك بديهيا وبالمنطق. خلينا احسبها.
1: لو كنت انت محلهم استاذ ايمان شو كنت عملت؟
2: بفضل اني ما احط حالي مكان حدا، بس انا عم بحكيك بالمنطق انه اذا كان الحد الادنى للاجور 2000 دولار هونيك، هون 200 دولار.

0: اليوم جولة المفاوضات السابعة ما كانت هيك مريحة، لم تحرز أي تقدم على صعيد المناطق النموذجية. شفنا بس زوتر الغربية، وعم نشوف اليوم الأعمال التجريف والردم والتفجير والقصف المدفعي والمسيرات شو عم تعمل. يعني ما ترتكبه اليوم إسرائيل في الجنوب اللبناني يكاد يكون أكبر بكثير مما ارتكبته خلال ما كانت الحروب قائمة. كيف عم نشوف هالمفاوضات؟
1: أنا عم بشوف المفاوضات أنه شر لا بد منه. أنت مضطر تعمل مفاوضات، بس هذه المفاوضات لن تثمر ولن تأتي بنتائج إذا كان سلوك الجيش اللبناني على هذا الشكل. بحكيك بمنتهى الصراحة على الهوى، نحن في ألاف المستمعين هلا عم يسمعونا وعم بيشاهدونا أكيد.
0: وضح لي أكتر الصورة.
1: أنت ما بتقدر تكون بموقع الخاسر للحرب وتجي تحط شروط. نحن خسرنا الحرب، نحن كلبنانيين جرنا حزب الله على معركة منا معركتنا، خسرها هو وخسرنا إياها. اليوم أنت بدك ترضخ لإرادة المنتصر. مين المنتصر؟ هذا الكلام مش هيعجب حدا، بس أنا عم بحكيك بتجرد بالمنطق. بدك ترضخ للإرادة الإسرائيلية. نحن عم نخففها على حالنا، عم نقول نحن ركضنا عند الأمريكان، تعوا يا أمريكيين أنتوا الوسيط،
0: عم يتشفعوا لنا نوع من الشفاعة المعنوية.
1: تماما هيك شفاعة. شوف كيف بتحلوا لنا مع إسرائيل، أكلنا قتلة وتلحوسنا. فالشفاعة مش عم تزبط 100%، لأنه أنت بالمقابل ما قدمت شيء. هلأ أمتى الشفاعة بتكون ناجعة وأنت بتكون حربوق وشاطر وقدرت تزبط من هالمغطس؟ وقت اللي بيجي الجيش اللبناني بقرار سياسي جدي من الحكومة وخصوصا من رئاسة الجمهورية، بيجي بيقول لعب ما فيه، خلصنا، الجيش بده ينتشر بالجنوب، بده يفوت يفتش بيت بيت دار دار زنجة زنجة على طريقة معمر القذافي، واللي مش عاجبه يتفضل يواجه الجيش يفوت بمعركة معنا، نحن جاهزين. مش بقول أنا ما بدي أعمل حرب أهلية وما بدي أعمل فتنة. هذه مثل قصة المكوية، ببقى بخبرك إياها خارج الهوى كمان. هذا اللي بعته أمه يستير المكوية، قال هلأ بتقلي كهربا 220 وانتبه تنزعه وكذا، فتح دقلت الباب، فتحت دقل الباب فتحت، قال أختك أخت المكوية. نحن عم نعمل هيك، عم نحط العصي بالدواليب. عم بحكي عن الجيش قبل ما نخوض المشكل. خي انت جيش بدك تتصرف كدولة لبنانية، يلي عنده مشكلة هو شوف شو بده يعمل،
0: بده غطاء سياسي، بده قرار سياسي،
1: ما بده
0: شيء. هلا بدك عم تقول هو أداة في يد السلطة، السلطة
1: اللبنانية في قرار صادر عن الحكومة وينه ما بنفذ. عم بقول لك ما بحاجة لشيء أساسا، ما بحاجة لقرار.
0: من يمنع الجيش اللبناني من تنفيذ قرارات الحكومة؟
1: طموحات السياسية تبع قيادة الجيش وإلى يعني حد ما رئاسة الجمهورية.
0: بدك يعني عم بتقول أنت طموحات قائد الجيش،
1: قائد الجيش بعده مفكر أنه حزب الله قادر يجيب رؤساء جمهوريات. عم بقول لك إياها بمنتهى الصراحة، شو بدك أكتر من هيك بعد؟
0: كلام كبير وخطير.
1: ايه هذا كلام كبير. ايه خطير؟ لا مش خطير، هذا واقع. هذا كلام واقع. حزب الله لن يعود لاعبا في لبنان، خلصنا منها هاي. على كل السياسيين والطامحين يعملوا رؤساء حكومات او رؤساء جمهورية او رؤساء مجلس نواب بيعرفوا هذه الحقيقة. مركز القرار صار بمكان اخر. بدك تشتغل يا عمي، ما بعرف انا ليش ما في مسؤول بهالدولة بيجي بيعمل المطلوب منه لحتى يوصل بقدراته وكفاءته وشغله اللي على الأرض الناس بتشوفه.
0: مثل الناس، ما هو كما تكون يولى عليكم، ما الناس هيك،
1: ما حدا بيعمل هيك. بيجوا كلهم إن كان وزير ولا قائد جيش ولا مدير شرطة ولا غفير ولا اللي بدك، بيجي بيصير بده يطبش على كتاف وشو بقوله يبوس لحى لحتى يبقى بمركزه أو يطلع على مركز أعلى منه. يا خي أنت عمول مطلوب منك والناس بتشوف أنت بتفرض نفسك.
0: طيب لسلم معك جدلا استاذ عماد، انه اليوم في طموحات رئاسيه عند قائد الجيش، لاجل ذلك يمنع اليوم تطبيق
1: قرارات الجيش اللبناني اليوم يفوت على بعض القرى تجريبيه،
0: لانه بده غطاء سياسي، بده يطلع يقول بالحرف الواحد رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه تفضل يا جيشنا اللبناني فوت على المناطق.
1: انا بدي اسالك سؤال بسيط،
0: كم مره قال رئيس الجمهوريه ما رح حط الجيش بوجه حزب الله، يخشى الاقتتال الداخلي؟
1: عظيم، معناته اذا هيك فعلا هذه نيته الرئيس، يعني ما بده حل، ما محبتي وتقديري،
0: مش ما بده حل، هو بده حل بس بده جنبك جنبك حرب جديده بالداخل اللبناني.
1: بين مين ومين؟
0: بين الجيش اللبناني وحزب الله.
1: انت مصدق انه حزب الله قادر يقاتل الجيش اللبناني؟ هيدي بدنا نشيلها الافكار من راسنا. حزب الله مش قادر يقاتل اسرائيل، بده يقاتل الجيش اللبناني؟ انا عم بعطيك معلومات.
0: ليه الجيش اللبناني اقوى من الجيش الاسرائيلي؟
1: طبعا طبعا الجيش اللبناني اقوى من اسرائيل، لانه انت وقت اللي بتكون عم تقوص على اسرائيل بتكون عندك المشروعيه تقوص، بغض النظر
0: كنا مختلفين، خلينا نحكي منطق
1: وحرب اسناد، بس انت حزب الله بيقدر يرفع عصاية على عسكري بالجيش اللبناني؟ يا ريت يعملها، خلص بيسقط شيعيا قبل باقي الطوائف. هذا جيش لبنان، مين بيقدر يقول له به؟ بدنا نطلع منهم هول الدعايات استاذ وليد، هني حزب الله عم بيحاول يعملهم وبيوهمنا فيهم مثل ما وهمنا بالردع مع إسرائيل. الجيش بده يقبض حاله أنه هو جيش وطني لكل اللبنانيين، وهو عم يحمي الشيعة قبل بقية الطوائف بهذه الطريقة. وقت الجيش بيجي بده يفوت على بيت بالجنوب وبيجي بيقولوا له لا، معناته في شيء
0: ما كتير مرحب فيه، ما عم نشوف عم يتخون الجيش طيب اللبناني
1: الجيش
0: على الارض
1: اللبناني ولا
0: رئيس الجمهوريه. انت سمعت نعيم قاسم الشيخ نعيم قاسم شو قال اخر مره عن رئيس الجمهوريه؟
1: يا زلمه نعيم قاسم بعدهم بيحطوا له خطاباته
0: بعده عم يحكي وبعده عم بيأثر،
1: بيلعبش كلام بلا طعم، بيحكي كلام ما هو مش قادر ينفذه يا استاذ وليد.
0: عم يتهم الدوله اللبنانيه اليوم بالتعاون مع اسرائيل. يعني هيدي اكثر مره يبلغ فيها هذا السقف من التخوين للدوله اللبنانيه.
1: ليش نحن
0: ولا مره حكي هيك؟
1: مش عم نتعاون مع اسرائيل يعني؟ يعني هو مش عارف هالشي؟ نحن عم نقعد مع إسرائيل وعم نعمل مفاوضات.
0: هو بناء على ذلك عم
1: ليش وقت اللي كانت الميكانيزم موجودة كان الجيش اللبناني ما عم تعاون مع إسرائيل؟ ليش بده يتخبوا بخيال
0: مش أصبعهم؟ بطريقة مباشرة
1: بطريقة مباشرة أنا عم بعطيك معلومات أبليكيشن بتجي عليها المعلومات بيقراها الإسرائيلي والأمريكي واللبناني بفرد وقت. هيك كانت هذه الميكانيزم كانت بالمرحلة اللي ما بين حربي الإسناد. هيك كان الشغل بطريقة مباشرة.
0: استاذ عماد بس هلأ فهمني وفهم هالناس اللي عم تسمعنا، اليوم ما يحول دون دخول الجيش وإعطاء الجيش سلطة كاملة على الأرض للانتشار، هي رح أعطيك ثلاث احتمالات من عليك، هل هو تقصير من رئاسة الجمهورية، هل هي طموحات قائد الجيش اللي انت قلتها، أو لأنه الإسرائيلي اليوم متعنت بالبقاء في الجنوب اللبناني؟ يعني لما بيطلع نتنياهو بيقلك لن أنسحب من لبنان ومن غزة ومن سوريا، اليوم عم بزف الطرقات عم يوصل بعض المناطق الجنوبية بمسكاف عام
1: الإسرائيلي.
0: يعني ليش دايما نحن ما نحمل حالنا نشلط حالنا نحن أنه نحن مش عندك اليوم؟
1: خي ما هو المشكلة إذا بتجي بتفكر بشكل منطقي وبتحكي الأمور بموضوعية وبحياد بتطلع عميل. اليوم الإسرائيلي عم يجي يقول لك هيدي المنطقة عم تعمل لي وجع راس، عم تعمل لي قلق. أنا إذا بدي أجي انسحب منها بده يرجع يحل مكاني حزب الله مش الدولة اللبنانية. إذا بدكم الدولة اللبنانية تجي يعني الجيش اللبناني، في كيف ألف باء الطبخ الكتاب اللي بتعلموا فيه طبخ، في ألف باء العسكرة، كيف بيظهر جيش بيجي بداله جيش آخر. أنا عم بقول لك الجيش اللبناني بالأمور اللي عم يطرحها بترجع بتعيد حزب الله بطريقة غير مباشرة، يعني بيكون ظهر من الباب رجع من الشباك. يا بدنا نكون دولة يا بدنا نكون مش دولة. الطريقة السليمة انه كل ضيعة بضيعتها بده يفوت الجيش اللبناني مش بالاتفاق مع اسرائيل، هو بقرار ذاته بقرار ذاتي من الدولة
0: بده يفوت الجيش اللبناني يفوت على المنازل يخترق
1: لازم
0: المنازل.
1: يفوت على المنازل
0: بده إشارة طول قضائية وبده قضاء
1: ما بده شيء طول عمره الجيش اللبناني يفوت على المنازل. يا وليد إذا بتذكر ذاكر
0: الجيش بتذكر الجيش السوري كان يفوت على بيوت
1: الجيش اللبناني كان يعمل مداهمات يفوت فتش على سلاح ببعض المناطق هذه تاريخيا أنا كنت صغير وبسمعوا هذا المصطلح في مداهمة للجيش كان يفوت ما كان بده
0: يعني اليوم الانتشار الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يعني لا يعيق عمل الجيش إذا بده ينتشر
1: هو الإحراج عند الجيش اللبناني وكأنهم عم بيصوروا أنه جاي عم يعمل الدفوار اللي ما قدرت تعمله إسرائيل وهو الحقيقة مش هيك، مش هيك أبدا. عم يعمل الدفوار اللي أثر فيه وخلى إسرائيل ترجع تجي تعمل الشيء اللي هو ما عمله، مش العكس. نحن مش عم نعمل اللي ما عملته إسرائيل، إسرائيل إيش تعمل اللي إحنا ما عملناه. إذا بنحط براسنا هيدي الفكرة بتصير الأمور كتير سهلة، كتير سهلة. وأنا بأكد لك أنه جزء كبير من الطائف الشيعي بالجنوب بفضل الجيش اللبناني على أنه تتدمر بيوتهم على إيد الجيش الإسرائيلي، وهذه كلها بروباغاندا
0: سياسية. هل تؤمن أنه اليوم البيئة الحاضنة للحزب ممكن أنه توثق بالدولة أكثر ما بتوثق بالحزب؟
1: البيئة الحاضنة ما عاد عندها خيارات إلا الدولة اللبنانية. كانوا بينين أمالهم أنه يصير في إعادة أعمار، بلش يفقدوا الأمل. وعم بعطيك أنا هلأ معلومات، حتى رواتب حزب الله أكل منها أجزاء لدعم الناس، لأنه بلشت الصرخة تطلع، وإذا مكمل الأمور رح تطلع الصرخة بعد أكتر. يعني إذا ما بتتصرف الدولة اللبنانية هلأ ما ننطر لحتى توقع الفيس بالراس وحزب الله يلفظ من الجنوبيين وتصير جاي الدولة على أنقاض مشكل. الأفضل أنها تجي تفرض هيبتها، مش نترك الأمور لحتى تفرض.
0: بس ما فهمت، من مين عم يخصم رواتب
1: حزب الله؟ عم يخصم من رواتب مقاتلينه.
0: كرمال
1: يحاول يأمن ما تيسر من الدعم للناس المشردين اللي بيوتهم مدمرة. وأنا عم بعطيك معلومات سمعتها من يومين، إنه حزب الله جمع مجموعة من الصحفيين وحطهم بصورة إنه هو مش قادر بقى يعمل حرب وفقد عنصر الردع، وقالوا له بركي إسرائيل عملت الحرب، هي بادرت بالحرب. قال لهم من قاوم ومن دافع على الأراضي قدر المستطاع. وحزب الله من قرارة ذاته معتبر، بحكيك بالقيادة يعني، معتبرين أنه خطة الإسرائيلي المقبلة هي الوصول إلى الزهرانة.
0: عارفين هذا الشيء
1: عظيم. وقت اللي بيكون الجيش اللبناني عارف هذا الشيء والأجهزة الأمنية عارفة هذا الشيء، بنترك الإسرائيلي يوصل على الزهرانة ولا بنعمل الدفوار المطلوب منه حتى الإسرائيلي ما يوصل على الزهرانة؟
0: ما إذا كان هذه المعلومات دقيقة جدا، مع أنه بحترم، أنا أثق باللي بتقوله أستاذ عماد، بس أنه إذا عن جد فقدوا عنصر الردع ليه ما عم بيخلوا الجيش اللبناني يقوم بالواجب تبعه؟
1: لأنه الجيش ما بده. رجعنا محل ما كنا. الجيش يقول بدي أعمل هيك ويعمل هيك، ما في حدا بيتجرأ يقف بوجهه. بعدني على كلمتي، ما في حدا بالجمهورية اللبنانية بيتجرأ يوقف بوجه الجيش إذا كان بده دخلك. وقت اللي صار في تظاهرات ومسيرات على الموتويات، شو عمل الجيش؟ ما هجم ليهم وضربهم؟ حدا استرجع فتح تمه؟ ليش؟
0: بس لما يروح يعمل مداهمات بالضحية الجنوبية لبيروت بيقوصوا عليه للجيش.
1: مين بيتجرأ يقوص
0: على الجيش؟ وتجار المخدرات بيردوا على على على دورية الجيش.
1: طبيعي، تجار مخدرات عم يدافعوا عن حالهم، بس انه هيدي وظيفة الجيش.
0: طب استاذ عماد، اليوم في خلاف على الدولة اللي يجب ان تشرف على تنفيذ صيغة اتفاق الإطار. امبارح كانت عم تقول رويترز انه لبنان واسرائيل اتفقوا على ترشيح بريطانيا، ايطاليا، سويسرا واندونيسيا للتحقق من نزع سلاح حزب الله. بتحس انه هذه التفاصيل،
1: هذه التفاصيل مهمة، لأنه أظن إسرائيل مش رح ترضى بأي دولة تجي. واضح أنه في فيتو على فرنسا بشكل كتير كبير،
0: وعلى الأمم المتحدة، قوة الأمم المتحدة.
1: طبيعي، لأنه بيعتبروا أنه في جزء كبير من الأنفاق حفرت بوجود اليونيفل
0: وعلى مرمى الإسرائيلي لكل الوقت كان عم بيراقب،
1: كان عم بيراقب، بس أنه مش قادر يتدخل على الأرض بشكل مباشر بحروب دائمة. بس اليونيفل أثر بمكان ما، نحكي صراحة. هو الجيش اللبناني هلا بده يعتبرونا متحاملين على الجيش يعني، بس مصادفة انه هي الامور هيك. الجيش اللبناني قبل حرب الاستاد الثاني، وقت اللي قال خالي جنوب الليطاني من السلاح، رجعنا شفنا شو طلع من جنوب الليطاني.
0: كان عارف يعني انه في في في هالمخازن كلها يعني، في
1: هذا جزء من المشكلة،
0: في ترسانة عسكرية تحت الارض اكثر مما هي
1: هذا جزء من
0: المشكلة،
1: انه الدولة اللبنانية مش عارفة شو في مخازن
0: أسلحة. حزب الله ما عم يعطيهم خرائط، مش ذنب الجيش.
1: لانه مهمة مانا سهلة، انا مش عم بقول لك مهمة سهلة، بس وقت اللي توجد الارادة وتفرجي انت انك جدي بالتعاطي، صدقني كل دول العالم رح تساعدنا.
0: استاذ عماد،
1: بالنسبه للدول كنت عم بقول لك انه في فيتو على فرنسا، فيتو كبير اسرائيلي على فرنسا، لانه بيعتبروا انه فرنسا ساعدت حزب الله، مش وقفت بوجهه.
0: وين ساعدته الحزب الله؟
1: ساعدت حزب الله ببناء الانفاق بالجنوب من خلال غض النظر، وفي معلومات مصدرها سوريا انه الفرنسيين لعبوا دور بالتنسيق مع الايرانيين وحزب الله ايضا لبناء الانفاق لقوات قصد يعني للاكراد بسوريا، فهذا ما عندهم ثقة في الاسرائيليين لهذا السبب.
0: طيب في انتظار انه شو بده، مع انه الوفد اللبناني كان عم بيهدد بالانسحاب انه ما يكمل المفاوضات.
1: ما لنا مصلحة التاني. صراحة ما لنا مصلحة انسحب،
0: منكمل بمفاوضات اللي عم تقدم واللي عم تأخر. صرنا جولة
1: تامنة بعد ما عملنا شيء على الأرض. المفاوضات كل جلسة بتعملها حوارية هي بحد ذاتها فيها مكاسب دبلوماسية.
0: امبارح
1: لأنه بتكون أنت عم بتفهم على إشياء معينة، عم بتوضح إشياء أكتر، أنت عم تفهم الرؤية بشكل يعني البرسبكتيف عم تاخده بشكل أوسع. بتصير هلا بدها تطول. انا بلقاءات كتير سابقه قلت انه راح تكون 12 13 14، ما بعرف قديش، بس طويل كتير المفاوضات. لانه بقول لك اياها بكل،
0: بس كل ما طال امد المفاوضات كل ما زاد التدمير في الجنوب. اليوم ما بقى في جنوب للاسف. عن جد
1: انت بتعرف كم جوله مفاوضات عمل لبنان وقت وصل لاتفاق 17 ايار اللي رجعوا سقطوا؟ على ما اذكر 35 جوله مفاوضات.
0: ويا ريت منتعلم يا استاذ زي
1: ما منتعلم.
0: نرجع من
1: لو مشينا باتفاق 17 ايار كنا اليوم بيصه بالقلعه، كنا بغير مكان.
0: استاذ عماد، امبارح بسياق الاعداد لهذه الحلقه بلش يدهمنا الوقت، لفتني في مصدرين عراقيين لفرانس بريس بيقول انه رئيس الوزراء علي الزيدي ابلغ القاده السياسيين استعداده لمواجهه والصدام مع الفصائل المتمسكه بسلاحها ان اصرت على رفض التعاون بعد انقضاء المهله.
1: بذكرني بحكومة فؤاد السنيورة وقت اللي عملوا 7 أيار. أظن الميليشيات هناك والهني الأربعة اللي رافضين بشكل بارز، يعني هني 4 ميليشيات بالحجم كبار هني رافضين موضوع تسليم السلاح. على فكرة الموضوع العراقي كتير كتير دقيق وحساس ويستأهل المتابعة، لأنه صحيح. دايما كل شيء بيصير بالعراق
0: يؤشر ما سيحصل في لبنان
1: والعكس صحيح.
0: إيه لأحد الرؤساء هيدي الجملة.
1: أنا عم براقب الوضع العراقي من سنين. بتلاقي فيه تلازم مخيف بكل شيء، فهذا الكلام ممكن يأسس لمشكل كبير. موضوع بالعراق منه مثل لبنان، برغم ما أنه أكلوا الحشد الشعبي، أكلوا قصف، أكلوا قتلة يعني من الأمريكان، بس بعدهم متمسكين أو ماسكين مفاصل الدولة وبعدهم قادرين يعوروا. وممكن بالجولة الثانية اللي بتصير جولة الحرب يكون لهم حصة كبيرة بالموضوع. يعني عم ينحكى أنه هذه الحرب المقبلة إن حصلت سوف تكون مثلثة الأضلع، حوثي، الحشد الشعبي وإيران. لبنان قد يكون محايد. قد يكون محايد.
0: طب بعد معنا دقيقتين أستاذ عماد، الاتفاق التركي اليوم السعودي الباكستاني السعودي. وكنت بباكستان عم بتواكب هونيك المفاوضات كمان.
1: قبل المفاوضات يعني كنت
0: على مشارف المفاوضات
1: من بعد ما رجعنا صارت توقيع
0: 100%. السؤال، هل هذا الاتفاق اليوم بيلحقنا نحن نحكي لبنانيين بيلحقنا منه طرطوشي ولا لا؟
1: لهلأ لا، مش رح نلحقنا منه طرطوشي. وأنا بحكيك
0: سوريا لحق طرطوشي مفروض،
1: ما بعرف. بس أنا عم بقول لك هذا الاتفاق بذاته على أهميته أنا ما شايفه كتير ناجح. بحكي الأمور هيك بموضوعي. لأنه كل طرف من الاتفاق عم ياخد ما يريده من هذا الاتفاق. يعني الباكستاني بده إياه لحتى يقفوا بوجه الهند. التركي بحاجة لهذا الاتفاق لحتى يكون بمواجهة إسرائيل. والسعودي بده هذا الاتفاق ليكون مواجهة الحوثيين والإيرانيين. هو كان مربع الأضلع، كانت مصر داخلة معه، وفجأة مصر ما عادت موجودة، اعتذرت على أن تكون موجودة.
0: هلأ تركوه مفتوح لأي دول صديقة بتحب تنضم له، أهلا وسهلا.
1: في مشكلة كبيرة اليوم، إذا صار في مشكل ما بين السعودية وإيران أو الحوثيين وإيران، هل باكستان فعلا ستتدخل لنجدة السعودية؟ ماذا عن تركيا؟ أو إذا صار في صدام بين إسرائيل وتركيا، باكستان بتتدخل أو السعودية بتفوت بالحرب؟ يعني في أسئلة كبيرة ما في إجابات عليها. مع العلم أنه السعودية هي موقع اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان. يعني شيء مش جديد، هو العامل الجديد هو العامل التركي اللي فات على الخط. بس في تعقيدات كتير كبيرة بما يخص مصر، علاقتها مع الهند وعلاقتها مع الإمارات. في كلام أنه الإمارات طلبت من مصر أنه هو تغلطوا هالغلطة وتفوتوا، لأنه ببين مثل كأنه موجه ضد إسرائيل. وحتى مصر في حساسية كتير كبيرة إذا صار في حرب مع إسرائيل، هي موقع سلام مع إسرائيل، شو بتعمل مع إسرائيل اللي هي حدودها.
0: صحيح. أستاذ عماد الشديق الصحفي، شكرا جزيلا لوجودك معنا بلبنان الحر وحوار حر 100%. شكرا لك. أكيد بختم هذه الحلقة أتوجه بالتحية إلى مارك البيطار وجيرمينوس وإليج ميرزا. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي بكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد ومع ضيف جديد. إلى اللقاء. حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: بدلاً من قراءة قانون العفو بعد إقراره، نكتشف أن الحملة على من أيده ولا سيما تلك التي يشنها بعض جهابذة التيار البرتقالي وآخرون من جماعة الممانعة هي حملة يتولاها جهل وكذبة ومنافقون ومزايدون وانتهازيون، همهم شيطنة من أيد القانون ولا سيما منهم القوات اللبنانية، والهدف في الواقع ليس الدفاع عن الجيش اللبناني ودماء شهدائه بقدر ما هو تعويم أنفسهم سياسيا، إذ يدرك التياريون أن رصيدهم في درجة متدنية، ويدرك جماعة الممانعة أن الحزب الأصفر في أسوأ أيامه نتيجة ارتهانه الأعمى للجمهورية الإسلامية. فيا أيها الكذبة والمنافقون، اسمعوا معنا قليلا ماذا ورد في القانون، ثم شرعبوا واستنفروا واسحنفروا واهتاجوا. إن الجرائم المستثنات، وشنفوا جيدا آذانكم، إن الجرائم المستثنات هي أولا الجرائم المحالة على المجلس العدلي، ثانيا الجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في 11/1985 بحق المدنيين والعسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية، ثالثا الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والمادة 105 من قانون القضاء العسكري، وسواها من الجرائم الأخرى. فكفى سعدنات واستغباء، إن هناك موقفين مظلومين لمجرد الشبهة، وبينهم حتما أبرياء أمضوا أعواما طويلة في الاعتقال من دون وجه حق، ولهم كراماتهم ولهم أهلهم وأبناؤهم وأحبتهم. أما في موضوع المزايدة حول دماء شهداء الجيش، فأحداث صيدا وعبرة من افتعلها أولا هو حزب الله وأذنابه من سرايا المقاومة، وهم الذين واصلوا الاستفزاز وشاركوا في إطلاق النار على العسكريين، علما أن ظاهرة الأسير كانت ردة فعل عليهم وعلى استقوائهم في قلب صيدا بالسلاح على الأهالي. ومع ذلك فلا يبرئن أحد أبدا من ثبت تعرضه للعسكريين بالقوة. والغريب أن من يزايد هم جماعة من ورط الجيش في حربين عبثيتين، ما أدى إلى سقوط المئات منه شهداء كرما لطموحاته الرئاسية البائسة، ومن تخلى عن الوحدات الموالية له منذ اللحظة الأولى في 13 تشرين، وترك العسكريين يقاتلون عبثا، ولم يخجل من تناسي المفقودين منهم في زياراته المتكررة إلى سوريا. ومن يزايد هم من يدافعون عمن برر لحزب الله قتل الرائد الطيار سامر حنا على أساس شو راح يعمل هونيك، ومن اعتبر مخيم نهر البارد خطا أحمر. فكفى عرضات تافهة وذرفا لدموع التماسيح، وليت المزايدين يركزون على دعم الجيش اللبناني في استعادة السيادة وحصر السلاح، كي يكون وحده صاحب الكلمة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. نحن من نريد الجيش واحدا أحدا يحمل السلاح، نحن من نريد الجيش سياجا للوطن من دون سواه، نحن من نريد الجيش كريما عزيزا وليس مجرد قوة خلفية وراء الحرس الثوري وفصيله الأصفر. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: فيما لا زالت مسألة العفو العام تتفاعل بين وزير الدفاع ميشيل منسا ورئيس الحكومة نواف سلام، يدخل الجنوب مرحلة متطورة على ضوء الاستهداف الذي يطال تلة علي الطاهر الاستراتيجية، حيث أفاد مصدر دبلوماسي بأن لبنان الرسمي تبلغ بأن المستوى السياسي في إسرائيل سمح للجيش الإسرائيلي بتفجير تلة علي الطاهر. وفي السياق كشف مصدر سياسي مواكب للاتصالات اللبنانية الأمريكية وأخيرها زيارة رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لبيروت واجتماعه برئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل أن أخلاء حزب الله كليا لتلال علي الطاهر لمصلحة الجيش اللبناني هو بمثابة الممر الإلزامي لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار، بدءا بتثبيت وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية وإقرار الألية المكلفة بالتحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين في بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة. وأكد المصدر السياسي أن إخلاء تلال علي الطاهر يتصدر جدول أعمال جلسة المفاوضات التي تستضيفها روما للمرة الثالثة في أوائل أيلول المقبل. وقال للشرق الأوسط أن قراءة مستقبل الوضع في الجنوب تتوقف على تجاوب حزب الله مع رغبة الرئيس جوزيف عون في إخلاء تلال علي الطاهر بما فيها منشآته العسكرية التي أقامها تحتها، ولفت إلى أن حزب الله لم يتجاوب حتى الساعة كما يجب مع رغبة الحكم والحكومة ينتشر الجيش في تلال علي الطاهر. وأكد أن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية لاتفاق الإطار تتفاهم الموقف اللبناني، لكنها ليست في وارد التساهل مع إبقاء تلال علي الطاهر تحت سيطرة حزب الله. وفيما تتركز الأنظار إلى زيارة كليرفيلد الذي علم أنه سيبقى في لبنان لأسبوع، نقل عنه قوله أنه لا مفر من التلازم بين تثبيت وقف النار بصورة نهائية وإخلاء حزب الله لتلال علي الطاهر. واعتبر نقلا عنه أيضا أن إخلاء الحزب لهذه التلال يبقى المدخل الوحيد لتثبيت وقف النار وانكفاء إسرائيل عن استهدافها للبلدات. بالموازاة أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها في الجنوب اللبناني قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة تهديده في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أنه أوعز للجيش بالاستعداد لبقاء طويل الأمد هناك. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من لبنان ضمن منطقة الحزام الأمني من منطقة البحر غربا حتى الشقيف وأطراف قمة جبل الشيخ شرقا، ووصف المنطقة بأنها خالية من السكان، وقال أن الجيش موجود في داخلها فيما يجري تدمير ما وصفه بالبنى التحتية التابعة لحزب الله فوق الأرض وتحتها. ميدانيا استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر، كما أفيد بأن الصليب الأحمر أجلى مسنا من منطقة علي الطاهر بعدما حوصر داخل منزله جراء الغارات والقصف. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة مجد الزون والأودية المجاورة، وسجل تحرك لقوة مشاة إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة الطيبة. وفي القطاع الشرقي نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بني حيان بالتوازي مع قصف مدفعي إسرائيلي، واستهدفت قذيفة مدفعية محيط بلدة كفر شوبة، فيما نفذ تمشيط بالرشاشات من موقع رويسات العلم. في الداخل اللبناني وإلى السجال على خلفية القانون العفو وبعد أخذ ورد في ملف هذا إقرار القانون، سجل وزير الدفاع ميشيل منسا موقفا اعتراضيا من رئاسة الحكومة متغيبا عن جلستها في السراي بعد بيان وجداني قال فيه أن أصواتا اجتمعت على صوت الجيش الذي منع من الكلام، وكانت من الجيش زيارة موسعة دعما للوزير. وفيما مستهل الجلسة الحكومية أوضح الرئيس نواف سلام ما حصل بينه وبين منسا، داعيا لعدم المزايدة في مسألة الحرص على الجيش.
1: كما تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس وزراء اليوم، فقال أن غيابه لن يطول، وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري. وأوضح دولة الرئيس أنه لم يطلب من معالي وزير الدفاع عدم الدخول إلى قاعة مجلس النواب للمشاركة بالجلسة، وما تم تداوله غير صحيح. أضاف دولة الرئيس أن أحكام الدستور لا جدال فيها من حيث أن رئيس الوزراء يمثل الحكومة ويتكلم باسمها، وما جرى أنني أبلغته بذلك فلم يعد من داع لأي كلام آخر من السادة الوزراء. أما القول بأنه تم تغييب رأي الجيش بموضوع قانون العفو، أضاف دولة الرئيس، فهو افتراء، ذلك أن هناك مذكرة خطية بهذا الخصوص جرى تقديمها بعد موافقتي إلى مجلس النواب، وإن رأي الجيش قد تم التعبير عنه أمام اللجان النيابية من خلال معالي وزير الدفاع. أضاف دولة الرئيس: لا يزيدن أحد علينا في حرصنا على الجيش.
0: وزير الدفاع كان اعتذر من أنه لم يستطع يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، وقال إن الكلام صمت في مجلس النواب وبقي صوت شهداء وحده يعلو في داخله. واعتبر منسى في بيان أن أصواتا اجتمعت على صوت الجيش وتضارفت المواقف حين كان المطلوب أن يصان لا يحاصر، ورأى أن الجيش منع من الكلام. أضاف: فليعلم من تغاضى عن الجيش أن الجيش ليس طرفا في خصومة أو ورقة تستخدم وترمى، والجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة. هذه الرسالة حملت قائد الجيش عماد رودولف هيكل لزيارة وزير الدفاع لرأس وفد عسكري رفيع المستوى لشكره على مواقفه الداعمة للمؤسسة وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم. وقال هيكل لمنسة: لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وأوضح أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره. تكتر الاعتدال الوطني اعتبر أن البعض أصر على محاولة توظيف الجلسة التشريعية وكأنها مواجهة بين الطائفة السنية والمؤسسة العسكرية في مسرحية رديئة الإخراج مفضوحة الأهداف لا علاقة لها بالجيش أو بمصلحة اللبنانيين. وقال أن الطائفة السنية لا تحتاج إلى شهادة من أحد في حرصها على دور الجيش وتضحياته، وتحديدا من الجهات نفسها المشهود لها بالطعن بالجيش والتشكيك بدوره ومقاومة كل ما يقوم به لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. إشارة إلى أن مجلس الوزراء عدل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات الذي علق العمل به سابقا وسط اعتراض وزراء الصناعة الصحة العمل والاتصالات. وبالتزامن مع الجلسة اعتصم عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أمام السراي وطالبوا بإقرار ملف التفرغ. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، إذ أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أبلغ قيادة الجيش الإسرائيلي أنه يحاول إقناع إدارة رئيس ترامب بقصف بنى تحتية في إيران بهدف إعادتها إلى المفاوضات، معتبرا أن ضرب هذه البنى التحتية سيغير قواعد اللعبة. وقالت القناة الإسرائيلية 13 أن قائد سنتكوم أبلغ إسرائيل أن واشنطن قد تضطر لاستئناف الحرب إذا لم يكن لديها خيار، وستحتاج لإسرائيل إذا استؤنفت هذه الحرب. على خط مقابل، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن أمريكا قادرة على مواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية طالما اقتضت الحاجة ذلك. في المقابل، قال حسين طائب قائد قوات البسيج شبه العسكرية المعين حديثا أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وإدارتها. كذلك قال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الإيرانية أن المزاعم الأمريكية الواهية بالعبور العادي للسفن عبر مضيق هرمز هي كذب ليس إلا. استهدف الحوثيون مصفات شركة ألمكو في منطقة جازان السعودية بمسيرتين، كما استهدف الحوثيون منشأة حيوية في الحريقية قرب باب المندب بصاروخين باليستيين. في الموازات، استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية ثكنات وعناصر الحوثيين غربي تعز، ما أدى إلى مقتل 27 عنصرا حوثيا وإصابة قائدي لواءين بحسب ما أعلنت القوات الحكومية اليمنية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: القوات اللبنانية والتشريع. من يتذكر قبل نحو أسبوعين أو أكثر حجم الحملة الضروس التي شنت على القوات اللبنانية واتهامها زورا وبهتانا أنها تتصرف في التشريع من باب الكيدية؟ ولكن ماذا حصل؟ قامت القوات اللبنانية بدورها التشريعي على أكمل وجه، ولا سيما فيما يتعلق بقانون العفو العام، فكشفت زيف الادعاءات المزيدين ومنهم حزب الله والتيار الوطني الحر اللذان بالتكافل والتضامن يحاولان عرقلة أي تقدم وأي إنجاز. ولكن حين تم إنجاز القانون جن جنونهم وبدأوا حملة التشويه. للتذكير لمن خانتهم الذاكرة، إن أكثر شخص حارب الرئيس جوزيف عون حين كان قائدا للجيش كان جبران باسيل، الذي وللتاريخ كان عرض على اللواء ميشيل منسا حقيبة وزارة الدفاع شرط عرقلة قائد الجيش أي العماد جوزيف عون، لكن منسا رفض. اليوم يتباكى جبران باسيل على الوزير منسا، هل يتذكر ماذا اشترط عليه؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.